صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق الثاني من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها على مستمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. ترامب يرجئ هجوما على إيران كان مخططا اليوم. حماس تطلب من عناصرها اختطاف جندي إسرائيلي. حزب الله ينتقل إلى حرب غوريلا بسبب القضاء على كبار قادته. نبأ يفيد بنية لإصدار أمر اعتقال سري بحق الوزير سموتريتش وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، أهلا بكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه خطط لمهاجمة إيران اليوم، لكنه قرر إرجائها بيومين أو ثلاثة، وأشار إلى أنه تم إطلاع إسرائيل على القرار وأن هناك فرصة جيدة لإحراز اتفاق مع إيران. في وقت سابق الليلة الماضية كتب الرئيس ترامب في منشور أنه قرر إرجاء الهجوم استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، لكنه أوعز إلى جيشه بأن يكون حاضرا لهجوم واسع النطاق في إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. علمت إذاعتنا أن حماس أصدرت تعليمات لعناصرها في قطاع غزة بالاستعداد عمليا لاختطاف جندي إسرائيلي في عقاب سن قانون إعدام الإرهابيين. وكتبت قيادة الحركة ذلك في رسالة داخلية تم ترويجها في صفوف عناصرها. هذا ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن مصادر عدة في الحركة أكدت أن جناحها العسكري بات تحت قيادة محمد عودة خلفا لعز الدين الحداد الذي قامت إسرائيل بتصفيته يوم الجمعة الماضي. لاحظ جيش الدفاع في الأيام الأخيرة تغييرا في نمط نشاط حزب الله، وبدأت المنظمة الإرهابية تدريجيا بالانتقال من نشاط منتظم بأوامر قادة إلى حرب الغوريلا، أي نشاطات لخلايا صغيرة مع حركة مستدامة والسعي لاستغلال الوضع لمهاجمة القوات في جنوب لبنان. وتعتقد أوساط عسكرية أن الانتقال إلى نشاطات مستقلة ينجم عن تصفية القادة الكبار في قوة الرضوان. هذا وأصدر جيش الدفاع قبل قليل إنذارا عاجلا إلى السكان اللبنانيين في منطقة المعشوق بمدينة صور، مشيرا إلى أن قواته تضطر للعمل في المكان بسبب خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كشف الموقع الإخباري البريطاني ميدل إيست آي النقابة عن أن المدعي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلب إصدار أمر اعتقال سري ضد الوزير سموتريتش بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق فلسطينيين في الضفة الغربية. وبحسب التقرير قدم الطلب الشهر الماضي ولم يؤكد النبأ من مصدر رسمي. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية أراض زراعية في قرية المغير شمالي شرق رام الله. وبالتوازي ذكرت مصادر أخرى أن مستوطنين أشعلوا النار قرب منزل في منطقة أومنير في مسافة يطا جنوبي الخليل. في ولاية كاليفورنيا قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار على مجمع إسلامي، ومن بين القتلى المشبوهان بإطلاق النار. وإليكم مستمعينا هذا الإعلان. يبدأ في هذه الساعة تمرين لقوات الأمن في إيلات، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لسيارات وقطع جوية وبحرية مع سماع دوي إطلاق نار.
1: حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية المناطق وخاصة في شرق البلاد. وخلال اليومين المقبلين تستمر درجة الحرارة في الانخفاض مع احتمال سقوط رذاذ في شمالي ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 2 من شهر ذي القعدة لعام 1400 من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. وسنكون مع صحف معريف دعوت أحرنوتها آرتس إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وإصغاءا طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، التوتر يتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يهدد بأنه سوف يوجه ضربة للنظام الإيراني. حزب الله يواصل إطلاق المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. حادث طرق صعب في تل أبيب يسفر عن عدد من الإصابات. الأحزاب الإسرائيلية تواصل استعدادها للانتخابات القادمة، وعناوين أخرى تناولتها الصحافة العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى الفرصة الأخيرة للوصول إلى اتفاق. الصحيفة نشرت صورتين كبيرتين للرئيس ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وكتبت: الرئيس ترامب في إعلان دراماتيكي: قررت توجيه ضربة إلى إيران اليوم، لكن قمت بتأجيل الضربة بناء على طلب دول الخليج. ترامب أضاف أن رؤساء السعودية والإمارات وقطر أصروا على أنه يمكن الوصول إلى اتفاق. إيران كانت قد قدمت ردها الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه مخزي ولا يلبي المطالب والشروط التي وضعتها الولايات المتحدة. بحسب الرئيس ترامب، هذا الاتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وأشار أنه انطلاقا من احترامي للقادة المذكورين فقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب بيث هيجست ورئيس هيئة الأركان المشتركة والقوات المسلحة الأمريكية بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران غدا. غير أنه أضاف: بل قمت بتوجيههم أيضا الاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. إعلان ترامب جاء بعد ساعات قليلة من تقارير صحفية من بينها ما نشره موقع إكسيوس التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن المقترح الإيراني الجديد لا يتضمن تغييرات جوهرية تتيح التوصل إلى اتفاق، وتتجه في الوقت نفسه إلى تصعيد ضغوطها على طهران في ظل تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والبرنامج النووي الإيراني. من جهة أخرى، كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى كما تقول الصحيفة، كشف لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة أظهرت مرونة استثنائية في المناقشات الجارية بين البلدين، وأبدت استعدادها للسماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية مدنية محدودة تحت إشراف دقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مصدر إيراني مقرب إن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة مع الجانب الأمريكي، فيما قال التلفاز الإيراني إن مضيق هرمز لا يزال يخضع لسيطرة قوات البحرية، وأن هناك حوالي 1500 سفينة تنتظر إذن العبور. صحيفة تدعو تحرنوت هي الأخرى تحدثت وتطرقت إلى الوضع في بين الولايات المتحدة وإيران، وتحت عنوان: يراهنون على كل ما بحوزتهم، يراهنون على الكل. تقترب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من نقطة الغليان مجددا، نقطة اشعال الحرب، ان طبول الحرب تدق الآن بشكل كبير في الخليج. إسرائيل والولايات المتحدة تستعد لجولة جديدة من القتال، جميع الأطراف تخاطر مخاطرة كبيرة، ففي طهران يحاولون استيعاب الموقف والبقاء، وفي واشنطن يعتقدون أن الضغط سينجح في إجبار إيران على الاستسلام هذه المرة. في أورشليم القدس يأملون ألا ينتهي الضغط الأمريكي باتفاق سيء أو بجولات لا تنتهي من المواجهات. لكن ما هو القاسم المشترك؟ تتساءل يدعو أحرنوت. لا تزال جميع الأطراف في حيرة من أمرها بعد تصريحات ترامب الليلة الماضية. هل هذا التصريح مجرد خدعة، أم أن الولايات المتحدة سوف تتراجع عن موقفها؟ نكون مع أغنية ثم نعود.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صحيفة معريف أيضا، ترامب يترك أوروبا بدون صواريخ والألمان قلقون. قرار الرئيس الأمريكي ترامب المثير للجدل بإلغاء إمدادات صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوروبا قد كشف مرة أخرى عن نقطة ضعف لأمن القارة الأوروبية في مواجهة التهديد الروسي. هذه الخطوة جاءت في أعقاب مواجهة علنية حادة بين ترامب والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، قد أدت إلى وضع برلين وشركائها في حلف الناتو في موقف دفاعي. صحيفة التلغراف البريطانية وصفت الأمر بأنه حرج لأوروبا. الصواريخ الأمريكية التي كان من المفترض أن تكون قد تم نشرها على الأراضي الألمانية وفقا لخطة وضعتها إدارة بايدن في عام 2024، وتهدف إلى توفير حل مؤقت لقدرات موسكو الهجومية في عمق الأراضي الروسية. هذه الخطة قام الرئيس ترامب بتجميدها. ومع ذلك تكتب معريف، بعد أن انتقد المستشار الألماني علنا واشنطن انتقد المفاوضات التي تجري مع إيران، رد ترامب بغضب على وسائل التواصل الاجتماعي وقام بإلغاء صفقة الصواريخ، بل وأمر بسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا ردا على تصريحات المستشار الألماني الذي انتقد فيها رد الولايات المتحدة على المفاوضات مع إيران. على الثالثة من معريف، شركات الطيران العالمية ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى الأجواء الإسرائيلية. وتكتب الصحيفة أنه بسبب حالة عدم اليقين والضبابية التي تسود المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، هناك انخفاض حاد في عدد الرحلات الجوية إلى الخارج قبل عيد الأسابيع شفعوت. من المتوقع أن يمر حوالي 50,000 مسافر عبر مطار بن غوريون غدا الأربعاء قبل عيد شفعوت، وذلك على متن الرحلات المغادرة وكذلك القادمة. هذا وفقا لهيئة المطارات، ورغم ازدياد عدد المسافرين منذ انتهاء عملية زئير الأسد، إلا أنه لا يزال هذا العدد أقل بكثير من الذروة في مثل هذه الأيام، أيام عطلة شهري تموز وآب. السبب الرئيسي تقول الصحيفة، السبب الرئيسي للنمو المعتدل نسبيا هو أن معظم شركات الطيران الأجنبية الكبرى التي توقفت عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل خلال الحرب لم تستأنف القيام بذلك بعد، وهي ليس في عجلة من أمرها بسبب حالة عدم اليقين التي تسود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. على صفحتها الرابعة تكتب معريف وتتحدث عن العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، وتكتب أن حزب الله نشر أمس ولأول مرة منذ اندلاع الحرب مقطع فيديو التقط بواسطة طائرة مسيرة مفخخة هاجمت مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ويقول الجنود المحبطون في الميدان إنهم يضطرون إلى اللجوء إلى مزارع الأسماك لجمع شباك الصيد التي تساعدهم في الحماية من الطائرات المسيرة. أما سكان الشمال الذين لا يقل إحباطهم أيضا من الوضع في منطقة الشمال، فسينظمون احتجاجا في نهارية هذا المساء مطالبين الاعتراف بهم كمنطقة حمراء.
الوضع القائم حاليا في الجبهة الشمالية مع اطلاق المسيرات من طرف حزب الله، وهذا الأمر أصبح يسبب لهم كابوسا، ويقولون إن الحكومة تحاول تطبيع وضع لا ينبغي تطبيعه. اتفاق وقف اطلاق النار على الورق فقط، حزب الله يضع الشروط والجيش الإسرائيلي يشن هجمات، ولبنان يعلق آماله على واشنطن. وتضيف معاريف، يبدو أن وقف اطلاق النار الذي يستمر منذ 45 يوما بين إسرائيل ولبنان مجرد حلقة أخرى في سلسلة من الوعود الدبلوماسية الجوفاء، وهو مجرد اتفاق على الورق ليس إلا. بينما يعلق لبنان أماله على معاهدة سلام واجتماعات مرتقبة في الولايات المتحدة، لا تزال المنطقة تغلي وتعاني من ويلات الحرب. وكشفت وسائل إعلام عربية عن صورة معقدة لمفاوضات متوترة وانعدام ثقة بين الأطراف. وقال مسؤولون في حزب الله لوسائل إعلام لبنانية أن وقف إطلاق النار من وجهة نظرهم يجب أن يكون شامل وكامل مع وقف تام

وتحاول إرساء وقف إطلاق النار بدعم من الضغط الأمريكي، لكن يبدو أن الأمور لا تسير كما يبدو، وهناك بوادر لاختلاف كبير بين القيادة اللبنانية وحزب الله. نخرج مع أغنية ثم نعود.

0: وهذه الإشارة مستمعينا الكرام تأخذنا إلى الزميلة غالية ناطور قدور لتخبرنا ما أبرز عناوين جولة الصباح التي ستقدمها في السابعة. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك عبد الله أنت وجميع المستمعين والمستمعات. طبعا نحن في جولة الصباح بعد أخبار السابعة سنتابع ملف الجريمة والعنف في أعقاب الاعتداء على رئيس المجلس المحلي الجديد المكر ونائبه في ملف موسع وعلى عدة أصعدة، سير التحقيقات وما الجديد فيها، الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العربية وإعلان الإضراب اليوم، وكذلك مع الخطوات التي يقوم بها مركز الحكم المحلي. وكذلك عبد الله سنكون مع جانب قضائي كيف تؤثر مثل هذه الاعتداءات على عمل

0: السلطات المحلية وعلى الخدمات المقدمة للمواطن. كما سنكون في تفاصيل ومع تفاصيل الحادث المروري المروع الذي وقع أمس في مدينة تل أفيف وأدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص، كذلك مع تطورات الملف الإيراني وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تأجيل الضربات على إيران بعد طلب دول خليجية ذلك، وفي الملف اللبناني استمرار الضربات الإسرائيلية جنوب لبنان. كذلك سنتابع ما يجري في قطاع غزة مع تداول اسم جديد لتولي قيادة كتائب القسام بعد تصفية عز الدين الحداد. عبد الله، سنكون أيضا مع التوتر المتواصل بين أعضاء الحكومة والمستشارة القضائية على خلفية نية الحكومة تعيين رئيس جديد لجهاز الموساد، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي ظل تفشي مرض الحمى القلعية هنالك خشية من نقص في اللحوم والأضاحي. سيكون معنا طبيب بيطري للحديث عن هذا الموضوع الهام. أيضا ندعوك عبد الله وندعو المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار 7 في جولة الصباح الإخبارية. عبد الله،
1: شكرا للزميلة غالية نطور قدور.
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نعود لنقرأ على مسامعكم أبرز العناوين في الصحف العبرية. من صحيفة معاريف أيضا هذا الصباح نقرأ أن على الخامسة منها بالتحديد تكتب الصحيفة تحت رعاية الحركة اليمينية التي رسخ عناصرها نشاطهم في قرية سورية، عبر 10 مواطنين سوريين الحدود إلى سوريا في مرتفعات الجولان وتم اعتقالهم. الجيش الإسرائيلي أدان بشدة هذه العملية وأكد أن هذا عمل خطير يعد جريمة جنائية تعرض قوات الأمن والمدنيين للخطر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عبور الحدود إلى سوريا جريمة يعاقب عليها أو يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. أيضا تتحدث معريف عن أسطول السفن أو القوارب التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتم اعتقال النشطاء من الأسطول التركي وتم نقلهم إلى سفن إنزال تابعة للبحرية تعمل كسجون عائمة. الجيش الإسرائيلي اختار عدم السيطرة على سفينتين تركيتين وصف الموجودون على متنها أو الموجودين على متنها بأنهم عنيفون وأنهم حاولوا القيام باشتباك مع القوات الإسرائيلية. البحرية الإسرائيلية بدأت بمصادرة نحو 20 زورق من الأسطول التركي الذي كان يقل ناشطين مؤيدين الفلسطينيين، ولا زال الجيش الإسرائيلي يمتنع عن مصادرة هاتين أو سفينتين تابعتين لمنظمتين تركيتين، هما سفينة مافي مرمرة ومنظمة الإغاثة الإنسانية IHH. عملية الاستيلاء على القوارب كما تكتب معريف صارت حتى الآن دون أي حوادث خطيرة غير عادية، وتم اعتقال النشطاء الذين كانوا على متنها ونقلهم إلى سفن إنزال تابعة للبحرية. في معريف أيضا عائلات جنود انتحر أبنائهم في نهاية خدمتهم تطالب بالاعتراف بهم كجنود سقطوا في جيش الدفاع الإسرائيلي. المحكمة العليا حددت جلسة استماع يوم الاثنين المقبل للنظر في التماس قدمته عائلات جنود انتحروا في نهاية خدمتهم العسكرية ضد وزير الدفاع ورئيس الأركان، وطالبت العائلات بوقف تنفيذ قرارات لجنة الموج التي نظرت في القضية عند انعقادها، ويطالبون بالاعتراف الكامل بهؤلاء الجنود كشهداء في جيش الدفاع الإسرائيلي. وقالت أو قامت لجنة الموج بدراسة الاستجابة المقدمة لعائلات أفراد الخدمة النظامية في الاحتياط الذين انتحروا بعد إكمال خدمتهم العسكرية في ظروف قد تكون مرتبطة بخدمتهم، كما تكتب الصحيفة. حادث سير خطير وقع أمس في شارع ديزنغوف في تل أبيب يجري التحقيق في ملابساته، حيث اصطدمت حافلة بشجرة أثناء سيرها فسقطت الشجرة وأسقطت أسلاكا كهربائية عالية الضغط مما أدى إلى احتجاز ركاب الحافلة، بالإضافة إلى عدد من المشاة الذين تلقوا العلاج في الموقع من قبل طواقم نجمة داود الحمراء. السائق الحافلة أصيب بجروح متوسطة، وقوات الإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى العديد من الركاب بسبب خط الكهرباء عالي الضغط الذي كان في المكان، وبالإضافة إلى وجود كابلات كهربائية شكلت خطرا على سلامة المنقذين. قائد شرطة منطقة اليركون وصل إلى موقع الحادث وأجرى فحص
قام بالإشراف على عملية التحقيق، وتم إجلاء المصابين إلى المستشفى. وتحدثت الأنباء أن 11 مصابا نقلوا أو كانت إصابتهم بين طفيفة متوسطة، لكن أحدهم كانت إصابته خطيرة للغاية نتيجة هذا الحادث الذي وقع في شارع ديزنغوف في تل أبيب.

على العشرة من إدعوت أحرنوت، نتنياهو يقول إن المستشارة القضائية للحكومة تحاول تصفية أو تحاول إبطال قراري في تعيين جوفمان رئيسا للموساد، تحاول إلغاء هذا القرار أو إفشاله كما يقول رئيس الوزراء نتنياهو. وأصدرت المحكمة العليا أمس أمرا للمستشارة القضائية جالي بهراف ميارا بإرسال إفادة للواء الذي عرفته بجيم الرئيس السابق لقسم العمليات في جهاز المخابرات العسكرية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد جوفمان. وقدمت المستشارة القضائية الإفادة إلى المحكمة سرا ولم ترسلها إلى نتنياهو وجوفمان، مدعية أنها أرسلت إليها بموجب أو أرسلت إليها بموجب تصنيف سري للغاية. هذه الرسالة التي تم بعثها أو أنها وصلت إلى المستشارة القضائية من قبل رئيس جهاز المخابرات العسكرية، رئيس قسم في العمليات العسكرية، لم تفصح أو الصحيفة عن اسمه. وقالت المستشارة إن الرسالة كانت بمثابة سري للغاية، لم تريد الإفصاح عنه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أنه تلقى إفادة ومن اللواء جوفمان وطلب من المحكمة العليا عبر محاميه رفض الطعون المقدمة لتعيين جوفمان رئيسا للموساد. واتهم نتنياهو المستشارة القضائية بأنها تفعل كل شيء لإفشال تعيين جوفمان في هذا المنصب كما قال. صحيفة هآرتس أيضا تحدثت أن ترامب قال قررت أن أرجئ الضربة التي أو كنت أريد توجيه الضربة إلى إيران اليوم الثلاثاء، لكني أرجأت ذلك بعد أن طلب مني ذلك رؤساء دول خليجية، رؤساء السعودية والإمارات وقطر، فقمت بإرجاء هذه الضربة كما يقول الرئيس ترامب.

على صدر صفحتها الأولى تقول صحيفة هآرت أن هناك قوات ترسل في وضح النهار إلى لإنجاز عمليات غير عاجلة في الجبهة الشمالية، وتم قتل أو قتل ضابط واحد على الأقل خلال هذه العمليات. ضابط قتل بعد أن قام قائد فرقة بتأمين دورية، على الرغم من أن القوات تلقت تعليمات بتقليل حركة المرور عند البوابة قدر الإمكان، لكن تم إطلاق صاروخ كما يبدو مضاد الدروع وقتل في هذا الحادث أحد الضباط.

رئيس مجلس جديدة المكر الذي كان قد تلقى تهديدات من منظمات إجرامية تم إطلاق النار عليه وأصيب بجروح خطيرة، تكتب صحيفة هآرتس. أثناء مغادرته القاعة تم إطلاق النار عليه مما أدى لإصابته برصاصة أو إصابته بجروح خطيرة. سهيل ملحم رئيس جديدة المكر، كما أصيب نائبه أيضا في هذا الحدث كما تقول صحيفة هآرتس. وبآخر تفاصيل محاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه، تقول التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به ثاني وتمديد اعتقال الآخر. وقالت الشرطة أنه في إطار التحقيق في إطلاق النار على رئيس مجلس قرية جديدة المكر، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ثاني متورط في هذا الحادث. محاولة القتل أثارت موجة غضب واسعة عقب تعرض رئيس المجلس ونائبه لإطلاق النار من مسافة قريبة وإصابتهما بجراح خطيرة ومتوسطة. نخرج مع أغنية ثم نعود.

نجدد التحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. إلى هذه العناوين من صحيفة آرتس على صدر صفحتها الرابعة: إيران تقول إنها غير متأثرة بالوقت الذي الضائع أو الساعة التي تدق، ويهدد ترامب بأن الوقت ينفذ، وإن إيران تقوم الآن بترسيخ واقع جديد في الخليج، تقول صحيفة آرتس. 4 أيام بعد زيارته أو زيارة ترامب إلى الصين، الرئيس الصيني جي بينغ يقوم بزيارة إلى الرئيس الروسي بوتين. الحرب مع إيران أدت إلى ارتفاع الأسعار، وأيضا أدت إلى زيادة عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد، كما تقول صحيفة هارتس.

الشرطة تقوم كما تكتب بصحيفة هارتس على صدر صفحتها الخامسة حول قيام الشرطة بإقامة أو توجيه اتهامات لبعض الصحفيين أو إعداد ملفات لصحفيين أجانب قاموا بزيارة إسرائيل في الآونة الأخيرة كما تكتب الصحيفة.

الشرطة تقوم بإعداد ملفات عن صحفيين أجانب زاروا إسرائيل في الآونة الأخيرة، ويحقق مكتب الأمن العام الإسرائيلي في منشورات ويقوم بتحليلها ليقدم توصيات إلى سلطة السكان والهجرة لمنع دخول هؤلاء الصحفيين من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وتقول التقرير أن هؤلاء الصحفيين يقومون بتغطية الأخبار في إسرائيل بشكل معادي لإسرائيل وللحكومة الإسرائيلية، خاصة المنشورات التي تتعلق في الضفة الغربية. نكتفي بهذا القدر من الصحف الإسرائيلية وننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. الشباك يرفض التحقيق بمحاولة قتل رئيس مجلس جديدة المكر سهيل ملحم. اعتراض أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وإسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة إسرائيل. تقديرات إسرائيلية، حزب الله غير نمط القتال وانتقل إلى حرب العصابات. غارات متواصلة على جنوب لبنان وهجمات لحزب الله نحو بلدات في الشمال. ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء بناء على طلب السعودية وقطر. إيران تتحدث عن مرونة أمريكية بعد مقترحها المعدل لإنهاء الحرب. إصابة شاب بجراح متوسطة أثر تعرض لإطلاق النار في جديدة المكر. قتلى ومصابون في إطلاق نار قرب مسجد داخل المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو. المحكمة الجنائية الدولية تبحث إصدار مذكرة اعتقال سرية بحق بتسلئيل سموتريتش. اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بشبهات إطلاق النار باتجاه رئيس مجلس محل جديدة المكر والقائم بأعماله. مصرع شاب إثر انقلاب تراكتورون في منطقة أورشليم القدس. منصور عباس يدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع عاجل. وواشنطن تبقي طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون الدولي. أغنية أخيرة ثم نعود.

ونختم هذه الجولة من موقع مكان الأخبار. مصدر أمريكي كبير يقول لموقع أكسيوس إن الاقتراح الإيراني الأخير لا يكفي ولا يقودنا إلى صفقة. تحذيرات أمريكية جديدة لطهران. نبأ لبناني يفيد أن وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل يلتقيان بعد نحو 10 أيام. اعتقال مشبوه ثاني بضلوع في إطلاق نار في جديدة المكر الليلة الماضية، واستمرار المساعي لإعداد قائمة مشتركة جديدة لخوض الانتخابات المقبلة في إسرائيل. هذا ما دعا إليه النائب منصور عباس. نظرة إلى حالة الطقس، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة يطرأ اليوم، لتصبح الحرارة بعد غد الأربعاء أدنى من معدلاتها. أما مع أسعار العملات حسب أسعار الصرف حسب بنك إسرائيل، سعر صرف الدولار الأمريكي شاقلان وإحدى وتسعين أجورا، أما اليورو 3 شواقل و39 أجورا، الدينار الأردني يبلغ 4 شواقل و11 أجورا. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافنت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. ترامب يرجئ هجوما على إيران كان مخططا اليوم. تقليص نشاطات القوات في جنوب لبنان خلال ساعة النهار بسبب تهديد المسيرات. استمرار الاستيلاء على الأسطول المتجه إلى غزة. حادث إطلاق نار في جديدة المكر، قتلى إثر إطلاق نار داخل مسجد في الولايات المتحدة، وانخفاض ملموس في درجة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: سلام الله عليكم. 7 في أورشليم القدس. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه خطط لمهاجمة إيران اليوم، لكنه قرر إرجاء الهجوم بيومين أو 3 لاستنفاد مسار المفاوضات، وأطلع إسرائيل على قراره. وفي وقت سابق الليلة الماضية كتب ترامب في منشور أنه قرر تأجيل الهجوم استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، لكنه أوعز لجيشه بأن يكون جاهزا لهجوم واسع النطاق في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. علمت إذاعتنا أن جيش الدفاع بدأ بتقليص نشاطات الجنود في جنوب لبنان خلال ساعات النهار ب 57% بسبب تهديد المسيرات المفخخة المحدق بهم. وبسبب النقص في المعدات تم توزيع لعدد محدود من المحاربين في كل سرية وسائل اعتراض المسيرات مثل بنادق شوتغن التي تطلق شبكات وذخائر متشظية لزيادة فرص الإصابة. وخلال أيام المقبلة ستتسلم القوات وسائل احتماء إضافية. وفي لبنان قصف جيش الدفاع مبنى في منطقة المعشوق قرب صور بعد إصدار إنذار عاجل إلى السكان، وأشار الجيش إلى أن قواته اضطرت للعمل في المكان بسبب خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصلت الليلة الماضية سيطرة سلاح البحرية على سفن الأسطول الذي انطلق من تركيا نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار. وصعدت القوات على متن سفينة مونكي واستولت حتى الآن على أكثر من 30 قطعة بحرية من أصل 57، ولم تسجل أي أحداث استثنائية. وأعلنت وزارة الخارجية أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي مساعدات إنسانية على السفن. شهدت قرية جديدة المكر حادث إطلاق نار جديدا الليلة الماضية، أسفر عن إصابة شاب في 23 من العمر بجروح متوسطة إلى خطيرة. ولم تتضح بعد خلفية الحادث. وقد أصيب الليلة قبل الماضية رئيس المجلس المحلي في القرية سهيل ملحم ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة تباعا. هذا ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة حرب بأن شابا ثلاثينيا أصيب بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في حيفا صباح اليوم. في مدينة سان دياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية قتل الليلة الماضية 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مسجد، وأفادت السلطات أن شابين أطلقا النار ثم انتحرا وعثر بحوزتهما على مضامين معادية للإسلام. في تل أفيف أصيب 11 شخصا بجروح بعدما اصطدمت حافلة بشجرة وبعابري سبيل الليلة الماضية، ووصفت حالة طفلة في 11 من العمر بحرجة وحالة شخصين آخرين بخطيرة.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية المناطق وخاصة في شرق البلاد، وخلال اليومين المقبلين تستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. درجات الحرارة القصوى المرتقبة اليوم أورشليم القدس وتل أفيف 25، حيفا وجبال الجليل 24، الناصرة 27، وفي الجولان وبئر السبع تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
11: الآن وفي كل مكان.
12: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد أوسكار، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: إصابة عدة أشخاص من بينهم فتاة بجروح خطيرة في حادث طرق في تل أفيف يوم أمس، اعتقال شخص آخر بشبهة إطلاق النار على رئيس مجلس محل جديد المكر واستمرار التحقيق. الحكم المحلي يعلن الإضراب 2 ساعة وإضراب شامل باستثناء التعليم في السلطات العربية احتجاجا على حادثة الاعتداء على رئيس ونائب مجلس جديد المكر. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الضربة العسكرية على إيران استجابة لطلب دول الخليج. وفي لبنان غارات إسرائيلية كثيفة في منطقة صور جنوب لبنان. هذه المحاور وملفات عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل بالحادث المروري الذي وقع الليلة الماضية في مدينة تل أفيف وأسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير لك إياد.
13: صباح الخير غالية. نعم، الحديث يدور عن حادث خطير، حادث طرق استثنائي وقع في ساعات المساء من يوم أمس وسط مدينة تل أبيب، حيث أصيبت طفلة في 10 من عمرها بجروح حرجة إثر اصطدام حافلة تابعة لشركة دان بعدد من المشاة وبشجرة وبعمود كهربائي في شارع ديزنغوف وسط المدينة. شخصان آخران أصيبا بجروح خطيرة ومواطن آخر أصيب بجروح متوسطة و7 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، وتبين أن البعض من المصابين كانوا داخل الحافلة في الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث. وكانت قد وصلت إلى مكان الحادث طواقم طبية عديدة من نجمة داود الحمراء وقدمت الإسعافات الأولية للطفلة ونقلت إلى مستشفى إخلو في المدينة للمعالجة. وأصيبت امرأة في 50 من عمرها بجروح خطيرة كما ذكرنا، ورجل يبلغ من العمر 76 عاما بجروح أيضا خطيرة بعد أن علق تحت الحافلة، وقد تم تخليص الرجل من قبل طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ، وتم نقل جميع الجرحى إلى مستشفي إخلو في تل أبيب وفولفسون في مدينة خلون. دعينا نستمع إلى البراميدك بنيامين باركر من نجمة داود الحمراء الذي وصف هذا الحادث بالخطير.
14: מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד שבמקום הגיעו צוותים רבים של מגן דוד. כשאנחנו הגענו למקום, אוטובוס שעלה על המדרכה במקום פצועים בדרגות חומרה שונות, ביניהם גם לכודים. אנחנו במקום טיפול מציל חיים ראשוני למספר מטופלים, ולאחר מכן פינו לבתי החולים בניידות טיפול נמרץ של מד"א.
13: في عقب الحادث أيضا غاليا سقطت بعض الكوابل الكهربائية، وجاء من شركة الكهرباء أن الحافلة اصطدمت بعمود كهربائي ما أدى إلى إلحاق الأضرار بالعمود وانقطاع أسلاك الكهرباء، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لإزالة الخطر ومعالجة البنية التحتية المتضررة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وقال العميد ساخي شرعبي قائد منطقة اليركون: نجري تحقيقا مع السائق، كما نفحص أيضا وضع الحافلة في هذه المرحلة، نتعامل مع ما حدث على أنه حادث سير، لكننا لا نستبعد أيضا جوانب أخرى مثل عملية دهس متعمدة على خلفية قومية متطرفة أو حادث جنائي. وبالفعل دار الحديث أمس غالية في بداية هذا الحادث ربما عن وقوع عملية دهس إرهابية. وفي سياق آخر غالية، الليلة الماضية تعرض سائق حافلة عربي للاعتداء في منطقة جبعات شاؤول في أورشليم القدس، حيث تم وفقا لشبهات رش السائق بغاز الفلفل، وقد وصلت إلى المكان قوة من شرطة مرية وباشرة تحقيق في ملابسات الحادث، وتمكن أفراد الشرطة خلال وقت قصير من اعتقال قاصر للاشتباه فيه بالاعتداء على السائق العربي، وأحيل للتحقيق معه لدى الشرطة. غالية.
12: نعم إياد، ودعنا الآن نفتح ملف العنف والجريمة. قبل قليل حادث إطلاق نار في مدينة حيفا، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن إياد؟
13: نعم، وفقا للتفاصيل الأولية التي وردتنا قبل قليل من نجمة داود الحمراء والشرطة، نحن نتحدث عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح خطيرة في شارع الموج في مدينة حيفا، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى مشفى رمبم للمعالجة وفي حالة غير مستقرة. الشرطة باشرت التحقيق في الحادث، وأوضحت أن المصاب تعرض لإطلاق النار عندما كان في مركبة خصوصية في حي رمات النسيري في المدينة. وجاء من الشرطة أيضا أن خلفية الحادث جنائية وأن ظروف الحادث قيد البحث، وأشارت الشرطة لأنها تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة في موقع إطلاق النار، وأنها تقوم في هذه الساعة بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة، وأيضا تم نصب الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية المتاخمة لموقع هذا الحادث في محاولة لرصد الجناة واعتقال الجهات التي أقدمت على إطلاق النار باتجاه هذا الشاب. كما ذكرت غالي أصيب بجروح خطيرة.
12: شكرا لك زميل إياد حرب، شكرا. ونواصل مع ملف العنف والجريمة. اعتقال شخص آخر بشبهة إطلاق النار على رئيس مجلس محل جديد المكر واستمرار التحقيق في هذه القضية. المزيد من التفاصيل في تقرير تامر الكيلاني.
15: في مشهد يعكس حجم الاختراق الذي وصلت إليه منظمات الجريمة داخل السلطات المحلية العربية، تتواصل تحقيقات الشرطة في محاولة اغتيال رئيس مجلس جديد المكر سهيل ملحم ونائبه، وسط شبهات تتعاظم حول ارتباط العملية بصراعات على مناقصات ومشاريع مالية داخل المجلس المحلي. وبحسب معلومات تتكشف من مسار التحقيق، فإن الاتجاه المركزي الذي تفحصه الشرطة يشير إلى أن محاولة الاغتيال قد تكون جزءا من صراع على أموال عامة ومناقصات بملايين الشواكل كانت مطروحة مؤخرا في المجلس المحلي، إلى جانب فرضيات واتجاهات أخرى ما تزال قيد الفحص. التحقيقات الجارية تعيد إلى الواجهة مرة أخرى ملف تغلغل منظمات الإجرام داخل السلطات المحلية العربية ومحاولة السيطرة على ميزانيات ومشاريع حكومية وبلدية عبر التهديد والابتزاز وفرض النفوذ على الموردين والمقاولين. وإذا ما تأكد هذا السيناريو فإنه سيضاف إلى سلسلة ملفات كشفتها السلطات خلال الفترة الأخيرة، من بينها تحقيقات مرتبطة ببلدية الناصرة والتي أثارت شبهات حول تدخل جهات إجرامية في مناقصات وأموال عامة. وفيما يتعلق بمسار التحقيق، فقد اعتقلت الشرطة حتى الآن مشتبهين: الأول شاب يبلغ من العمر 25 عاما جرى تمديد اعتقاله، والثاني يبلغ 18 عاما وبحسب الشبهات فإن الاثنين متورطان في محاولة الاغتيال، لكن التقديرات تشير إلى أنهما لم يكونا المنفذين المباشرين لإطلاق النار. وتؤكد مصادر مطلعة على التحقيق أن هناك ضالعين إضافيين، وأن الشرطة تتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى خلال الفترة القريبة في ظل اتساع دائرة الشبهات وتشعب خيوط القضية. محاولة اغتيال رئيس سلطة محلية ونائبه بهذه الجرأة وبهذا التوقيت تعتبر بالنسبة لكثيرين مؤشرا جديدا على حجم تغلغل الجريمة المنظمة داخل مفاصل الحكم في المجتمع العربي، وعلى انتقال الصراع من الشارع إلى مؤسسات الحكم والإدارة والأموال العامة.
12: وفي ظل شلال الدم المتدفق وفلتان السلاح الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي والقيادي في المجتمع العربي، وتنديدا بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس مجلس جديد المكر ونائبه، تتصاعد واجهة الغضب العارم ضد سياسة التقاعس الحكومي وسط تحذيرات القيادات السياسية في الكنيست من تبعات هذا الإهمال وتمدد الجريمة. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
16: صوت الرصاص الذي يتردد صداه كإيقاع يومي في البلدات العربية لم يعد مجرد اختراق للمساء، بل غدا سكينا ينهش في جسد الأمان الجماعي. محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت رئيس مجلس محل الجديد المكر سهيل ملحم ونائبه فجرت موجة عارمة من السخط، محولة الاستنكار التقليدي إلى صرخة جماعية تتهم الحكومة بالتقاعس والتواطؤ الصامت. الأوساط القيادية لم تتأخر في إعلان موقفها الحاسم، إذ تداعت لجنة المتابعة، اللجنة القطرية ومختلف الأحزاب إلى إصدار بيانات إدانة شديدة، محملة المؤسسات الرسمية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الانفلات غير المسبوق، معتبرة أن غياب الردع يمنح الضوء الأخضر لعصابات الإجرام. هذا الغضب سرعان ما انتقل إلى أروقة الكنيست ليتحول إلى مواجهة سياسية حادة. فقد أكد رئيس العربية الموحدة النائب منصور عباس أن ما يحدث هو نتاج سياسة تقصير مبرمجة ومقصودة، مشددا على أن الحكومة تضع ملف الجريمة واحتياجات المجتمع العربي في ذيل سلم أولوياتها. المجتمع العربي غير موجود على طاولة الحكومة، هذا ما أكده رئيس الموحدة منصور عباس.
17: خبرة عربية لون متسيت بخلال على شو الخناشة الهممشلة هزوت بهيك شريم شل ما إفشار لعصوت لعزور لتابيل إلا بهيك شريم شل إخ إفشار لفقوع ולדחוק את החברה הערבית לפינה. לכן אנחנו פונים קודם כל לרשויות האכיפה לעשות את הכל כדי למצות את הדין עם הפושעים, להביא אותם לדין ולפענח ולפצח את המקרה הזה, כי אחרת לא תהיה הרתעה.
16: אמר רئيس الجبهة والتغيير النائب أيمن عودي اعتبر أن شلال الدم المتدفق هو مخطط مقصود لتفكيك المجتمع العربي، مطلقا تحذيرا مدويا بأن الرصاص الذي استهدف رئيس سلطة محلية سيصل غدا بالضرورة إلى النواب والوزراء والقضاء إذا استمر هذا الصمت.
18: ميشي يوري عن روش معتصى ميكوميت عود يجي جام لخفري كنيست وجام لسريم وجام لشفتيم ولخول إخاد. זו מדיניות רשמית של מדינת ישראל לפגוע בחלק מאזרחיה, באזרחים הערבים.
16: وفي مواجهة هذا التدهور الخطير تداعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا إلى اجتماع طارئ في الجديد المكر، تمخض عنه جملة من القرارات الاحتجاجية التصعيدية، حيث أعلن عن الإضراب الشامل لجميع السلطات المحلية العربية وتعليق خدماتها للجمهور طيلة اليوم بالتعاون مع مركز الحكم المحلي، الذي أقر أيضا تعليق الخدمات في السلطات المحلية اليهودية بين الساعتين 8:00 و10:00 صباحا. كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية حاشدة يوم السبت المقبل تنطلق من الجديد المكر باتجاه مركز شرطة كفر ياسيف بعد تقديم طلب رسمي للشرطة. بالموازاة مع استمرار الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات على مفارق الطرق في البلدات العربية، الخطوات لم تقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا الدعوة لمظاهرة قطرية أخرى في مدينة اللد في 13 من حزيران بعد عيد الأضحى المبارك، فيما لا تزال مسألة إقامة خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء في مدينة القدس قيد البحث والفحص بين رؤساء السلطات المحلية العربية وبين المواقف السياسية والحزبية. يبقى المواطن العربي الضحية الأولى، إذ يعيش الجمهور حالة من الرعب الدائم والمعاناة اليومية تحت وطأة أزيز الرصاص الذي لا يتوقف. إنها جريمة تنهش في أركان المجتمع وتحوله إلى رهينة لغياب الأمان في واقع مرير يواجه فيه الناس آلة الموت وحدهم وسط تساؤل حارق، إلى متى يستمر هذا النزيف دون حسيب أو رقيب؟
12: ونواصل مع ملف العنف والجريمة. رئيس مركز الحكم المحلي حايم بيبس يجتمع في أعقاب الاعتداء على رئيس مجلس جديد المكر ونائبه برؤساء سلطات محلية، ويعلن الإضراب كما جاء في التقرير لمدة ساعتين في جميع السلطات المحلية في البلاد. رئيس مجلس زمر المحلي الدكتور غازي غانم، صباح الخير لك.
19: صباح النور.
12: حضرت يوم أمس الاجتماع مع بيبس؟
19: صحيح.
12: يعني كان هنالك أيضا السلطات المحلية كافة تنضم إلى، يعني هي جزء من الإضراب لساعتين فقط ليس كما في السلطات العربية. ماذا تمخض هذا الاجتماع وماذا كانت القرارات عدا الإضراب إذا يمكن الحديث عن ذلك؟
19: أولا أنا بدي أستنكر وأدين ما حدث في الجديد المكر من استهداف الأخ سهيل ملحم والنائب بتاعه، وأدعو لهم الشفاء العاجل إن شاء الله أنه ربنا بيشفيهم. وبالنسبة للاجتماع اللي كان اجتماع طارئ، دعا إلو حايم بيبس. حايم بيبس أنا بعرفه شخصيا، هو دائما يتصرف بشكل مسؤول بالنسبة للوسط العربي وعنده حساسية للي بيصير في الوسط العربي، فكان مشاركة لبعض المجالس اليهودية برضو والعربية في البحث هذا الوضع. فكان أحد الاقتراحات بتاعت حايم بيبس إنه التوجه لوزارة الداخلية على أساس إنه يؤسسوا طريقة أو وسيلة لحماية رؤساء البلديات مع إعطاء الميزانيات. فكان أحد بعض يعني رؤساء المجالس كانوا أحكوا على إنه ما يعني رؤساء المجالس السعودية، وأحكوا على إنه إحنا موجودين في دولي بداخل دولي، يعني ما بزبط إنه إحنا نستمر في هاي الطريقة، خاصة في القرى والمدن في الشمال وين في هناك البروتكشن وين في هناك أكثر.
12: يعني أولا أريد أن أسألك دكتور غازي، يعني تشعرون بأن هنالك، يعني عدا عن هذا التضامن في حال هنالك تقع جريمة أو محاولة لجريمة، يعني تشعرون بأن هنالك تضامن ما بين السلطات العربية، يعني من قبل السلطات اليهودية معكم أنتم كسلطات عربية؟
19: شوفي، لما وصل الحد على انه في استهداف لرؤساء المجالس، انا شفت انه في تضامن مع رؤساء المجالس اليهوديه، بس رئيس المجلس اليهودي لا يحل محل السلطه، يعني السلطه اللي هي،
12: ولكنه يمكن ان يرفع الصوت ليصل بطريقه اوسع.
19: شوف، احنا ممكن ان يرفع الصوت، بس هذا الاشي لا يحل المشكلة، يعني الانسان ما بحك له الا اظفره. احنا مجتمع لازم احنا نعالج المشاكل تبعات بطريقة اول اشي شخصية، هاي واحد. واثنين طبعا الدولة لها دور في هذا الاشي، رئيس مجلس موجود في الوسط اليهودي بكفى مشاكله، فاما انه بس رئيس المجلس يرفع صوته مشان يعالج هاي المشاكل والإجرام المستفحل في الوسط العربي ما بحل مشكلة رئيس المجلس. إنه لازم الوسط اليهودي يتضامن معنا، لازم الوسط اليهودي يتضامن معنا. إحنا نعتبر مجتمع ثاني، يعني يعني خارج عن المجتمع في الوسط اليهودي. فأنا حسب رأيي إحنا لازم نعطي ونعمل في مجتمعنا وما نستنى غيرنا مشان إحنا نحل هذه المشاكل.
12: الخطوات التي دار الحديث عنها عن إضراب ربما يعني إضراب سيكون في الأيام القريبة، ليس فقط إضراب وإنما أيضا تجدد المظاهرات وإن كان في مدن مختلطة أيضا في أوسط البلاد أو كذلك خيمة اعتصام في القدس، باعتقادك هي خطوات يمكن أن تأتي بنتيجة؟
19: أول شيء هاي الخطوات هاي خطوات مباركة، أما أحكي لك إنه هاي الخطوات رايحة تحل المشاكل، هاي المشاكل خاصة الموجودة في الوسط العربي هاي أغلبها أثبتت إنها باءت بالفشل، مش هاي اللي بدها تحل مشاكل في الوسط العربي.
12: وإنما
19: هاي الشيء اللي هي أول شيء كمان مرة بقول مبارك فيها، لازم تنعمل ولازم إحنا نتضامن، لازم إحنا نوحد الموقف، علينا نوحد الموقف، هذا إشي واجب علينا، بس لازم إحنا نعمل خطوات عملية أكثر من هيك، اللي هي خطوات اللي هي ضرورية حاليا وخطوات على
12: ما هي الخطوات التي تقترحها دكتور غازي؟
19: أنا بقول إحنا موجودين في حرب وكل واحد لازم يحمي حاله.
12: نعم.
19: ماشي. وكل واحد منا بيعرف وين المشكلة، يعني إن كان على مستوى خلينا نحكي هيك على مستوى المجتمع، ولا قاعد بصير إنه اليوم المجتمع عنا كل واحد منا بدل ما يلجأ للشرطة ويلجأ

0: ضغط حقيقي ومتواصل على الحكومه. اللي علينا احنا نبدا التفكير احنا نملأ الفراغ. يعني في عندنا فراغ موجود، فراغ السلطه، علينا ان نبلش نفكر نملأ هذا الفراغ. يعني
1: وأنا أريد
0: كيف
1: أنا...
0: يعني كيف يعني نملأ الفراغ؟ يعني احنا اليوم اذا احنا بنحماش حالنا ما حدا بيحمانا. البوليس بدوش يحمانا، البوليس بدوش يشغل الشباك عندنا، بلاش. يعني لا، يعني اليوم بصيرش انه يهودي، يعني فرد من المجتمع اليهودي ينطخ عليه او ينقتل.
1: الوزير المسؤول يريد تفعيل كل هذه الاليات، هنالك اشكاليه قانونيه في هذا المجال. ولكن اريد ان اسالك الان في شكل شخصي، اذا كان في امكانيه، يعني عندما تسمع بان رئيس مجلس محلي تعرض لاعتداء ولمحاوله قتل، ماذا يشعر رئيس مجلس اخر؟ يعني انت من موقع منصبك.
0: احنا هاي الحادث الثاني في الوسط العربي، مش عارفين على مين جاي الدور.
1: صحيح، الرابع سابقا.
0: طبعا. وانا من الناس اللي انا انطخ على سيارتي. يعني انا جيت للمجلس المحلي بعد خدمة طبية، وانا كان طبيب وكنت مرتاح ومبسوط، بس اليوم برضو الطبيب طالته هاي الامور. فاليوم احنا بنشعر اول اشي في عدم ثقة في مركزنا، الاداء تبعنا بينزل. فمشكلة استهداف المجالس المحلية والسلطة هاي بتنعكس على المواطن. يعني هو المواطن نفسه ما يطلب من الرئيس المجلس المحلي انه يعطي اداء كامل وشفاف اذا بيستهدف رئيسه. يعني المجتمع اذا رئيسه مستهدف، وين هو؟ وين هو؟ انا مش شايف حدا رافع راسه. يعني مجتمعنا العربي والناس في البلاد العربيه، كل يعني استهدفوا رؤساء المجالس ولجنه المتابعه واللجنه القطريه انكم بتعملوا شيء. شو بنعمل شيء؟ هيا استهدفونا وصاروا واحنا صرنا مستهدفين. انتوا يا ناس شو بتساووا؟ انتوا يا ناس شو بتساووا؟
1: النقطه واضحه. النقطة واضحة. الدكتور غازي غانم، رئيس مجلس محلي زامر، شكرا لك على هذا الحديث لمكان. شكرا دكتور غازي.
0: شكرا لك.
1: شكرا. ونتابع في هذا الشأن. ينضم إلينا الآن المحامي ساهر محسن، المتخصص في القضايا الدستورية والحكم المحلي. صباح الخير لك أستاذ ساهر.
2: صباح الخير.
1: كما استمعنا سابقا، يعني العديد من رؤساء السلطات المحلية مهددون، ومنهم من يتجول وسط حراسة أمنية حتى، وهنالك درجات أيضا للحراسة الأمنية لكل رئيس مجلس أو رئيس بلدية. يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهنا تحدث أيضا الأستاذ غازي على أن الأمر يؤثر في نهاية المطاف على عمل السلطات المحلية وعلى الخدمات أيضا التي يتلقاها المواطن، وهذا هو سؤالي. يعني بالتالي ما هو التأثير لكل هذه الحالات؟
2: بداية أستاذي بفضل أني أبعث تمنياتي بالشفاء العاجل لرئيس السلطة المحلية في جديد المكر الأستاذ سهيل ملحم ولنائبه. بتمنى أن يعودا قريبا لمزاولة مهنتهما ومهامهما وخدمة المواطنين. وأهم شيء، وأعتقد أنه هذا جزء من محاربة الجريمة، أنه هذا الأمر لا يثبت عزيمة أي رئيس سلطة محلية بأنه يستمر في خدمة المواطنين. ملاحظة ثانية قبل ما أتحدث أجيب على سؤالك، هو أنه لا يمكن فصل ما حدث في جديدة ولا ما يحدث في أي سلطة مستوطنة محلية من الجو العام في البلاد. الجو العام في البلاد جو عنيف، ظاهرة الجريمة مستفحية في الوسطين، اليهودي والعربي، ولكن أكثر في الوسط العربي. والسلطة المحلية لا تعمل في واحة يعني منعزلة عن مجتمعها، حتى مع الأسف بين الأفراد وبين المواطنين العزل اللغة هي لغة عنيفة، واللجوء للعنف هو يعني إمكانية متاحة وإمكانية من الإمكانيات الأولية اللي حتى نحن كمواطنين نستعملها في خلافاتنا. هذا الشيء طبعا بيأثر على عمل السلطات المحلية. الحقيقة أنه المؤسسات الحكم المحلي أو السلطة المحلية البلدية أو المجلس المحلي هي أكبر مشغل وأقوى قوة اقتصادية في قرانا ووسطنا العربي ومدننا العربية طبعا، ولذلك هي مستهدفة بشكل طبيعي بسبب الميزانيات وبسبب المناقصات اللي فيها، هي مستهدفة من عناصر الجريمة. بتوقع أنه يعني لا يوجد حل سحري في يد رئيس السلطة المحلية، لأنه يعني لا يستطيع لا هو بشخصه ولا حتى رؤساء السلطة المحلية لو اجتمعوا أنه حلوا هاي الظاهرة. هاي الظاهرة أكبر وراح أتطرق في الأمر هذا أيضا. أما رئيس السلطة المحلية كرمز الحكم المحلي فهو مستهدف احيانا بشكل شخصي، واحنا شفنا شو صار مع رؤساء السلطات في جديدي وقبلها في عرابي، وحتى تحدث الدكتور

0: راضي حتى عن تعرض له بشكل شخصي. رئيس الطن المحلي يعني في الامكانيات القليله المتاحه امامه ممكن يشتغل في صعيدين او في مستويين. المستوى الاول المرجعيه الوحيده لرئيس سلطه وللسلطه المحليه هو القانون. يعني في موضوع المناقصات ممكن انه يتعامل او ممكن وضع شروط حد ادنى لكل مناقصه اللي ممكن انها تستبعد الاجسام المشبوهه، بحيث انه مثلا تكون شروط الحد الادنى شروط يكون فيها مثلا انه يكون المقاول اللي يعمل يكون مقاول مسجل مثلا، او تكون جهات ذات ماضي مثبت. هيك ممكن انه السلطه المحليه تستبعد الاجسام الجديده او المشبوهه اللي واقفه وراها اجسام غلط. حتى القانون يضمن في معيار يسمى، حتى في اختيار الاقتراح الفائز المناقصة في معيار يسمى معيار الجودة. اللي هو value for money، يعني حتى لو لم تكن المناقصة الرابحة هي صاحبة الاقتراح الأرخص، يمكن نقول انه بسبب في حالات خاصة يسمح فيها القانون ولاعتبارات يجب تفصيلها، انه رغم انه المناقصة او الاقتراح الذي تم اختياره في مناقصة معينة هو ليس الأرخص، لكن بسبب انه الخبرة المثبتة بسبب نجاعة العمل عند هذا الجسم المقترح وبسبب سعر او جودة السلعة التي يعني المناقصة تدور بحولها، ممكن اختيار اقتراح اللي هو ليس الاقتراح الأرخص. هاي واحدة من
1: ولكن أنت يعني تعرف يعني أستاذ ساهر بأنه في بعض الأحيان هنالك من يهدد مرشحين، هنالك مرشحين يتعرضون أيضا لتهديدات صعبة أحيانا تصل بهم إلى حد التنازل أصلا عن خوض هذه المناقصات، يعني ليس لأنهم أقل جودة أو لا يفون المعايير.
0: الحديث عن التهديد على رئيس السلطة المحلية، لا يمكن رئيس السلطة أنه يجبر أي جسم أو أي شخص أن يقدم اقتراح لمناقصة، لكن هو يستطيع، حكيت عن قضية استعمال المعايير المناسبة أو شروط الحد الأدنى، أنه يتحكم بأنه على الأقل الأجسام التي تتقدم للمناقصة تكون أجسام معروفة لها خبرة لها باع طويل ولها تجربة طويلة، وهيك ممكن استبعاد أجسام أخرى. على المستوى الآخر قضية تهديد رؤساء السلطات المحلية هي قضية شرطوية بحتة على رئيس السلطة المحلية، وهذا المسار الآخر أو المجال الآخر اللي تحدثت عنه اللي يستطيع رئيس السلطة المحلية أن يعمل خلاله. يجب التوجه إلى الشرطة أو إلى ما يسمى وحدة حماية الشخصيات بالعبرية، هي إحدى لأفتحات إشيم في الشرطة، حيث تقوم الشرطة في حالة كل رئيس سلطة محلية، على فكرة كمان في الوسط اليهودي، بناء على معلومات استخبارية بتحديد مدى الخطورة، وهيك بتحدد وحدة يعني تحدد معايير خاصة لحماية هذا الرئيس، مثلا أن يكون له حرس خاص أو أن تكون معاملة خاصة مع الأخطار اللي حوله. يعني لا يمكن أن نقول إنه هذا الشيء مفصول عن سياسي، يعني ممكن تكون ممنهج ومقصود حتى للشرطة، وخصوصا في ظل وزير الشرطة الحالي اللي أحيانا يفتخر بما آل إليه الوسط العربي. إحنا سمعنا حديث إله تحدث عن زيادة أحداث القتل في عصره، وهذا بقول حتى هو يعني يعزوه إلى إنه هو بحارب الجريمة، يعني بقول أنا حاربت الجريمة وقطعت عنهم الإمدادات المالية ولذلك صار في حوادث قتل أكثر. الصورة الأكبر زي ما تحدث الدكتور غازي زي ما تحدث السابقين، الصورة الأكبر هي صورة شرطوية، هي صورة تتعلق في مدى استعداد الشرطة إنها تدخل للوسط العربي، وحتى يعني أكثر من ذلك إحنا شفنا كيف العنف والجريمة والفساد وصل إلى كل مؤسسات الدولة، ونسمع عن أكثر من مسؤول أعلى من مستوى رئيس السلطة وعن حوادث عنف تطال أكثر وأعلى من رئيس السلطة. حتى القضاء إحنا شفنا كيف صاروا مهددين في قسم كبير من الأمثلة، وهذا الشيء كان نادر في إسرائيل السابق، يعني السلطة القضائية كانت دائما أعلى من أن تهدد وأعلى من أن تطالها الاستفزازات والإهانات، وهذا الشيء بنشوفه تقريبا يوميا. حان الوقت انه تاخذ ان تقوم الشرطه بعملها. لكن هناك زاويه اخرى لما
1: باختصار.
0: حكينا انه نعم اعتقد انه احنا كمجتمع عربي ومجتمع مدني اجل وقت نحاسب نفسنا، يعني نعم يمكن أن نحمل مسؤولية للشرطة، لكن أعتقد جاء الوقت أنه إحنا نحاسب نفسنا، نضع آليات مؤسسات الحكم المحلي، الشخصيات البارزة، أئمة المساجد، رؤساء السلطات، المحامين، الأطباء، الأشخاص، أصحاب المهن، كل شخص في مكانه. أعتقد جاء الوقت أنه إحنا كمجتمع عربي نحاسب أنفسنا.
1: وهذه نقطة طبعا مهمة جدا ونريد أن نختتم بها الحديث معك. شكرا لك المحامي ساهر محسن، المتخصص في القضايا الدستورية والحكم المحلي. شكرا على هذا الحديث لمكان. شكرا.
0: نهارك سعيد.

0: صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: جولة الصباح الإخبارية، ونحن الآن إلى الملف الإيراني. بين أمل وهوية، الرئيس ترامب يعلن عن تأجيل الهجوم الإيراني على إيران نزولا عند طلب دول الخليج. ترامب يوضح مع ذلك أنه لن يتنازل أبدا عن مطالبه الصارمة لطهران حول مشروعها النووي. في المقابل تواصل الجمهورية الإسلامية إطلاق التهديدات وتفيد بتفعيل المضادات الجوية في عدة مناطق. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
4: صباح النور لك غالية ولجميع المستمعين. إذن وفقا للرئيس ترامب، الهجوم على إيران كان مجدولا اليوم غالية، ولكن قرار تأجيله يعود إلى طلب زعماء الإمارات والسعودية وقطر الذين أكدوا له وجود فرصة حقيقية كما قال لإبرام اتفاق يضمن الاستقرار الإقليمي ويحول دون امتلاك طهران لأسلحة نووية. دعنا نستمع.
5: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
4: فرصة جيدة جدا لتحقيقهم شيئا ما إذا استطعنا فعلا بدون قصف إيران بشكل واسع، قد أكون راضيا جدا. هكذا ترامب أنيا، هو يوضح أنه أثر التعليمات إلى وزارة الدفاع والجيش الأمريكي بالاستعداد لاستئناف المعركة بشكل فوري في حال فشل الدبلوماسية، قائلا ترامب إن إسرائيل أبلغت بتفاصيل قراره. مرة أخرى غالية، إذن يبقي سيد البيت الأبيض على المعادلة التقليدية يمكن القول تجاه الجمهورية الإسلامية، عدم رغبته من جهة في العودة إلى القتال وفي الوقت ذاته الاستعداد للعمل العسكري إذا إحباطه من عدم تحقيق صفقة مع الجمهورية الإسلامية. بالدليل ترامب بيّن أن تأجيل الهجوم لن يستمر إلا ليومين أو ثلاثة. ما يهم الرئيس الأمريكي أولا وأخيرا المشروع النووي الإيراني، حيث أوضح أنه لن يتنازل بهذا الشأن. ترامب قال لصحيفة نيويورك بوست إن طهران تواقع لإبرام اتفاق إدراكا منها لما سيحدث في حال عدم تحقيق صفقة، ذكر واشنطن غالية تصف بغير كاف الرد الإيراني على مقترحها الأخير خاصة في المجال النووي. الجمهورية الإسلامية تصر على تأجيل النقاش النووي وإنهاء الحرب أولا، وينص اقتراحها المعدل حاليا على تجميد طويل الأمد لمشروعها النووي بخلاف المطالبة الأمريكية بالتخلي تماما عن هذا المشروع وإخراج اليورانيوم عالي التخطيب مفضل إلى الولايات المتحدة. الواضح غالية أن النفور أو هذا النفور لدول الخليج الثلاث السعودية وقطر والإمارات من العودة إلى الحرب لأنها تعرضت أكثر من غيرها حيث على ما يبدو للصواريخ والمسيرات الإيرانية حتى خلال وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. الدول الثلاث تساهم بشكل فعال على ما يبدو في جهود الوساطة التي تقودها رسميا على الأقل باكستان، ولكن أضيفت إليها الصين في الأيام الأخيرة وتحديدا بعد زيارة الرئيس ترامب لبكين. في الأثناء طهران تواصل التحدي وتأكيد جهوزيتها لاستئناف المعركة خلال اليومين الماضيين. بشكل خاص ينشر التلفاز الرسمي الإيراني مشاهد لفعاليات شعبية على حد وصفه لإنشاء مراكز في المدن الكبيرة يقوم فيها مواطنون منهم العديد من النساء بتدرب على استخدام الأسلحة وإطلاق النار. المعتقلة.
3: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا. ورئيس الوزراء يترأس مساء أمس اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث التطورات مع إيران بالتزامن مع اتصالات وتنسيق مع الرئيس الأمريكي بشأن الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة حول الموقف الإسرائيلي من تداعيات الموقف. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
6: صباح الخير غالية. نعم، مع مفاجأة الرئيس الأمريكي ترامب حول تأجيل مؤقت ربما للضربة الأمريكية المتوقعة ضد إيران، وفي ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتزايد المؤشرات على اقتراب لحظة الحسم، تتجه الأنظار في إسرائيل لما يجري خلف الأبواب المغلقة في واشنطن وطهران. في هذا السياق ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية اجتماعا ثانيا للمجلس الوزاري الأمن المصغر خلال الساعات 48 الماضية لبحث التطورات المرتبطة بملف الإيراني، في مؤشر واضح على حجم القلق الإسرائيلي من تعثر المسار السياسي واحتمال العودة للخيار العسكري. وتزامن الاجتماع مع تصريحات ومواقف للرئيس الأمريكي أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، لا سيما في ظل الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المواجهة مع طهران. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لا تزال ترفض تقديم أي تنازل جوهري يتعلق ببرنامجها النووي، وتتمسك بموقفها الرافض لوقف تخصيب اليورانيوم. وفي ضوء هذه المعطيات رفعت إسرائيل مستوى تأهبها في أجهزتها العسكرية والأمنية بالتوازي مع اتصالات مكثفة وتنسيق متواصل مع الولايات المتحدة بشأن عدد من السيناريوهات المطروحة، من بينها تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد أهداف مرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي. الجهات السياسية في إسرائيل تؤكد أن أي تحرك عسكري لن يكون ذا جدوى ما لم يتضمن معالجة مباشرة لقضية اليورانيوم المخصب، معتبرة أن تجاهل هذه النقطة سوف يحول أي عملية إلى إنجاز ناقص ومنقوص لا يحقق أهدافه الاستراتيجية. في إسرائيل يسود إدراك بأن أي مواجهة جديدة مع إيران لن تكون قصيرة أو محدودة، بل قد تتطور إلى حملة جوية واسعة ومعقدة تتطلب أياما من العمليات المكثفة. إسرائيل أيضا تتابع عن كثب مجريات الاتصالات السياسية بين واشنطن وطهران وسط قناعة متزايدة بأن الرد الإيراني الأخير لم يلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية. في الإجمال يمكن القول يتزايد داخل إسرائيل إدراك بأن الضربات المحدودة لم تعد كافية لتغيير السلوك الإيراني، ورغم ذلك لا تزال حالة من الضبابية تحيط بالقرار النهائي في واشنطن، خصوصا في ظل الحساسية السياسية والاقتصادية المرتبطة بالإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها استضافة الولايات المتحدة كما تعلمين قريبا لبطولة كأس العالم، وهو حدث دولي ضخم تسعى واشنطن إلى تجنب أي تصعيد واسع قد يؤثر من خلاله على هذا الحدث. ومع ذلك ترى أوساط سياسية إسرائيلية أن ترامب قد يقتنع في نهاية المطاف بأن توجيه ضربة قاسية وسريعة على إيران قد يدفعها إلى التراجع والقبول بالشروط الأمريكية قبل انزلاق المنطقة إلى حرب طويلة. إلى هنا
3: شكرا لك الزميل نواف النباري. شكرا. وفي ظل إعلان الرئيس الأمريكي عن إرجاء العودة إلى القتال في إيران، فإن الحرب في لبنان تتواصل رغم دخول وقف إطلاق النار أسبوعه الخامس. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير.
7: صباح النور غالية. قرار الرئيس الأمريكي إرجاء العودة إلى الحرب في الجبهة الإيرانية يثير علامات الاستفهام بالنسبة للحرب في لبنان التي لم تتوقف قط رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. على أرض الواقع فإن هذه المعركة تتواصل وتتوسع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وتمديده مرتين. حزب الله يطلق بلا هوادة المسيرات والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية والقرى المحادية للحدود اللبنانية. من جانبها إسرائيل تواصل القصف العنيف ضد قرى الجنوب اللبناني والمنطقة الصفراء. الليلة الماضية قد أصدرت سلطات الجيش تحذيرات ودعت سكان شرقي مدينة صور منطقة المعشوقة بإخلاء بيوتهم تمديدنا لتعرض هذه المنطقة لقصف جوي في ساحة القتال أي المنطقة الصفراء، فإن العملية العسكرية أصبحت مجرد عملية هندسية لإتمام هذه لتدمير هذه القرى اللبنانية على غرار الأساليب التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة. المعركة في لبنان لم توفر الأمن والأمان لسكان الشمال رغم تعهدات الحكومة. وقف إطلاق النار في صباحه الخامس يبدو وهميا دون أن يلوح أي حل محتمل رغم المحادثات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني. من هذه الناحية فإن قرار الرئيس الأمريكي بإرجاء العودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية يلزم إسرائيل بالتقيد بالشروط التي حددها الرئيس الأمريكي وبضمنها عدم شن هجمات خارج مناطق الجنوب اللبناني مع التآكل المستمر في هذه الشروط. غالية.
3: شكرا لك يا العليمة. شكرا. ونحن إلى قطاع غزة حيث يتم تداول اسم محمد عودة في تقارير عربية كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة كتائب القسام بعد تصفية عز الدين الحداد، وفي ظل غياب إعلان رسمي من حركة حماس بشأن هوية القائد الجديد للجناح العسكري. معنا الآن الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
8: أهلا غالية، صباح النور. كما ذكرت، مصادر عدة من حماس غالية أجمعت أن جناحها العسكري الممثل في كتائب القسام بات تحت قيادة محمد عودة خلفا لعز الدين الحداد الذي قامت إسرائيل بتصفيته الجمعة الماضي بعد عقود من الملاحقة. ثلاثة مصادر في غزة قالت إن عودة اختير فعليا ليكون قائدا للقسام، وأشارت إلى أن عودة كان من بين المقربين إلى الحداد وعلى تواصل دائم معه، خاصة بشأن خطط تجديد الهيكل التنظيمية لحركة حماس بعد الحرب التي استمرت عامين وبعد تصفية القائدين السابقين محمد الضيف ومحمد السنوار كما قالت هذه المصادر. غالية، بالفعل لا يوجد اليوم من ينافس عودة على هذا المنصب، خاصة وأنه من الأعضاء الأساسيين للمجلس العسكري، في حين لم يتبقى من المجلس السياسي سوى قائد الجبهة الداخلية عماد عقل، والذي تؤكد المصادر من حماس أنه لم يكن له دور فاعل في التخطيط أو الإشراف على مذبحة 7 أكتوبر مثل قادة آخرين لم يطلعوا على التفاصيل الكاملة أو حتى على ساعة الصفر. نعم. غالية،
3: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. فاصل ومن بعده سنعود.
9: الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء الهدوء.
9: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: جولة الصباح الإخبارية، ونحن الآن إلى شن وزير العدل ياريف لافين هجوما على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا على خلفية معارضتها لتعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء البريغادير رومان جوفمان رئيسا جديدا للموساد. التفاصيل في تقرير مراسلنا لشؤون القضائية وليد يوسف.
13: في هجوم جديد من قبل وزير العدل ياريف ليفين على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، قال ليفين إن نشاط المستشار السياسي المتواصل من أجل إفشال الحكومة وإحباط خطواتها وسياساتها بلغ ذروة جديدة في قضية تعيين البريغادير رومان جوفمان رئيسا جديدا لجهاز الموساد. أقوال ليفين جاءت بعد أن تبين أن بهراف ميارا قدمت إلى المحكمة العليا أول أمس تصريحا سريا ضد تعيين جوفمان دون إرسال نسخة منه إلى رئيس الوزراء نتنياهو وإلى البريغادير جوفمان في إطار الالتماسات ضد تعيين جوفمان بحجة أن التصريح مصنف سري للغاية. ومع استلام التصريح في المحكمة العليا، أمرت المحكمة أمس المستشار بإرساله إلى نتنياهو وجوفمان حتى قبل اتخاذ قرار بشأن تصنيف التصريح. ويدور الحديث عن تصريح رئيس قسم التشغيل في شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا البريغادير المشار إليه بالحرف جيم بخصوص التحقيق الذي أجراه في شهر أيار مايو 2022 مع غوفمان الذي شغل آنذاك منصب قائد الفرقة 210 بشأن تشغيل الفتى القاصر آنذاك أوري المكايس في حملة تأثير استخباراتية على شبكة الإنترنت. وبعد أن تسلم نتنياهو التصريح أمس طلب من المحكمة رد الالتماسات ضد تعيين غوفمان واتهم المستشار بأنها تفعل كل شيء من أجل المماطلة وإحباط التعيين. الوزير ليفين مضى قائلا أنه يجب تجاهل المستشار والتوقف عن العمل معها وأضاف أنه منذ قرار الحكومة إقالتها لا يدعوها إلى الاجتماعات ولا يعمل معها وحان الوقت أن لا يكون تقريبا الوحيد الذي يتصرف هكذا. قال ليفين حان الوقت للتوقف عن دعوتها إلى جلسات الحكومة والكابينيت والتوقف عن تلقي آراء قانونية منها وتوجيه جميع المستويات التابعة للحكومة وعلى رأسها المحاسب العام والمفتش العام للشرطة بعدم تلقي أي توجيه قانوني منها. أقوال الوزير ليفين. للتذكير المحكمة العليا كانت ألغت قرار الحكومة إقالة المستشارة وأبقتها في منصبها مع كامل صلاحياتها معتبرة أن إقالتها في حينه جاءت خلافا للأنظمة الإدارية المتبعة.
3: ونحن إلى وزارة المالية التي تعارض الخطة الخاصة بإنشاء قطار خفيف بين بئر السبع ومفرق لكيت. وسام جبر والتفاصيل.
14: جهات مهنية في وزارة المالية تبدي معارضة شديدة لمشروع القطار الخفيف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا والمزمع إقامته ليربط بين مدينة بئر السبع ومفترق لكيت بالقرب من كريات مدعين العسكرية في النقب. هذه المعارضة تأتي وسط نقاشات متواصلة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وحول كلفته العالية مقارنة بحجم الطلب المتوقع على استخدامه. وبحسب التقديرات الأولية ترى هذه الجهات أن المشروع يتطلب استثمارات ضخمة في البنى التحتية والتشغيل في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية وضغوطا على الميزانيات المالية الحكومية، ما يدفع مسؤولين في قسم الميزانيات في وزارة المالية إلى المطالبة بفحص الأولويات في مجال المواصلات العامة. وتتركز الاعتراضات المهنية حول عدة نقاط أساسية من أبرزها محدودية عدد المسافرين المتوقع أن يستخدموا للخط يوميا والخشية من تحول المشروع إلى عبء مالي دائم على خزينة الدولة، فضلا عن وجود بدائل أقل تكلفة مثل توسيع خطوط الحافلات السريعة وتحسين شبكات النقل العام الحالية في منطقة النقب. وكان نائب المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية السيد إيلي بينغ قد أوضح أن عملية تطوير منظومة الحافلات السريعة التي تعرف ب BRT هي كفيلة بتلبية الاحتياجات اللازمة لجيش الدفاع في المنطقة حتى لو كان عدد الجنود الذين يخدمون هناك أكثر من 19,000 جندي، مشيرا إلى أن المعطيات تشير إلى أن الطلب على وسائل النقل في المنطقة كحد أقصى وعند الذروة يصل إلى 2,600 مسافر في الساعة الواحدة. ورأى السيد بينغ أن عربات القطار ستظل فارغة وخالية من المسافرين في أوقات انخفاض الطلب، أي خارج أوقات الذروة، مما يشكل تحديا اقتصاديا. وتشير التقديرات الحالية إلى أن التكلفة التشغيلية لخط القطار الخفيف في العام الواحد تبلغ 110 ملايين شيكل.
3: ونحن إلى أزمة النقص الحاد في الأطباء والتخصصات الطبية في المستشفيات العامة الذي ناقشته لجنة الصحة في الكنيست عن ذلك في تقرير سامح قادري.
15: لجنة الصحة في الكنيسة ناقشت أزمة النقص الحاد في أعداد الأطباء وأماكن التخصص وسط تحذيرات من تراجع قدرة المستشفيات العامة على استيعاب الكوادر الطبية. وخلال الجلسة أشارت ممثلة رئاسة اللجنة إلى أن مفتاح توزيع الوظائف الطبية لم يحدث منذ عام 1977 رغم الارتفاع الكبير في عدد السكان، مؤكدة غياب معطيات دقيقة لدى وزارة الصحة حول حجم النقص ومناطقه. من جهته حذر النائب أحمد الطيبي من ضغط متزايد داخل المستشفيات ينعكس في اكتظاظ وفترات انتظار طويلة وإجهاد للطواقم الطبية، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 طبيب عربي أنهوا دراستهم ولا زالوا ينتظرون الالتحاق بالتخصص أو لم يقبلوا بعد. وأضاف الطيبي أن هذا الواقع يؤثر على جودة العلاج ومبدأ المساواة في الخدمات الصحية، مطالبا بزيادة وظائف التخصص وتعزيز الشفافية في آليات القبول.
16: أولا طرحنا للموضوع هو نظرا لوجود أزمة متفاقمة حتى وصلت إلى آلاف من الأطباء العرب الذين لم يتخصصوا ولم يجدوا وظيفة بعد أن تخرجوا من كلية الطب. هذه حالة تراكمت في السنوات الأخيرة وهي مسؤولية وزارة الصحة الإسرائيلية التي تنتهج سياسة فيها تمييز واضح ويجب أن يقال ذلك. أنا طلبت بالشفافية بطريقة قبول الأطباء للتخصص. مسموح لكل إنسان أن يعرف، مثلاً طلاب الطب بيعرفوا انه لازم امتحان ولازم بسيخومتري ولازم مقابله الى اخره، بينما بالتخصص الوضع مش هيك.
15: عضو الكنيسة الطيبي تحدث عن الخطوات التي سيتم استخدامها لمعالجه ازمه وظائف التخصص امام الاف الاطباء الذين لا زالوا ينتظرون.
16: انه طرحتها على الكنيسة بالرغم انه هذه الكنيسة هي في اخر فترتها، لأننا نريد أن يبقى هذا الموضوع متوهجا، وهو موضوع سيكون بالنسبة لي كنائب وأحمد طيبي ورئيس الحركة العربية للتغيير موضوع مهم في الانتخابات وما بعد هذه الانتخابات.
15: كما كشف خلال الجلسة عن نقص في اختصاصات حيوية مثل الطب النفسي وعن فجوات واضحة بين مناطق المركز وشمال البلاد وجنوبها في توزيع الأطباء والخدمات الطبية. وفي تعقيب لوزارة الصحة أكدت أنها تعمل على توسيع عدد الأسرة في المستشفيات وربط كل سرير جديد بوظائف للأطباء والتمريض، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز الكوادر الطبية وتقليص الفجوات في الجهاز الصحي.
3: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، في الإنتاج شارهان حجير بيكي، ناصر سعيد في الراديو المصور، وأوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. يوما طيبا ونهارا موفقا نرجوه لكم جميعا، إلى اللقاء.
17: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
18: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
19: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو
20: لاين. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار، غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
21: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
22: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
20: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. ترامب يرجئ الهجوم على إيران بيومين أو ثلاثة إفساحا للمجال أمام التفاوض. طهران تدعي بأن لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وإدارة مضيق هرمز كما تشاء. النائب عمار يدعو إلى خوض حرب ضروس ضد الجريمة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه خطط لمهاجمة إيران اليوم، لكنه قرر إرجاء الهجوم بيومين أو ثلاثة لاستنفاد مسار المفاوضات. وأطلع إسرائيل على قراره، وفي وقت سابق الليلة الماضية كتب ترامب في منشور أنه قرر تأجيل الهجوم استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، لكنه أوعز لجيشه بأن يكون جاهزا لشن هجوم واسع النطاق. إلى ذلك قال السفير الإيراني لدى مصر مجتبى فردوس بور إن بلاده لا تزال تطالب بالحصول على تعويضات، ودعا إلى إبقاء الملف النووي إلى آخر المراحل بسبب الخلافات الشديدة في الموضوع، وادعى بأن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها تحت مراقبة دولية، كما زعم أن لبلاده الحق في أن تعمل كل ما تريده في مضيق هرمز. وردت أقواله في حديث لقناة الجزيرة. قال النائب عن يسرى البتين وحمد عمار المرشح عن حزبه لتولي منصب وزير الأمن الوطني إنه إذا فازت المعارضة في الانتخابات فيجب خوض حرب شعواء ضد الجريمة وإشراك الشباك في هذا المجهود. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أضاف أن منظمات الجريمة استولت على الحياة اليومية للمواطنين، وهذا يستوجب نشاطا فوريا. في حيفا أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار صباح اليوم، ويفيد مراسلنا للشؤون الشرطية هيئة حرب بأن خلفية الحادث جنائية. هذا وشهدت قرية جديدة المكر حادث إطلاق نار الليلة الماضية أسفر عن إصابة شاب في 23 من العمر بجروح متوسطة إلى خطيرة، ولم تتضح بعد خلفية الحادث. ويذكر مراسلان نواف النباري وأحمد أبو سويس أن شابا عشرينيا جرح بصورة متوسطة في حادث عنف في رهط. يقف المشهد في سلوفانيا على عتبة تحول سياسي لافت، وأعلن زعيم حزب اليمين يانيز يانشا تمكنه من الحصول على الأغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة، وبذلك سيعود لتولي منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة. يشار إلى أن يانشا من المناصرين لإسرائيل، ويلقب أحيانا في بلاده بترامب الصغير. في مدينة سان دياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية قتل الليلة الماضية 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مسجد، وأفادت السلطات أن شابين أطلقا النار ثم انتحرا وعثر بحوزتهما على مضامين معادية للإسلام، وبشر التحقيق بشبهة ارتكاب جريمة كراهية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية المناطق وخاصة في شرق البلاد. خلال اليومين المقبلين تستمر درجة الحرارة في الانخفاض مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم،
4: نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
20: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
21: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. بين تصاعد العنف، إطلاق النار على رئيس مجلس جديد المكر ونائبه وقبله على رئيس بلدية عرابي، هل باتت وظيفة الرئيس المنتخب خطيرة؟ سنتحدث عن اهتزاز الشعور بالأمان، عن التحولات داخل الأحزاب العربية، ويبدو أن المجتمع العربي يقف أمام مرحلة مليئة بالأسئلة المصيرية. في برنامج على الأجندة هذا الصباح نواكب تداعيات الاعتداءات الأخيرة على الرؤساء وعلى القيادات المنتخبة، ونحاول فهم الرسائل الخطيرة الكامنة خلف استهداف هذه الشخصيات التي تمثل رموز الحكم والإدارة المحلية داخل مجتمعنا العربي. سياسيا، الجبهة أنهت انتخاباتها الداخلية وتخرج بقيادة جديدة، بيد أن النتائج تفتح أيضا باب النقاش، وهذا أمر حيوي وضروري. كما سنتناول مستقبل القائمة المشتركة وإمكانيات إعادة توحيد الأحزاب العربية، وفي ملفات أخرى نتابع الشأن المجتمعي، الأمن والأمان، المستجدات الرياضية الأوروبية الساخنة، أرسنال هل أخيرا سيحظى باللقب؟ كل ذلك عبر هذه الأجندة مع نادر أبو تامر، فاتن حدى طبراني، ناصر سعيد عبر الراديو المصور، وحين دهان. صباح الخير.

0: نبدأ هذا البرنامج من خلال الحديث التالي. تنضم إلينا المحاضرة في علم الاجتماع جامعة حيفا عضو بلدية الناصر عن الجبهة سابقا. أهلا وسهلا بك دكتورة رنا زهر كرياني.
1: أهلا هذاك، صباح الخير إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: نحكي طبعا عن الجبهة، عن اللي عم بيصير فيها، عن الانتخاب القيادي الجديد وما إلى ذلك، لكن قبل هذا الموضوع طبعا في شغلة هيك تقود مضاجعنا جميعا، وهي قضية الاعتداء على رموز الحكم ليس بعيدا عنكم. يعني اللي بعرفه أن أنت في منطقة كفر ياسيف في جديد المكر، في جديد المكر هناك تم إطلاق النار على الأستاذ المهندس سهيل ملحم، قبله على أحمد نصار في عرابي. رموز الحكم باتت بشكل أو بآخر مستهدفة،
1: مهددة ومستهدفة.
0: نعم،
1: هل صحيح للأسف؟
0: هل هذه الوظيفة باتت خطيرة دكتورة؟
1: يعني للأسف يبدو كذلك، يعني وهذا مش أول اعتداء، وكمان يعني غير الاعتداءات في كمان تهديدات على منتخبي جمهور، تهديدات كلامية لفظية، اعتداءات لفظية وكلامية. فللأسف أصبح الموضوع خطر، وهو خطر يعني بشكل خاص للنساء، وهذا بفسر سبب جزئيا سبب عزوف النساء عن مؤخرا عن الترشح بالأساس للمناصب السياسية في السلطات المحلية. وهذا كمان يعني بحثيا أثبت وظهر بالأبحاث الأخيرة. طبعا بطبيعة الحال تقاعس الشرطة عن أخذ دورها بشكل جدي هو واحد من المؤشرات الأساسية أو الأسباب الأساسية لانتشار هاي الظاهرة المقيتة.
0: عزوف النساء كما يبدو أنه مثل هذه الحالات سترسخ هذا العزوف، يعني بدلا ما كنا نتوقع بشكل أو بآخر أن ربما المرأة تتراجع، ربما يعني تدخل إلى هذا المعترك، لا بالعكس بعد هذه الحالات الأمر بخليها تشعر أكثر بالعزوف.
1: صحيح، والأمر صحيح كمان على المستويين، المستوى البرلماني ومستوى السياسي المحلي. يعني على المستوى البرلماني على سبيل المثال تقريبا نقدر نقول أنه من 2015، يعني السنة اللي فيها تقريبا عفوا نسبة النساء وصلت يعني للقمة، من 2015 لليوم احنا في هبوط او في جمود على صعيد البرلمان والسلطات والسياسة القطرية. على صعيد السلطات المحلية احنا في هبوط، بقدر أقول كمان جمود، ولكن في هبوط مش بس بالترشح، هبوط كمان بالاستعداد للترشح. وهذا في فرق كبير كمان.
0: طيب هنا منيجي أنا وياك بشكل أو بآخر على الانتخابات اللي صارت في الجبهة، والتساؤل الأكبر قبل الجبهة، هل يعني الوضع الراهن اللي احنا عايشينه في البلاد يستدعي بشكل أو بآخر أنه يتم تخصيص أماكن للنساء سلفا عشان ما تخدش من أصله الانتخابات أو الترشح ولا تفوز، وإذا لم تفوز فهي لن تكون ممثلة؟ هل آن الأوان أنه يتم تخصيص كوتا، حصة معينة للنساء في الأحزاب العربية؟
1: بطبيعة الحال أنا ضد نظام الكوتا مبدئيا، لسبب أنه يعني هو كأنه بشكل أو بآخر بلمح أنه بما أنه النساء يعني ما إلهنش نفس الأحقية كالرجال في خوض هذا المعترك، أو ما عندهنش نفس القدرات، فهاتوا إحنا نأمن لهن مكان مسبق. النساء في الجبهة تاريخيا أفقيا وعموديا أثبتوا نفسهن، وبالفعل يعني للأمانة، الأمانة التاريخية والأمانة السياسية، الجبهة هي كانت من أوائل وما زالت من أوائل الأجسام السياسية اللي بتدفع النساء للمقدمة، إذا كان بالاستدروت، نقابات المعلمين، سلطات المحلية، حتى البرلمان، وحتى في أماكن متقدمة. نتائج هذا المجلس بالذات كانت يعني مخيبة للأمل لإلي ولكتير نساء ورجال كمان كان سوية وكباحثة في مجال النساء والسياسي. بس أنا ما بقولش إنه يعني جبهة غير مقتنعة في وجود امرأة في المقدمة، لأنه التاريخ والحقائق تثبت العكس. أنا بقول إنه مجلس الجبهة الحالي للأسف لم يقتنع في خطاب المرشحات الموجودة. هلأ بدي أحاول أوصل هذا المعطى بالسياق الأوسع وأفسره من ناحية سوسيولوجية. يعني واضح إنه في السنين الأخيرة، هو كان دائما وأبدا، ولكن في السنين الأخيرة ممكن كمان حتى بعد 7 أكتوبر وتبعيات 7 أكتوبر، يعني خطاب العسكرة وخطاب الحرب هيمن وبشكل خاص، وبالذات بعد أحداث 7 أكتوبر. ولما خطاب العسكري بهيمن، السياسة بتتأثر بشكل بعدة أشكال، ومنها بكيف بتتصور القائد وصفات القائد. فبتصير كأنه يعني صفات القائد المطلوبة لهاي المرحلة هي صفات يعني أكثر ذكورية كلاسيكية كيف إحنا بنعرفها، وبالتالي هذا ممكن إنه يخلي الناخب إنه يفتش على شخص يعني قائد، أو حتى ممكن يكون امرأة ولكن مع صفات عسكرية ذكورية فقرية. أنا ما بقولش إنه النساء مش قادرات.
0: احنا شفنا واحنا شفنا يعني كمان المرأة يعني في الجبهة هي ترشحت المكان الثاني، ترشحت
1: بالفعل
0: الثالث،
1: ترشح
0: يعني هي مش انها لم تترشح وبالتالي لم تخب، هي ترشحت لكن الحظوظ كانت افضل لاخرين لانه هن يمكن اقنعوا الناخبين او مجلس الجبهة بكفاءاتهن.
1: وممكن مع انه 3 نساء اللي ترشحوا هن من افضل النساء من ناحية قدرات وخبرات وتجارب، انا يعني بثق بهذا الاشي وواثقة من هذا الاشي، ولكن يعني ممكن انه ما اقتنعوا. كمان منساش السياق الاوسع، الخطاب المهيمن، التوقعات الاجتماعية للقيادة في هاي المرحلة، هاي كلها كمان اشياء بتأثر. بشكل عام كمان بالعالم مش بس في البلاد عنا، في تراجع للقوى السياسية اليسارية اللي هي عادة تقدمية وهي اللي تدفع بالنساء للمقدمة واللي هي خطابها سلمي أكتر. وبشكل عام واضح للجميع في صعود للأحزاب والخطاب الديني المحافظ المتزمت، وهذا كمان بيؤدي لهبوط في يعني ترشح النساء حتى في الوسط اليهودي. يعني كل هاي الأسباب مجتمعة ممكن تكون إنها أدت لوجود تراجع معين في هاي المرحلة. كل أمل إنها يعني مرحلة وتقطع وتمرق، ومنها إحنا طبعا كحزب كجبهة وكأحزاب وكمجتمع يعني ممكن نستنتج استنتاجات لقدام.
0: مثلا أنا دكتورة لمي أرخلي معنى عادة لا أبدي رأيي إنه بلشوا ابتداء من المرتبة الخامسة، من المكان الخامس يقنعوا الرجال ما يترشحوش عشان تكون امرأة، بلاش الجبهة تظهر بدون امرأة. مثلا لم يعجبني انه تبلش تقنع الرجل ما يترشحش عشان تكون امرأة.
1: هو يعني الصديقة والرفيقة نهاية وشاحي، دكتورة نهاية وشاحي يعني فعلا مرشحة
0: جديرة
1: جديرة بالثقة، وهي لما فاتت على الانتخابات صدقا يعني هي فاتت على أساس تنافسي، هي فاتت تتنافس، هي ما فاتت ما طلبت تزكية. ولكن هذا اللي صار لما وصلت نتائج الانتخابات للمقعد الرابع، وهذا اللي صار يعني
0: يعني عشان ما تكونش يعني أفضل. عشان ما تكونش عشان ما
1: تك... انه مش افضل سيناريو اللي صار، ولكن ممكن نهايه من خلال وجودها حتى لو في هاي الطريقه اللي هي مش محبذة من جوا انها تقدر تساعد وتشتغل اكثر على مستقبلا يعني دمج نساء اكثر في السياسه،
0: خاصه انه الخامس من الممكن انه يكون واقعي في ظل قائمة مشتركة إذا تمكنت الأحزاب من إنجاز القائمة المشتركة، وهيك يبدو أنه عم تشتغل على هذا الموضوع. احتمال انتخابها ضمن تشكيلة أعضاء الكنيسة القادمة واردة بالحسبان.
1: صحيح صحيح، يعني ممكن داخل قائمة مشتركة أنه نهاية توصل، ممكن أنه كمان هذا يكون لإلنا نادر يعني محفز للجبهة ولا كمان أحزاب أخرى اللي ممكن يكون كمان عندها نساء في أماكن متقدمة إن شاء الله أو في أماكن متأخرة. هذا يكون محفز لإلنا كشعب إنه نطلع ونصوت، مش بس لإدخال أكبر عدد من الأعضاء العرب للكنيسة، إنما كمان لإدخال أكبر عدد من النساء، يعني لأنه يعني إحنا كمان من عدد النساء في كل الأحزاب مؤخرا في تراجع نطلع على
0: يعني. بس في نفس الوقت أنا في بعض الأحزاب اللي عم بقرأ عنها اللي بيعملوا ريتش راتش، يعني ما كان واحد واحد، يعني رجل امرأة رجل امرأة رجل امرأة، من منطلق أنه إذا لم تحظى المرأة بأنه يصوتوا لها على الأقل يكون مكان مخصص. يمكن أنا الأوان لتخصيص أماكن،
1: يعني يعني أنا معك، مع أنه قلت لك سابقا مبدئيا أنا ضد نظام الكوتا، ولكن ممكن في ظل الجو اللي إحنا موجودين فيه، الحروبات والنزاعات المسلحة والعسكرة اللي هنا، أصعب للنساء أنه يتنافسوا في هذا السياق، ممكن أنه نفكر في نظام الكوتا، ولكن في أوضاع طبيعية يعني هذا نظام ممكن أن يكون مجحف يعني بحق النساء. النساء بتحقوا أنه يتنافسوا بكل جدارة بال الرجال، مثل ما صار بالضبط في منظمة الجبهة.
0: والإشي الطبيعي دكتورة أنه زي ما بتترشح المرأة زي ما بتنافس على إدارة أي مدرسة أو على أي منصب أكاديمي أو غيره أو أي وظيفة، هي بتفوت على مناقصة أو عطاء، والأفضل هو اللي بأخده. هيك مفروض يكون كمان بالسياسة، هنا يأخذوا الأفضل، الرجل المناسب أو المرأة المناسبة للمكان المناسب.
1: صحيح صحيح. يعني وهذا يعني هذا المبدأ موجود بالفعل داخل الجبهة. يعني عندنا نساء اللي هن يعني مش بس عضوات مجالس محلية، عندنا نساء اللي هن يعني نواب رؤساء مجالس محلية، عندنا نساء اللي هن.
0: طيب قراءتك السريعة على تغييرات، قراءتك السريعة على تغييرات ليوسف جبرين في المكان الأول، احنا شفنا جعفر فرح في المكان الثاني، هذا التغيير ينعش قائمة الجبهة؟ بعطيها نظارة معينة.
1: طبيعة الحال كل تجديد هو يعني عمليا إنعاش القائمة، هي وإدخال رؤى جديدة يعني ضمن طبعا الثوابت والمبادئ الثابتة تبعت الجبهة. بتوقع أنه يعني هذا التجديد يعني رح يكون مفيد ل
0: شكرا
1: للقائمة وللمشتركين.
0: شكرا لك دكتورة رنا زاهر كرياني المحاضرة وعضو بلدية الناصر عن الجبهة سابقا، يعطيك العافية، بالنجاح للجميع إن شاء الله.
1: شكرا لك، نهارك سعيد.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا الدكتور سمير صبحي محميد رئيس بلدية أم الفحم. تحياتي دكتور.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية أخ نادر ولكل المستمعين.
0: احنا بنحكي عن انتخابات شوي، لكن قبل ذلك يعني في ظل اطلاق النار على رئيس مجلس جديد المكر ونائبه وقبله على رئيس بلدية عرابي، التساؤل الأكبر كان هل هذه الوظيفة هي وظيفة خطيرة يا دكتور؟
3: طلع في الشك انه احنا ندير مخاطر، يعني احنا يوميا يعني نتخذ قرارات ونتخذ الكثير من القرارات، ولذلك وظيفتنا فيها نعم، ولكن احنا بنخدم ابنائنا بناتنا شعبنا، وكان مفروض انه يكون يعني كلمات شكر يعني الاخ سهيل ونائبه اللي متمنى لهم هين عبر برنامجكم الشفاء العاجل انه يروحوا سالمين غانمين ان شاء الله رب العالمين. هم اجوا يخدموا اهالي جديد المكر مثل ما احنا بنخدم اهالي من الفحم، مثل ما اخواننا كل واحد بلده بخدم. لذلك كان المفروض انه يعني حتى اذا فيش كلمات شكر وكلمات ثناء على الأقل يتركوهم بحالهم، فهم كيف؟ هذا يعني أضعف الإيمان مثل ما كلوها. ولذلك يعني حتى اليوم يعني أنا حسب رأيي الإضراب اليوم هو مقول يعني أنه عدم استقبال الجمهور، أنه طلع يعني هاي صرخة أنه إحنا في تجاوز لكل الخطوط. وعدا عن ذلك طبعا دخلت برضو للخط السلطات من المجتمع اليهودي، يعني اليوم المجتمع اليهودي ساعتين فيش استقبال جمهور، ومش ساعتين فيش استقبال جمهور، وفي طبعا تعميم بكل الوسائل ليش في عدم استقبال جمهور. وهي بالنسبة لنا برضو رسالة انه اليوم اللي قاعد بيصير المجتمع العربي ممكن بكرة وحتى اليوم يصير في المجتمع اليهودي. وطبعا احنا بحاجة لهيبة العمل البلدي، العمل البلدي والجماهيري، وبحاجة في مخاطر هنا في الشك انه على سؤالك، في احنا بندير مخاطر يوميا للأسف شديد.
0: البعض يتساءلون، وبتعرف امبارح يعني طفى، انا اواكب شبكات الاجتماعية ايضا مسألة لماذا نستعمل نفس الاساليب اذا كانت نفس الاساليب اللي استعملناها في الماضي لم تكن مجدية. هل انه احنا نضرب ساعتين بحل الموضوع؟ انا وانت عارفين انه مش راح يحل، وانت بتقول ربما هذا اضعف الايمان، لكن لماذا نكرر نفس السيناريوهات اللي استخدمت سابقا دكتور؟
3: اخي نادر إليكم المستمعين، انا بقول اللي في عنده اقتراحات، أنا بقول لك أنا كرئيس سلطة محلية كشخص اللي موجود في اللجنة القطرية، فهم كيف؟ رحين نتبنى إن تفضل ينطونا أي اقتراحات. للأسف شديد امبارح أخذ الإخوان وقف وبدأ يتحدث وتكال إنه أنتم بتستعملوا نفس الأدوات، طب انطيني أدوات ثانية وأنا بدي أتبناها. أنا حسب رأيي وجود اليوم رؤساء السلطات من المجتمع اليهودي اللي مضربين لمدة ساعتين هاي مقولة ثانية مختلفة. إذا واحد بيقول لا يجي يقول لي وأنت المجتمع اليهودي أضرب مع المجتمع العربي، فاهم كيف؟ هاي قفزة نوعية، هاي قفزة نوعية أنا حسب رأيي من النوع الثقيل، لأنه اليوم يعني صرختنا قاعد تصل للمجتمع اليهودي لكل بيت وبيت، تصل لمدعين، بتصل قاعد بتصل للزروت، وقاعد بتصل لكريات شموني، فاهم كيف؟ لما فيش استقبال جمهور. إذا هاي مش وسائل مختلفة، وصدقني يعني امبارح احنا قبل

0: تبع كل رؤساء السلطات العربية يسلموا المفاتيح، أنا اللي بدي يجي، أنا اللي بدي يجي. إحنا بنعرف إنه في فيش فراغ، فيش فراغ، دولة إسرائيل فيش فراغ، في لجان، في لجان
1: بيبعتوا لك
0: معينة،
1: لجان معينة.
0: وفي لجان معينة وفي رؤساء معينة. هل عندك بباكة إذا جابوا لك واحد اسمه شلومو أفضل من رائد دقة؟ إذا جابوا واحد اسمه آفي براهط أفضل من طلال الكرناوي؟ هذا السؤال اللي يسأل اليوم. طلال الكرناوي بيصغي لأبنائه وبناته في راهط، رائد بيصغي لأبنائه وبناته في باكة، وهيك سهيل بيصغي لأبنائه وبناته في جديد المكير. لذلك مع كل احترام والتقدير، مش هاي، مش هذا الحل، ومش هذا الحل الأمثل في هاي الظروف، بالذات في هاي الظروف في ظل هاي الحكومة السيئة.
1: يعني حان الوقت للتفكير خارج الصندوق، أن نجيب شيء جديد يختلف تماما عن كل الأساليب اللي كنا في الماضي قد استخدمناها.
0: احنا كل يوم نفكر، وأنا بقول اليوم القرار وتنفيذه اليوم هو واحد من الأشياء هاي اللي خارج الصندوق. اليوم عندنا فينا برضو كل موضوع المسار القضائي، فهم كيف؟ كل مسار القضائي اليوم، حتى أقول لك جلساتنا اليوم، جلساتنا الماراثونية مع الشرطة، يعني كان المفروض اليوم تكون جلسة اللي هي تأجلت بسبب الأوضاع اللي صارت في جديد المكر. وهي برضو مقولة، هي مقولة كثير ناس بيعرفوهاش، بس بنهاية المطاف احنا اليوم قاعدين يعني منأدي واجبنا حتى تجاه كمال الشرطة، مش بس بجلسات بروتوكولية، بجلسات اللي احنا بنيجي مع خطط واضحة، في عنا خطة متكاملة كلجنة قطرية اللي فيها موضوع التربية والتعليم الرفاه، ونعم وفي برضو موضوع الأمن والأمان لأبنائنا وبناتنا.
1: هذا من جهة، من جهة أخرى طبعا أنتم في أم الفحم استقبلتم هذا الأسبوع المرشح الأول في الجبهة،
0: نعم،
1: الأستاذ الدكتور يوسف جبارين. بداية كيف استقبلت هذا الخبر مع أنه كان متوقع أم الفحم؟
0: اولا يعني الدكتور يوسف هو يعني شخصيه محبوبه عند كل، بكل المجتمع العربي، مش بس من الفحم، هو ابن جميع المجتمع العربي. اي واحد اثنين، يوسف الكل بيعرف اخلاقه، بيعرف التزامه، وبيعرف طبعا قربه من المواطن. ولذلك يعني الاخ يوسف هو اخ للجميع، ابن للجميع، ولذلك يعني نتمنى له النجاح، ونجاحه ونجاح كل الإخوان هو نجاح المجتمع العربي إن شاء الله.
1: نعم. بتعرف أثيرت قضية المرأة والتمثيل السياسي دكتور سمير محميد، أنت برأيك هل آن الأوان أنه المجتمع العربي بغض النظر بكافة يعني لأي حزب أنت تنتمي أو أنا أنتمي، هل آن الأوان أن الأحزاب والهيئات المختلفة تخصص مقاعد خصيصا للنساء من أجل هذا التمثيل؟ قضية التمثيل في الجبهة أثار ضجة.
0: أنا رأيي يعني أنا رأيي مغاير حسب رأيي، يعني إذا المرأة ملائمة لازم تكون، ولازم تكون بقوة. يعني أنا على الأقل بالإطار السياسي لأنه موجود البيت الفحماوي على المستوى المحلي، يعني أنا أمام إخواني طلبت بقوة إنه يكون تمثيل نسائي، وبالآخر كان تمثيل نسائي. في عنا اليوم عضوة مجلس بلد اللي هي في يعني اللي هي برضو طالبتي سابقا، فكيف موجودة، وفي عنا برضو بالقائمة أخرى عدة أخوات، وأتمنى وأتأمل إنه برضو يدخلن بسبب آلية التناوب. حسب رأيي الإنسان المناسب لازم يكون في المكان المناسب، وإذا هي مرأة أو رجل هذا الإشي مش مهم. ويا ريت يا ريت يا ريت أكثر من النساء أن يكون موجودات في التمثيل، في التمثيل السياسي، لأنه بصمتهن قوية جدا.
1: وهل أنا الأوان لتخصيص مقاعد أم إنه لا؟
0: أنا قلت لك أنا ضد تخصيص مقاعد. أنا حسب رأيي يعني لازم يكون تمثيل.
1: يعني تصور على سبيل المثال بلدية أم الفحم يكون فيها أنا عارف مقعدين للنساء، ثلاثة مقاعد للنساء،
0: أنا حسب رأيي يمكن لازم يكون حسب القدرات. يعني أنا اليوم طلع اليوم لا رجل ولا امرأة بتنازل عن دوره إذا هو مآمن بنفسه. أنا بقول كثير من بناتنا مآمنات بأنفسهم ومن أخواتنا، ولذلك ضروري جدا إنه يترشحن ويتقدمن.
1: بس بتعرف
0: بدون ما حدا يعمل المعروف.
1: بس لما الرجال عم بنطخوا، لما الرؤساء عم بنطخوا، بتصور هذا محل اللي بصير صعب يفوتوا عليه النساء.
0: شو تعت نجرب؟ ممكن إنه بتعرف بجيبهاش لنسائها بالآخر.
1: هيك بالشكل. يمكن لو أعطناها المسؤولية يمكن يكون الإشي أهون بكثير أو يكون أسلم بكثير.
0: إن شاء الله إنه خير إن شاء الله.
1: مكملين يعني السؤال. نعم. تفضل دكتور.
0: انا شايف انه يعني انا شايف انه رغم الوضع الصعب، رغم يعني المأساة الكبرى اللي صارت امبارح في اول امبارح في جديدة. يعني احنا بنتمنى من هنا برضه اخرى مرة الشفاء لاخونا سهيل ونائبه، ولكن يعني الخير موجود في هذا المجتمع، في ناس سيئين هم كل قليلة، هاي الكل قليلة مفروض نيجي نقولها بصوت عالي انتم مش من نطاق هذا المجتمع. وبرضه احنا يعني احنا تحدث

0: تحدثنا كثير عن الحكومة، تحدثنا كثير عن الشرطة، برضو ضروري نتحدث عن الحصان الداخلية وكل موضوع يعني، لأنه بالآخر اللي طخ الأكسويلو هو واحد من أبنائنا، وضروري جدا برضو نيجي ونعمل محاسبة شخصية لهذا الموضوع.
1: كيف أنت كيف تعاملت مع موضوع الاعتداءات؟ يعني كمان أذكر أنه كانت بعض المشاحنات معك في رئاستك للبلدية، دائما أنت بتتواجد في محلات اللي ممكن أنك تعرض حالك أو الناس ما تعرفش تتصرف في تلك اللحظة اللي مفروض تتعاطى فيها مع الموقف وتخطئ بحقك. كيف أنت عادة بتتعامل مع هذه المواقف؟
0: أنا سألني سؤال شخص قبل فترة طلع معي بسيارة من المجتمع اليهودي، بيقول لي يعني أنت بتخافش؟ قلت له أنا بدي أخاف أمشي بين أبنائي وبناتي؟ بالعكس أنا بحس يطلع يعني كثير بيقولوا هذا المحل تبع رئاسة البلدية والمسؤولية هو محل الانتقادات ومحل اللي هذا، لا بالعكس أنا في بقول في كثير ناس اللي بيعترفوا بالجميل وبشكروا، فاهم كيف؟ وهذا وهيك أنا هيك أنا بحس على كل بلدي في أم الفحم في كل قليل. نعم يعني امبارح قبل ما أطلع على جديدة واحد عجب بي بكل شتائم اللي بالقاموس، فاهم كيف؟ بالآخر أنا طلع أنا مش موافق معه، بس أنا بجوز أفهم غضبه، أنا متأكد إنه هسه هو براد وبجوز هسه قاعد بحاسب بنفسه، فاهم كيف؟ لذلك كان فيش بك أسهل منها إنه أنا أزيد التصعيد، أنا ما زدتش التصعيد، ولذلك أنا متأكد إنه هو اليوم قاعد يعمل محاسبة ومحاسبة قوية للأشياء اللي صارت امبارح.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور سمير محميد على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. بالسلامة للجميع إن شاء الله، ونتمنى طبعا السلامة للأخ سهيل ملحم لنائبه ولأيضا رئيس بلدية عرابي الأستاذ أحمد نصار، شكرا جزيلا لك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شمائل نئمان، محاضر في كلية الجيل الغربي علم الاجتماع، بروفيسور ناد علي، أسعد صباحا.
3: صباح جميع المجتمعات والمجتمعين.
1: ماذا نقرأ في هذه الاعتداءات على الرموز؟ تعرف أنت عندما تطلق النار من أجل إصابة رئيس مجلس جديد المكر، رئيس بلدية عرابي، نائب رئيس المجلس، في الماضي كانت اعتداءات. دكتور سمير محميد بقول دائما احنا بنتعرض لمثل هذه المشاحنات والاعتداءات اللفظية الكلامية، الوظيفة صارت وظيفة خطيرة للأسف.
3: يعني من اعتدى على رموز الحكم المحلي في المجتمع العربي أراد أن يرسل رسالة، ورسالة قوية، انه اولا وقبل كل شيء انه هاي المنظمات او هاي المجموعات بغض النظر مين اللي قام في هاي العمليه لم تعد تكتفي باعتزاز الافراد، بل اصبحت تسعى للتاثير في مراكز اتخاذ القرار المحلي. يعني عمليا القضيه هون بطلت مجرد قضيه اقتصاديه او مجرد قضيه امنيه، لا هي دخلت للوعي السياسي وللوعي الاجتماعي داخل المجتمع العربي. يعني هي مش مجرد انه قضية مناقصة او مشروع بلدية، ومش بس قضية توظيف، ومش بس قضية نفوذ او خاوة، لا هاي هون في عنا ازمة اكبر بكثير، رسالة اكبر بكثير، رسالة انه في عنا غياب لدولة، رسالة انه في عنا حاكم جديد او لاعب جديد يدخل الحكم المحلي، يدخل إلى حلبة صناعة القرار في الحكم المحلي، وليس فقط قضية تعيين أو قضية مناقصة، القضية أبعد من هيك بكثير. وأنا متأكد أنه في عنا عشرات العيون اليوم اللي بتراقب ردود الفعل على مثل هاي الجرائم، نجاحها عدم نجاحها، إمكانية الوصول إلى الجاني حتى تتحول هاي القضية إلى شبه معيارية، وهاي الإشكال الأساسي اللي ممكن يكون موجود عندنا. يعني مثل ما تحولت الجريمة لشيء شبه معياري في مجتمعنا، يعني لو كمان شخص انطخ في بلد كذا أو أخرى، يعني وسائل الإعلام ما كانت رايحة تعمل منها قضية أو إشي. كذلك الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام العبرية اللي أبرزت الخبر. لذلك هون يعني مش بس يعني هون في عندنا قضية بتولد فقدان الثقة التام في المؤسسة اللي أنت بتعيش فيها، في الدولة اللي أنت بتعيش فيها، في المكادم اللي أنت بتعيش فيها. ولكن الأخطر من وجهة نظري الرسالة هون إنه الإنسان اللي عنده مواقف، اللي عنده نظافة يد يدفع الثمن، يدفع ثمن موقفه، يدفع ثمن قيمه، يدفع ثمن عدم فساده. وهاي المشكلة الأكبر اللي موجودة في محاولة اغتيال رموز الحكم المحلي في الوسط العربي.
1: شو مع الخطوات الاحتجاجية؟ بتعرف يعني نظمت مظاهرة كبرى في سخنين، تبعتها من مظاهرة أكبر في تل أفيف، وإحنا عولنا على إنه يعني الخطوات الاحتجاجية بشكل أو بآخر سوف تعطينا مثل هذا الانطباع الإيجابي وهذا الاتجاه المشرق في معالجة العنف. هل يجب الاستمرار بنفس الخط تماما؟ يعني في على سبيل المثال مظاهرة للرايات السوداء، سلسلة من الخطوات انطلاقا من جديد المكر باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف يوم السبت الوشيك.
3: يعني المظاهرات، نجاح المظاهرتين الجبارات اللي كانوا في سخنين، انطلاق الجدوى من سخنين واستمرارها في تل أبيب، هي عمليا عبرت عن صرخة ألم، عن صرخة وجع للجماهير العربية. وعمليا اللي كان في سخنين واللي كان في تل أبيب، السؤال اللحام أو الفيل اللي كان في الفضاء، إيش بعد في إيدنا إحنا نعمل كمجتمع عربي؟ فتكرير عمليا وسائل الاحتجاج يفقد وسيلة الاحتجاج من مضمونها الأساسي. وحتى كعالم اجتماعي، كباحث اجتماعي، يعني بيني وبين نفسي بتساءل لمن بصل المبنى الاجتماعي لوضع انه الآليات اللي عنده استنفذت او تقريبا استنفذت، ما العمل؟ ما هي المرحلة القادمة؟ يعني مباركة المظاهرات الجبارة ومباركة الرايات السوداء، ولكن ما دامت القضية هي قضية سياسية بامتياز، وأكثر من مرة ذكرتها، ذكرت مصطلح الإرهاب المدني. هذا إرهاب. إيش معنى الإرهاب؟ الإرهاب إنه عمليا أنت بدك تأثر على عملية اتخاذ القرار في الطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة أو في الطريقة اللي هي طريقة إرهابية.
1: بس يعني يكاد يكون بديهيا بروفيسور إنه من يعالج هذه الظواهر هو الدولي، هو المؤسسي، هو اللي تمتلك الأدوات والأجهزة والتشفير المضبوط وما إلى ذلك. مش احنا الناس، احنا شو خصنا الناس؟ هيك بتسأل البعض. طب احنا الشارع لا نمتلك هذه الادوات، كيف بدنا نعالج؟
3: لذلك اولا وقبل كل شيء عمليا كان الجملة الاولى اللي ذكرتها ودائما بركز عليها، قضية محاربة الجريمة في المجتمع العربي هي قضية سياسية، هي قرار سياسي. هل الحكومة قبل الشرطة، هل الحكومة اتخذت هذا القرار؟ الحكومة بعيدة جدا عن اتخاذ قرار من هاي النوع. يعني المنظمات الإجرامية في كل مجتمع وفي كل دولة، سواء كانت في أمريكا اللاتينية أو سواء كانت في غرب أوروبا، المواطن العادي لا يستطيع محاربة الجريمة المنظمة. المواطن العادي بيقدر يضغط قدر الإمكان على متخذي القرار من أجل تغيير السياسي. واللي واضح عندنا عمليا إنه تغيير السياسي ما هو في الأفق القريب. يعني أكثر ظاهرة قاعدين نشوفها، رؤساء السلطات المحلية مسافرين يا تل أبيب على القدس من أجل مقابلة مع القائد العام للشرطة. السؤال عمليا إيش هذا بيجيب؟ يعني الجريمة لا تزدهر فقط بسبب وجود المجرمين، بل أيضا بسبب تراجع المناعة الاجتماعية. المبنى الاجتماعي اللي عندنا، وهي اللي أنت وصفته عمليا في مقدمتك، أنه بدأ المجتمع أولا يصل ليأس، وبعدين تراجع المناعة الاجتماعية اللي موجود عنده، وهذا خطر في حد ذاته. يعني الحل الكبير اللي ممكن أقول لك إياه إنه تغيير الحكومة هاي، إنه كيف ممكن إحنا نغير الحكومة.
1: بدك توصل للقائمة المشتركة. هيك معناته بدك توصل للقائمة المشتركة.
3: كيف؟
1: معناته بدك توصل للقائمة المشتركة.
3: دائما الوصول للقائمة المشتركة هو هدف كل المقابلات اللي بقوم فيها. طبعا وجود القائمة المشتركة هو عمليا خطوة مهمة جدا في تغيير السياسات اللي موجودة عندنا، ولكن مهم جدا من القائمة المشتركة ومن قياداتنا السياسية والمجتمعية بناء ثقافة مجتمعية اللي ترفض أولا العنف، واثنين تكسر دائرة الصمت. يعني اللي موجود عندنا اليوم انه يعني دائرة الصمت هي مخيمة على على المجتمع العربي. يعني قليلة اليوم اللي مستعدين يتقابلوا في قضية من هاي النوع، اللي مستعدين يكتبوا عن قضية من هاي النوع، اللي مستعدين يشكوا في قضايا من هاي النوع، مش لانه هني موافقين ومش لانه هاي القضية مهمة على المستوى الشخصي بالنسبة لهم أو غير مهمة على المستوى الشخصي. القضية الأساسية هي قضية الخوف، قضية الخوف من اليد الطولة اللي موجودة عند هاي الأشخاص ومن اجتياز تقريبا كل خط أحمر. طبعا احنا ندعو للسلامة لرئيس بلدية عرابية، لرئيس اللجنة الشعبية، لرئيس مجلس جديد المكر، لنائبه، احنا ندعو بالسلامة. ولكن هل هذا يعني هل هذا دورنا وبس؟ هذا دورنا؟ عبرنا عن عدم ثقتنا في الشرطة، عبرنا في كل طريقة ممكنة. وهاي أخي نادر، هاي من القضايا اللي يعني تقود مجاي إنه عملية إيش المرحلة الجاي. يعني هل إنه الدولة، هل الحكومة هي قاعدة تدفعنا للوصول لقضية عصيان مدني من أجل استثمار هذا العصيان المدني في الانتخابات القادمة، من أجل أنه نخسر شرعيتنا على عملية تأثير القرار؟ هل هذا يعني هدف غير مكتوب في سياسة الدولة؟ هل الدولة إذا توصلنا لوضع من هاي النوع، يعني الآليات المتعارف عليها داخل المبنى الاجتماعي إحنا عمليا تقريبا استعملناها كلها، وخاصة اللي على المدى القصير.
1: نعم. اللي على سألت الدكتور سمير محميد قبلك، يعني كرئيس سلطة محلية سلطة بلدية، هل أنا الأمان كنت سلموا المفاتيح كما يطلب بعض الشبان؟ تعرف بشعروا بالعصبية أول شغلة، بقول طب ليش بنسلموش مفاتيح السلطات المحلية؟ هل هذا كخيار يجب التفكير في المستقبل بدراسته؟
3: بالمرة لا، بالمرة لا. استبعد يعني هاي خطوة نسميها انهزامية. يعني لو كانت القضية تتعلق في كيفية عمل رئيس السلطة المحلية أو كيفية إدارته للبلد اللي هو رئيسها، كنت بقول لك ممكن نروح لاتجاه من هاي النوع. لو كانت القضية قضية فشل شخصي لرئيس السلطة المحلية أو للسلطة المحلية بحد ذاتها، كنت بقول لك ممكن نروح على هاي الخطوة. ولكن تسليم المفاتيح أولا هي خطوة انهزامية، اثنين مين اللي بده يجي، وهل عمليا الأشخاص اللي بدهم يدخلوا مكان رؤساء السلطات المحلية، هل يعني هني بديهن الحل السحري من أجل محاربة العنف؟ يعني عمليا هون احنا قاعدين نردد موقف شخصيات جدا موبوءة في الحكومة مثل سموتريتش وبن غفير، واللي عمليا دائما بيحاولوا يزتوا الطابة على ملعبنا، وكأنه هذه القضية ثقافية، وكأنه هذه القضية قضية عدم إدارة. بالمرة لا، إرجاع المفاتيح لوزارة الداخلية هي خطوة انهزامية، هي خطوة عمليا على القضاء على فسحة أمل على ضوء معين اللي موجود عندنا في الحكم المحلي.
1: نعم.
3: ودائما ركزت عليها أخي نادر، الحكم المحلي عمليا من وجهة نظري هو أهم من الكنيسة، لأنه رئيس سلطة محلي ناجح وقادر عمليا على التغيير، قادر على تغيير سلم الأولويات داخل البلد اللي بعيش فيها.
1: نعم.
3: ودكتور سمير عمليا هو واحد من الأمثل الناجح جدا في تغيير سلم الأولويات اللي ممكن يكون موجود داخل السلطة المحلية. القضية بطلت قضية خاوة وبطلت قضية جباي، اللي عمليا صارت غياب الدولة أو يعني غياب الدولة من ناحية اختيارها. الدولة اختارت أنه هي تغيب عن هذا المطرح، وبذلك نرجع للمصطلح اللي استعملناه منذ سنوات، إعطاء عمليا منظمات الإجرام طريقة أو في أخرى حكم ذاتي في إدارة مجتمعنا العربي.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور نهاد علي على هذا الحديث.
3: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
5: تعالوا نتحدث من خلال برنامج على الأجندة مع الناشط الاجتماعي من الفنار الأستاذ حسام أبو بكر. تحياتي أستاذ حسام.
6: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين.
5: كتبت في موضوع الجبهة، لماذا؟
6: يعني أولا أنا بعتبر أنه أي جسم سياسي هو ليس بنادي مغلق يتعلق فقط ب... لأنه بنهاية الأمر يتعلق فقط بأعضاء هذا النادي، لأنه بنهاية الأمر يعني أي جسم سياسي عندما يخوض الانتخابات ويكون ممثلا في الكنيست هو ممثل لجميع أطياف المجتمع العربي ولجميع أبناء المجتمع العربي، وخاصة أننا نحب يعني هذا الحزب ونحب أداء هذا الحزب بالإجمال. كتبت بنقطتين بالأساس. النقطة الأولى طبعا أنا بحيي دكتور يوسف وجميع الأعضاء الذين انتخبوا، يعني منتخب رائع يليق بمجتمعنا ويليق بالعمل، وأنا يعني أعرفهم بشكل شخصي. أنا أثرت نقطة إضافية، يعني دائما أنا أثير هذه النقطة التي تتعلق بعملية تمثيل النساء من ناحية، وأنا يعني رأيت الهجمة اللي كانت بالفترة الأخيرة دفاعا عن موقف الجبهة. أنا باعتقادي هذه هجمة يعني غير لائقة، لأنه
5: مين هجم عمين؟
6: طبعا كان في أصوات من داخل الجبهة اللي هاجمت المعارضين أو المنتقدين لعدم الانتخاب، ولكن أنا باعتقادي يعني هذا من غيرتهم على الجبهة، ولكن هذه الغيرة يجب أن لا تفسر الإخفاقات اللي كانت من هذه الناحية، لأنه بنهاية الأمر حزب الذي يتغنى وفعلا هو الحزب الليبرالي الأساسي في المجتمع العربي، عندما تكون صوتا ليبراليا يجب أن تكون فعلا أيضا ليبراليا في كل الاختيارات في كل العمليات.
5: شو في أكتر ليبرالي من أنه تفضلوا ترشحوا؟ فهل في حدا منع أي حدا يترشح على المرتبة الأولى؟ لا
6: ترشح. لحظة
5: على المرتبة الثانية كان في ترشح، على الثالثة كان في ترشح، على الرابعة كان في ترشح، لكن لم يتم الانتخاب، بمعنى انه العملية الديمقراطية تمت لكن النتيجة هي انه فيش امرأة. اذا العملية ديمقراطية والنتيجة ديمقراطية.
6: حتى لو كانت النتيجة ديمقراطية هذا يدل على أزمة معينة اللي يجب تفاديها وتفاديها حاليا، يعني حتى في الأحزاب المتقدمة جدا وفي لدى الشعوب التي يعني تخوض غمار العملية الديمقراطية وجدت حلول من خلال تخصيص أماكن مخصصة، لأنه لا نزال بغالبية المجتمعات لا نزال ضعيفين أمام العملية الديمقراطية عندما يتعلق الأمر في النساء. لذا يعني هنالك آليات كان يجب اتباعها. أنا حسب رأيي بنهاية الأمر يعني هذا الحزب أو هذه القائمة لها كامل الحرية في كل الأداء، وبنهاية الأمر من سوف يكون ممثل لهذا الحزب وممثل للمجتمع العربي يعني نحن نتابع ونراقب ونرى الفعل والعمل، وأنا باعتقادي سوف يكونوا ناجحين في عملهم.
5: ليش
6: ولكن
5: ليش جنس المندوب اللي تم اختياره مهم طالما هو يستطيع أن يمثل الجميع؟ يعني هو يمثل كل الشرائح وكل السكان وكل المناطق وكل الأقاليم وكل الأعمار، إذن شو مشكلة أن يكون رجل أو امرأة أو أي شيء آخر؟ لماذا جنسه مهم؟
6: لا، بنهاية المطاف عندما يعني نتخطى هذه المرحلة الامتحان بيكون امتحان العمل، ولكن قبل ما نتخطى هذه المرحلة نحن مجتمع اللي يجب أن يصل إلى مرحلة اللي فيه الشق الثاني من هذا المجتمع اللي هو الشق النسائي يجب أن يكون ممثل، يجب أن يكون له صوت، يكون له، لأنه يعني عمليا النساء تأتي بأمور إضافية ربما الرجال، يعني لا أريد أن أدخل في قضايا ربما اجتماعية وإلى ما في ذلك، ولكن يجب أن نصل إلى مرحلة إنه مجتمعنا لا يهمش المرأة ودور المرأة في جميع الأماكن. هذا ليس فقط من خلال امتحان التمثيل، إنما من خلال امتحان الشراكة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة في داخل مجتمعنا. يعني هذا النضوج المجتمعي يجب أن يصل إلى هذه المرحلة في إنه شرائح المجتمع أن تكون ممثلة أيضا. يعني أنا أناشد أن يكون أبناء الشباب ممثلين في الأحزاب السياسية، أن يكون شرائح إضافية.
5: تعرف أحد
6: ممثلة.
5: تعرف أحد الأصدقاء شفته كتب يعني مقال جميل جدا، قال فيه في نهاية المطاف يعني المقعد الثالث هو يسند لعفر كسيف للممثل اليهودي في داخل الجبهة. يعني المقاعد الحقيقية اللي فيها تنافس هي الأول والثاني، والأول والثاني بدهن يوسعوا المرأة والرجل وابن النقاب وابن الجليل، وتعرف يعني كل التنوعات تقدرش تحشرهن كلهن في مقعدين.
6: طبعا يعني أنا أعلم هذه الإشكالية، وبعرف أنه هذه يعني هذا فخ لدى الأحزاب العربية، لدى الجبهة بالذات، ولكن بامتحان النتيجة عزيزي نادر، بامتحان النتيجة يعني لا يمكن أن نتغاضى عن أن هذا يعني كان إخفاق معين، أن لا أقول فشل ولكن أقول إخفاق معين لدى الجبهة. كان يجب على الجبهة أن تتفادى هذا الشيء قبل الانتخابات من خلال عملية التحصين أو تخصيص وتحصين مكان للإمرأة. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال هناك
5: مخصص، يعني يجب تخصيص مقعد مثلا المقعد الثاني للمرأة كما يقسم. تعرف أنت ولا مرة اعترفت الجبهة أنه في عندها تقسيم طائفي، الأول مسلم، الثاني مسيحي، الثالث يهودي، لم يعترفوا بذلك. ومنيح أنه فيش كمان تقسيم، إحنا ما بدناش هذا التقسيم، بدناش الطائفية، بدناش اتفاق الطائف يسري علينا كمان.
6: على مستوى الأداء هذا التقسيم قائم بالسنوات الأخيرة وبمعارك الانتخابات الأخيرة، هذا التقسيم
5: لكن هو مش لا هو
6: لا هو بالدستور ولا عليه بالسكوت،
5: لكن لا هو مش موجود لا بدستور الحزب ولا غيره، لكن بالصدفة يعني غير المسلم لا ينافس على المقعد الأول مثلا، وهذا غريب. يعني المفروض انه حزب ليبرالي وحزب متنور انه الكل ينافس، المرأة، الرجل، المسيحي، المسلم، بغض النظر عن الطائفة، اليهودي، كله ينافس على المقعد الأول. هل برأيك المقعد الثالث وإسناده لشخصية يهودية من منطلق العلاقات العربية اليهودية اللي عايش هذا الحزب هو ضروري، هو حيوي، ولا ممكن مثلا الشخصية اليهودية تترك للمقعد الرابع أو الخامس كمان من منطلق الدلالة على ضرورة المشاركة والتعايش؟
6: لا طبعا أنا من خلال إيماني بأنه إحنا مجتمع يجب أن نشيد ونركز على قضية المشاركة
5: قبل إجابتك في معنا في الأستوديو طبعا دخل الأستاذ المحامي والكاتب المعروف شكيب علي. شكيب، قبل ما ننتقل لقضية الشخصية اليهودية في داخل الجبهة، المرأة هل يجب إسناد نخصص لها مقعد بغض النظر تنافست أم لا تتنافس، دائما يكون لها مقعد؟
7: مفضل يكون طبعا عندها مقعد. المرأة هي نص إذا مش 60% من المجتمع، طبعا مفضل، ولكن لا تنسى لأن المرأة
5: طب تنافس وتنجح، شو مشكلة؟ مين منعها؟
7: في كثير سيطرة رجولية حتى في الأحزاب العربية، مثل ما بتلاقيش كمان مرأة في السلطات المحلية قليل جدا، وفي هناك كبت معين، فممكن المرأة ما أعطوها الفرصة لأن تقدر تفوت على هذه الانتخابات.
5: يعني معالجة هذا الكبت وهذا الظلم الغبن التاريخي بحق المرأة من خلال تخصيص مقعد لها.
7: فعلا يجب تخصيص مقعد للمرأة حتى يعطيها أول شيء الحق الكامل، ولكن لا تنسى لأن المرأة أيضا تتبوأ مراكز عديدة، إن كان في الجامعات وإن كان
5: كل محل في الجهاز الصحي،
7: في الأطباء، في كل، ولكن هناك المساواة هي ليست فرعية.
5: طيب خلينا بس نسمع السؤال الإجابة من حسام بخصوص الشخصية اليهودية. وهذا تعرف الحزب أقول لك إحنا كل عمرنا عرب يهود عايشين مع بعض، هذا الحزب الوحيد اللي يعيش هذه التجربة بهذا الحضور، بهذا الزخم، بهذه الكثافة، يجب تخصيص مقعد للشخصية اليهودية.
6: طبعا يعني اولا انا اتفق على انه حزب اللي يدار كحزب عربي يهودي مشترك وشراكي يجب ان لا يكون الامر متعلق بعدد الاصوات، يجب ان يكون الامر متعلق بالفكره والمبدا، والفكره والمبدا بنهايه الامر هي التي تقود الى ان هذه الشراكه تترجم بوجود شخصيه يهوديه على الاقل في القائمه التي تتنافس وتترشح للكنيست. هذه ترجمه هذا المبدا. على نفس غرار هذا الشيء ترجمه هذا المبدا للشراكه بين الرجل والمرأة يجب أن تكون أيضا من خلال الأداء ومن خلال النتيجة. يعني إذا استطاع الحزب أن يأتي بالمبدأ الأول من خلال وجود مرشح يهودي دائم ومكانه دائم، يجب أيضا أن يكون هذا الشيء سار المفعول أيضا بالنسبة للمرأة. هذه عملية شرعية قائمة قائمة في دول غربية اللي تخصص دول اللي وصلت إلى درجات عالية من المساواة بداية من خلال تحصين وتخصيص مكان للمرأة أو مكان للأقليات. طبعا أنا أناشد بهذا الشيء أيضا في أحزاب إضافية من أجل أبناء المجتمع العربي إنه يكون هنالك تحصين وتخصيص أماكن، لأنه عادة هنالك حواجز بنيوية اللي تمنع هذا الشيء، وتفادي هذه الحواجز يكون من خلال هذه الآليات وليس فقط من فتح باب الترشيح والديمقراطية التامة، إنما من خلال آليات خاصة بهذا الشيء.
5: شكرا جزيلا لك نشط الاجتماع الفنار حسام مبكر، يعطيك العافية. شكيب علي، ماذا تشاهد في الجزء اليهودي من الخارطة؟ أنت شايف تحالفات واصطفافات وما إلى ذلك، وشايف كأنه في جزء عربي جزء يهودي هذه المرة؟
7: الجزء العربي والجزء اليهودي بدأ عند قام بينت لمن بينت ولبيد الذي يدعي بالديمقراطية والمساواة وأقصوا الوسط العربي ودعوا لأنهم لن يتحالفوا مع النواب العرب إذا نجحوا في الانتخابات. فهذا الخطاب خطاب
5: أنت مصدق؟
7: لا أنا فيش حاجة صدق، ولكن بكفي هذا الإشهار هذا الكلام حتى يقلب ويحول الوسط اليهودي إلى وسط عنصري زيادة عن اللي موجود. فهي الأشياء بتنزل
5: تدخل هاي تصريحاته لما انت بتقول انا بديش لا انا ما بتقول انا بديش عندي نائب عربي او بديش اتحالف مع النواب العرب في المستقبل، بديش اشكل حكومة مع العرب في المستقبل، هذا يغذي العنصرية،
7: هذا يغذي العنصرية وهذا يغذي قانون القومية.
5: طيب لا تنسى نرجع لهن قانون القومية وقانون كمنتس وقضايا اخرى من خلال برنامج الأجندة. فاتن حداد طبران ناصر سعيد حين دها نادر ابو تامر وشكيب علي، كلنا راجعين بعد شوي.
8: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
9: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أحسن شلخة تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. طهران مستمرة في تهديد الولايات المتحدة وتتحضر لشن معركة تشمل إطلاق صواريخ إلى الدول الجارة. سلاح البحرية يستولي حتى الآن على معظم السفن المشاركة في الأسطول البحري المتجه إلى قطاع غزة. السلطات المحلية العربية تضرب عن العمل لمدة ساعتين تنديدا بالعنف.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. تواصل طهران تهديد الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن أي عدوان ضد بلاده سيقابل برد شد، وأضاف أنه يجب على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو لقوة صواريخنا، وأكد أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ما كان عليه، ولا توجد أي قوة يمكنها فتحه بدون موافقة طهران. وقد صرح الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية بأنه أرجى هجمة على إيران كانت مخططة اليوم إفساحا للمجال أمام التفاوض. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القوات الإيرانية تستعد لمعركة قصيرة ومكثفة، ومن المرتقب أن تطلق عشرات بل المئات من الصواريخ يوميا، ويجب على دول الخليج الاستعداد لتعرض منشآت الطاقة التابعة لها والموانئ لرشقات صاروخية. قال الميجر جنرال الاحتياط جيور آيلاند إنه لا يدعم استئناف القتال في إيران حاليا بل مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. وعلى صعيد آخر أعرب آيلاند عن قلقه من احتمال استئناف القتال في قطاع غزة قائلا إن الظروف الحالية لا تبرر القيام بذلك. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أعرب عن خشيته من أن يبادر رئيس الوزراء نتنياهو إلى عملية من هذا القبيل لأنه يشعر بأنه يتمتع بحرية نشاط في هذه الجبهة. تستمر منذ أمس سيطرة سلاح البحرية على سفن الأسطول الذي انطلق من تركيا نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار. واعتلت القوات 40 قطعة بحرية من أصل 57، واعتقلت حوالي 300 نشيط دون تسجيل أحداث استثنائية. وأعلنت وزارة الخارجية أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي مساعدات إنسانية على السفن. تمتنع السلطات المحلية عن استقبال الجمهور بين الساعة 8 و10 صباحا في خطوة احتجاجية رمزية ضد تفشي العنف والجريمة. جاء ذلك بقرار من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عقب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديدة المكر سهيل ملحم والقائمة بأعماله عبيد عبيد. علم أن ضحية حادث إطلاق نار في حيفا صباح اليوم شاب عربي عشريني، وتوصف حالته بخطيرة، وأفيد أن خلفية الحادث جنائية. أصيبت مسنة في 80 من عمرها بجروح خطيرة بعدما صدمتها سيارة على طريق رقم 2 عند تحويلة هسيرة قرب كفر سابا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن شخصين أصيبا بصورة طفيفة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية المناطق وخاصة في شرق البلاد. خلال اليومين المقبلين تستمر درجة الحرارة في الانخفاض مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاية وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة نعود إلى ضيف الاستوديو، طبعا أنتم مع الشطر الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، الأستاذ المحامي والكاتب شكيب علي. في كل ما يتعلق ب يعني التصريحات اللي سمعناها من قبل الأحزاب اليهودية، بعض الأحزاب اليهودية وبعض رؤسائها بأنه مش راحين يعملوا شراكة مع العرب، ماذا تقرأ فيها؟ بل كهي مجرد دعاية انتخابية، وبعدين إذا احتاجوا العرب بكرة احتاجوا منصور عباس، وجابوا 58 وبدهن الأربعة كراسي أو خمسة اللي عند منصور عباس، بيجيوا له على المغار بيقولوا له تفضل معنا على الحكومة.
2: يعني هاي التصريحات فعلا للانتخابات، ولكن هل العربي لازم يكون كيس الضرب تبع هذه الأحزاب؟ فعندما بيجي بيقولوا على أنه ما بدنا العرب شراكة معنا، شو أني عم بغذوا الوسط العبري، عم بغذوا الوسط اليهودي في العنصرية. يعني من الرئاسة اليهودية ما بدها والأحزاب اليهودية ما بدها شراكة مع العرب، يعني بيقولوا الوسط اليهودي العرب بدناش إياهن. هذا يغذي مش بس قانون قومي، يغذي الكراهية، يغذي عدم المشاركة، يغذي العنصرية، ولا يجوز على أنه يستغلوا هاي الادعاءات أو هاي الأشياء حتى يشهروا في الوسط العربي. هذا لا يمكن. فهن هذا في التصرف.
1: وين يائير جولان من هذا الموضوع؟
2: يائير جولان هو الوحيد اللي رد على هذا المشروع ورفض كليا هذه الادعاءات لبيد وبنت وطلب.
1: كيف الوحيد؟ شفنا ليبرمان امبارح قال انه محمد عمار بده يصير وزير الامن القومي. اكثر من هيك تصريح بدك من رئيس حزب؟
2: كثير في تصريحات بتكون كانت الانتخابات من شان ياخذوا اصوات، ولكن ان شاء الله اذا بيصير
1: الجريمه
2: يحارب الجميل حمد ممتاز ان شاء الله، ولكن هذه ادعاءات او هذه للانتخابات. اما لحظه بس، بالنسبه لايرجولان هذا مهم جدا، لانه هو الوحيد اللي رفض هذه التصريحات تبع بينت ولابيد ونادى بالشراكة العربية اليهودية وبحل الدولتين. وهذا انتباه له، هذا حزب صهيوني ينادي بحل الدولتين مثل ما كانت تنادي ميرت وشلوميت ألوني بأيام أو زهابة قالون.
1: بضلوا في أقلية،
2: لا في عنده في حسب الإحصاءات في عنده 13 نائب اللي ممكن يفوتوا على الكنيسة. فإذا شكلت حكومة في المستقبل، مش حكومة يمنية وحكومة مركز بينت لابيد يائير جولان، بتوقع وبتمنى على انه يائير جولان يرفض الشراكة في هذه الحكومة الا اذا ضم النواب العرب الى هذه الحكومة.
1: أيزنكوت
2: قاعد على الجدار مش عم بيحكي شيء بالنسبة لهذا الموضوع.
1: قال أنا بدعم الحكومة الصهيونية.
2: معناته هو بدنا نشوف ناخذ أصوات اليمين، وصار مثل بينت وصار مثل لابيد نفس.
1: بس ما قالش بديش العرب، هو لم يقل أنا لن أعتمد على أصوات العرب.
2: يا سيدي هيداني وهيداني، يعني عم بيقول
1: مجرد
2: التلاعب في الكلمات. الموضوع مفهوم، وكل من شان ياخذوا أصوات اليمين. هدول بيخافوا، هدول بيحاولوا.
1: بعد شوي بدنا نسألك
2: عنه. بس سؤال، خلينا هذول بيستغلوا لحظه، بس هذول بيستغلوا الاقصاء العربي والتشهير العربي والعنصريه نواحي العرب من شان ياخذوا اصوات اليمين من الوسط اليهودي. وهذا على حساب مين بتكون؟ على حساب زياده الكراهيه وتغذيتها على العرب.
1: تعال نشوف.
2: فبئس هذه الاحزاب.
1: ضيفنا التالي
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: مدرسة أعمال ثانوية تكنولوجية، ينضم إلينا الأستاذ أحمد شعبان. تحية أستاذ أحمد.
3: صباح الخير لك ولجميع
1: المستمعين. أحمد، يا ريت لو تعرف الجمهور على من يكون أحمد شعبان في البداية قبل ما نتحدث معك حول الورشات والدورات المختلفة.
3: أستاذ أحمد شعبان معلم في مدرسة المجد أعمال مجد الكروم الثانوية التكنولوجية، مركز طبعا للفعاليات الاجتماعية.
1: مركز؟
3: نعم.
1: أحمد، عم بتشوف شو عم بمر على الوسط العربي حاليا؟ الاعتداء على رؤساء السلطات وما إلى ذلك، العنف المتفاقم، عندكم موقف من اللي بيصير وبتعملوا شيء بشكل أو بآخر اللي يساهم في التخفيف من هذا الضغط؟
3: طبعا احنا في مدرسة مجد نعمات بمجد كروم احنا عندنا فعاليات، عندنا محاضرات، عندنا توعية للطلاب بموضوع العنف المستشفى المجتمع. احنا نطلع الطلاب على المعطيات الموجودة، الأخبار ما بتمرق مر الكرام، إنما الطلاب بيعرفوا في حديث محادثات وفي فعاليات نعملها في ضيوف محاضرين بيجوا عند الطلاب منشارك إذا كان في أي مظاهرات يعني مرخصة من قبل الوزارة الطلاب منشارك مع مين بتشارك فيها. طبعا إحنا جزء من هالمجتمع ونرفض طبعا كل هذا اللي عم بيصير. وفي عنا شغلنا نقول تربوي اللي طبعا فيه
1: إيش بتعمل شو المنظومة اللي بتشتغلوا من خلالها؟
3: يعني إحنا في مدرسة المجد نعمات في عنا عدة أمور. أهم إشي إحنا نبني الطالب عندنا في المدرسة, بناء الطالب وبناء مستقبل الطالب من خلال ورشات يعني عملية نحكي عليها أو ننشرها للناس والطلاب بيشاركوا فيها. في ورشات لجميع المستشارين طبعا في المدرسة بموضوع العنف, في عنا بنيافطات خلال المدرسة موجودة كل الوقت في المدرسة, كمان الطلاب بيعملوها واللي بيشتغلوا فيها. في عنا بالعنف ضد المرأة بنشارك فيه كمدرسة تابعة لمؤسسة نعمات المجلس المحلي. في عدة أمور طبعا اللي إحنا بنشارك فيها فعاليات على مدار السنة, مش يوم واحد وبنتي, وإحنا جزء من المجتمع اللي كمان نلتزم بكل ما يعني يقرروا في الوزارة طبعا, في مجد كروم كمجلس وكمراكز انطلاقة ومراكز شبيبة ومراكز مراكز جماهيرية طلاب مشاركين. فكلما أنت شغلت أو شغلت الطلاب في هاي الأمور وهاي الفعاليات أنت بتبعدوا عن المحل السيء أو المحل الآخر نسميه اللي هو العنف أو المجتمع أو المكان السيء.
1: في إقبال على مثل هذه الدورات مثل هذه الأنشطة والفعاليات؟
3: طلع في إقبال, وهو كاميرا في إقبال لأنه في تعاون مع المجلس المحلي بشكل واضح ومع مراكز الشبيبة. الطلاب بتشارك لما في إشي اللي هو يجذبها طبعا. الإقبال خلينا نقول بديش أقول لك إنه بتزايد دائما بعصايد بلد وعصايد مدرسة, بس إنه أحسن من قبل لأنه الأهل كمان صاروا مشاركين معنا وفي تخوفات عندي من الأوضاع, فهني بيعطوا مدرسة الثقة والأمان. الحمد لله المدرسة عندنا في كثير تعاون مع الأهل وفي ثقة وفي تواصل, ففي تزايد عندنا في المدرسة بشكل خاص.
1: شو كلمتك للناس, كل الناس عم تسمعك من خلال برنامج على الأجندة؟
3: في برنامج على الأجندة أنا بتوجه لكل الناس إنه نبني علاقات جدية مع أولادنا, نعمل محادثات في البيوت مع أولادنا على كل إشي, نعرف نختار المدرسة والإطار الملائم الصحيح لابننا. مدرسة المجد نعمات في مجد الكروم هي مدرسة يعني تضم عدة فروع لمدرسة وعدة ورشات. يشاركوا الأولاد, يشاركوا يلتزموا يتابعوا حضور في المدارس, ما يكون في عنا أي تأخر. حسب المعطيات الأخيرة إذا انتبهت في موضوع التسرب نسميه احنا عند الطلاب اللي هو عم في تزايد فيه, فمفروض الاهل يكونوا شركاء اكثر, يواجهوا الطلاب, يحكوا معهم, يحاكيوهم لابنائهم ويكونوا شركاء جديين مع المدارس, لانه المدارس هذا واحد من الحلول الموجوده اليوم عشان نخفف من ظاهره العنف الموجوده.
1: نعم, شكرا جزيلا, يعطيك العافيه استاذ احمد شعبان على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده.
3: شكرا لك, شكرا, يعطيك العافيه,
1: الى اللقاء, مع السلامه. مع السلامه. رجعنا لك استاذ شكيب علي. بدايه شو طبيعه علاقه المواطن الدرزي ابن الطائف المعروف فيه مع القائمه المشتركه؟ علما بتعرف كان في سعيد نفاع من بلدك, كان في عبد الله ابو معروف يركا, كان في جابر عصاقلي من المغار. يعني هاي الأطر العربية كان فيها دائما شخصيات درزية. شو طبيعة علاقة المواطن الدرزي مع القائمة المشتركة؟
2: أعتقد للتصحيح سعيد نفع ما كان في المشتركة, إنما كان
1: الأحزاب العربية
2: اللي كان في المشتركة
1: كان
2: المرحوم محمد نفع, الكاتب محمد نفع. المشتركة أو ما يسمى 11 العبري هي فكرة, هو مش حزب, ما بتقدر تيجي تقول عنه حزب عربي صرف, هو حزب, هو فكرة اللي فيه كمان كتير يهود اللي بيصوتوا للمشتركة لهذا الحزب. فالعلاقة بين الدروز وبين المشتركة هي نفس العلاقة تبع أي فكرة مع فكرة, أي إنسان يلحق فكرة معينة, يتبع فكرة معينة, يؤمن بفكرة معينة فيدعم هذه الفكرة. ولكن الوسط الدرزي ككل يميل أكثر إلى اليمين الإسرائيلي.
1: فسر لي, ليس
2: لأنهم يؤمنون باليمين الإسرائيلي, إنما لأنه اليمين الإسرائيلي هو الأحزاب الوحيدة التي دعمت حقوق الطائفة الدرزية. يعني إذا بتلاحظ في
1: حقوق كانت دعمت حقوقها قبل شوي كنت حكيت عن القومية أجا من الليكود.
2: لا, إحنا عم نحكي على الحقوق في الميزانيات, ما عم نحكي على الحقوق تانية.
1: مش الحقوق المبدئية,
2: مش المبدئية. فالدعم هو ليس دعم مبدئي إنما دعم ميزانيات. فعندما في إذا بيكون وزير الداخلية مثلا من اليمين بيطلع على إنه بيدعم الوسط الدرزي أكثر من وزراء آخرين.
1: هذا هو يعني
2: الموضوع هو موضوع استفادي ليس موضوع مبدئي ولا أيديولوجي ولا أي شيء. تل ما بتلاحظ أي شغلة الأيديولوجية موجودة بالنسبة للتصويت في الطائفة الدرزية. لا التصويت هو
1: حسب مصلحة مصلحة المواطن, حسب مصلحة السلطة المحلية
2: بالضبط, حسب مصلحة السلطة المحلية. وفي يعني في منطق في الموضوع هذا أنك بتلاحظ الأحزاب اليمنية دائما أو الحكومات اليمنية دعمت الطائفة الدرزية أكثر.
1: مفحوص ولا أنت بتحكي عن الانطباع؟
2: لا لا مش انطباع, هي مفحوص.
1: بعد شوي نرجع نحكي عن الحزب الدرزي الذي أقيم, حلف الأخوة
2: اسمه, حلف الأخوة فعلا.
1: بعد شوي بنحكي عنه.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا عضو بلدية حيفا الأستاذ المحامي فاخر بياتسي. تحياتي أستاذ فاخر.
4: تحياتي عزيزي أبو فادي لكم والضيف الكريم والمستمعين.
1: لما منشوف الاعتداء على رؤساء السلطات المحلية, مجلس جديد المكر هذه المرة ونائبه, المرة اللي فاتت كمان رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية, احنا شايفين اطلاق رصاص عليهم. انت كعضو بلدية في حيفا, ماذا تقول للناس, كل الناس اللي عم تسمعك الآن حول هذه الوظيفة التمثيلية اللي انتم موجودين فيها؟
4: يعني مش وضع المجتمع العربي للأسف يعني بذكرنا بس مسلسل السوري ضايعة ضايعة, وهيك المجتمع العربي للأسف يعني للأسف وصلنا. كل ما نفكر وصلنا للحضيض بنكتشف إنه في درج وصلنا لكمان طابق تحت, ويعني كما يبدو بعد ما وصلنا للهوي. وهذا بحد ذاته يعني بثبت شيء واحد, لما فيش هنا عقاب في قانون الغاب, وهذا ما نمر فيه في المجتمع العربي. وأنا كمندوب الجمهور بحس اليوم الإنسان العربي عنده تحديات كبيرة, أشياء أساسية ما بنحصل عليها. واليوم ممنوع الإنسان يحلم, ممنوع يكبر, ممنوع يكون عنده صاحب قرار, ما يكون عندك جرأة في القرار. لازم تخاف على أولادك, تخاف على شغلك, تخاف على محلك, وهذا أصعب شيء في الحياة إنك أنت تعيش حياتك تحت صراع البقاء. يعني مجتمعات أخرى بتحلم توصل أولادها للهايتك, وإحنا حلمنا صار بس نعيش. إحنا حلمنا اليوم ندير بالنا حالنا, وصار الواحد يعني كمندوب للجمهور صرت أختار يعني كلماتي بحذر. نعم. بعناية وبدقة, لأنك ما بتعرف في أي مطب راح تكون أنت للأسف.
1: كان في إطلاق نار صباحا في حيفا وإصابة.
4: نعم يعني هذا المشهد العنيف صار جزء من حياتنا. مؤسف جدا إنه اليوم إحنا بنفتح نهارنا بهاي الأمور بدل ما نحكي عن أشياء إيجابية ومشاريع وأشياء تطوير. فواضح جدا اليوم صرنا إحنا نغطي مواضيع العنف بدل ما نحكي عن تكنولوجيا ونحكي عن مشاريع وحدائق للطلاب الأهالي. صرنا نحكي عن كيف نأخذ مصاري من الأهالي مشان شرطة جماهيرية تحمي الأهالي والسكان. موضوع الأمن والأمان اللي فقدناه في الأحياء, في المدارس, في البيوت, موضوع اللي بيشغل كثير من الأهالي. ومؤسف جدا إنه يعني حياتنا هي صراع بقاء, حياتنا هي تحديات كبيرة. واليوم صار الإنسان يخاف على أولاده بالحيز العام.
1: لكن من جهة أخرى اللي شفنا إنه في يعني بعض الأمور الإيجابية والمشرقة والطيبة والحلوة اللي بتصير أيضا في المدارس. شفنا السوق الخيري في مدرسة عبد الرحمن الحاج.
4: طبعا يعني مع كل هذه الأمور المش مريحة والضبابية والسوداوية, ولكن مهم جدا كمان وأشكرك على المتابعة, لأنه فعلا خاصة في حي رائع وعريق مثل حي الحليصة اللي بيقدم اليوم نموذج رائع في العطاء وفي التكافل وفي الانتماء. هاي الصورة اللي فعلا بدنا نشوفها عن حي الحليصة, وهاي الأمور الطيبة اللي بحب نسمعها, مش حوادث قتل عنف. بالعكس بنحب نشوف انطلاق السوق الخيري في مدرسة عبد الرحمن الحاج في الحليصة اللي كانت مشاركة مديرية المستوى وأيضا المدير المدرسي, مشاركة حلوة ورائعة جدا وفاعل مجلس الأهالي اللي هو مش مجرد يعني كان رسالة, إنه في انتماء وعطاء ومسؤولية. لما بتشوف ابن الحي واقف في الحي مع أولاد صفه مع أبناء جيله مع الأهالي, بيعطي بحيه للأهالي والسكان, طبيعي يحافظ عليه, طبيعي إنه هذا الشيء بيقوي العلاقات بين الناس, وبتشوف إنه في محبة وفي تعاون بين أهل الحارة. هذا النموذج الرائع اللي بنحب نشوفه إحنا, نشوف إنه الشباب والطلاب والأهالي والسكان صورة بتجسد الفسيفساء البشري الرائع والمحبة والتآخي. بنعرف إنه الحي بخير, وبنعرف إنه لما في إطار جامع ولما في ناس اللي فعلا بتقود الطلاب والأهالي, إنه فعلا الشباب رائعين بدهم بس بحاجة لأطر.
1: سيتم تعميم هذا النموذج, سيتم تعميمه أم إنه سيبقى حصرا في هذه المنطقة تحديدا والمدرسة؟
4: السوق بلش في حي طبعا الحليصة، راح يكون بشكل أسبوعي في ساحة القاعة الرياضية والمدرسة. كان تفاعل جدا كبير من الأهالي والسكان، كان يعني مشاركة كتير كبيرة حتى في من المساجد إمام المسجد، فالصورة اللي كانت جدا رائعة. طبعا جهزنا المحل بشكل مرتب وبشكل منيح. الرؤية كما ذكرت أنه ننقل هذا الشيء وهذه الفكرة لأحياء أخرى، لأنه في أهمية كبيرة في رسالة اللي إحنا شفناها، وشفنا أنه الطلاب نفسهم لما بيرتبوا بجهزوا بيساعدوا بوزعوا في قيمة حقيقية المشروع، الولد يحس أنه إله دور ومسؤولية وأنه قادر يعطي وأثر في المجتمع. لما الطفل بيعطي هذا الشيء، هذا نموذج بنياته فعلا. هاي الصورة بدنا نشوفها في الأحياء العربية، ومش صور قتل وعنف، وبتأمل أنه ننجح في ذلك، لأنه الطلاب فعلا بحاجة بس لإطار داعم، وبحاجة الناس تقودهم للخير. وياريت ياريت نتحول بالنهاية من مجتمع اللي عايش على المبادرات ومش فقط على ردات الفعل.
1: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية الأستاذ المحامي فاخر بيت سعدو بلدية حيفا على هذه الجهود الطيبة، وعلى الأقل إحنا يعني ننهي دائما هذه اللقاءات بنغمة إيجابية. يعطيك العافية فاخر.
4: شكرا جزيلا لك
1: أستاذ شكيب علي. شو رأيك بهذه المبادرات الطيبة؟ مشروع خيري، سوق خيري من أجل مساعدة الناس المحتاجين.
2: ممتاز جدا، بالأخص العيد إحنا قراب، كل عام والجميع بألف خير، وإحنا قراب للعيد. ممتاز جدا، يجب أن يكون تجنيد لهذه القوة لمساعدة المحتاجين، وهي فكرة ممتازة جدا.
1: وبتشوف وبتشوف الولد بشارك والبنت بشارك والكبير والصغير، جميل جدا انه ان يقوموا ايضا بايصال،
2: وهذا يزيد الالتحام الاجتماعي، هذا شيء ممتاز جدا. فهناك عائلات فعلا ميسوره اللي بحاجه لهذه المساعدات، فهي الفكره ممتازه، يجب ان تكون في جميع المجتمعات. عند الوسط اليهودي مثلا هاي موجوده
1: بشكل في مؤسسات كامله بتشتغل على الموضوع.
2: ما مؤسسات بتشتغل على هذا، ومش بس بتشتغل للاعياد، هي كل الوقت بتشتغل يعني عند
1: الوسط، مع الطبقات الفقيرة.
2: عند الوسط اليهودي هناك في شيء اللي يميزه عن أنه دائما في عندهم هذه الجمعيات، كل يوم الثاني بتقوم عندهم جمعية خيرية جمعية معينة للمساعدات وللدعم وكل الأمور هاي. للأسف عندنا التطوع هو غير متطور في الوسط العربي.
1: حكيت لنا عن طبيعة العلاقة ما بين المواطن الدرزي والقائمة المشتركة، لكن حكي لنا الآن عن الحزب المقترح، حزب الدرزي، حزب الأخوة.
2: الحزب الدرزي لم يسمى حزب درزي، يعني هي الحزب الدرزي، فكرة الحزب الدرزي أو حلف الأخوان ما اخترعوا الدروز، الدروز لم يخترعوا أحزاب طائفية، فكان قبله الحركة الإسلامية.
1: كم مصوت في الطائفة الدرزية؟
2: لحظة، كان قبله كمان الحركة الإسلامية، ليس مش حزب طائفي إسلامية. إذا بتأخذ أنت اليهود اللي عندك القوة اليهودية، اليهود هبايت يهودية، البيت اليهودي الصهيونية الدينية، فهذه موجودة، الأحزاب الطائفية الدينية موجودة.

0: نحترم جميع الآراء طبعاً طبعاً. فأنا لا أوافق مع هذا الاسم، لأنه الحزب الاسم حلف الأخوة يقترن مع حلف الدم الدرزي اليهودي. واحد الزملاء المشاركين في هذا الحزب كتب على هذا الموضوع أنه انتهى فقط حلف الدم، يجب أن يكون حلف الأخوة. وأعتقد على أنه الاقتران هذا هو بيجيب إلى إقصاء فئة كاملة من الوسط العربي. يجب أن يكون اسمه اسم عام مثل كلنا إخوة، إن كان عرب إن كان إسلام، مسيحية، دروز، يهود، كلنا إخوة، وليس فقط حلف الأخوة اللي يقترن مع حلف الدم أو درزي يهودي. فأنا أعارض هذا الاسم، وأعتقد بتمنى على أن القيمين على هذا الموضوع يغيروا اسم هذا الحزب ويعملوه حزب عام لجميع مواطني الدولة من جميع الأطياف.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نرحب بضيفنا التالي من خلال هذا البرنامج الأستاذ الكاتب زياد شليوة. تحياتي أستاذ زياد.
2: صباح الخير لك أخي نادر للمستمعات والمستمعين.
1: وأنت هذه المرة تثير تساؤلا يعني في السياق اللي احنا عم نحكي عنه قبل شوي، كنا نحكي عن حزب الدروز، عن أحزاب أخرى. أين القيادة المسيحية العلمانية؟ من أي منطلق أنت تطرح هذا السؤال؟
2: ربما هي يعني المصادفة أنه جاء هذا المقال في خضم استعداد الانتخابات والحديث عن أحزاب الانتخابات، ولكن مقالي هذا أبعد ما يكون عن الانتخابات ولا علاقة له لا بالأحزاب ولا بالانتخابات، لأن هذا موضوع قديم ويتجدد. يعني بعد عدة أحداث مرينا فيها في الفترة الأخيرة، خاصة من اعتداءات على رموز وعلى أماكن مقدسة وعلى مكرسين في الكنائس، واستمرار هذه الاعتداءات دون رادع، دون وضع خطة عملية ممنهجة، هذا دعاني إلى طرح الموضوع مجددا، لأنه كان في السابق وما زال يعني يسير ببطء أو أنه يتعثر.
1: أنت قلت من هنا نشأت الحاجة والتفكير في بناء مجلس أعلى للجماعة المسيحية لتضع رؤية واستراتيجية عامة لدور ومهام المسيحيين العرب في البلاد. بأي معنى؟
2: بمعنى أنه إحنا دائما يعني أولا في عندنا مشكلة، أنه معروف إحنا هنا نتواجد في الأرض المقدسة عدة كنائس وعدد كبير من الكنائس، هذا يجعل توحيد الصوت المسيحي صعب. ماله على جانب، أنا لا أتحدث عن الجانب الديني، جانب الديني هذا موجود، يعني يلتقي رؤساء الكنائس ونطقون فيما بينهم في الأمور الدينية، لكن على الصعيد السياسي والاجتماعي والسلوكي والحياة اليومية التي يعيشها المسيحيون العرب في هذه البلاد، هناك حاجة لرؤية استراتيجية، بحاجة إلى إقامة إطار يعني يرعى ويتابع، لأنه ماذا كنا نرى دائما؟ يعني بيصير اعتداء في مكان معين يحدث رد فعل، يعني زي ما حدث قبل عدة سنوات مثلا، نأخذ مثال بارز في دير مورياس في حيفا من اعتداءات، فقامت هبة شبابية جماهيرية، مظاهرات، صلوات إلى آخره. كذلك قبلها كان اعتداء في دير وكنيسة في كفر نحوم، في
1: نذكر كمان في الطابغة، في
2: طابغة وفي اللطرون وعدة أماكن وغير القدس، فدائما كان في ردود فعل.

0: مرة ردود فعل بتكون قوية مرة خفيفة، أو مثلا قضية تجنيد الشباب مثلا، وخاصة اليوم نعرف أنه فيه صار فيه متطوعين كثار مسيحيين يدخلون إلى صفوف الجيش الإسرائيلي. قضية التعليم، قضية اقتصادية، الأزواج الشابة والسكن وإلى آخره، علاقتنا مع الدولة، علاقتنا مع الآخر في مجتمعنا، كل هذه الأمور في تحديات كثيرة تقف أمام المسيحيين العرب في هذه البلاد. عليهم
1: هي
0: أن
1: تختلف
0: ينظموا.
1: زياد، هي تختلف عن التحديات التي يقف أمامها مثلا الشاب المسلم أو الدرزي. بدناش نحكي بشكل طائفي، بتعرف نحن نمقت هذه اللهجة،
0: طبعا.
1: لكن هي تختلف من حيث الجوهر.
0: أولا لا حاجة لي لأبرر يعني هذا التوجه،
1: طبعا.
0: وأن طائفي
1: طيب
0: أو
1: ابنش في عمر أنت، كنت
0: في
1: ثلاث
0: تاريخ،
1: طوائف
0: نعم،
1: عايشين مع بعض أب عن جد.
0: وليس فقط في سمعار، على صديق على صعيد قطري، انا دائما نصيب في مركز اللقاء اللي هو للدراسات الاسلاميه المسيحيه، يشمل على مستوى الارض المقدسه. فلذلك ليس لست الان في باب هذا التبرير وهذا الحديث، لانه كل جماعه، كما ان انت رب بيت تعمل على رعايه بيتك وصيانته وحفظه وثم تنطلق نحو حارتك وبلدك، هكذا العمل في مختلف الاطر ومختلف المجالات. فأنا أرى هنا في حاجة إنه في تنظيم وفي حاجة لترتيب البيت الداخلي لكي يعني يكون لهذا البيت أركان قوية ومدعومة وسليمة لكي يستطيع أن يعمل ويندمج أيضا في المجتمع. بهذا الهدف إنه أن نضع رؤية، أن نضع استراتيجية.
1: ليش ميزت بين علماني وغير علماني؟
0: هذا طبعا كمان كان في حديث مع رجال دين، لأنه مع رؤساء كنائس يعني في هناك قالوا يعني أتاحوا لنا، أو قال لنا أحدهم رجل دين كبير قال لي أنتم اعملوا كعلمانيين، رتبوا أموركم. وسبب آخر ليس فقط هذا، إنه السبب الآخر إنه على العلمانيين أسهل عليهم أن يلتقوا مع بعض وينسقوا، ما في عندهم حساسيات، ما في عندهم رئاسات تفرض عليهم مثلا توجه او منحى معين. احنا بنعرف المشاكل مثلا في قضيه توحيد الاعياد المسيحيه.
1: وانت قلت من البدايه احنا هذا مش طرح حزبي، هذا مش طرح سياسي، هذا طرح فكري.
0: فكري ما له علاقه بالمره لا بالاحزاب ولا بالسياسه. مره اخرى اؤكد ذلك، يعني هي المصادفه ان قلت انه جاء في تصادف في الزمن، اما هذا الموضوع ليس بجديد ولا علاقه له بالانتخابات. نعم. بتاتا.
1: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه استاذ زياد شليوت على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده.
0: اهلا شكرا،
1: بوركت الى اللقاء. أستاذ شكيب، طبعا نرجع لك في كل ما يتعلق بالجبهة على سبيل المثال، في عندها شخصية يهودية ولها دائما مقعد محصن، هل هذا مهم في كينونة الحياة اللي احنا عايشينها؟
2: أول شيء الحزب اسمه المشتركة، فبما
1: إنه احنا نحكي على الجبهة،
2: الجبهة المشتركة مسمينا المشتركة،
1: الجبهة مع الآخرين بتصير مشتركة.
2: الجبهة أيضا هي فكرة الحزب الشيوعي،
1: فكرة شلبية
2: هي الحزب الشيوعي. الجبهة هي الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي يدعي للمشاركة، فيجب أن يكون يهودي في هذا الحزب. وأعتقد أنه عفر كسيف في كل ما يقوم به، قلائل من العرب اللي عم بيقدر يقوموا في هاي الأعمال اللي عم بيعملها عفر كسيف، مع الشجاعة التي نلاحظها في البرلمان الإسرائيلي من عفر كسيف، يجب أن يكون مرشح يهودي. وهذا يثبت على أن الجبهة هي للجميع وليس فقط للعرب أو لفئة معينة من الوسط العربي.
1: طبعا أثار اهتمامك الإطلاق النار على رئيس مجلس جديد المكر سهيل الملحم، على نائبه قبلها على رئيس بلدية عرابي. إلى أين يتجه المجتمع العربي في كل ما يتعلق بالجريمة والعنف؟
2: المجتمع العربي إذا ما مسك حاله ودار باله على حاله، فالوضع رح يكون أخطر مما هو الآن.
1: لأن هاي المجتمع يدير باله على حاله بأي معنى؟
2: التربية في البيت أهم إشي، هو في البيت. أنا مش أخصائي في التربية، ولكن كل الأمور بتبدأ من البيت، ليست المدرسة لوحدها ولكن من البيت. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا تدخل للسلطة. هذه السلطة، وإذا كانت سلطة يمنية، لن تهتم فيها الوسط العربي. خلينا نكون واضحين، شو بيقولوا في مثل عربي مشهور كنا نسمعه زمان، يضرب بطرس وسخوله، أي ما يعني فخار يكسر بعضه. فإذا الوسط العربي ما اهتمش لا سلامته ودار دار باله وعلى تربية هذه الأجيال الصاعدة، الوضع رح يكون أخطر ويزداد خطورة من يوم إلى يوم. اليوم استهدفوا رئيس البلدية والنائب تبعه، والهدف كان مفهوم، كان إنه كما يبدو أن رئيس البلدية لم ينصاع إلى طلبات من قام برشقه بالنار. فالحكومة الإسرائيلية حسب أنا شايف في هذا التوجه، بالأخص هذه الدولة
1: في إهمال،
2: في ملان إهمال، ولكن هذه الدولة مشغولة في الحروبات، في مش مهتم كثير.
1: بس العنف كان قبل الحروب.
2: نعم
1: العنف كان قبل الحروب، قبل الحرب مع إيران، قبل 7 أكتوبر.
2: لا ولكن لاحظ أنه في فترة الحرب حتى زادت الجريمة. نعم. فالدولة مشغولة في أشياء
1: لكن لما
2: التي تهتم في تهم بالوسط اليهودي.
1: نعم. على الهواء مباشرة نستمع إلى الضيف التالي ونتابع.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: الأستاذ الناشط والكاتب أحمد خطيب، تحياتي.
4: أهلين أهلين أستاذي.
1: تعرف أنا بلشت أقرأ العنوان عندك، يعني أنا مرات بحب العناوين كثير لدرجة أنه مرات العنوان بشدني لقراءة كل المقال. كيف عندك هاي الشطارة تجيب العنوان؟ أخلكم مش مقهور؟ بكذب عليكم.
4: أنا بحكي أنا بحكي للناس، أول إشي بحكي للناس البسطاء، بحكيش للنخب. فببدأ الجملة بسيطة اللي بتخليك صح زي ما حكيت تنجذب لقراءة الباقي، وبتحكي لقلبك ولمشاعرك. طيب. قبل ما تحكي لعقلك.
1: طيب تعال تنفككها أنا وياك بشكل وبآخر لكل القطع اللي أنت كتبتها في كل ما يتعلق بانتخابات الجبهة. أقولكم مش مقهور، بكذب عليكم. ليش تكذب علينا؟ بدك تحكي لنا الحقيقة. أنت بتقول لازلت أصر على أنه تمثيل الطوائف والمناطق بات تقليدا يشكل عبئا على الجبهة ويصعب التراجع عنه. لماذا أحمد؟
4: لأنه تاريخيا الجبهة بعد تشكيلها في عام 77 انبثقت عن الحزب الشيوعي وتحالف مع القوى غير الماركسية ولكن الوطنية الموجودة في الشارع العربي. ومن هون اجى انه الجبهة هي جسم يمثل كل ألوان الطيف العربي تقريبا، وعرفنا عنها انها لا عائلية لا قبلية لا طائفية وغير جندرية اذا بدك، وغير مناطقية. وبالتالي يعني مير فيلنر كما مثلنا في الحزب الشيوعي لسنوات كثيرة، وتمار كوجانسكي لما مثلتنا لسنوات كثيرة ما سألنا عن دينها. أعطيك مثال بسيط بهمش يعني نفوت دغري في الموضوع.
1: عمالك
4: صديقي وحبيبي جعفر فرح اللي انتخب للمكان الثاني، يعني قبل سنة أو سنتين أنا بعرفه من عشرات السنين، بس قبل سنة أو سنتين عرفت إنه مسيحي سني. ما كنتش عارف.
1: مسيحي سني.
4: نعم.
1: لا. مسيحي شيعي أو مسيحي سني. طيب.
4: مسيحي سني. فإحنا ما كان عندنا هاي النظرة
1: الطائفية مش موجودة.
4: مش موجودة. فاليوم إنه المكان الثاني يحجز للمسيحي، أنا في رأيي هاي ناقصة وليست ميزة. لأنه أنا بالنسبة لي المسيحي يمثلني والمسلم يمثلني، ولا أسأل عن دينه. طبعا. المهم مبادئه والمهم طريقه ونهجه.
1: أنت بتحكي يعني ما تتحدث فيه عن المرتبة الثانية، بتحكي كمان عن المكان الأول. الأول يكون مسلم مش بالضرورة، ممكن يكون مسيحي وصاحب أفضل الصفات
4: 100%،
1: أو يهودي وصاحب أفضل الصفات إذا كان في الجبهة، أو درزي شكيب عليه يمكن يرشح نفسه ويأخذ المحل الأول على سبيل المثال.
4: ما عنديش أي مانع، لأنه أنا بشوف العربي عربي. يعني مع كل الاحترام أنا ما بقسم الناس لمسيحي ودرزي، يعني كنت أسمع شوي كمان الأستاذ شكيب علي الحزب الدرزي والحزب المسيحي، ولا يعني إحنا في انزلاق مستمر. بديش أنا الجبهة تكون جزء من هذا الانزلاق. يعني اليوم المكان الثاني أنت تعطيه لمسيحي ويصير مخصص بس لمسيحي، هذا برأيي هاي ناقصة وليست، هذا عيب سياسي.
1: يعني المرة الجاية أنت بتقول التركيب القادمة تبعت الجبهة المفروض تكون مخلوطة، الأول الثاني الثالث الرابع مش مهم مين تنافس. طيب شو مع المقعد اليهودي؟
4: ما عدا مع شغلة واحدة أنا لا أتنازل عنها، وهي المقعد النسائي. النساء دائما كانوا مظلومين، والجبهة كانت السباقة إنها تحط مرأة في قائمتها، وتبعتها كل الأحزاب العربية، وهذه ظاهرة جيدة. أما الطائفية أنا في رأيي مشكلة. المناطقية ما دامك أنت بتمشي على المناطقية طب امشي صح. الجليل وين تمثيله؟ النقب جاب لنا في الانتخابات الأخيرة جاب للجبهة والعربية للتغيير 14,000 صوت من 108,000 صوت 178,000 صوت. فإذا بتحكي أنت على تمثيل مناطقي
1: ليش مهم تمثيل المناطقي؟ يعني بغض النظر أنت ابن عرابي ولا ابن سخنين ولا ابن البقيعة ولا ابن رهط، المهم تمثل الناس كل الناس.
4: ما قلت لك احنا تاريخيا ولا مره نظرنا انه الدكتور احمد الطيبي من المثلث ولا من الجليل فيتبعوه اين يعني منين مكان. ايمن عودي من حيفا ولا من الجليل؟ مشت الناس وراء. محمد بركي من بلدك من شفا عمر الناس مشيت وراه في الجليل وفي النقب. ما كان عندنا هاي النظره، لكن اليوم للاسف المجتمع يعني من ناحية تفكير ومن ناحية عقلية عم بيروح لورا بيقدمش لخدام، فبيحكوا لك في المناطقية. وأنا بذنب طبعا بعض الأحزاب اللي مشت في هذا الطريق، ولكن مدام مشينا في هذا الطريق فعلينا أن نتقنه. إذا أردت أن تتقن فاذهب يعني اذهب إلى المناطق التي فيها أصوات. يعني وين مثلث يوم الأرض مثلا؟ سخنين عرابي دير حنة وهي مخزن أصوات كبير للجبهة.
1: عشان هيك أنت زعلان؟
4: انا زعلان لانه
1: لانك انت مش ممثل. يعني المناطق اللي انت موجود فيها مثلث يوم الارض اللي سميته انت مش ممثل فيه.
4: مش احمد الخطيب كمان مرة.
1: طبعا مش كفارة.
4: مش احمد الخطيب لكن الناس البسطاء بتطلعوا في هاي. يعني وانا بقول لك عندنا 180 190 الف صوت، انت ما بتطلب منهم كلهم يكونوا في نفس مستوى التفكير.
1: بس بناتنا بناتنا احمد التركيب الحالية الموجودة تبعت الجبهة، أي واحد جبهة وبيصوت لها ايش راح يصوت لها بغض النظر من وين الممثل؟ كان هو من كان من أم الفحم يوسف جبرين ولا كانت نهاية وشاحة من عرعر ولا من أي منطقة ثانية راح يمثلوا راح يصوتوا لها لأنها تمثلهم.
4: أبو فادي أبو فادي القصة مش شخصانية، يعني الدكتور يوسف جبرين من أحسن من يمثلنا. جعفر فرح كذلك الأمر، أبو بشار من النقب يوسف. كمان وكل أصدقائي وحبايبي. لا لا المسألة مش شخصية بالمرة، وكمان أنا مش جاي من المريخ يعني. أنا عايش بين شعبي وبشوف.
1: بس تقول إنه أفضل كان يمثل الجليل في هذه القائمة.
4: طبعاً
1: أفضل.
4: نعم. طبعاً. شكرا. خصوصا إنه إحنا رايحين على تحديات كبيرة. رايحين على تحديات.
1: تساؤلات
4: كبيرة.
1: تساؤلات. المهم إنه في تساؤلات وهي تساؤلات ضرورية لأنها بتنعش الذاكرة وبتخلينا نعمل نقاش والنقاش هذا حيوي.
4: وأنا بدي أقول لك كل هاي السلبيات على فكرة فيها إيجابية واحدة. إنه إحنا سنكون مرنين أكثر في إقامة المشترك
1: إن شاء الله على خير إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد الخطيب.
4: العفو. أنا
1: إلى اللقاء. مع السلامة.
4: ديك العافية.
1: إلى اللقاء. الحزب الدرزي هل سيستمر للنهاية شكيب؟
2: صديقي العزيز، الحزب الدرزي إذا خاض هذه الانتخابات والدروز كل الدروس صوت الحزب الدرزي لا أعتقد أنه سيمرق.
1: بس في عندهم 3 كنسة برا، في عندهم في إسرائيل بيتينو مع حزب ليبرمان، في عندهم في الليكود أكرم حسون، وفي عندك عفيف.
2: فلهذا إذا الحزب الدرزي هو مش حزب درزي، غلط تسميتك حزب درزي، هو حزب حلف الأخوة لم يسمى حزب درزي فهو حلف الأخوة. إذا هذا الحزب استمر لا أعتقد أنه سيمرق نسبة الحزم، ولكن هو مثل باقي الأحزاب الفلكية من الممكن أن ينضم إلى حزب أكبر مثل ما كان يعمل خود مثلا إساس موترش. يمكن ما يمرقش نسبة الحزم. شو عم بيعمل نتنياهو؟ عم بقوله مش راح أنت تروح على انتخابات لحالك، بدأ جمعك أنت وبين كفير أو مع حزب آخر وتروح على الانتخابات مع بعض حتى ما تضيع الأصوات. من الممكن هذا اللي راح يصير على إنه أحد الأحزاب الكبرى يجي يقول لهذا الحزب حزب الأخوة أو حلف الأخوة يجي يقول لهم تعالوا انضموا إلنا مع كل الأصوات اللي معكم وإحنا بنضمن لكم مكان
1: مضمون
2: في الحزب. فممكن أن يكون هذا الحزب أداة إلى الضغط على الأحزاب الأخرى حتى يأخذوا الحزب هذا بالاعتبار.
1: شو مع الأحزاب العربية اليهودية؟ لماذا لا يكون هناك حزب عربي يهودي كبير؟ مش يعني يكون مقعد في داخل حزب لليهودي عند العرب، أو ليش ما يكونش حزب عربي يهودي، يهودي عربي، عربي يهودي وما إلى ذلك؟ يعني يكون ريتراتش التناوب أو مقعد عربي مقعد يهودي.
2: إيه أخي العزيز، أنا مرة كتبت مقال عن الموضوع هذا. فإذا بتأخذ مثلا المشتركة أو الجبهة فالأفكار تبع الجبهة تتلائم مع أفكار ميرتز، تلائمت أيامها مع أفكار ميرتز وتتلائم اليوم مع أفكار ديمقراطيين. فأنا في نظري يجب أن يكون هناك حزب الجبهة والموحدة، يكون في حزب عربي يهودي واحد، ولكن أعتقد على أنه من المفضل أن يكون رئيس هذا الحزب من الوسط اليهودي لسبب واحد، على أنه والمقعد الثاني يكون للوسط العربي، وهذا التناوب في المقاعد، لأن الوسط اليهودي والوسط اليميني اليهودي موقفه من رؤساء الأحزاب العبرية أقل عداوة من الأحزاب العربية. فإذا خذ مثلا يائير جولان، ممكن يائير جولان يروح على الضفة الغربية ويقاوم المستوطنين البرابرة الذين يهاجمون الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وستلاحظ على أن الجيش سوف يتعامل أو الشرطة ستتعامل مع يائير جولان بشكل يختلف منها تتعامل مع الطيبة. أنا بذكر عندما كانت المظاهرة في أم الحيران، فالشرطة لم تمتنع أن تضرب وتدمي النائب أيمن عودة إذا بتتذكر هذه. ولكن لو كان رئيس الحزب أو لكان هناك أحزاب يهودية في أم الحيران في هذه المظاهرات، لا أعتقد على أنه الشرطة العبرية أو الجيش الإسرائيلي كان سيعتدي كما اعتدى على النائب أيمن عودة. فحزب عربي يهودي يكون برئاسة شخصية يهودية مرموقة مثل ما بدي يصير في
1: يهودية. ليش يهودية؟ حزب عربي يهودي ليش لازم يكون شخصية يهودية رئيسه؟
2: للأسباب اللي حكيت أيسا. فنخوض في هناك حزب اللي عم بيتبلور لأفرهام بورغ. أفرهام بورغ بدي يكون هذا حزب عربي يهودي اللي عم بحاور يبنوه.
1: أنت بتعمل رياضة صح؟
2: بعمل رياضة.
1: بتشوف رياضة؟
2: بشوف رياضة بس ما بفهم في رياضة، بعرف أركض
1: بس. بتركض
2: بس بركض وانا وغيرك ما بعرف.
1: لما بركض في التلفزيون بتشوفين؟
2: ما بتابعش الكرة القدم ولا لا ما بعرف شيء.
1: تعال انا وياك نرحب في ضيفنا التالي
3: الان في مكان نادر ابو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع المحلل الرياضي زاهر البابا. تحياتي استاذ زاهر.
5: صباح الخير لك أخي نادر ولضيفك الكريم ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
1: الحلم سيتحقق لأرسنال قريبا.
5: 22 عام وجماهير هذا الفريق تنتظر لحظة تاريخية جديدة لمعانقة اللقب اللي طال شغفهم له. هاي المنظومة أنا برأيي المتماسكة اللي قاتلت طوال الموسم لن يوقفها أي جدار حديدي أو صواريخ مضادة، فقد أثبتت صلابتها في أصعب المحطات. وشفنا مبارح بيرني فريق سقط أمامهن، وكريستال بالاس بدوره سيجد نفسه أمام نفس المصير، ويوم الأحد القريب ستكون الطريق مهيئة أمام لاعبي أرسنال نحو منصات التتويج. وطبعا لا أقلل من مقاومة مانشستر سيتي وخبرة مدربه، لكن هذه المرة قد ينجح، لا سينجح برأيي التلميذ ميكيل أرتيتا في التفوق على معلمه غوارديولا طبعا، لتعود لندن للاحتفال مجددا بلقب طال انتظاره.
1: لكن الحاج فتحي أنا بوسي يسأل في كل ما يتعلق بالسيتي بأنه حتى الرمق الأخير لن يترك الأرسنال يعني يغني على ليلة.
5: أجمل تحية صباحية للعم والصديق الحبيب أبي فراس. أولا نعم، مانشستر سيتي بحسب التوقعات وإن كانت ضئيلة جدا لن يفرط بأي نقطة بالجولتين اللي ضلوا، وسيواصل القتال على لقب الدوري حتى النفس الأخير. والليلة تحديدا في عنده مواجهة صعبة جدا أمام بورموث الطامح لتحقيق الفوز والإبقاء طبعا ضمن دائرة المنافسة على خطف مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال.
1: طبعا هذا الأمر دون أدنى شك يعني يشعل ديربي لندن.
5: نعم، تشيلسي يواجه توتنهام في دربي عاصمة الضباب، يعني احنا الضباب الكثيف سيخيم على اجواء هذه المباراة. وتشيلسي كنا نعرف يعيش موسم كارثي رغم الصفقات الضخمة اللي كلفته الملايين، فهذا الفريق فقد هويته داخل الملعب وابتعد كليا عن دوري ابطال اوروبا. وفريق بالمقابل فريق توتنهام هو جريح لندن الاخر، يعني هو يلفظ انفاسه الاخيره في صراع البقاء ويبحث عن طرق نجاة يبعد عن شطح الهبوط اللي بيطارده. يعني ليلى الشعبي على فريقين كان من نخبة كرة القدم الإنجليزية.
1: كيف انتوا المنتخبات شكيب عليه؟ تحب المنتخب البرازيلي مثلا؟ تعرف انه نيمار راجع يمكن؟
2: أنا بحب المنتخب البرازيلي، بحب ميسي، بحب، ولكن أنا لا
1: أتابع البرازيل وميسي مع بعض. كيف هاي ما
2: رونالدو؟ لا أنا بطلع على اللعبة نفسها، على اللاعب نفسه.
1: ليه بتحبش رونالدو؟
2: رونالدو بموت عليه
1: كمان،
2: هذا فنان في حتى ميسي بحبه، بقوله من أعظم
1: من عشاقه
2: فعلا. أنا
1: وهذا بفتح لنا سؤال، يعني الأستاذ شكيب علي بيعطينا السؤال حول نيمار والعودة، هل حلم الملايين من البرازيليين في الطريق إلى التحقق زار؟
5: نعم، يعني لن يتوقف الشعب البرازيلي بأغلبيته، ولا الإعلام البرازيلي بمعظمه، ولا أساطير المنتخب السابقين، ولا حتى اللاعبين الحاليين عن الضغط والتمني بوجود هذا الهداف التاريخي للمنتخب نيمار جونيور. طبعا ضمن قائمة مونديال القريب، كانت حالة من القلق والترقب سبقت إعلان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للأسماء 26، ولكن هذا الضغط والتمنيات أسهمت في إقناع هذا المدرب أنشيلوتي، وتأكد ليلة أمس تواجد نيمار في المونديال. وأنا برأيي أن نيمار راح يمنح البرازيل دفعة جديدة
1: هي بحاجة له
5: في البحث عن المجد.
1: البرازيل بحاجة له؟ ليش هي أصلا بحاجة له البرازيل؟
5: عدة أسباب، يعني لضيق الوقت مش راح أعطي كل التفاصيل،
1: ولكن فكرة بس
5: مهم جدا. يعني نيمار يملك شعبية كبيرة داخل غرفة الملابس وبين زملائه، يعني وهذه فرصة أخيرة أمام هذا اللاعب في بطولة أخيرة، طبعا راح يمنحه دافع إضافي ليقدم كل ما إله وما ما لديه من مواهب وموهبة من أجل قيادة البرازيل نحو اللقب السادس.
1: ويسألنا طبعا الأستاذ أحمد عويسات المشرف الرياضي عن الجدل بين واين روني ومحمد صلاح، شو اللي صار بيناتهن؟
5: نعم، هناك يعني تصريحات أخيرة حسب الصحافي هناك إنه محمد صلاح وتحديدا لاعب مانشستر سيتي السابق واين روني، والذي يعني قام يعني اتهم محمد صلاح في تصريحاته، وهو لا يوجد كلام هجومي، لم يكن أي كلام هجومي من قبل محمد صلاح لنكون واضحين، ولكن بعض التأويلات وكانت تصريحات عامة، ووضع والإعلام بشكل عام وضع تضخيم لهذا الموضوع، خاصة لا يوجد أي موقف رسمي ضد صلاح داخل النادي. يعني ويبقى السؤال الأبرز، من أين أنت، من أنت يا روني حتى تقرر من يستحق وداع الأنفيلد؟ وهل نسيت ما قدمه صلاح لليفربول منذ وصوله والفترة الذهبية والألقاب التي كان أحد أهم أسبابها؟ هذا السؤال لو يروني الذي ينتقد اللاعب المصري.
1: مورينيو جاي، غوارديولا رايح جاي.
5: غوارديولا حقبة غوارديولا على السيتي توشك على النهاية، وبعد لم يقرر بعد بالنسبة له، هو قريب جدا مورينيو من ريال مدريد، ولكن حقبة غوارديولا مع السيتي توشك على النهاية بحسب الصحافي هناك، وبات رحيله شبه مؤكد، ومع اقتراب طبعا اعلان رسمي من النادي. وكان غوارديولا قد لمح في السابق على رغبته باخذ استراحه من التدريب بعد نهايه رحلته مع مانشستر سيتي.
1: هابوئيل بئر السبع مكابي تل أفيف،
5: اللقب حسب رأيي بات بين أقدام فريق الجنوب، يعني راح يلعب مباراة واختبار صعب الليلة أمام مكابي تل أفيف، وما يمتلكه هابوئيل بئر السبع من جودة لاعبين وطموح كبير لمعاناة اللقب بمنحه أفضلية واضحة. المباراة الثانية بطار أوتس يدخل المواجهة أمام مضيفه هابوئيل بتحتيفة، وأنا برأيي هو الطرف الأقوى والأكثر جاهزية، فبطار راح يضل يشكل ضغط على فريق هابوئيل بئر السبع حتى
1: نهاية. هاي أول زاوية منخلصها أنا وياك بدون ريال مدريد. لا ريال مدريد ولا برشلونة في هذا الحديث. شكرا جزيلا لك زاهر البابا، يعطيه العافية.
5: إلى اللقاء.
1: شكيب علي، أولا راح نشوف حكومة بدون عرب؟
2: ممكن تشوف حكومة بدون عرب إذا العرب ما كانت قد حالة. أنا مرة صادف
1: وكتبت، شو يعني قد حالة؟
2: إيه سبحكي لك،
1: إذا عندك صوت وأنا عندي صوت، قلوا عنده صوت، شو يعني قد حالة؟
2: صادف قبل سنتين كتبت مقال بعنوان لن تكون لكم ديمقراطية بدون الصوت العربي، ولكن حتى يكون لكم ديمقراطية وحتى يأتي هذا الصوت العربي في المسؤولية القيادة العربية في هذه الأيام هي أن تتسبب في هروع الوسط العربي بالحافلات إلى صناديق الاقتراع، لأنني أؤمن على أن اليمين الإسرائيلي سوف يعرقل الانتخابات في الوسط العربي، وهذا يعرقله حتى الوسط.

0: برضه كل واحد اطلع
1: لا يا سيدي انت بتتذكر قبل 3-4 سنين بده يحطوا كاميرات وحطوا مراقبين
0: وهي شو اللي بدنا احنا طالعين نصور
1: لا هيك احنا مزبوط
0: انت مش عندك صوت
1: ولكن
0: عندك صوت. في كل واحد يطلع صور
1: في هناك بعض الاخوه في الوسط العربي اللي ما فيش عندهم الجرأه يقاوموا الكاميرات او يقاوموا المراقبين في وصندوق
0: قانونيه ولا غير قانونيه هاي الكاميرات قانونيه ولا غير قانونيه
1: هاي عملوا لها قانون في الاخر عملوا لها
0: في في في مخرج قانوني
1: في عملوا لها شيء مخرج بتذكر شو القانون عملوا له شيء مخرج قانوني ولكن في المراقبين
0: كل شيء قانوني شكيب سنتعامل
1: هذا كان قانوني اللي من عملوا الكاميرات حتى يخوفوا الوسط العربي انه ما تطلعوش على صناديق الاقتراع ولكن يا صديقي اهم مهمه للقياده العربيه هي ان يسببوا ان يقوموا بحملات لاخراج الصوت العربي الى صناديق الاقتراع هل تتذكر شو قال نتنياهو مره اراضين نهارين بأوتوبوسهم فليكن المرة العرب يهرعون في الباصات إلى صناديق الاقتراع
0: تدفقوا
1: فإذا الوسط العربي حصل على مقاعد كافية لابد ورح يكون شريك في هذه الحكومة لأنها لن تشكل حكومة بدون الوسط العربي وهذا بيجيبني إلى النقطة الأخيرة إذا بما
0: عشر ثواني
1: بما أن أفكار يائير جولان ما تشابه الأفكار تبع الجبهة بتمنى على أنه يائير جولان إذا دعوا إلى الائتلاف في المستقبل يجي يقول لا للحكومة التي لن أدخل إلى الائتلاف بدون ما يكون بدون العرب وهيك بيكون أثبت الشراكة الحقيقية
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ الكاتب والمحامي شكيب علي يعطيك ألف عافية شكرا لك روبي فاتن حداد طبراني ناصر سعيد ونادر أبو تامر إلى اللقاء يوم الخميس أنا في إجازة نرجع لكم الأحد القادم سلامات

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: عناوين الساعة من مكان. مصادر أمريكية تشير إلى احتمال أن يكون الإعلان عن تأجيل العمليات ضد إيران خطة تضليل. تهديدات جديدة من طهران ضد الولايات المتحدة وحلفائها. مجلس السلام يؤكد مجددا أن إعادة إعمار القطاع لن تبدأ قبل تجريده من السلاح. روسيا تبدأ بتمرين نووي والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: العاشرة في أورشليم القدس، أهلا بكم. قالت أوساط أمريكية في حديث لصحيفة نيويورك تايمز إن تصريح الرئيس ترامب بإرجاء الهجوم على إيران قد يكون خطة تضليل لتمويه ضربة عسكرية مرتقبة، وأوضحت أنه لا يزال يستطيع الإعازة إلى القوات بشن الهجمة. هذا وتواصل طهران تهديد الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن أي عدوان ضد بلاده سيقابل برد شد. هذا ووجه علي عبد إلهي قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي تحذيرا إلى أمريكا وحلفائها بألا يرتكبوا خطأ استراتيجيا أو سوء تقدير مرة أخرى حسب وصفه. وفي تصريح أدلى به مساء أمس أضاف عليهم أن يعلموا أن إيران أكثر استعدادا وقوة من ذي قبل وسترد على أي عدوان جديد بسرعة وبصورة واسعة النطاق. علمت وكالة رويترز أن المقترح الإيراني الأخير الذي عرض على الأمريكيين يطالب برفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار، ويشمل المقترح إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان وسحب القوات الأمريكية من مناطق محاذية لإيران. وتدعي طهران بأنه يحق لها تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وتطالب أيضا بتلقي تعويضات. وكشف عن ذلك نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي في إحاطة لنواب البرلمان أمس الأول. كرر مجلس السلام بغزة موقفه من أن إعادة إعمار القطاع مرهون بنزع السلاح، وأوضح أن العملية تتطلب أكثر من 30 مليار دولار. وفي بيان أصدره صباح اليوم أشار إلى أن نحو 85% من مباني القطاع والبنى التحتية هناك تعرضت للتدمير أو الأضرار. أصدرت حركة حماس أوامر لعناصرها في القطاع بالاستعداد لاختطاف جنود من جيش الدفاع عقب سن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. ويفيد مراسل قناة كان أليور ليفي بأن الأمر ورد في مذكرة داخلية وزعتها قيادة حماس على عناصرها. بدأ الجيش الروسي اليوم تمرينا لقواته النووية يستمر 3 أيام. وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنه سيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ جوالة من مواقع التجارب في أراضي روسيا.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية المناطق وخاصة في شرق البلاد. وخلال اليومين المقبلين تستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. درجات الحرارة القصوى المرتقبة اليوم أورشليم القدس وتل أبيب 25، حيفا وجبال الجليل 24، الناصرة 27، وفي الجولان وبئر السبع تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. هاي ماريا.
1: هاي عرين،
0: كيف الطاقات اليوم؟
1: ممتازة.
0: عشان إيش قالك مختار؟
1: عشان إيش قال لي مختار
0: وإيش
1: قال لي رياض والقال. شو كنت مبارح طايرة؟
0: فيفوريت
1: يعني؟ لا نحن فيفوريتات.
0: لا بس يعني إنه مبارح
1: يعني حلو هيك لما الناس
0: تعطي
1: إطراءات بس تعطيكي طاقات حلوة يعني. مبارح افتتحت النهار بس دا أحكي بقدر أشارك
0: مليا.
1: افتتحت النهار بطريقة كتير كانت مش إيجابية، بديش أقول سلبية بس مش إيجابية.
0: الطاقات كلها مبارح
1: هذا اللي أقوله يعني، بدي أقارن بين مبارح واليوم. إذا أخذت درس مبارح والتمام خلص انتهى، كان راح خلال النهار مع كل الإطراءات وكمان كانت البرنامج كان هيك فيه زخم حلو المشاركات والناس، فطلعني هيك بشعوري منيح وتعلمت والتمام. هذا اليوم مش مهم
0: شو ما يصير
1: كل الطاقات السلبية اللي ممكن تنهال على راسي
0: مش رح تأثر علي،
1: مش رح تأثر، مش فارقة معاي. أنا ماريا
0: مش رح تقربه.
1: أنت عرين ستو،
0: هذا اللي بدي أقولك إياه، اللي مريت فيه هيك بكتير تجارب، اللي يعني قد ما تحاولي تشتغلي على حالك إلا ما يصير في ظروف اللي شوية تنزلك.
1: أكيد بني أدمين يعني،
0: ودايما في نهار جديد ودايما في يوم جديد ودايما نتعلم من التجارب، وكأنه الدنيا عم بتجهزنا للإشي الأكبر اللي هو أحسن أو مش أحسن، بس إحنا جايين نكون إيجابيين نوقف على إجرينا ونختار.
1: اليوم هذا
0: نقدر نختار
1: طبعا،
0: إحنا بس بنقدر نختار،
1: بس بنختار اختياراتي مش دمرت حياتي
0: أبدا. بهذا الصبح بدنا ياكو كمان انتو تكونوا جزء من برنامجنا، فاتصلوا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسائل وكونوا جزء من برنامج ماريا وعرين.
1: وبلاش تتصلوا على الواتساب لأنه ما نقدرش نرد عليكم، لأنه احنا منكون
0: والواتساب وبس لرسائل واتساب.
1: نعم
0: سهلة
1: مزبوط.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم ممكن تتصلوا وتشاركونا ونسمع أصواتكم. وفي حالة بدكم تتواصلوا عن طريق الواتساب بس رسائل نصية
1: 050-970-1321. عارين دا حاول أبتسم أكتر،
0: فمهما
1: مش عارفة كيف تبتسموا،
0: فمهما كانت الظروف تعلموا إنه ممكن ننبسط.

0: عادي لو هيست الناس والعالم عادي.
1: أحلى بيكون
0: عادي لا
1: بعد كل الأخبار الصعبة مع الصبح بس يلا تمام. فيسعد صباحكم صباح الناس اللي بعدها. تكتشف كل يوم إنه العمر مش هو اللي بحدد الإنسان عن جد. فأهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين.
0: مكملين معكم هذا الأسبوع بموضوع العمر مش رقم، لأنه كل يوم عم نكتشف قديش الناس بعدها بتحاول تربط العمر بالشكل، بالطاقة، أو حتى بطريقة الحياة، حياة معينة مثلاً.
1: إيه بس الحقيقة في ناس بعمر مش كبير، صغير، تعبانة من الحياة، وفي ناس بعمر كبير بعدها عندها فضول وشغف وطاقة تبدأ من جديد.
0: اليوم رح نحكي عن الفن، الصوت، الذاكرة، الشيخوخة، وكيف الإنسان ممكن يضل متجدد بكل مرحلة عمرية.
1: ومثل كل صباح أنتوا معنا برسائلكم واتصالاتكم بكل صورة أو ذكرى بعدها عايشي معكم مهما مر عليها الوقت.
0: أي صورة عندكم أنتوا؟ وين بقيتوا بأي جيل؟ قدمتوا أكتر من اللازم، رجعتوا كتير لورا، واقعيين عايشين الوقت الحاضر؟ أي صورة في براسكو إسه عن حالكم؟
1: ممكن يكون لا
0: صورة 072-33-55-993 حنا تحدي الصورة. بس أنا بفكر إنه مش الكل بنفع يكون، في ناس تقدرش تتخيل حالة وهي صغيرة، في ناس تقدرش تتخيل حالة لقدام وهي كبيرة، وفي ناس مش قادر تشوف حالة اليوم. فهي الصورة مش مفهومة ماريا عند الكل. تحدي الأسبوع بدينا فيه صورة للحظة اللي بدنا إياها تضل بذاكرتنا، فقبل ما تهرب منلتقطها هيك منثبتها شوي بالذاكرة وبدنا إياها نحتفظ فيها لوقت كتير طويل. مبارح أنا تصورت مع مستمعة أردنية اللي متابعتنا،
1: وصلتني الصورة
0: وهيك نطت علي وبست

0: والإشي كان كتير حلو. مش لأنها مستمعة ولأنه أنا فان. مسموعة لا لا مش لأنه فان، لأنه محلاة لما في حب بين الناس صح. من دون ما تعرفيهن محلاة لما بتتعرفي على ناس جديدة على ثقافات جديدة بتعلم إنجليزي جديدة جاي هون على حيفا صلى بس شهرين. فبحب كمان لما تيجي لعنا على الاستوديو وإذا عم تسمعنا نبعت لها أحلى تحية. بدي أدعيها لعنا
1: ولا لا؟
0: ما كان كتير مبارح تفاصيل باللقاء
1: لا بس علينا قلتلك مبارح انه لازم تحددي معه. مش قلتلك
0: انعجقت
1: طيب
0: هيصت
1: أوكي.
0: من الفرحة قالت لي استني خلينا نحكي نرتب الأمور وأنا جاي وانت مش معروف لما سمعتنا بدك تيجي لعنا
1: على السيرة هاي مبارح عصيرت ال لعنا التحدي بعد التحدي بحكي لك.
0: فهي الصورة اللي أنا التقطتها صورة مع إنسان حبني وحبيته من دون ما أعرفه بس مجرد هيك بدلنا أكم من كلمة بتحسي وكأنه الناس هاي أول مرة بتشوفيها بس تعرفيها من سنين. فإحنا في ناس عنا إياها بعلاقات كتير طويلة بحياتنا بس مش عن جد بتفيدنا ولا بتطورنا ولا بتقدمنا. في ناس لأول مرة منشوفها وبتشحنك يعني طاقات كتير إيجابية. فأعطوا فرصة إنكوا تنكشفوا لناس جديدة تصوروا معهن تعرفوا عليهن اعزموهن للقاء اتجرؤوا إنكوا تنكشفوا لإنهن ينكشفوا لإلكوا. بهاي الأشخاص الحلوة والجديدة في طاقات كتير جديدة ممكن تجيبها وتغير شوي مجريات صح. الحياة التعب الروتين اللي عم بيصير اللي ممكن هاي الصدقات صدقات الجديدة تجيب شوي تغيير
1: ممكن تدريش تعرفي.
0: أي صورة أنت تصورتي؟
1: واو في عندي صورتين. ممكن أحكي عن صورتين ولا لازم صورة واحدة؟ حتى
0: واحدة تنتين بنفع تنتين. كل شيء
1: أوكي. مبارح ابني اللي صار كرشنتير طويل أطول منك
0: وانت طويلة
1: اجا وقعد بحضني
0: مش مفروض انا بعدين بعده
1: مش مفروض أوكي. يعني بالضبط مش
0: أي
1: مفروض
0: اي جيل بطلوا يقعدوا
1: بعرفش
0: اوكي.
1: استقعد هيك بحضني بقوله شو السيرة ايش في؟ فبقول لي لا من زمان انت ما دلعتنيش ايش في؟ فعبطته وهيك حضنته حسيته هيك هذا الولد اللي
0: مهما كبر
1: سنين اربع سنين هيك
0: بضل صغير
1: في هاي فهي الصوره هيك علقت
0: براسك
1: علقت حلو براسي.
0: وبفكر انه الحضن والعبطه والدلع اللي الولد بيطلبه من امه مش مهم اي جيل
1: أي
0: كان
1: جيل
0: لو كان عمره 50 و60 بده حضن الام.
1: بتعرفي قد ايه بشتاق لحضن امي بلاش نحكي. المهم والصوره الثانيه بعتت لنا امبارح ربيحه صورها
0: ربيحه
1: واو
0: ربيحه ادريس اللي شاركتنا امبارح بنمط حياتها الحلو الرائع الراقي الصحي
1: واو.
0: اللي ملان ايجابيات صورت لنا كمان ورداتها
1: وجنينها وبيتها واللوك تبعها. فبقول واو يعني الواحد لازم ياخذ قدوه ويتمثل بهاي الناس هاي مش الانستغرام وكله هذا
0: الاشياء الطبيعيه
1: الاشي الطبيعي الحقيقي الحلو من القلب تشوفي وجهه
0: منور
1: مشع فيه شعاع غير شكل.
0: احلى تحيه لربيحه شكرا انك شاركتي ومنحب كتير نسمع مشاركاتك معنا. 0723355993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم او رسائل نصيه فقط نصيه على واتساب مكان.
1: نعم بدك اقرا
0: لا واتساب مكان
1: اقوله ما حفظهوش
0: لا
1: ما بتصلوا في عليه
0: انا مش حفظيته
1: 050 907 131 21

0: منصبح بهاي هيك اللحظات على شريهان حجير باكي وجسلين محميد بري من الإنتاج. معنا بالراديو المصور حين عزرا، أحلى تحية إلك. ومعنا أوسكار من الهندسة الصوتية. وإسا إجا عندك رسائل؟
1: عندي
0: بدك رسائل. نبدأ بالاتصالات؟
1: كيف بدك؟ فينا رسالة من بريت البلاد. صباح الخير للبرنامج الرائع والمقدمين للبرنامج الذين يتمتعون برؤية جميلة وثاقبة واقعية ومنطقية. أوقفني موضوع العمر في المجتمعات الشرق أوسطية، حيث يلعب دورا أكبر من حجمه مخالفا للمجتمعات الغربية. معك حق بكل كلمة.

0: التي تساوي بين الناس بعيدا عن التمييز وخصوصا العمر. في مجتمعات الشرق الأوسط يتم التمييز بشكل واضح سواء لفظيا أو عمليا ضد الأجيال الأكبر عمرا وإقصاء وكأنه غير طبيعي. فهذا من دكتور إم.
1: دكتور إم منحب كتير مداخلاتك
0: يا دكتور إم.
1: واستأجى الوقت نستقبل اتصالات. ألو صباح الخير، مين معنا؟
0: صباح الخير. صباح النور.
1: أهلا
2: مختار.
1: كمان مرة
2: مرحبا.
1: ايش الاسم كمان مرة؟
0: مستمع.
1: مستمع من حيفا، اهلا وسهلا فيك. انسان مستمع.
0: مستمع
1: اهلا وسهلا فيك.
0: حلو، حبيت انسان.
1: بالطريق، بالسيارة،
0: على البحر،
1: على الكورنيش.
0: بالسيارة.
1: مش عم نسمعك منيح بوضوح. انت حكينا مسكي.
0: ايوه
2: انا حبيت اقول لك عريم شغله لك من قبل. دول مرحبا لماريا.
1: اهلا.
0: هاي.
2: وكل احترامي لك. انا بعرفك وانت صغيره، بعرف ستك وبعرف سيدك. انا اكبر منك بسنتين.
0: اوكي.
2: ماريا.
0: نعم.
2: انت جيتي في الطاقه اليوم، وحبيت اقول لعريش مهمي توزع الطاقه لنا مستمعين إيجابيين، لأنه أنا إنسان غير مستمع للراديو. مرة واحدة غلطت وفتحت الراديو، مش غلطت، فتحت الراديو بالغلط، طلع لي ماريا وعريين ملجأ. ماريا وعريين. حبيت أقول لك عريين إن أنا إنسان غير متفائل، لأنه أنا مريت بأشياء كتير صعبة في حياتي ودائما غير متفائل. بس لما بسمع صوتك بشوف انه عندك استنخاف خيم، هاي اللغه بالعبريه، عندك طاقه ايجابيه قويه، مع انك انت قويه بالرد على المستمعين، قويه بادائك. حبيت اقول لك كل احترام لك، وقول لك دائما كوني مبسوطه الله.
1: تأثرت كتير بكلامك وعم بسمع وبنصت لكل كلمة عم بتقولها. أول إشي
0: حمليها معك.
1: أنا مخديتها معي وبشكرك كتير رغم كل الظروف اللي عم بتمر فيها ومريت فيها، ورغم أنك أنت مش من مستمعين الراديو، فتحت الراديو وأعطيت فرصة لنفسك وسمعتنا وشاركتنا، وهذا إشي مش مفهوم ضمنا لا إلي ولا لإلك. ففش إشي بالصدفة عم بيصير. يمكن مهم كتير أسمع كلامك عشان يلعب دور كتير بحياتي، ويمكن أنت اليوم أعطيت فرصة لنفسك أنك تسمعنا، وهذا الإشي ممكن يزيدك كتير تفاؤل. ظروفك مش سهلة وأنت إنسان مش متفائل، فشكرا لصراحتك قديش أنت واقعي مع حالك. كتير ناس مش متفائلة بتكذب على حالها وبتقول إنها متفائلة وإنه تمام، بس حلو إنك أنت واقعي. ومن هون من هون بلش تفائل وأعطي فرص وافتح الإذاعة وكون جزء من برنامجنا.
0: هو جزء من برنامجنا، قال لك هو خلص فتح الملجأ وكمل.
1: خليك معنا ما تروحش.
0: صار مدمن.
2: أنا بإطار شغلي كتير بسافر، فأنا كل يوم بسافر، وكل يوم بعد الساعة 10 بفتح الراديو عبر الفيسبوك، مع إنه حتى لو الموضوع يعني بس يعني كيف بدي أقول لك يا الكلمة هذا، إنه الموضوع بخصني أو كل موضوع بخص، بس إيه أنا بخصني بسمعك، لأنك أنت بصوتك تعطيني
1: طاقة.
2: فكل احترامي لك.
1: شكرا.
2: جاي أقول لك شكرا.
1: شكرا إلك. شكرا إلك، وهذا بعطيني أكتر طاقة عشان نقدر هيك. شكرا، وبدي إياك تكون متفائل المرة الجاية أكتر وأكتر. ماريا.
0: هلا هلا.
1: هو عارف
0: لماري يعني. طبعا هو بيعرفني ماري مش ماريا.
1: عرفتي أنت؟
0: أنا الصوت عم بميزه شوي.
1: عم بتحاولي؟ عم بتحاول تحذر.
2: لا لا لا لا ماريا.
0: إيه.
2: ماريا.
1: مش على الهوا. مش على الهوا.
2: لا تعرفيني.
0: مش راح تعرفيني. مش راح أعرفك. طيب.
2: بس أنا أتذكر ما أتذكر مدام قليم.
0: الله يرحمها.
2: جدك. إلى كنت كثير أحبها بالمدرسة.
0: أوكي.
2: أنا تركت المدرسة وأنت صغيرة. يعني
0: صعب تعرفيني. صعب أعرف.

0: كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: بتحكي معك سناء من الناصرة.
0: أهلا وسهلا سناء. أول مرة بتشاركينا؟
1: أول مرة حبيت أشاركك أحكي بالبرنامج.
0: كيف أنت؟
1: منيحة. أنا ستبيت كتير بحب برنامجك كتير حبيته بفتح بسمع يعني حبيت أشارك بس أحكي معكم إذا ممكن.
0: طبعا فضلي. بتشرفينا دايما.
1: أنا مع بقدر أحكي مع ماريا وعرين.
0: طبعا أنت معنا.
2: أنا ماريا. صباح الخير.
0: وأنت على الهواء. وأنا
1: ماريا وعرين. كتير كتير أنا بحب شخصيتك وبحب حكياتك وبريح بنتيني طاقة إيجابية لأني أنا كتير عندي ظروف صعبة في البيت.
2: تحبي تشاركينا سناء؟
1: بشارك أنا عم بشارك باخذ منك طاقات بحب أسمعك. وماريا كتير أنا بحب أسلوبك. شكرا. وعرين كتير كتير كتير بتفوتي بالقلب يعني. وماريا طبعا بس لما أسمعكم أنا على فكرة يوم يعني مثل بفتح التلفزيون على مكان بشوفكم بقعد.
0: حبيبتي سناء.
1: بس هيك يعني حبيت أشوفك أسلم عليكم. أنتمتوني شوية طاقة إيجابية. هيك يعني حبيت أتعرف عليكم بالأول.
0: أول إشي إحنا منتشرف فيكي ومنحب نتعرف عليكي أكتر ومنتمنى كمان هيك ظروفك هيك تخف يوم بعد يوم ونقدر نساعدك أكثر بالبرنامج.
1: أنا ظروفي منيحة بس عندي يعني مثلا شوية صعوبات. بتعرف أنا ست بيت بإنه مش إني يعني ظروفي سهل بس إني بحب أسمع لكم كتير مش شوي.
0: يعني في شغلات مستصعبيتها أنت بالبيت
2: ممكن ساعدك فيها؟
1: لا مش ممكن تساعدوني فيها ممكن تساعدوني فيها معنويا.
2: أوكي بتحبي تشاركينا؟
0: كيف من نقدر نساعدك معنويا؟ كيف ممكن نوجهك مثلا شغلات اللي ممكن تخفف عنك؟
1: مثلا عندي مثلا أنا جوزي كتير مريض بالبيت مريض كتير يعني زي ما تقول بلا ما أخذ عزز سمت علي وكتير بأثر علي نفسيا علي إحنا بنتخطى هذا الإشي بكتير بسهولة سمت علي.
2: ممتاز خليه يشوفنا.
1: هو بيستصعب هاي الشغلات. هو بدي عليه دياليزا مثلا بغسل دياليزا بمبتورة اجره كتير صعب علي وعليه.
0: قديش صار له بعمل دياليزا؟
1: دياليزا بعمل صار له 3 سنين هاي السنة الثالثة.
0: وانتو كمان رح يكون في زرع ولا؟
1: ممكن ان شاء الله ممكن.
0: طيب حاولي تتمسكي بهاي الشغلة.
1: انا متمسك فيها واحنا متمسكين فيها. هو إنسان كتير منيح كتير منيح. إنسان كان يحب الحياة كتير كان يحب الطلوع نزول. أجا وقت إنه مثلا قاعد بالبيت كتير استصعبنا كتير هو استصعب فهم علي.
0: طبعا
1: كتير أثرت علي نفسيا وأنا يعني من دوري كتير بساعده بهالشغلات.
0: سناء الله يقويكي ويعطيك الصحة ويعطيك القوة وإن شاء الله هيك الأمور بتتحسن صحيا وبقدر هيك يتحسن ويقوم. ذكرتي موضوع كتير حلو إنه هو إنسان كتير منيح وإنسان كتير طيب بس هو يمكن تعبان لأنه يمكن كان أكتر مستقل واليوم حاسس قديش يمكن كمان متعبك معه.
1: مزبوط.
0: فأنت دايما فرجي إنه كل شيء تمام إنه هاي مش بإرادتنا. فش عنا سيطرة على هاي الأمور بس عنا على كتير أمور تاني سيطرة. سناء عنا كتير أمور تاني سيطرة إنه نفتح التلفزيون إنه نسمع إنه نتفائل إنه نتمسك بالحياة.
1: إحنا هيك بهاي إسا مثلا أنا وياته بالبيت لحالنا زوجنا ولادنا زوجنا بناتنا إسا إحنا زي ما تقولي روح وحدي
0: محلات.
1: روح وحدي وأنا كنت ما بقدر بنتي معنوياتي كتير عالية.
0: برافو عليك.
2: ممتاز.
1: وأنا بالنسبة لإلي يعني بحكي عن حالي أنا شت بيت يعني بسيطة بس أنا كتير الحياة
2: أنت مش بسيطة
0: أنت عظيمة
2: مش بسيطة هاي كتير
1: أنت عظيمة.
2: عظيمة ومحبتك لجوزك مع كل الظروف هذا إشي كتير
1: طبعا مهم. أنا كتير بحبه كتير بخاف
2: مش
1: عليه.
2: يأساني كمان
0: من اليوم سنة. أنت إنساني عظيمة وكبيرة وقوية وصامدة أنت أبدا مش بسيطة.
1: تسلم حبيبتي.
0: إحنا اللي منيجي
1: مرات مثلا تيجي وقت إني

0: بني آدم يعني، مش بنهار بزعل،
1: كلنا
0: بس
1: بننهار سنة.
0: بس برد بوقف وبقول لا الحمد لله رب
1: كل
0: العالمين،
1: الاحترام.
0: هذا إشي من ربنا، إحنا يعني أحسن من غيرنا، بدنا نمشي بهالحياة نستمر.
1: صدقيني كمان رح تيجي أيام حلوة ومنيحة.
0: طبعا طبعا أكيد، وإحنا ببيت كتير مترابط، ولادي وبناتي كتير
1: حلو
0: بحبونا،
1: حلو،
0: ولادي كتير بحبوا بعض، إحنا حوالين
1: أهم
0: أولادنا
1: إشي في
0: بدنا
1: هذا، أهم
0: نضلهم.
1: إشي. سنة هيك
0: كتير
1: ذكرتيني
0: عندي
1: بامرأة، مش رح أحكي يعني إيه شو هي بالنسبة لإلي بس عشان أحمي خصوصياتها، بس كتير
0: طبعا.
1: كتير بتبكي لي وبتقول لي على ظروفها
0: على فكرة أنا إذا بدي أبكي ببكي، بس أنا
1: ممتاز.
0: بحاول، أنا إذا بدي أبكي ببكي مرات،
1: ابكي
0: بس إيش،
1: بريح
0: بخليش جوزي يفوت
1: ما
0: يشوف
1: يشوفكيش.
0: بناتي،
1: ما
0: لا
1: يشوفكيش. بس
0: لا
1: اللي
0: أنا
1: جربت اقول لك اياه انه بتبكي كتير على ظروفها الصحية، وبتبكي كتير على امور اللي كتير مرقتها وتحديات، بس
0: أنا
1: برجع
0: بتحدى
1: دايما بقول لها انه ولادك حلوين وبديروا بالن عليكي
0: جننوا
1: وبتطلوا
0: جننوا
1: عليكي، وفي ناس
0: طبعا
1: كتير
0: طبعا
1: تعبوا
0: طبعا.
1: وشقيوا وربوا ولادن وبسألوش عنن وبطلوش عليهن وعاملين لهن مشاكل وهموم، ففي كتير اشي هيك زي نقطة امل اللي الله بيعودك بامور تاني اللي تتمسكي فيها اكتر بالحياة.
0: هذا اللي مكوين أولادي، هذا اللي مكوين ومخليني صامدة، أولادي وبناتي طبعا اللي دور كبير،
1: حلو حلو
0: اللي
1: كتير.
0: دور كبير بحياتي، وأنا أولادي وبناتي زي ما تقولي أنا ربيتهم كتير بظروف صعبة، وخليتهم يحبوا بعض أكتر
1: برافو
0: من يعني أكتر من اللازم.
1: سناء
0: خلينا نقول
1: العظيمي، شكرا كتير
0: تسلمي
1: لك
0: حبيبتي،
1: بسيطة ومش
0: تسلمي
1: بسيطة
0: تسلمي.
1: أبدا.
0: لا
1: سناء
0: أنا بحس
1: المش
0: عن هاي،
1: بسيطة.
0: أنا ما أنا مش بسيطة، مش كلمة بسيطة، بسيطة بال يعني
1: فهمت،
0: بال
1: بس لا
0: مثلا
1: بس حياتك
0: بالعادة.
1: مش بسيطة وانتي مش بسيطة، وفيش اشي بسيط عم تمرقيه وعم ولا حدا، تتحدي وواقفة وصامدة
0: الحمد
1: وقوية.
0: لله
1: كل
0: الحمد
1: واحد
0: لله
1: حامل بؤجة، في بؤجة
0: الحمد
1: صغيرة،
0: لله.
1: بؤجة أكبر، في بؤجة متوسطة، وهي بؤجتنا وحاملينها على ظهرنا. بس
0: مزبوط مزبوط
1: هي
0: مزبوط. حبيت أنا صبحت عليكم،
1: صباح
0: سعدت
1: النور.
0: بمعرفتكم
1: صباحك
0: كتير كتير كتير،
1: يسعد
0: بس أشوفكم
1: صباحك.
0: بتفائل، وأنا اليوم جربت كنت بدي أحكي معاكم،
1: ممتاز، شكرا.
0: ريحتوني نفسيا، أنطتوني طاقة، شكرا لكم كتير حبيبتي.
1: مش مفهوم انك انت صلك
0: وصافا
1: تسمعينا فترة واليوم شاركتينا، هي اول خطوة
0: والله
1: عملتيها.
0: والله،
1: شاركينا دايما.
0: وأسعد صباح إن شاء الله، وصباحكم حلو كتير.
1: إلك
0: إلك كمان،
1: كمان سناء،
0: أهلا فيكم
1: باي
0: أهلا
1: باي.
0: فيكم حبيبتي، باي باي باي.
1: معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: هلا،
3: اهلا، مين
2: يا
3: معنا؟
2: صباح الحب والحنان.
3: ايوه
1: اهلا يا مختار.
3: مختار.
2: مختار بدي احكي عن العلم والفتاحه
3: ايوه
2: والمظهر.
1: ايوه
2: العلم والفتاحه والمظهر مش بالجيل، مش
3: ايوه
2: بالجيل. ليه؟
3: مختار هذا مش بالجيل. تمام،
1: نقطع الخط. تمام،
3: نقطع الخط. لازم نعمل نحن موسيقى لزاوية مختار،
1: بس مش مسموع، فش صوت ابدا. طيب مختار، من عيد الاتصال معك او ارجع اتصل.
3: المهم بدي اسمع ايش مختار عنده،
1: عنده عبر اليوم.
3: لا قلق مختار.

0: أنا بدي أعطي نصيحة، بما أنه بدي كل إشي يكون مع كل السلبيات اللي ممكن نصادفها الصبح ممكن يكون إيجابيات، وطلع كيف صباحنا بلش. أنت كمان تدعي مرات الإيجابي،
1: كارما
0: أنت بتطلبي في إشي اللي هو بتبلشي سلبي بكمل سلبي، بتبلشي إيجابي
1: أنت بكمل بتنادي.
0: فأنا عشان الإيجابيات موسيقى، الموسيقى بتعملي كل إشي، أي أغنية بتحبوا تسمعوها وبتعملكم منيح على القلب، هاي نصيحتي، شغلوها واسمعوها وشوفوا كيف.
1: إسا كل واحد عم بسمعنا يمكن منسمعكم موسيقى على ذوقكم أو حسب مزاجكم، يمكن لا تستنوناش انتو إسا
0: افتحوا نهاركم بموسيقى،
1: غناي
0: غناي حزينة مفرحة بترقص
1: إلها ذكرى إلها صلة جديدة قديمة طويلة قصيرة.
0: أنا بحس لما أنا بحط موسيقى في إشي تنظف بجسمي.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وإسه وصلنا ماريا لضيفتنا الأولى بالساعة الأولى، شخصية بتجمع بين أكتر من عالم بنفس الوقت، دكتورة حنان عفاملي، مطربي باحثي ومعلمي.
1: واللافت بتجربتها إنها بتدمج بين البحث العلمي والغناء، بين الأكاديمية والإحساس. واليوم رح نحكي معها عن العلاقة بين الفن والعمر، كيف الأغنية ممكن تعيش معنا سنوات طويلة، وكيف الصوت أوقات بيحفظ الذاكرة والمشاعر أكتر من الكلمات.
0: وأنا كتير حابة أعرف كيف الإنسان ممكن يضل قريب من شغفه مهما تغيرت مراحل بعمره. يعني الواحد بيصير ينشغل يا بالولاد يا بالبيت يا بالمسؤوليات، وفجأة بحس حاله على جنب، بس يعني كونك تيتا مش وقتك، بطل أعطي غيرك،
1: استنى تقعدي بالهذا وتدير بالك على احفادك
0: يعني التيتا للبيت، تعطي مجال
1: لولادها، لايش التعب؟ خلص
0: أصلا شو رح يفيدك هذا كله؟ خليكي
1: عن جد؟
0: خلص خليكي كبرتي.
1: بتعرفي قديه كل هاي الأشياء بتعطي وبتنمي الروح؟ بتعرفي إنه أنت لما بتكتسبي أكتر أنت كمان بتعلمي أجيال تاني؟
0: هاي الجمل اللي بنسمعها بمجتمعنا بتحبط وبتشتغل علينا من دون ما نكون عارفين، فإحنا عم نذكر لكم إياها عشان تزيحوها على جنب، لأنه يمكن الفن الحقيقي والإشي اللي ما إله عمر يمكن تكون أغنية معينة، ممكن ترجعنا للطفولة، ممكن أي إشي اللي يخلينا نحس بمشاعر كنا مفكرين إنها راحت بس بعدها موجودة معنا. دكتورة حنان عتاملي، مطربي باحثي ومعلمي، صباح الخير إليك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا.
2: صباحكم عرين وماريا وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيكي دكتورة حنان. قبل ما نبلش مش عارفين كيف ملحقة.
1: واو، يعني أنا قرأت السيرة الذاتية.
0: هقريلي شوي.
1: واو، مواليد قرية الراني قضاء الناصري. العمر هقوله ولا ما أقولوش؟
0: بدون العمر
1: دكتور حنان نقوله ولا بلاش؟
2: خذ راحتك في كل شيء بقول ما تريدون.
1: أوكي. نشأت في أسرة بتغني عن
0: موسيقى والأدب،
1: موسيقى والفن، وأبوها كان شاعر شعبي، انعكس هذا على هواياتها
0: ونشاطاتها الأدبية والموسيقية
1: من جيل كتير بكير. والجامعية حاصلة على البكالوريوس في اللغة العربية والتدريس بامتياز، حاصلة على الماجستير في أداب اللغة العربية والنقد الحديث 2020 من جامعة الأفيف بامتياز،
0: كمان دكتوراه في الأدب والنقد في 2025 مش من زمان، كمان
1: مبروك.
0: بامتياز، وفي لها أغنية آخر إشي اللي هي روحي رح نسمعها.
1: كتب ومحاضرات وجامعات وكله كله كله هذا.
0: لا استني شوي، استني، وام لبنتين وولد وحفيدي.
1: سما امتى؟ كيف كله
0: دكتورة حنان؟
1: انت معنا؟
0: كيف؟
2: اكيد شو؟ عم بستمع وبشوف قديش حلو التاريخ والسرد اللي بتقدموه بطريقتكم باحساسكم، وبتحس انك بتعيش الاحداث من جديد بكم هذا التقدير والجمال.
1: هاي انت دكتورة حنان، يعني انه واو.
0: منحب نقول دكتورة حنان ولا التيتا حنان ولا الام حنان ولا المحاضرة حنان ولا المطربي ولا الباحثي ولا المعلم.
1: حنان هي كل اشي. حنان
2: شكرا. الان حنان، مجرد ان تقولين حنان يجمع كل هذا. لا اعرف من اين ابدأ والى اين اذهب، ولكن اقول ان المرأة الجميلة بداخلها، بروحها، بصدقها، محبتها، بإصرارها، وبتكليل هذا كله بالعمل وبالجد، تستطيع أن تتحدى أي شيء وتصل إلى أسمى أسمى ما يكون من جمال في هذا العالم.
1: بس دكتورة حنان،
2: نعم،
1: يعني أنت تيتا وأم وكله هذا، واسم مش من زمان، يعني بعد 45 انت حصلتي على الدكتوراه وبامتياز.
0: طب لما بسمع هذا كله
1: يعني
0: حلو،
1: وبتغني وعلى مسارح محليه وعالميه، ونحن بنقول دائما عندنا انه خلاص لا،
0: انا مش ملحقه.
1: وكيف انت مش ملحقه؟ انت
0: مش ملحقه
1: يعني اسا
0: في عندك زوم غسيل؟ في عندك غسيل طوي؟
2: يعني بعرف بميز المرأة اللي تعرف تحدد ذاتها صح، إنها تستطيع أن تقوم بأكثر من عمل بنفس الوقت. فصحيح أنه من الضغط كتير، مرات من لحقش، ممكن أن نأجل أمور، لكن اللي عنده وعي تام لنفسه ولقدراته بيعرف يصنف المهم والأهم. وبنفس الوقت الإنسان لما بيخلق موهوب وبيعرف هاي الموهبة كيف يثقلها وينميها، بيعرف كيف يوفق وكيف يعوض وكيف يعيش الأحداث واللحظات حقيقتها، وبنفس الوقت يعطي باستمرار ويأثر بالناس حسب فلسفته وحسب رؤيته للعالم. بالنسبة لكوني أنا تيتا، بالنسبة لكوني أنا بغني، بالنسبة لكوني درست وما زلت أدرس وباحث وما زلت أبحث، أنا أقول إنه الإنسان ما زال حي لازم يكون عنده هاي الروح. فأنا حتى عم بستنى على إلكو أنتو عم تحكوا مع الشخصيات اللي تحدثت والأغنية اللي كانت، وبجمع كل هاي الأشياء هيك بخيط واحد وبزيدني سعادة وبزيدني طاقة. كيف حكت سناء وكيف حكى الإنسان وكيف عقبته وكيف حسيته، وبأزداد كمان طاقة عشان أعطي أكثر.
0: واو دكتورة حنان
1: تبعيتنا.
0: دكتورة حنان حكولك، طب عملتي كل هاي الألقاب لشو أغنية إسا؟
1: لاش تطلع وبتغني وحفلات وقاعات
0: ما ياكي ما لا يوليك بك يعني وحاصلي على نجاحات وكل هذا اليوم بهذا
2: رغم
0: الأسبوع،
2: رغم كل العراقيل ورغم كل الصعوبات، رغم إنه مجتمعنا وواقعنا يرفض عادة، يرفض المختلف المتميز الذي يخرج عن القطيع، وبالذات المرأة، تعرفون أنه كم يقف أمامها في مجتمعاتنا عوائق. لكن أنا دائما أقول أنه يجب أن نصر على أن نحقق ذاتنا. فطبعا أكيد بسمع أنه صورتي أو ممكن حتى من أقرب الناس إنه صرتي كذا وصلت تيتا وصلت قبل التيتا حتى، بس أحلى ما يكون إنه الحقيقة اللي أنت بتعيشيها لما أنت بتكوني مثلا مع بناتك. أنا تزوجت في مرحلة متقدمة من العمر، يعني مش متقدمة بالعكس، إنه بكير تعطى نقول. فأنا لما كانت عندي البنت الكبيرة اللي سميتها نهاوند، مقام موسيقي
1: نهاوند
2: اللي هي أنجبة سما اللي هي حفيدتي، فأنا كان عمري 19 سنة.
1: واو.
2: فكنت صغيرة. صحيح أنه بالحياة بتصير أشياء مرات مش باختياراتنا التامة، لكن حلو الإنسان يعيش معها مع تقدمه في الوعي بطريقة حلوة، يأخذها من منظور جميل وينطلق من نقطة الوعي المتطورة لحتى يكون أكثر هيك مشرق للعالم وحقيقي.
0: واو
1: واو
0: واو. كيف بتتحدي الجمل هاي اللي بتنقلك على بالخلفية وبتعطيهاش تأثر عليكي وممكن تساعدينا وتساعدي المستمعين كتير بسمعوا كل يوم؟
2: شوفي كيف أنا أؤمن إنه الإنسان الصادق والحقيقي هي كلمته الحقيقية هي اللي راح تتأثر، يعني بالرد على الآخرين أصلا هني لما بيحاوروك أو بيحكوا معاك بهذا الشيء هن من داخلهم مش مقتنعين، لأنه شايفين أنت كم القدرات الموجودة عندك، شايفين كم الجمال اللي موجود
1: ممكن
2: عندك.
1: غيري كمان غيري أنه أنت يعني الغيري بتجيب
0: غيري
1: السلبي
0: الحسد
1: كلياته، هذا الإشي السلبي هو اللي بعززني أنه شايفي قدي أنت ناجحة وشايفي أنك أنت عم بتحققي حالك وعم بتحققي
0: كيف أنت قادرة أنا لا
1: بالضبط.
2: هتأحكي لك إشي، أنا كشخصيا بحياتي كلها بمسيرة حياتي كلها النجاحات كلها ما واجهت حدا بيغار بيواجهني حقيقة
1: طبعا
2: أما يختبئ وراء الكواليس أو
0: يمكن كمان أنت ما سمحتي للنش
1: أو شايفيته كمان
2: أكيد
0: دكتور حنان أنت اخترتي ما تشوفي هنش
1: شايفيته
2: أكيد واخترت أني أنا أحط إكس على شيء ما بعنيني وما بهمني وأكمل بطريقة رغم أنه لا أنكر أنه الإنسان يتأثر، يعني بيزعل، بيزعل ليش موجود محبة من داخلك أنت للآخرين، بالمقابل بتشوف الغير إنها ممكن مش تضلها بنطاق غيري، وإنما ممكن إنها تخرج بعمل يمسك أو يضرك. هذا اللي بيأثر فيه، لأنه أنت نواياك طيب تجاه الآخرين ومحبة، فبحط إكس وأتقدم خطوة
1: للأمام. Next.
2: طبعاً.
1: Next.
2: لكن مثلا أنا واجهت أنه ممكن من أقربين لإلي، من محبين لإلي، اللي بتعرف زي أم زي أب زي هيك، هن اللي أصغر مني بالجيل، اللي هن حياتي مختلفة، رؤيتي مختلفة، فبحاول أوسط، بحاول أني أقرب وجهات النظر، وأقول مثلا مرة أمي حكت لي صرتي ست صرتي كذا، طلع هاي ما أنت حاسي أنه أنا بس تشوفيني عن جد بتصدقي أنه أنا هديك الست اللي بمعنى جدي، اللي هي يعني خلاص ما بعد شيء، أو بتحسيني حتى أم، حتى أنا لما بكون مع بناتي، حتى مبارح كنت في دكاني في الناصرة مع بنتي في محل تجاري، فلما نديت على حفيدتي تعالي يا تيتا، طلعت هيك فيي بتقول لحظة اللي عم بتغيز جوا مش أختك وهي بنتها، لا هاي بنتي وهي حفيدتي. فكتير حلو، كتير حلو الشعور، كتير حلو انه انت عن جد تقدري، بتحسي انه المحبة عم ترجع لك من خلال القريبين منك حتى البعيدين عنك.
0: حلو كتير. بنحكي هيك بس عن سر نجاحك وإصرارك وامتيازك بكل الألقاب اللي دخلتي عليها، وهيك احنا هيك بنعطي كمان شغف وتفاؤل للمستمعين والمشاهدين.
2: في كتير من الأمور اللي الإنسان بتحلى فيها، وهي بتعطي هاي الرومضة التي لا تنتهي حتى الوصول. أنا أؤمن أن وصول الإنسان فلسفته بمعنى أنه ربما الموت أو النهاية، لكن أنا أؤمن كل نهاية وكل موت ونضوج معناه أن هناك بداية جديدة.
1: صح.
2: فالأمور اللي رافقتني منذ مسيرة نجاحاتي كانت كلمة، بدايتها كانت كلمة، كلمة من أب، كلمة من معلمة مدرسي، تكلمت بعد ذلك بعمل وجد ونجاح. يعني لما أنا كنت صغيرة في أحد الأيام سردتها قبل مرة على إذاعة حضرا، كنت صغيرة كتير، أمي وأبوي طلعوا من البيت، أنا كنت بعدني ما بطول شايش المطبخ، فحطيت كرسي، هذا الكرسي القديم الكش، حطيت وطلعت ورتبت كل الشايش وكل المطبخ. رجعوا أمي وأبوي من مشوارهم، وقف هيك أبوي، وأبوي بالنسبة إلي طبعا وأمي تعرف قديش كلامهم مؤثر وقديش كلامهم مهم، فمن غير ما يوجه لي إياه مباشرة بيحكي لأمي بكلها، بتعرفي شغلة، هاي البنت رح تكون ناجحة بكل إشي بحياتها. تخيلي قديش هاي الكلمة زرعت هيك في داخلي،
0: قديش أثرت فيك وخليتي يعني أمنتي فيها.
2: طبعا أمنتي
0: وثبرتي عشان توصلي لها.
2: بالضبط.
0: فإحنا هيك نقول لكل شخص يأمن بحاله
2: معلومات وغيرهم.
0: كل الاحترام دكتورة حنان عثاملي، مطربة باحثة ومعلمة، أغنيتك روحي موجودة بسباق فن فنانين مع زميل شادي بلان، عم نسمعها صرنا أكتر من 3 أسابيع موجودة في المرتبة 10. إحنا بدنا ننهي الساعة الأولى من برنامجنا بهاي الأغنية، ومنشكرك كتير كتير إنك كنت اليوم جزء من برنامجنا ماريا وعرين. يعطيك القوة والنجاح والألقاب والتألق والأحفاد.
1: إكس ونكس.
0: شكرا
2: جزيلا.
0: باي باي عزيزي.
2: يعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء. باي باي.
0: احنا بنرجع بنلتقي مع المستمعين والمشاهدين الساعة الجاي بعد الساعة 11 لكمان ساعة من برنامجنا والرسائل النصية اللي وصلتنا. شكرا لخين عزرا من الراديو مصور، جسلين محميد بري وشريان حجير باكي من الإنتاج، وأوسكار من الهندسة الصوتية. ماريا
1: عرين
0: اسمعي حنان.
1: غناية حلوة بكره.

0: أجا
1: أيوة أجا
2: يا أجا
1: هدوء
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة بس شوي
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
4: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. تقليص الجلسة في محاكمة نتنياهو اليوم بسبب جدول أعمال سياسي وأمني. طهران استغلت الهدنة لإعادة تأهيل قواتها. انخفاض أسعار النفط عقب إعلان ترامب عن إرجاء الهجوم على إيران. تقدم في سن القانون أو في سن القانون القاضي بفصل منصب المستشار القانوني للحكومة.
6: راديو مكان الأخبار.
10: الحادية عشرة في أورشليم القدس، أهلا بكم. أعلن قضاة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهم به أن جلسة اليوم ستنتهي عند الساعة 1 ظهرا بسبب جدول أمني وسياسي لنتنياهو. وكانت جلسة الأمس قد ألغيت في اللحظة الأخيرة لإتاحة المجال أمام رئيس الوزراء لمتابعة عملية السيطرة على قافلة السفن المتوجهة إلى قطاع غزة. قال مسؤولون أمريكيون إن إيران استغلت وقف النار لإعادة تأهيل قواتها العسكرية والاستعداد لاستئناف القتال. وكشف المسؤولون في حديث لصحيفة نيويورك تايمز كشف النقاب عن أنه خلال الشهر المنصرم حفرت إيران مجددا عشرات المواقع لتصنيع الصواريخ الباليستية التي تعرضت للقصف ولكنها لم تدمر كليا. كما بدأ الإيرانيون بتحريك منصات إطلاق متنقلة ويدرسون نمط تحليق المقاتلات الأمريكية. هذا وأوضحت أوساط أمريكية أن تصريح الرئيس ترامب بإرجاء الهجوم على إيران قد يكون خطة تضليل لتمويه ضربة عسكرية مرتقبة. وقال رئيس مجلس الأمن القومي سابقا الميجر جنرال احتياط تيجيورا آيلاند إنه لا يؤيد في المرحلة الحالية استئناف الحرب ضد إيران، بل يفضل مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية عليها. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية أوضح آيلاند أن المصلحة الإسرائيلية حاليا تكمن في عدم تجدد الحرب، وخاصة إذا كانت إسرائيل طرفا مباشرا فيها. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة صباح اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي تعليق الهجوم العسكري على إيران. وهبط خام برنت بنحو 3 دولارات ليصل إلى 109 دولارات للبرميل. تبحث لجنة الدستور البرلمانية التحضير لمشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى، وذلك بعد أن صادقت اللجنة أمس على دمج جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضية. وخلال الجلسة أعرب عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش من حزب يش عتيد عن استغرابه من الانشغال بهذا الملف في وقت يشهد فيه الأمن الشخصي للمواطنين تراجعا حادا، وشن هجوما لاذعا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. في كريات ملاخ أصيب عامل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو 8 أمتار في مصنع، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين المقبلين مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة بإذنه تعالى نلتقي عند 12:00.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتوا بالساعه تاني من برنامج ماريا وعارين. هاي اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا، بالسياره، بالبيت، بالشغل، بالطريق، متفائلين، مش متفائلين، مبسوطين، اتصلوا فينا، شاركونا، سمعونا اصواتكم 0723355993. على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم ومش رسائلكم. الرسائل بتروح لواتساب مكان وبس، رسائل ورسائل بس نصيه ومش صوتيه. شو رقم
1: 0509071321؟ ضحكتيني.
0: والرسائل قبل ما حتى اصبح على الطاقم، شو وصلك رسائل؟
1: أوكي. صباحكم فول. العمر مجرد رقم وإحنا جيل الثمانينات واقفين عند عمر الاثنين وثلاثين ورفضين نكبر. أوف. أنا واقفة على عمر الستاعش.
0: عنجد؟
1: ورفضين أوكي. نكبر لأنه إحنا عايشين بالعمر هذا. صباحكم حلو مثلكو. إبراهيم من غزة،
0: أهلا وسهلا يا إبراهيم.
1: ما عندي إنترنت بس حابب أشارك، ريت شاركوا مشاركتي.
0: أكيد.
1: وتطرحوا مشاركتي ونتناقش فيها.
0: يلا.
1: ووصلوا سلامي للطاقم، شكرا.
0: أهلا.
1: كمان شغلي، لو سمحتوا ابعتوا لي رقم السيدة سناء اللي من الناصرة اللي زوجها مريض وبدها دعم نفسي، أنا بقدر أساعدها في هالموضوع.
0: حياتي محلاك.
1: إحنا معلقة معانا أغاني التسعين والألفين، ولا أنا معلقة معاي غناني البوب التمانينات.
0: ذكريني إيش اسمه؟
1: اسمه إبراهيم من غزة.
0: إبراهيم من غزة، أحلى تحية إلك وسناء إن الناصرة عم تسمعك اليوم. احنا منحاول نسلق السناء اذا معنية تتواصل معك. شكرا لهيك كونك انت مستعد انك تساعد وتدعم نفسيا. شكرا لمشاركاتك ودايما ابعت لنا الرسائل.
1: اسا صباح الخير بعت لنا
0: مين؟
1: صباح الخير عارين. معلش مكتوب صباح الخير.
0: طيب
1: بدي اغني بيحسدوني لجورج وصوف.
0: بيحسدوني لما بضحك.
1: اوكي كمان رسالة، صباح الخير لطاقم البرنامج من طول كرم، كمان اسمه صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: عندنا مستمعين اسمه صباح الخير. ومستمع اسمه إنسان. ومستمع مظلوم.
1: أوكي.
0: لا يعني عم بسجلين عندي.
1: يسعد صباحك من القدس، من أخوكم أبو عمر. كيفكم؟ أتوقع وحاسس إنه رح يرجع ملجأ ماريا. لا لا لا لا لا لا.
0: على فكرة أخونا أبو عمر.
1: لا لا لا لا لا.
0: نو
1: نو نو نو.
0: على فكرة.
1: دي أرجع على الملجأ.
0: أخونا أبو عمر.
1: حبيت الملجأ.
0: عجبني. أخونا أبو عمر واقعي وأنا حاسة كمان مش تمام.
1: إنه رح يرجع ملجأ ماريا وعرين. لا يا رب يا حبيبي لا، يعني أنا حبيت الملجأ.
0: اسمعي
1: بس، لا لا لا
0: بديش أفتح الملجأ. أنا
1: مقدمات برامج، تحياتي لكم متابعكم. لحظة. يسعد صباحكم، كل احترام إنكم بتساعدوا الناس تتحمل أكتر. ماريا وعرين مكان
0: تتحمل أكتر، تخفف أكتر، تزت وراها. بعرفش مثل ما بتكون.
1: كمان كمان كمان رسالة، صباح الخير لأحلى الصبايا، أنا إيناس من الكبابير حيفا. أهلا بأهل حيفا.
0: أهلا بأهل الكبابير
1: وواد النسناس.
0: أهلا وسهلا
1: وواد الجمال.
0: لا بس هي من الكبابير.
1: طيب بس نحيي الكل.
0: لحظة. اللي ببعت لنا من حيين.
1: طيب.
0: يتصلوا من وادي نسناس من حيين.
1: طيب.
0: اسم من حيين بس.
1: إناس من الكبابير.
0: بالضبط. شكرا.
1: بتمنى لكم التوفيق، أنا بسمع لكم دائما، بتمنى لكم التوفيق. توفيق طلعتها.
0: النصروية.
1: يعني الشرش.
0: صح.
1: وكل عام وأنتم بخير، قرب العيد.
0: كتير.
1: إسا كمان في عنا المنتج، منتجنا عارين.
0: نمر.
1: نمر.
0: ماله.
1: مبعت لنا، هو كان يتصل فينا على فكرة بس بلشنا البرنامج اتصل فينا.
0: بس شنو بيبي علق بشكل يومي.
1: لا ايش بقول له، انا بقول له تليفونات الرقم. اول شي بقولنا صباح الخير، بقول له صح انا بتصل بقاهر فيكو.
0: على فكرة بركي وبتحكش هيك. ها ها ها.
1: هو يسمعنا صوته منعرف. ولا غير ترجعوا اسا ببعت لنا ان شاء الله. برجع.
0: انه على الملجأ. الكل عم بيحكي انه في توتر شوي. احنا لا بنفهم بالسياسة ولا بدنا نفهم
1: بديش
0: بالسياسة.
1: بديش ارجع على الملجأ وحياتك.
0: بس انا حاسة انه في تحركات مش لطيفة.
1: لا ما اني محكو كتير.
0: لا عم بسمع خبط كمان. انت كمان.
1: وين عم تسمعي خبط؟
0: كوني واقعية.
1: بديش اكون واقعية.
0: ايه؟
1: مرات فيش حاجة اكون واقعية. خلينا بنحنا ببرنامجنا.
0: طلعي انتي بالذات قوتك هي الملجأ.
1: بديش ارجع على الملجأ.
0: بيها.
1: لا بلاش.
0: عشان ابوك يفوت عليها ونا نسمع توحة شو بتعمل.
1: لا بديش. وبديش أرتب الأوضة إسا كله مكركش.
0: أوام رتبية. إيه إحنا عم نمزح مستمعين ومشاهدين مكان إحنا منعرفش إشي.
1: نعم. يعني مننا إننا نعرف.
0: معرفش.
1: في كمان كمان شغلة. رجع إبراهيم الغازي بعتنا شكرا لكم وعبر برنامجكم الحلو سعيد بمشاركتكم. أحلى. بحب.
0: طيب.
1: كتير حلو.
0: بيحسدوني لما بطحن.
1: إيش بدك تحطيها؟ صباح الخير من الطيبة. معد أحمد. إيش كمان؟ بعد فيه عم بكتبه.
0: يلا.
1: سوسن صباح الخير وعم تكتب. عبال ما يجي هذا. وفي كمان رسالة من فتحي.
0: صباح الخير لفتحي.
1: فتحي عنده صرخة تبعت فتحي لازم أقرأها بعدين.
0: 072-335-5993 تصلوا فينا شاركونا أو رسائل نصية على واتساب 050-90-713-221.

0: تعبتي شيل الحمل وحدي. على فكرة أنا ما كنتش أحب جورج وسوف أبدا، ولا كنت أفهم ليش عنده فانز هالقد كبير. بس لما تعمقت بكلامه
1: أيوة
0: وكلام أغاني
1: أيوة
0: والحرقة اللي بغني فيها حبيته.
1: حلو.
0: بيحسدون
1: تمام.
0: فكتير ناس بتحسد على فكرة.
1: أوه بس ما إيش اسمه يعني وتحسد
0: صح؟
1: ماله
0: ما
1: ليه لا
0: مالكش فيها
1: ليه عادي بقول انك ناجح.
0: 072-335-5993
1: نعم.
0: او رسائل نصية على واتساب مكان 050-9071-321. قبل ما ناخد الاتصالات ماريا دايما بتقولي لي بعطيكيش مجال. تفضلي شو عندك
1: يعني
0: رسائل
1: بيتابعونا
0: ما تقوليش بعطيكيش.
1: كل عام وانتو بخير. من عرب العرامشي من اقصى الشمال، بحب أهلا. اسمعك وبتحمس وبنظف كل الدار وانا مشغل الراديو. بس مين معنا؟ مش
0: من عرب العرامشي. أهلا وسهلا بعرب العرامشي.
1: إيه مين كمان؟ حلوة. إيه معكم سوسن صاحبة محل التصميم والخياطة، متابعة برنامجكم وبحبه كتير. أنا تيتا لست أحفاد.
0: الله يخلي لك إياهن.
1: أحلى لقب هو تيتا، وأحلى إحساس أنا تيتا مشغولي كتير بس أحفادي هن حياتي.
0: أحلاك.
1: وبيعطوني طاقات كبيرة للاستمرار. عارين وماريا بحبكم كتير ونحن كمان، وشكرا من كل قلبي. التاتا هي الحكمة، هي الحب والعطاء.
0: 100% نيالك على أحفادك. نيال أحفادك عليكي.
1: نمر
0: المعد نعم.
1: وحياة الله ضحكت عرين بتجنن ما شاء الله بلا حسد. دقوا الخشب.
0: شكرا نمر. نمر عم تخجلنا. نعم.
1: إسا كمان كمال. غلاية القهوة بتنحط على الغاز الساعة 10 وقت الأخبار، وبستمتع وأنا أشربها بسماع صوتك وكلامكو ومواضيعكو الواقعية اللي بتحكي عن كل شخص فينا. بس عندي عتب صغير صغير صغير.
0: شو هو؟
1: إنه ولا مرة حطيته كاظم الساهر. عشقي هو روز.
0: روز تزعليش ولا يكون عندك عتب. ها ولا مرة طلبتي؟ هاي طلبتي ورح نحط لك إياه.
1: إسا مرحبا من دار الأسد، تحية ليسرى أم محمد من أم علي.
0: أهلا وسهلا بيسرى أم محمد من أم علي.
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: صباح الخير، كل الحب والاحترام من صالح من دار البلح.
0: هلا
1: هلا هلا هلا هلا
0: بأهلي دار البلح.
1: كمان أحلى صباح من أحلى مقدمات، ننبسط فيكو كتير ماريا. نعم. وعرين بحبكو كتير من كل قلبي، بتمنى لكم نجاح كل عام وانتو بخير، وقلبي كبير من أي كبيرة وأي صغيرة.
0: أوكي. هاي
1: هاي
0: أي كبيرة أي صغيرة.
1: وروز بتقولنا حبيباتي يسلموا على ذوقكو. بعد
0: هاي لروز.
1: هاي لروز.

0: شو كمان وصلك رسائل؟
1: يسعد أوقاتكم، يعني هالبرنامج الممتع اللي بخلينا أحب الراديو إني أسمع برنامجكم ومحتواكم. معكم زينات من غزة.
0: أهلا وسهلا بزينات من غزة، شكراً.

0: تحية للزميل غازي أبو بكر،
1: بحب
0: طرق الاستوديو إجا أخذ
1: هكي ابن عومي
0: استأذن إجا يأخذ السماعات.
1: نعم،
0: فكل من شافه بالراديو المصور هاي غازي
1: ما شافوه
0: بلا
1: شافوه
0: مش عارفة
1: لا ما شافوش أنا كنت متابعة.
0: طيب عنا مستمعين. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح
0: بونجور
1: جود مورنينج جود مورجن.
0: ايش قالت لك روز؟ شكرتك عشان حطينا لك كاظم الساهر.
1: بتقولنا صباح الخير يا وردات الاذاعه، الطاقات الحلوه بس منكم باخدها. صرت اعمل برنامج يومي برا البيت بعد الساعه 12 حبيت.
0: روز شكرا انك عم تخططي برنامجك حسب برنامجنا، يعني بس يخلص برنامجنا بتطلع من البيت روز. على فكرة زي خالتي سامية كمان. خالتي سامية ببعث لها تحية، دايما بتقول لي عارين بأجل كل برامجي بعد ما يخلص برنامجكم.
1: حبيت حلو.
0: طيب ألو صباح الخير.
1: بونجور.
0: ألو سهيلة.
1: سهيلة
2: سهيلة
0: من تليفون الدكان.
2: يومين وأنا أستنى فيكم.
1: لا يعني شو نعمل يا سهيلة؟ فات الصلاة.
2: كل ما في مستمعين واسمعوكم منيح.
0: على فكرة سهيلة عندكم مهرجان إسا بعكا.
1: صح. آه
2: بعرف. آه.
0: كيف الأجواء حلوة؟
2: بعرفش ما رحتش الصراحة.
1: ليه؟
0: فكرت فنتش كيلي وهيك يعجبك.
2: آه بلا قصدك الرسومات. بلا جوزي راح وصور حوالي قريب 400 صورة.
1: واو.
2: وانا اتصلت لكم كان عيد جوازنا 46
0: احلاكم الله يخليكم لبعض 46
2: يوم الجمعه. يعني اتصلت فيكم كنا برحله بجنين وبالخليل.
1: حلو.
2: اتصلت فيكم الاحد ما مسكتش الخط ساعه كام وشي
1: وهديت
2: ورحت جوزي بيعرفش انه عيد جوازنا.
1: نسيت
0: شو عملتي له؟
2: نسيت
0: زعلتي؟
1: لا لا لا لا لا
0: زعلتي ولا عشان صار مارس 46 سنه الا
2: لانه عقله دينه بالكتب
1: بالكتب.
0: هي هيك تجوزت
1: 15000
0: كذبش عليها هو
1: 15000
2: الا
0: عن الغبره
2: مادام قلبك ينبض قلمك يكتب.
0: واو
2: هاي اهديته اياه. بقول له تعال نروح مشوار. رحنا والله على المطعم. بقول له فيش شيء مناسب. بيقول لي ايش فيه؟ بقول له ايش اليوم؟ بقول لي 15/5. بذكركش شيء. بقول لي بلا عيد جوازنا. بقول لي ولا ببالي. تعطيه تاريخ يعني تاريخ عكا عن شيء 1800 و1000 واي. بقول لك اياه اوام تاريخه وتاريخ عيد ميلادنا وعيد ميلاد اولاده بتذكرنيش بالمرة.
1: الكتب
0: بس تعرفي يا سهيلة
1: ثقافي
0: عقلك قديش كبير وقديش انت امرأة متفهمة.
2: تعودت كبير.
1: عودها.
2: بس تعودنا إلا ايش نعمل
0: مصدورين
2: نسكت
0: عندما فار
2: اسمعوني
1: يعني
0: شو تتركوا
2: لما بقاهر فيه منروح على الرحلة مع فؤاد نقارة كل شهر. كنا هذيك المرة ببيت لحم والخليل بيشتري منه كتب ووصيلة
0: شكرا عراب
2: هو استاذه
0: بيشتري
2: من على الطاولة ببوسم
1: ببوس مين؟
2: طال أحلاهم.
1: كتب
2: هاي حياتي بقول لي
0: واو
2: هو يعني عنده كتب يعني
1: يعني درتك درتك المكتب
0: المكتب درتك
1: 15000
2: لا
0: درتها المكتب
1: ما هي كل المكتب 15000
0: لولاد
2: الكتب الأولاد. اسمعي بقول له الكتب بتحب أكتر ولا أنا؟ قولي تحرجنيش
0: صح
2: بلاش أحكي
1: الكتب فكرك شو الجواب الكتب
0: تبركت ألفي له شي شي قصيدي شي كتاب تكتبي له إشي
2: مين؟
0: أنت
2: أنا بعرف أكتب خطي بالمرة هو كتب لي قصيدي لإلي
0: إيش كتب لي؟

0: أصلاً هي معطيته المجال إنه يبدع.
1: أنا فخورة فيه وكل رجل عظيم وراءه
2: امرأة. لا أنا كل امرأة وراها رجل.
1: كل امرأة وراها رجل عظيم؟ لا بالعكس بلا. أنا قلبتها.
2: لا لا لا
1: كل رجل عظيم وراءه امرأة. يعني الزلمة بتصير وكمان المرأة.
2: صح.
1: بكفي الاحترام بكفي الحمد لله.
0: لك سهيلة
2: 46 سنة و 15,000 كتاب
0: و600
1: لا إسا زادوا
0: ما
1: بقول لك 600 كمان شهر صارين بيزيدوا
0: إلا ما قلت لك 15,600
2: في كتالوج سهيلة
0: فهرس
2: كتالوج فهرس في فهرس للكتب يعني هو
0: وين كل كتاب
2: زي كل كتاب وين موجود على أنو رف
0: هي مش فهرس هي مش فهرس
2: لا فهرس بالكتاب
1: عامل زوايا شعر وأدب
0: عامل زوايا
1: عامل زوايا اللي يعرف مثلا لما بروح لقاء مع فؤاد مقارا الله يحييه دغري فيه قصائد بيطلع يقريها لقدام من العشق الوطني يجمعنا بالضفة طبعا وبيقريها
0: قولي لي إذا بتعطينا مثلا كتاب بحس انه نقص
2: طبعا بعدن كل يوم
1: لا لا لا لا هو في كمان عنده مجله طلعها عن عكا عم نوزعها بيجوا عندي موزعه ببلاش بس البلديه هي اللي تبنت
2: المشروع حلو
1: لا بالنسبه بعطي وعنده موسوعات زياده وعنده كل إشي بيعمل قرعه دائما للاولاد وبعد يعطيهن اللي زياده اما اللي مش زياده القلم ينقص عنده ببلاش
0: فهمتي
2: احلى
0: كثير حلو
1: اما الحمد لله 46 هي كم
0: كل سنه وانتم سالمين
2: سالمين
0: عمر المديد
2: ولكمان وكمان
0: ستار ديروا بالكم على بعض وعفاتكم وصحتكم
2: 15,600 كتاب
0: وتضلك عظيمه يا سهيله وتحتوي بيتك واولادك
1: تسلمي يا روحي
0: شكرا
1: وكل عام الف خير للعيد
0: الاضحى شكرا
1: باي باي والكم كمان
0: باي باي معنا كمان اتصال الو صباح الخير
2: الو ألو
0: حورية
2: وين حورية ما حكيناش معها صرنا كم من يوم
0: حورية وصلنا على زاوية التخلي بدنا نتخلى عشان نتجدد
2: يلا باي باي
0: باي باي لنشون نقول باي باي اليوم
2: الفكرة إنه كل ما يعني يعني هاي الأفكار إنه الجيل والعمر ومقدارش كبيرة
0: وشبت وهرمات وتعبت
2: يلا خلاص في مراحل جديدة بالحياة يعني في كتير في ناس تطلع التقاعد يعني قربت أطلع التقاعد
0: تبلش حياتها
2: من طول أمر
0: لا مالك
2: في بعد وقت يعني بس إنه يعني بتحسين هيك بهبطوا وكانوا ببطل في عنا فائدة
0: بس لأنه تذكروا إنه هذا الجيل إجا
2: بس
0: يمكن أنتوا تكونوا بقمة سعادتكم
2: بس هي مرحلة جديدة بالحياة تخيل انت بتكونيش ملتزمه بالشغل بتبدي اشي جديد بحياتك مشروع جديد تعليم جديد
0: مش تمرض وتعالج حالك
2: لا اشياء جديده وهذا لازم نتخلى عنه هذا الفكر
0: واذا متمسك بالشغل وبتحب تشغل حالك اشغل حالك بامور كتير كنت تستناها والشغل كان ماخدك منها
2: صح
0: فمثل مع الخوف من التقدم بالعمر او اي فكره اللي ممكن تيجي جديده مش لازم تكون مخيفه ايمو الخوف على جنب
2: حلو يعني أنا إذا بدي أعمل بجيل 67 بنجي رح أعمل بنجي
0: على فكرة أنت صلك يومين بتحكي بنجي
2: لا الله يرحمها بتعرف
0: لا لا بس أنت صلك يومين بتحكي بنجي
2: لا أنا بقولك ليش
0: شو قصتك
2: أمي دايرة براسي أمي كان عندها شغلتين ثلاث شغلات حابة تعملها
0: لازم تحققيهن محلها
2: لا لا لا
0: أوكي
2: كانت بدها تركب على موتور هارلي ديفيدسون
0: أنا بحب هارلي ديفيدسون
2: كانت بدها تعمل تاتو وكانت بدها تنط بنجي
0: أوكي
2: ما لحقتش تعملهن
0: اوكي عاملين انت عنها
2: لا ليش عاملهن عنها انا بعمل اشياء
0: بشورا نتجدد فرغنا زحنا امنا الخوف من جديد يلا
2: شو بدنا نتجدد للتجدد فيش له عمر محدد
0: اوكي
2: كل الوقت في اشياء
0: يعني
2: جديدة.
0: انه مثلا دكتورة حنان حابه تتغني بجيل
2: اي غنت من قبل نقول مثلا او بتروح تحية حفلات او شيء
0: جعبالك تصدر اغنية جعبالك تغني جعبالك ترقص
2: بدك تروح
0: أي شيء جديد بدك
2: اياه يلا كمان
0: تستناش لو عمرك صار متقدم مش مهم شو كان جيلك انسان طول ما عنده فضول شغف رغبة يعيش بضل قادر يتجدد جدد.

0: حواكي طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: رجعنا مع برنامج ماريا وعارين 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان 050-9071-321. بلشنا هيك مع الاتصالات قبل الإعلان وإسه منرجع لكمان اتصالات ورسائل.
1: نعم
0: رسائل
1: ما
0: اتصالات. ألو صباح الخير.
1: اتصالات.
2: ألو صباح النور.
0: هلا هلا
2: كيف حالكم يا حلوات؟ معكم أمال.
0: أهلين أمال. أهلين أمال. كيفك يا معلمي أمال؟
2: أهلين أهلين. استقبلكم امبارح كتير اتصلت ما كان رد، كان ضغط على التليفونات. بس قلت إلي حظ اليوم إني أحكي معكم لأنه جذبني الموضوع. أنا لما بروق لي موضوع بحب أشارك.
0: منحب إنه عم بتحبي بمواضيع برامجنا.
2: أهل كتير كتير والله، كل الناس اللي حكوا قبلي وكأنهم يقرؤوني كمان. أنا يعني بقول نفس الشيء.
0: شو اللي لمسك؟
2: مع برنامج. نعم.
0: شو اللي لمسك؟
2: كل شيء، كل إشي بتحكوه أمور حياتية اللي حسب رأي كل إنسان بعيشها. بس اللي بدي أقول عن النقطة المهمة، موضوع العمر فقط رقم، بدي أفتتحها بقول عباس بن مرداس يعني الشاعر الفارسي اللي لليوم بذكر قوله: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي ثوبه أسد مزير. ليس المظهر الخارجي من يثبت شخصيتنا. أنا هذا يعني حتى شو بدي أقول لك، هذه مقالة الكيف للكم. نسيت من اللي كتبها يعني بالضبط، بس حتى
0: بس كتير مهمة وحلوة وإلها عبرة كبيرة
2: جدا جدا. وحتى لما يحكي يحكي إنه الكيف الكيف، بالآخر بخلي المقالة تنتهي بنكتة دعابة نوعا ما، بقول بعد ما خلصت اطلعت قديش كمية اللي كتبته. يعني المقصد إنه بالفعل أختي لا يثبت شخصية الإنسان لبسه أو الإنسان بداخله الجميل بكلامه بالمعاملة بكل الأشياء الجميلة أنا ما بنكر إنه المظهر الخارجي لرجل أو امرأة كمان يعطي نظرة جميلة ومطلوب. يعني ممنوع نكون كمان بشكل مهمل. هذا اللي والله حبيت النقطة اللي أحكي عليها.
0: كتير مهم كلامك.
2: العمر فقط رقم، بما معناه حتى طرقته إنه تيتا تلبس زي بنت العشرين أو كذا، هذا يتعلق بالشخصية نفسها. أنا لو شخصيا يعني ما
0: كل واحد ما حدا يحكم على غيره
2: بالضبط. كل إنسان له يعني ما
0: لما بيأذيش حاله وبيأذيش غيره، هاي الشغلة منعيده ومنقول ومنكرر، يعمل اللي بيريحه
2: بالضبط. صدقت يا أختي، وإشي بضله فردي زي ما بقوله إنديفيدوالي، كل شخص يختلف. أما طالما عنده ثقة بنفسه، بس مفضل ما تكونش الثقة مقرونة بالغرور. أنا هيك نظري.
0: واحد يعني ينتبه كمان. صح
2: بالضبط بالضبط. وهيك أنا ربيت أولادي وهيك تربيت. يعني
0: يعطيك القوة. شكرا شكرا لتعليقك، ومهم كتير دائما نسمع ودائما حاولي. لو مراتك منتعبك معنا مع كتر الاتصالات، بس دائما بدنا دائما نسمعك.
2: أنا عشان الموضوع عجبني امبارح على العمر،
0: بعدنا احنا كل هذا الأسبوع.
1: كل الأسبوع
0: كل الأسبوع عم نحكي على العمر.
2: إن شاء الله.
0: فتابعينا ودايما عقبي على برامجنا. شكرا
2: تسلمي
0: لي. نهارك حلو.
2: باي باي.
0: ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا مين؟
1: محنور.
3: حرية.
1: هاي حرية.
3: شاشي انتو تنزلتوا انا ما تنزلت.
1: برافو عليكي يا حرية.
0: تتنزلش عنك ابدا.
1: مش راح
3: تنزل عنك
1: ابدا مهما يكون. تمام اخبارك؟
3: أنا منيحة، بس لما بسمع طبعا اللي حكت أمال قبلي، يعني حكت بلساني كمان أنا، وكمان بسمع أنه كتير زي عم بأجله مشاغل هون لبعد ما خلص برنامجكم. هذا كتير حلو، هذا بيقول أنه أنتو برنامجكم كتير ناجح، وأنا كمان بتأمل أنه تستمروا كتير وقت، يعني ما يكونش بس مؤقت، أنه طول الوقت، لأنه أنتو بتعطوا طاقات للكل لكل الأجيال، للنساء، للمقبوعين، للمقبوعات، للمنكبين، للمنكبات، وللكل.
0: شكرا يا حرية.
1: شكرا حرية.
3: بس اليوم أنا اليوم بدي كنت أطلع موضوع العمر رائع رائع، لأنه على فكرة لما بكون بمحل بقول قديش عمري من تدمو
0: ما حدا بيصدق.
1: دحكيلك شغلي عن بارح
0: روحك حلو يا حورية هذا الاشي الروح
1: ونسيت اشارككم باشي عن بارح.
3: كتير بضطر اطلع الهوية
0: عشان يصدقوكي.
1: هي كتكوتي حورية هيك بتيت وهيك كشكوشي وتلبسي جينز وهيك حيوية جدا
0: وروحة روحة
1: اشي روعة.
3: نسيتكم احلاكم احلاكم شايفين ليه كان بسوى استنى المحادثة.
0: تكبريش يا حورية
3: الله يسعدك. انا اليوم بدي اتطرق لموضوع كتير مهم كتير بداية كتير النقل الإشي حابة يعني واحد بيوصل خبر بينقله كيف تهو من غير ما يتأكد يعني وبعدين مش بس هيك وبتبهر يعني فلانة شرت بنطلون
1: احكي لي اياها
3: طبعا يعني فلانة شرت بنطلون عادي بس توصل لآخر واحدة فلانة شرت بنطلون تطلع ممزوع تطلع مش عارفاته تقتلت مع المسفاة هو بس فلانة شرت بنطلون هذه القصة هذه الصحوة. فنقل الموضوع يعني إذا بدك تنقل الموضوع اتأكد منه يا عمي أول شيء اتأكد من اللي بعد
1: مزبوط
3: إن الموضوع مزبوط لأنه شغلات من هالنوع كتير بتأذي وممكن تودي لأشياء لا تحمد عقباها يعني كتير صارت مشاكل بس من التبهير ونقل الخبر الغلط
0: 100% كلامك
3: الخبر الأساس صح
1: وننسى
3: التبهير اللي حواليه ممكن يأذي كتير يا عالم اتقوا الله اتقوا حالكم يعني ممكن اللي بنقلك بنقل عنك
1: صح.
3: اتأكدوا
1: ومش بس يتأكدوا حرية في كمان شغلة نقطة ايش الهدف اللي مرق لك الخبر يعني دائما في هدف معين فعشان هيك
0: يستفزك يخرب علاقاتك
1: في دائما التبهيرات يعني بيكون في من محل معين
3: أنا بقول لك كمان ايش الهدف في كمان الهدف
0: ويمكن يحذرك
1: ممكن
3: احيانا كمان الهدف الظهور انه شوفوني انا موجود هلا انا موجود بالسوشيال ميديا هلا انا ببعت إشي هاي بدي اللايك او انا اللي بدي اللايك هذا اللي بيعطوا عليه العالم اللايك ولا إشي اللايك هو لايك إشي وجودي يا اما انا موجود يا اما لايك انا مش فاهم ايش كتبت يا اما لايك انا عندك فعلا مهتم بايش انت كتبت انت بحكيش عن لايكات والسوشيال ميديا انا بحكي كمان مجتمعنا كمجتمع من وسائل من بتبعت خبر على الواتساب بتنقله وبتبهره وبتكتب سيناريو وكأنك إنك كاتب مسرحي بده الإشي يطلع على كيف ما بدك أنت وهذا غلط وبيأذي الناس
0: صح.
3: يا عالم
0: حورية كلامك كتير كتير كتير صح وبوجع وبحكي الحق وياريتك يوصل كل شخص عم بسمعك اليوم وشكرا لمشاركتك وشاركينا دائما
1: أحلى
0: وصوتك كتير مهم إلنا ببرنامجنا يعطيك العافية
3: شكرا حبيباتي ونهاركم سعيد
1: أسعد.

0: وإسا وصلنا لضيفنا بروفيسور ربيع خلايلي، نائب رئيس كلية صفد وخبير في علوم الشيخوخة، ورح نحكي معه اليوم عن تعريف جيل الشيخوخة، كيف تغيرت نظرتنا للعمر مع الوقت، شو الفرق بين الشيخوخة بالماضي واليوم، وهل فعلا صار العمر بينعاش بطريقة مختلفة، وكيف أثرت على صحتنا والتكنولوجيا ونمط حياتنا وأكلنا وعلى كل إشي تقدم بالعمر اليوم.
1: قبل بقدر يعني بما أنه كمان رح
0: فضفضي يلا قبل ما نقول الصباح الخير يسمعك
1: يعني بروفيسور.
0: نعم
1: هيك مبارح كنت بالسوبر تمام، إجت الصبية اللي عم بتعطيني شغلة بتقولي بدي كمان إشي يا صبية،
0: قالت لك إليك
1: إلي أنا ريا نادين، قالت لي أنا ماريا مع الشعر الأبيض اللي دايما بقولوا لي خلتهم لما جبت ابني.
0: قد عمرك؟
1: 57 سنة.
0: صبية
1: قالت لي دي كمان إشي يا صبية، اشترتني خيصت
0: كيفتي؟
1: شو كيفت؟
0: أنت حاسة صبية؟
1: أنا صبية.
0: عم تستني نادين تقول لك؟
1: لا
0: إلا
1: بس لأنه عادة بقولوا لي خلتو خلتو سلما بقولوا لي خلتو بحس حالي
0: هرمت بدون ما أحس
1: طنط أنتي فلا أنا صبية كيفت. تحية كبيرة لنادين ولانا من السوبر تحتنا. فهوني بدي
0: أطلع بدك إشي كمان يا صبية؟
1: يا ما أحلاها الصبية.
0: بروفيسور ربيع خلايلي، نائب رئيس كلية صفد وخبير في علوم الشيخوخة، صباح الخير.
1: صح أنا صبية بروفيسور؟
2: صباح الخير ويعطيكوا ألف عافية صبايا.
0: ماريا صبية ولا
1: صح أنا صبية بروفيسور؟
2: صبايا سنتي.
1: شكرا، لأنه أنا عمري 57 وطلع قبل فترة حكوا هيك بالسوشيال ميديا من الهيئة الصحة العالمية اللي مش موجودة إنه جيل التمانينات هن كبار بالعمر، فأنا رحت أشوف أصنف يعني عن جد لأنه فيش هيئة الصحة العالمية، في منظمة الصحة العالمية.
0: طيب شو طلع؟
1: ففي كاتيجوريز أوكي الشباب من 25 ل 44 منتصف
0: 44 صاروا شباب؟ طيب
1: منتصف العمر 45 ل 59 هي أنا، وكبار السن من 60 ل 74، وفئة الشيخوخة من 75 ل 90.
0: بدنا ترتيب بروفيسور ربيع خلايلي، مش عارفين مين إيش،
2: نعمل الترتيب
0: الأصح
2: الأكاديمي من الفيزيولوجي لبكوياته. احنا بنحكي أول شيء على اليوم الجيل يعرف بمصارين اثنين، صار واحد وحسب قديش عمرك الرقمي. فاليوم تعريف جيل الشيخوخة حسب الإحصائيات وحسب المكاتب العامة بالوزارات وكل شيء، بيعرفوا كل شخص مرأس جيل 65 وفوق، ويعرف حسب الإحصائيات مبوله في 12% من سكان إسرائيل إن في جيل الشيخوخة، إن عمليا من جيل 65 وفوق.
0: أوكي.
2: هذا هو التعريف اللي أنا كشخص بدياته أو بعرفه. لا حطوا هاي الأجيال عشان يعرفوا الشخص وين تا يطلع لجيل الشيخوخة، التقاعد كل هالشغلات. في بلاد على فكرة الجيل التقاعد عندهم 60 سنة، في جيال في محلات 70 سنة.
0: أوكي.
2: في اليوم حكي إنه يرفعوا جيل التقاعد من 67 ل 70 سنة.
0: صحيح.
2: وعند النساء يرفعوا.
0: مزبوط. وهذا أنت قلت إنه هذا التعريف الرقمي، العمر حسب الرقم.
2: إيه التعريف الشخصي أو تعريف اللي أنت كيف تحس، كيف الإحساس تبعك. ممكن أعرف على حسب الشخص نفسه. الأحسن والأضبط اليوم حسب الأبحاث هو إنه كيف الشخص اللي ما بيعرفك بيعرفك. يعني إذا لك شخص وقال لك أنت والله صبية، أو قال له أنه أنت مبين عليك أصغر من عمرك، هذا شو بقول؟ هذا بقول أنه أنت بعدك شاب.
0: صح.
2: إحنا بنحكي عن جيل ما اللي بنسميه إحنا الشيخوخة المبكرة أو المتأخرة. يعني إذا شخص اليوم عرفك قال لك أنت أصغر من جيلك، هذا بقول أنه الجيل الفيزيولوجي تاعك البيولوجي من ناحية كيف أنت مبين من برا،
0: شاعر حاسس مبين مظهر،
2: ضبط حالك مظهرك كل هاي الشغلات، صحتك مبين بعافية منيحة، هذا بقول أنك أنت جيلك الفيزيولوجي وأصغر من جيلك الرقمي. يعني ممكن عمرك 65 سنة بس مبين أنت شاب 50 سنة، وفي أشخاص اللي عمره 50 سنة
1: مبين
0: بتبين أكبر. صح بكثير،
1: تهرم أوام
2: شيخوخة مبكرة، وبين عندنا الجيل انه صار بقول له ليش هيك مبين عليك ختيار
1: هرمان هرمان
0: تعبان هرمان تعبان. في ناس بتقول لك انا مارق كتير بالحياه. لو بنيجي مثلا قبل ما نحكي عن الامور النفسيه والاجتماعيه حكيت عن الصحه, طب مرات ممكن انا بجيل 36 يفحصوني من ناحيه صحيه ويقولوا لي والله جسمك تعبان مش دايري بالك عليه, فقديش الصحه كمان بتاثر.
2: طبعا اكيد هذا احنا اللي بنسميه الجيل البيولوجي. يعني من ناحية الوظائف بتاعت الجسم, القلب, الكبد, الرئات, إذا عندك كل هاي الأمراض فأنت عمليا أنت عمال تهرم بسرعة أسرع من جيلك. يعني أنت صرت بجيل 40 بس مبين عليك 65. ليه؟ لا سمح الله بيكون عنده أمراض, أمراض اللي هي مزمنة اللي هي ما بتساعده, بيعملش رياضة, بيدخن كثير, بكلش أكل صحي, ما بيشتغل, ما واعد بالبيت, حالته النفسية كثير متأثرة من هذا الوضع. فهذا كله بيأثر على جيله البيولوجي وبصير عنده تسارع بالجيل البيولوجي. اليوم في أبحاث كثيرة بتحكي مثلا هل ممكن نوقف تسارع الجيل, هل ممكن إحنا نحافظ إن ضلنا شباب.
1: بروفيسور في هل في شخص
0: هل في بس
2: اليوم في ابحاث جينيه على هاي الشغلات. اليوم ما بتقدر توقف تقدم الجيل, بتقدر تساعد حالك انه من ناحيه بيولوجيه انت تبين اصغر من جيلك الرقمي. ليش هذا الاشي مهم؟ هذا المهم انه حسب اليوم الابحاث اللي بيعرف حاله اليوم, اذا بتسال كبار السن على فكره من ابحاث كثير وكمان انا سويتها, كيف هو بعرف جيله حسب تعريفه الشخصي لبين تشيله الرقمي, في فرق بين 11 سنة ل 15 سنة تقريبا. أقل ماشي. يعني الشخص المسن عمال بعرف حاله أصغر من جيله, وهذا الإشي بيأثر كمان على نمط حياته, على صحته, على إنه يكون عنده شيخوخة مثلى. يعني هذول الأشخاص بيروحوا على سبورت بجيل
0: بيساعدوا حالا, بيشجعوا حالا.
2: طبعا طبعا بيروحوا بيعمل عندي اجتماعيات, بيطلعوا لرحال, بيروحوا على محلات, على كلاب اللي
0: متمسكين بالحياة.
1: في بروفيسور, في شفت حضرت في واحد معروف كتير بالعالم اللي هو قرر انه يصغر من عمره من جيله البيولوجي, اللي هو عايش بطريقة معينة, اللي هو بفيق كتير بكير, باكل انواع معينة من الاكل, كتير فيتامينات, رياضة محددة, بنام بساعة محددة, وبتشوف إذا بتطلع عليه هو يمكن عمره 65 مبين 40.
0: أكلنا يعني حياتنا هو نفسيتنا اجتماعياتنا.
1: لا هو خلص مقرر إنه هو بده يطول حياته, فهو
0: ركز
1: ركز وفي عنده روتين ثابت اللي هو بتعامل معه.
2: أكيد طلع هو المهم إنه من ناحية بيولوجية للجسم لما هو بيعمل رياضة على طول السنين كثيرة, هو عمليا عمال بخفف وتيرة التصاعد بالجيل, وما بيضلوا بنفس الجيل. أي واحد. اثنين, ننساش انه في عوامل جينية وراثية. يعني حتى لو الشخص اليوم عمل رياضة وأكل صحي وكل هاي الشغلات, العامل الوراثي بعده عامل موجود عند كل شخص اللي ممكن يأثر كمان على صحته ويؤدي لوفاته. لما حسب سبيل المثال نوبة قلبية, كل شغلات كثيرة اللي ممكن يصير معه اللي بتؤدي انه حياته توقف بالرغم انه بيعمل رياضة وبيأكل صحي.
0: بروفيسور حكينا من ناحية عمر ومن ناحية فيزيولوجية بيولوجية جينات وراثي, وفي ناس برات بتقول لك مثلا صار معي حدث اللي أثر لي عمري نفسيا. احنا كثير بنتعاطف مع الأحداث اللي بتصير حوالينا, بقول لك والله أنا ماري كثير بالحياة.
2: أكيد طبعا هاي الأحداث هي عمليا بتأثر على الاكتئاب أو بتأثر مثلا
0: نفسيا
2: وحدة عند الإنسان. كل ما كانت هاي الأحداث بوتيرة أكبر وكل ما كانت على يعني على طول وقت أكثر, فهذا الإشي بيأثر على نفسيته. وإحنا بنعرف اليوم تأثير مثلا الاكتئاب اليوم أحد الأسباب للألزهايمر للخرف والاكتئاب والشعور بالوحدة. فكل ما انت كنت بهذا المود كل الوقت فصحتك الجسمية أو البدنية بتتأثر طبعا من الصحة النفسية، فلازم يكون توازن، يعني لازم تحافظ على صحتك النفسية. لما يكون عندك حدث معين تدور على ناس اللي يحسنوا لك من الصحة النفسية تاعتك، يطلعوك من الاكتئاب هذا، عشان انت تقدر تروح على الرياضة، تروح على السباحة، تطلع على رحل، تتعامل بتحافظ على صحتك بشكل أكثر، لأنه غير هيك أنت بتضلك بوضع اللي هو متأثر فيه الصحة النفسية والصحة الجسمانية.
0: بروفيسور ربيع خلايلي، إحنا بقى معنا دقائق قليلة جدا لنهاية البرنامج، لو نحكي عن الخرف والتدور التدهور الذهني، كيف ممكن هيك ننصح بشغلات بسيطة المستمع والمشاهد يساعد حاله؟
1: وعندي السؤال، هل بنقدر نوقفه للخرف؟ يعني هل في
0: التدهور الذهني؟
2: نبلش بالسؤال الثاني، إن نوقف مرض الألزهايمر اليوم ما في أدوية اللي بتوقف المرض. ممكن اليوم إحنا نعمل كثير شغلات اللي تقلل من الخطورة وتبطئ ظهور المرض. يعني
0: يتدهور بشكل بطيء، أما مش يمنعه. أوكي.
2: إحنا بنعرف إنه مرض الألزهايمر ببلش 20 سنة، 15 لـ20 سنة قبل ما نشوفه، قبل ما نشوف الظواهر تبعته. فإذا أنت قدرت عن طريق مثلاً 4 شغلات اللي مهمة جداً، أنا دائماً بحكيين، اللي ممكن نبطئ حدوث الظواهر هاي، هي 1 إنه نزيد الأكسجين للدماغ عن طريق الرياضة، وعن طريق تقليل التدخين. الناس اليوم احنا عمالين نشوفها مجتمعنا العربي أرجيل وكل هاي الشغلات، طبعا هذا كله ياتو بأثر على صحة الدماغ. 2 قصة التغذية، اليوم بوصوا على كثير تغذية اللي فيها خضروات، فواكه، فيها أوميجا 3، سمك، كل هاي الشغلات، ونمتنع عن المأكولات اللي فيها دهنيات كثير، فيها ملح كثير، كل هاي الشغلات. الشغلة الثالثة اللي هي مهمة جدا للدماغ، هي انك تمرن الدماغ كل الوقت وتدخل معلومات جديدة. كل ما دخلت معلومات جديدة على الدماغ، تعلمت اشي جديد، انت عمليا زدت من حصانة الدماغ وزدت من الخلايا اللي هي صحية اكثر، اللي بتحافظ على الوظائف الدينية عند الانسان. فمهم جدا انه احنا بجيل متقدم نطلع على روح رحل، روح على اجتماعيات، نتعلم شغلات كثيرة، رياضة، كل هاي الامور. الشغلة الاخيرة والمهمة هي النوم. الدماغ زي المطور السيارة، يعني انت بدك تريحه، اذا لا بده يحمى وبده يصير فيه ضرر. فمهم جدا اليوم التوصيات انه الشخص ينام بين 6 لـ9 ساعات يوميا، والساعات اللي مهم جدا ان ينامن هن بين 9-10 ليلا لـ5 صباحا، اللي فيه الدماغ بحاجة انه ينظف كل الامور، اللي الشغلات اللي هي لازم يطلعها من الدماغ، عشان يجهز حاله لليوم الثاني للوظائف الجديدة.
0: واو، غصنا معك، سجلنا كل نقطة.
1: عندي ملان أسئلة
0: بعد، عندنا كتير، المجال كتير كبير، بس بالضبط. بروفيسور ربيع خلايلي، نائب رئيس كلية صفد وخبير في علوم الشيخوخة، سجلنا عندنا النقطة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، ومنحاول نطبقين. سعادتنا كتير إحنا بشكل شخصي، والمستمعين والمشاهدين، يعطيك ألف عافية والصحة أكيد للكل.
1: شكرا بروفيسور.
2: شكرا، يعطيك العافية. صباح،
0: باي باي. بعرف انه في كتير رسائل، وبعرف انه في كتير اتصالات، فمنعتذر لكل اللي اتصلوا وكل اللي بعتوا واللي ما قدرناش.
1: بكره نهار جديد،
0: وقتنا ضيق كان، بكره عندكم كمان فرصه من 10 لـ12 تكونوا معنا ببرنامج ماريا وعارين، تشاركونا، تسمعونا ارائكم واصواتكم. شكرا، شكرا لك ماريا دبينا،
1: وإلك عارين بسول.
0: شكرا لخين عزرا من الراديو المصور، جسلين محميد بري، وشريان حجير بيكي من الانتاج، خين دهان من الهندسه الصوتيه. أحلى تحية من إلكو، أنا عارين، باي.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. تصفية إرهابية من حماس كان ضالعا في ارتكاب مجزرة 7 أكتوبر. أنباء لبنان تفيد بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية. الوزير إلكن يدعو إلى استكمال تدمير الأهداف في إيران. مؤتمر صحفي هام للوزير سموتريتش. وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الثانية عشرة. السلام عليكم. أعلن جيش الدفاع القضاء على إرهابي من حماس بعدما اجتاز الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة أمس واقترب من القوات بشكل عرضها للتهديد وتمت تصفيته بغارة جوية. وبعد التحقق من هويته تبين أنه اقتحم إسرائيل في 7 أكتوبر وشارك في اقتراف المجزرة ولم يذكر اسمه. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة كفرصير بجنوب البلد، ويدور الحديث عن حصيلة أولية. قال عضو الكابينيت الوزير زيف إلكن إن إسرائيل لا ينبغي أن تخشى من استئناف الحرب مع إيران، معتبرا أن ذلك قد يفتح توجيه ضربات إضافية لأهداف مهمة. وأضاف إلكن أن إسرائيل حققت بالفعل إنجازات كبيرة في الحرب مع إيران، بما يشمل توجيه ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني وتصفية علماء وتأخير المشروع النووي لعدة سنوات. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أكد أن الاقتصاد الإيراني يضعف يوميا بعد يوم ويقترب من نقطة اللاعودة. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني استئناف التداول في سوق الأسهم، وذلك بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب. وذكر التقرير أن أسهم الشركات المتضررة من الحرب ومعظمها في قطاعي الصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية لم يتم طرحها، فيما شهدت التداولات عودة طرح أسهم قطاعي المصارف والسيارات. اعتقلت قوات الأمن فلسطينيا في 17 من العمر في مخيم عايدة قرب بيت لحم بشبهة إلقاء عبوات ناسفة صوب منطقة قبة رحيل قبل أسبوع، مما عرض المصلين في المكان للخطر. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن المشبوه يخضع للتحقيق في الشبكة. يدلي رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليل سموتريتش بتصريح هام لوسائل الإعلام بعد نصف الساعة. وقالت جهة مقربة منه لمراسلنا لشؤون الحزبية فلي حبيب إن موضوع المؤتمر الصحفي ليس اقتصاديا، يأتي ذلك في وقت يمر به الائتلاف الحكومي بأزمة على خلفية قانون التجنيد. ونبقى في الملف الحزبي حيث تعقد في هذه الأثناء جلسة أخرى للجنة الوفاق بخصوص إعادة تشكيل القائمة المشتركة، ويشارك في الجلسة الرئيس الجديد للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبارين.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين المقبلين مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
5: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، 19 من شهر مايو أيار من العام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الهجوم العسكري على إيران نزولا عند رغبة القيادات الخليجية. في إيران هنالك من يسخر من كثرة الإنذارات والتحذيرات التي يطلقها ترامب، والتي ثم بعد ذلك يقوم بإلغائها. بدأ العد التنازلي لطرح مشروع قانون حل الكنيسة وسط محاولات أخيرة من قبل رئيس الوزراء نتنياهو لمنع حدوث ذلك. رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس يدعو إلى تكثيف المحادثات الرامية إلى إعادة المشتركة وحسم الموضوع سريعا. انتقادات في المحافل السياسية والقضائية من تكرار تأجيل وتقليص جلسات محاكمة رئيس الوزراء بذرائع أمنية. أحلى التحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في الإنتاج جسلين محميد بريق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. السلطات المحلية تقرر بعض الخطوات عقب الحادثة التي وقعت يوم أول أمس مساء، عندما تم إطلاق النار على رئيس مجلس محل جديد المكر سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد، وكلاهما في مستشفى الجليل في نهرية لتلقي العلاج. ووصل إلى هناك مراسلنا خالد الدراوشي. كذلك رئيس مركز الحكم المحلي حايم بيبس قام بعيادتهما في المستشفى. ينضم إلينا الآن مراسلنا خالد الدراوشي. أهلا بك خالد.
13: أهلا بك رائد ولجميع المستمعين. إذن كما ذكرت الآن نتواجد في مستشفى نهرية. قبل دقائق خرج حايم بيبس إضافة رئيس مركز السلطات المحلية في البلاد، إضافة إلى ماهر خليلي رئيس مجلس يافة الناصرة، وأيضا عدد من أعضاء مجلس زيد المكر وشريف نجم رئيس مجلس الجيش. خرجوا من هناك بعد زيارة امتدت لمدة ساعة من الزمن، وبذلك يعني خرجوا بمشاعر سيئة للغاية، قائلين أن سهيل ملحم يعني هو يجب مكافأته بشكل أفضل عن ذلك. لذلك وأيضا جاءوا من أجل التضامن والتضامن مع سهيل ملحم الذي يعني يبدو أنه في حالة مستقرة حتى هذه اللحظة صعبة مستقرة، إضافة أيضا إلى عبيد عبيد الذي يبدو أن وضعه بالكاد يكون يعني أفضل من وضع سهيل ملحم، لكن مجرد الفكرة ومجرد الحدث نفسه بإمكانه أن يضع هذه البلدة والمجتمع العربي أمام مفترق طرق. جاء الجميع من أجل مواساته ومن أجل أيضا الوقوف معه، من أجل أيضا رؤية الأمور كيف بإمكانها أن تذهب في أي سياق، من أجل رؤية أيضا هذا الحدث وأيضا الفظيع كيف بإمكانه أن يضع رئيس سلطة محلية في مثل هذا الموقف، وكيف يعني يضعه في مثل هذه الحالات الطارئة. جاء الجميع لمواساته هنا، وجاء الجميع من أجل مساعدته والوقوف بجانبه، يتمنون أن يتم الزيارة من البيت، لكن هذا الأمر حتى هذه اللحظة يبدو أنه صعب جدا في هذه الأثناء بسبب حالته الصحية وأيضا إصابته التي وصفت بالصعبة بحسب بعض البيانات التي خرجت، لكن الجميع يعني يطلب أن يخرج من هذا الحدث وأيضا يعود لعمله المعتاد، وأن يصبح أن تصبح آفة العنف والجريمة وراء ظهر الجميع.
12: شكرا لك مراسلنا خالد دراوشي، حدثتنا مباشرة من مستشفى الجليل في نهرية، حيث يرقد رئيس مجلس محل جديد المكرس والملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد عقب إطلاق النار عليهما. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس محل كابول سيد نادر طه، أهلا وسهلا بك.
14: أهلا وسهلا بك.
12: رئيس المجلس المحلي سوي الملحم، بدلا من أن يكافئ على ما يقدمه من خدمات، على ما يقوم به من عمل دؤوب خدمة للسكان وللمواطنين، هكذا يعرضون حياته للخطر. ما الذي ينبغي على رؤساء السلطات المحلية أن يقوموا به الآن من خطوات احتجاجية من أجل يعني دحر هذه الجريمة وعدم تكرار ما حصل في جديد المكر مرة أخرى؟
14: واقع أنه وضعنا صار صعب كثير، يعني رئيس سلطة محلية من أجل أن يأخذ قرارات اللي هي سليمة واللي شايفها لصالح المواطنين ولصالح مجلس المحلي اللي هو برأسه أو بقوده، فبتكون النتائج عكس ذلك وخيمة. عدم تقبل أي قرار لرئيس المجلس المحلي اليوم بعرضه للخطر من أي طرف آخر، للأسف الشديد ما في أي وقاية وما في أي حماية، وهي نتيجة نتائج العمال نصلها. وأنا بقول لك أنه مش بس أخي وصديقي وزميلي سهيل ملحم قد تعرض للإذاء، ممكن أي رئيس سلطة محلية يكون معرض ويكون في مكانه. إحنا بنتمنى شفاء العاجل لصديقنا وأخونا وزميلنا، وكمان لعبيد عبيد نائب الرئيس. الأمر عن جد مؤسف وتخطى ليس فقط الخطوط الحمراء بل أكثر من ذلك، ولا يمكن السكوت. طبعا اليوم احنا اضربنا كم حسب اعلان اللجنة القطرية واللجنة الحكم المحلي للخطوط المحلية، لكن هاي خطوات غير كافية، وهي خطوات اللي مطلوبة وعملت قبل مرة وما جابت نتائجها. يعني لولا العيب والتزام والالتزام بالوحدة كان انا ما بلزم بقراراته قبل مرة، ما التزمت، لانه انا مش شايف ان هاي الخطوات هي بتجيب نتيجة، ولا هاي الخطوات اللي هي بتردع الجريمة والعنف.
12: أنت عندك وجهة نظر معينة إزاء كل هذه الإجراءات، وأنت طلبت مرة في أحد الاجتماعات بأنه هذه الإضرابات لا تغني ولا تسمن من جوع وهي ليست الحل.
14: صحيح، احنا شفنا انه الاضرابات ما جابت نتيجه، وهذا شيء مثبت، ويعني زي ما قال هذا أمر الواقع اللي احنا موجودين فيه. يعني قبل مره كمان الرئيس تاع الرابطه قد تعرض لمحاوله اغتيال واضربنا، وبعد ما اضربنا وشفنا حالات عنف وجرائم عديده ببلدنا العربيه، واليوم كمان يعني قبل يومين اسفر ذلك كمان عن رئيس السلطه المحليه اللي تعرض لمحاوله اغتيال، وهي الاضرابات ماشي نتيجة. يعني اليوم احنا اضربنا، السؤال شو الهدف من الاضراب غير انه الموظفين قاعدين بالبيت وما قامتش بدورها وتخدم المواطنين؟ شو
12: هل ما حصل مع رئيس بلدية عرابي؟
14: هل هذا اثر على شرطة اسرائيل؟
12: هل ما حصل سيد نادر، هل ما حصل مع رئيس بلدية عرابي وبعد ذلك مع رئيس مجلس محلي جديد المكر والقائم بعمله، يعني يضيء ضوء احمر غامق بالنسبة لسائر رؤساء السلطات المحلية، وهناك ثمة يعني ما يثير نوع من القلق بالنسبة لإذاء المزيد من رؤساء السلطات المحلية؟ وهل الآن سوف يعني يتقدم عدد من الرؤساء بطلب توفير الحراسة الشخصية لتوفير الأمن والأمان؟
14: طبعا هذا مش ضوء احمر، هذا بضيء كل الاضواء اللي ممكنه. يعني الامر اصبح لا يطاق. انا بقول لك اي قرار اليوم المجلس المحلي او رئيس مجلس محلي باخذ قرار اللي هو شايفه لصالح البلد ولصالح المجلس المحلي ولصالح انه يقدم البلد، عمال يتعرض لضغوطات وعمال يتعرض لتهديدات وما فيش اي رادع. يعني لو في رادع ولا في سلطة قانون اللي عن جد تحميك ويكون في رادع، فانت بتقول انه فيش عندي اي فيش مشكله، لكن هذا بيعطي خوف وبيعطي عدم اداره مجلس السلطات المحليه او رؤساء السلطات المحليه ما تاخذ القرارات الصحيحه اللي هي صالح البلد. من ناحيه ثانيه تيجي المؤسسات زي وزير الماليه بسمع بقول انه هذا نتيجه انه المصاري اللي بتاخذها الوسط العربي بتروح على منظمات الاجرام وما الى ذلك، وهذا طبعا بتغذيهن وبتعززهن. فبتفضل انت حضرتك كوزير لاقي لي الاليه اللي تحميني، ولاقي لي الاليه اللي انت تعطيني الميزانيات بالطريقه الصحيحه. انا فيش عندي اي مشكله كرئيس سلطه محليه يعطيني الميزانيات بالطريقه اللي انت شايفها صح. يا اخي انت اعمل المناقصات وانت جيب المقاولين. احنا شفنا انه بشارع الالتفاف بين او الموصل بين عرابي وسخنين اللي تشتغل هناك في اي لون، والمقاول اللي بيشتغل هناك هو مقابل تابع لهناك في اي لون، لا بلديه عرابي ولا بلديه سخنين اللي عملت المناقصه، ولكن المقاول الاول تم اغتياله والمقاول الثاني تم تهديده والمشروع وقف. فانت معناها انت الدوله نفسك الدوله نفسها ماخذه على عاتقها هذا المشروع، وقفت المشروع لانه مش قادره تحمل المقاول الموجود غد او مش قادره تحمل العمل الموجود غد. مين بده يحميها؟ رئيس السلطة المحلية. شو الأدوات اللي شو الأدوات اللي ممكن تكون بإيده تيحمي نفسه أو يحمي المواطنين أو يوقف قدام عالم الإجرام؟ ما فيش عنده أي أدوات. هاي الدولة اللي لازم تشتغل شغلها، هاي الحكومة اللي لازم تشتغل شغلها، الشرطة، الشباك، كل الأمور هاي لازم تتدخل وتقف هاي وتوقف الإشي. أي رئيس سلطة محلية ما عنده الأدوات لأنه يواجه هاي الأمور. ممكن يعمل برامج للشباب، ممكن يعمل برامج توعية، ممكن يحاول يكون الصلحات، ممكن يكون يشتغل 24 ساعة. أنا متأكد كل رئيس سلطة محلية بيشتغل 24 ساعة بعد ساعة الدوام في أماكن الصلح، في البيوت، في سيارات، لكن هذا غير كافي أخي العزيز. إحنا شايفين نتائجنا تفاخم وضع
12: معقد وصعب جدا. شكرا لك رئيس مجلس محلي كابول سيد نادر طه، طبعا وجهة نظرك واضحة جدا، شكرا لك سيد نادر.
14: شكرا، يعطيك العافية.
12: شكرا جزيلا. الآن نفتح ملف الانتخابات الوشيكة للكنيسة، وهناك طبعا سلسلة اجتماعات جرت وأيضا تجري بالنسبة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة لجنة الوفاق. تجتمع في هذه الأثناء مع عدد من مركبات هذه القائمة، بينها الدكتور يوسف جبرين الرئيس المنتخب للجبهة الديمقراطية للمساواة. في الأثناء رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس دعا إلى تكثيف هذه المحادثات من أجل إعادة المشتركة وحسم الموقف بسرعة فائقة.
15: أدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع سريع ومستمر ينعقد بشكل متواصل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل حول تشكيل القائمة المشتركة في الرؤية التي طرحتها القائمة العربية الموحدة، قائمة مشتركة تعددية تقنية مع اتفاق وحدوي استراتيجي على قاعدة التنسيق، التعاون، تكامل الأدوار وتقاسم الأدوار بيننا حتى نستطيع أن نستثمر قوتنا الانتخابية في الانتخابات القادمة.
12: الزميل فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية ينضم إلينا، أهلا وسهلا بك فالح.
16: يا هلا، تحياتي لك. رائد
12: للمرة الألف، للمرة العشرين ألف يقولها منصور عباس عضو الكنيسة رئيس القائمة العربية الموحدة، نريدها قائمة تعددية تقنية. عمليا هو مرة أخرى يلقي بالكرة إلى ملعب الطرف الآخر
16: بدون أدنى شك. ولاحظ أنه إن لم يطلب بالحسم السريع، على الأقل الموحدة ممثلة برئيسها منصور عباس تدفع نحو الحسم السريع. والواضح أن الموحدة لجأت إلى استراتيجية ليس فقط إدارة الوقت الثمين، وإنما أيضا الحفاظ على الطاقات، عدم هدر هذه الطاقات، علما والمفاوضات مستمرة منذ عام، بمعنى تأخذ شكل الاستنزاف، ترهيق الأطراف، إرهاق الأطراف كلها، وإن كانت طارة يخبو لهيبها وطارة يشتد لهيبها، إلا أنها مستمرة منذ عام. والواضح أكثر وهذا يمكن أن نشتمه من تصريحات النائب منصور عباس على الأقل تحليلا وخلف سطور، هو بدأ يتحدث من موقع قوة عندما حدد نطاق شروط هذا التفاوض، تماما كما أنت أشرت إلى ذلك رائد، يريدها تقنية التعددية مبنية على مبدأ التكامل والتشارط، ولاحظ وكأن لسان حاله يقول الموحدة ناجحة وتنجح، ومن يريد أن ينجح مع الموحدة لابد أن يدفع ثمنا سياسيا. هذا الثمن السياسي هو قبول شروط الموحدة كما هي. أكثر من ذلك لاحظ أنه وكأنه يتحدث بلغة التيكت أور ليفيت. هذا ما وصلنا إليه آوان الحسم. الموحدة تريد لهذه القائمة أن تكون تقنية تعددية، ماذا عن الأطراف الأخرى؟ لاحظ أنه الموحدة تتحدث عما تريد بغض النظر أكان هنالك من يوافقها أم لا. وقد يقول البعض أنه منصور عباس يتحدث باستعلاء أم لا، بالمقابل قد تجد هنالك من يقول أنه يتحدث من منطلق القوة المشروع. هذا وارد في السياسة وفي خضم التجاذبات والإرسدادات المتواصلة بين الأطراف، ولكن بالمقابل الأطراف الأخرى باستثناء النائب أحمد الطيبي والعربية للتغيير، أحيانا الجبهة، وأنا استمعت للدكتور يوسف جبريد، هو الآخر بدأ يتحدث عن ضرورة الحسم، ولكن لم يحسموا هوية التعريفات.
12: شو سبب المماطلة؟ يعني هل هناك طرف الذي يعني يتعمد هذه المماطلة أو التأجيل في حسم موقفه إزاء ذلك فالح؟
16: دعنا نشرح الأمر. أولا كما أنت ذكرت ووصفت ذلك بشكل دقيق، النائب منصور عباس بشكل واضح بيقول هذا موقفنا، ركل الكرة إلى الطرف الآخر، تعالوا فرجونا شو أنتوا بدكم. الآن الواضح يا رائد هي دبلوماسية السياسي الموجود في موقع مسؤول، وبالتالي حتى لا يتحمل مسؤولية عدم إنجاز المشتركة تجده يناور. يعني آن الأوان على التجمع وعلى الجبهة أن يتحدثوا كما يتحدث بشكل واضح على سبيل المثال الحسن بن أحمد الطيبي، هل أنتم مع تعددية تقنية أم لا؟ إذا لا فواضح جدا أنه الحل الوحيد هو الذهاب بقائمتين. أكثر من ذلك أنت بتعرف شو بيحكوا في الموحدة؟ يا سيدي إذا مش معجبكم طرحنا وموقفنا اذهبوا كثلاثية وتوقعوا. فالواضح أنه هنالك حاليا من يناور
12: من موقف قوي هذا الكلام؟
16: طبعا واضح أنه النائب منصور عباس يتحدث من موقع قوة، وواضح أنه يتحدث من موقع أنا ناجح وأنجح، ومن يريد أن ينجح معي لابد أن يدفع ثمن. رائد من يستمع للدكتور منصور عباس وتصريحاته ويقرأ خلف السطور لا يمكن إلا أن يصل إلى هذه النتيجة. وبالتالي الموحدة تدفع باتجاه الحسم، موقفها واضح منذ أشهر في هذا السياق. أنا الأوان على باقي الأطراف أن تحسم موقفها. السؤال إذا حسمت موقفها ولا تريد تقنية تعددية، وقد ألمحوا إلى ذلك في بيانهم الأخير التجمع أنهم يريدونها مشروعا وطنيا يستند بالحد الأدنى على برنامج سياسي. إذن اخرجوا للجمهور وكاشفوهم وصارحوهم، ولا دير بأن تذهب الأطراف أيضا بقائمتين على الرغم من أنه الشارع يطالب بقائمة واحدة موحدة.
12: نعم، شكرا لك على هذا التحليل وعلى هذه النظرة الثاقبة الزميل فالح حبيب. شكرا
16: على الرحمة
12: ولا يهمك، دمت بخير. لن نخرج إلى فاصل.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
17: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار، ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: الليلة على قناة مكان.
18: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
19: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
20: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
20: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة: في إسرائيل تتواصل تداعيات التوتر مع إيران على المشهدين السياسي والقضائي، فيما تتصاعد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تكرار تقليص وتأجيل جلسات محاكمته للمرة الخامسة خلال أسبوع واحد بذريعة التطورات الأمنية. كل تفاصيل مع مراسلنا نواف النباري.
2: وسط تصاعد التوتر الإقليمي والحديث المتزايد عن احتمالات مواجهة عسكرية مع إيران، تتواصل في إسرائيل حالة الجدل السياسي والقضائي بشأن الطريقة التي تدار بها محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما تحولت جلسات

0: المرتبطة بالأسطول التركي المتجه إلى قطاع غزة، وفي ظل الاجتماعات الأمنية المتواصلة التي يعقدها المجلس الوزاري المصغر. وخلال الفترة الأخيرة بات من النادر أن تعقد جلسة كاملة لمحاكمة نتنياهو دون تعديل أو اختصار، حيث تم خلال الأسبوع الماضي وحده تقليص الجلسات 3 مرات، من بينها جلسة انتهت مبكرا بعدما أعلن نتنياهو أنه مضطر للتوجه إلى أورشليم القدس، وأخرى غادر خلالها المحكمة بعد أقل من ساعة متوجها إلى مقر وزارة الدفاع في تل أفيف لإجراء مشاورات أمنية. هذا الواقع دفع جهات قانونية وإعلامية إلى التساؤل حول ما إذا كانت الضرورات الأمنية الحقيقية تبرر بالفعل هذا الكم من التغييرات، أم أن نتنياهو يوظف المناخ الأمني المتوتر لتخفيف الضغط القضائي والسياسي عنه شخصيا. بموازاة ذلك يزداد الشعور بأن نتنياهو بات يخلط كما يدعي البعض بصورة متعمدة بين موقعه كرئيس للحكومة وبين موقعه كمتهم يخضع لمحاكمة جنائية، مستفيدا من الظروف الأمنية الحساسة من أجل تقليص حضوره داخل قاعة المحكمة. ويرى منتقدو أن هذا السلوك يبعث برسالة سلبية إلى الرأي العام الإسرائيلي بشأن مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة أن المحاكمة تعد واحدة من أكثر القضايا القضائية حساسية في تاريخ الدولة. بينما تؤكد هيئة الدفاع عن نتنياهو أن كل طلبات التأجيل تستند إلى اعتبارات أمنية حقيقية وطارئة، لكنه بات من الواضح أن كل هذه التجاذبات تجعل العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية أكثر توترا وتعقيدا من أي وقت مضى.
1: انضم إلينا الوزير السابق صالح طريف، أهلا وسهلا بك أبو أمير.
2: أهلا أستاذي، تحياتي لك.
1: تأجيل أو تقليص ساعات جلسات المحاكمة أصبحت تثير تساؤلات كثيرة وأيضا تثير انتقادات في الأوساط السياسية والقضائية، هل هذه الانتقادات في محلها ولا في مبالغة؟
2: الموضوع ليس جديدا، الانتقادات دائمة ومستمرة، ونتنياهو يستمر وكأن شيئا لم يحدث. القضية هي فعلا يعني الظروف الأمنية، يعني دعنا نقول بكلمات بسيطة يستغلها رئيس الحكومة لأنه لا يريد أن يعطي بتحقيقات في داخل المحكمة، وهي ليس أمرا سهلا وليس أمرا يعني يليق برئيس حكومة يزاول أعماله اليومية في مواضيع مصيرية للدولة إن كانت أمنية أو سياسية وحتى باتجاه نفسه. ولهذا هو يحاول أن يستغل كل حدث أمني، كل موضوع لكي يغيب عن هذه الجلسات. القضية صعبة وشائكة، وهنالك يعني إحراج ليس فقط داخل المحكمة بل خارجها مع النيابة وغيره وللجمهور الإسرائيلي، وهو كان قد أعلن لمحكمة العدل العليا بأنه يستطيع أن يكون رئيس حكومة وأن يحضر جلسات المحكمة وأن يزاول أعماله كما يجب رغم الملفات القضائية الموجودة.
1: نعم. الآن فيما يتعلق بالانتخابات للكنيسة، يبدو بأن رئيس الوزراء يعني يقوم بسلسلة محاولات في اللحظات الأخيرة من أجل منع حل الكنيسة، هل فرص نجاح هذه المحاولات تبدو جيدة أم أنها ضئيلة في الظروف الراهنة؟
2: لا أحد يعلم، هو يريد أن يستغل كل يوم. انظر، هنالك خلق شبعوت عيد التوراة، ولهذا هو يريد أن يعني يربح بضعة أيام كي يرجع الانتخابات شهر يعني إلى الوقت المناسب من ناحيته، شهر أكتوبر أو بداية أكتوبر وليس ربما في نهاية أكتوبر، لأنه لا يريد أن كل أيام الذكرى بموضوع 7 أكتوبر وإلى آخره. ومن ناحية أخرى هو لا يعلم بالضبط ما هو الموعد المناسب، ولكن يريد أن يربح الوقت ليرى كل شيء قد يحصل. انظر على الجانب الإيراني أو أي تحقيق لنتائج معينة مرضية من ناحية الشارع الإسرائيلي إنما يزيد في دعمه، ولهذا هو ينتظر أن يكون كل ضربة ممكن أن تحصل في إيران قد تؤدي مثلا إلى ربما ليس إسقاط النظام ولكن إلى اتفاق مهم بالشأن النووي وإلى آخره الذي كان ينادي به كل الوقت. كل هذه الأمور تجعله أن يربح كل يوم بعد الآخر، وعلى هذا هو يؤجل يوم بعد الآخر، يجيء مرة أخرى بقانون التجنيد للحرديم أو قانون الإعفاء دعنا نقول من الخدمة العسكرية كي يعني يربح الأيام القادمة وكي يؤجل الموضوع أسبوع أسبوعين إلى آخره.
1: نعم، لكن لا فرق كبير يعني سواء إذا كان في سبتمبر

0: أو أكتوبر نحن عمليا في الأجواء، نحن في أجواء انتخابات. أيزنكوت اجتمع مع نفتالي بنت في بيت الأخير، ما الذي من الممكن أن يعني يتفهم حوله الشخصان، لسيما أن نفتالي بنت يعتقد ويتصور بأنه الأنسب لرئاسة الوزراء، وأيزنكوت حتى الآن لم يقل الكلمة الأخيرة في هذا السياق؟
1: أول شيء نفتالي بنت يرى بأنه هو المرشح الأفضل والوحيد الذي يجب أن يكون لرئاسة الوزراء، بما أنه يمثل يمين ويمين مملختي، يمين يعني رسمي. معتدل نعم، ولكن من الجهة الأخرى أيزنكوت هو في حالة يعني كل الوقت يقوى
0: نشوة.
1: نعم هو في حالة نشوة، هو يقوى كل الوقت حسب كل استطلاعات الرأي. ولكن من ناحية أيزنكوت المهم في هذا الموضوع يجب أن نضعه على الطاولة بأنه لا يرى نفسه كهو كالموضوع المهم، عنده الموضوع الأهم هو تغيير الحكومة، ولهذا هو حاضر بدون أي يعني اعتبار. وأنا صديق قريب منه وتحدث إليه بأنه يعني لا يهمه الأمر إن كان هو
0: هو, هو يشبه لبيد عمليا في التصور أو في الرؤية، يشبه ليبرمان إنه أهم شيء ما يعود نتنياهو.
1: لا يشبه ليبرمان، يشبه ولا يشبه لبيد. لبيد يصنع ذلك من حالة ضعف، أيزنكوت يقوم بهذا الموضوع من حالة قوة. هو يقوى أسبوع بعد الآخر، ولكن رغم هذا يقول على المحك هو تغيير الحكومة لمصلحة الدولة، وكل شيء قد يفيد هذا الاتجاه ويجيء بنا بالنصر فأنا سأتجه إليه، وهذا غير مهم إن كنت رقم أول أو ثاني أو ثالث، هذا لا يعنيه، وهذا أمر مهم يجب أن يعني الإيجو غير موجود عنده، وهذا قد يؤدي فعلا إلى قوة كبيرة قد تكون في نهاية المطاف، قد يكون بنت أيزنكوت لابيد، أو قد يكون أيزنكوت ليبرمان إذا هذا كان يفيد. القضية عنده هو قضية كيف ننجح وليس من سينجح من كل المعارضة، وهذا أمر مهم جدا وستكون له تبعات مهمة للانتخابات على الانتخابات القادمة.
0: سؤال أخير أبو أمير، كيف يتم يعني التعامل، أو هناك يعني تفاعل معين مع قضية تشكيل الحزب الدرسي الذي أعلن عنه قبل 10 أيام تقريبا؟
1: قضية الحزب الدرسي هو يعني مبادرة جيدة وحسنة، يعني شباب وربما المبادر لذلك يعني أراد أن يضع على الطاولة موضوع المشاكل الخاصة بالطائفة الدرزية داخل المجتمع العربي والدولة، ولكن في نظري القضية هي هل يستطيع أن يندمج في أحد الأحزاب الكبرى أيا كان، يعني يتلائم مصالح الطائفة والأخذ بعين الاعتبار الالتزام بذلك مستقبلا. أنا ضد، عمليا ضد أي حزب يعني من هذا النوع، وأعتقد بأنه يعني حتى الأحزاب العربية الكبيرة اليوم تتجه إلى الوحدة والاتحاد، ولكن حزب درزي يكون له قاعدة معينة هو أمر يعني قد يكون مهم، ولكن إذا حافظ على هذه القاعدة، وثانيا إذا استطاع أن يدخل أحد الأحزاب المهمة والتي لها أمل في الانتخابات القادمة ليكون مؤثرا ويعالج مصالح الطائفة والمجتمع العربي بأصل.
0: طب كمان سؤال، أفكتور ليبرمان أعلن بأنه يعتزم يعني منح منصب وزارة الأمن القومي أو وزارة الأمن الداخلي للنائب حمد عمار، هل في ذلك إشارة بأن ليبرمان يعني يريد أن يغازل الطائفة المعروفية الطائفة الدرزية ويحاول كسب ثقة هذه الطائفة وربما أيضا ترجمة ذلك في الصندوق؟
1: أنت قلت كل ذلك وهذا صحيح، ونحن قبل الانتخابات، ولكن التصريح في حد ذاته هو أمر مهم يعني، وهذا
0: أمر لافت يعني الشك أنه يعني
1: الموضوع لافت والأمر شرعي بأن تغازل كل الناخبين، وهو يرى بأن له إمكانية أن يحصل على ربما أكثر إذا قال هذا الموضوع، ولكن الموضوع الأكثر مشكلة للطائفة ليس موضوع الأمن الداخلي إلا مواضيع أخرى تعلق بوزارة الداخلية والبناء والغير إلى آخره. الموضوع الجريمة في الطائفة موجودة ولكن ليس كما هو في كل الوسط العربي أخف من ذلك، ولهذا أرى بأن التصريح بحد ذاته مهم، وأتأمل بأن يحصل أحمد عمار على منصب وزير في الحكومة القادمة، ولكن كل شيء في وقته، لأن هنالك أحزاب أخرى ولكل أحزاب أجندة، والقضية أين تجيء بين هذه الأحزاب وما تستطيع أن تحصل عليه في الكعكة الحكومية. كل هذه الأمور سابق لأوانه، التصريح مهم وإيجابي.
0: شكرا، شكرا لك أبو أمير، شكرا جزيلا الوزير السابق صالح طريف. الآن إلى شأن آخر، إلى إحباط عملية تهريب ضخمة من الأردن عبر جسر ألمبي تقدر بأكثر من 1,000,000 شيكل. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، أهلا بك إياد.
2: أهلا بك رائد. في إطار نشاط ميداني قامت به شرطة الأغوار بالتعاون مع قوات من حرس الحدود وجيش الدفاع ووحدة مكافحة تهريب البضائع في منطقة الحدود الشرقية في معبر جسر ألنبي، تمكنت قوات الأمن من اعتقال خلية مكونة من 20 مشتبها في قرية العوجة على طريق رقم 90 لاشتباه بضلوعهم في محاولة تهريب أكثر من 5,000 باكيت سجائر بقيمة تقدر ب1,300,000 شيكل خلافا للقانون. وخلال هذه الحملة الواسعة وبعد أن أحبطت قوات الأمن تهريب هذه الكمية الكبيرة من السجائر، اعتقلت أفراد الخلية وهم من سكان الضفة الغربية ومن سكان شرقي أورشليم القدس، وتم إحالة المشتبه بهم للتحقيق معهم لدى شرطة الأغوار حول تهريب هذه الكمية الكبيرة. ويستشف من التحقيقات التي أجريت وفقا للشبهات المتوفرة أن هذه الخلية تمكنت في عدة فرص من تهريب بضائع متنوعة من بينها منتجات التبغ من الأردن إلى مصالح تجارية في منطقة مدينة أريحة والقرى المتاخمة لها في منطقة الأغوار بشكل مخالف للقانون. وأعلنت الشرطة عن تمكنها من ضبط البضاعة ذات القيمة العالية والتي وكما ذكرت تقدر بأكثر من 1,000,000 شيكل، مع الإشارة إلى أنها تواصل التحقيق في هذه القضية بالتوازي مع إجراءات اقتصادية من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن. وأكدت شرطة لواء هدى والسمرة أنها ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لديها لمكافحة عمليات التهريب غير القانونية، مشددة على أن هذه المحاولات تستخدم أيضا كمنصة لارتكاب مخالفات أمنية. عليه ستواصل الجهات الأمنية العمل في الميدان للتصدي لمثل هذه المحاولات ومثل هذه الظاهرة الخطيرة. إليك رأي.
0: شكرا لك إياد. الآن إلى الانتخابات داخل حركة فتح وما أفرزته هذه الانتخابات، حيث ظهرت بعض الوجوه الجديدة وهنالك تمثيل لائق لبعض المدن الفلسطينية. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا وسهلا بك حسن.
3: أهلا بك رائد. المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام شهد إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع، حيث يقود عباس حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير منذ أكثر من 2 عقدين، حيث أكدت نتائج المؤتمر استمرار نهجه السياسي في المرحلة المقبلة وسط تحديات داخلية وإقليمية معقدة. فيما يتعلق بنتائج الاقتراع رائد، أظهرت البيانات الرسمية حلول ياسر عباس وهو نجل محمود عباس في المرتبة الثامنة من حيث عدد الأصوات بين 18 عضوا الذين انتخبوا للجنة المركزية. كما تضمن البيان الانتخابي للمؤتمر التأكيد على أن منظمة التحرير هي المظلة الوحيدة للوحدة الوطنية شريطة الالتزام بقرارات مجالسها الوطنية والتزاماتها الدولية المبرمة. على صعيد انتخابات المجلس الثوري، تصدرت الدكتورة دلال عريقات ابنة الراحل صائب عريقات القائمة بحصولها على أعلى عدد من الأصوات، تبعتها في الترتيب المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، والذي استطاع هو بدوره الحفاظ على مقعده في اللجنة المركزية متصدرا قائمة الفائزين من حيث عدد الأصوات رغم غيابه خلف القضبان. من جانبه اعتبر زكريا الزبيدي القيادي في كتائب شهداء الأقصى والمحرر أن وصوله إلى عضوية اللجنة المركزية يمثل انتصارا لملف الأسرى والجرحى. مصادر فلسطينية أكدت أن الزبيدي الذي أفرج عنه في صفقة تبادل سابقة قبل نحو العام يرى في موقعه الجديد منصة للدفاع باتجاه تحرير المعتقلين. نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ياسر وهو المنتخب حديثا رائد قال إن التوجه العام للحركة يتركز على إعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، وشدد عباس على أن تحقيق الوحدة ليس مسارا مفتوحا بلا ضوابط، بل يتطلب الالتزام الكامل بشروط الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية. أخيرا رائد، القيادة الجديدة لحركة فتح بحسب المداولات الختامية تسعى إلى تفعيل دور المؤسسات الحركية في مواجهة التحديات الميدانية والسياسية، ملف إعادة إعمار قطاع غزة، توحيد المؤسسات الفلسطينية، والتمسك بالثوابت التي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني. رائد،
0: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. الآن إلى الملف الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الهجوم العسكري وقرر تأجيل ضربة عسكرية إلى إيران. في إيران هنالك من توقع ذلك وحتى من سخر من هذا الموضوع وقال بأن ترامب دائما يمنح أو يقدم تحذير وإنذار أخير ثم يقوم بإلغاء هذا الإنذار. ينضم إلينا دكتور موشي العاد، المحاضر في كلية الجليل الغربي. دكتور موشي العاد، أهلا وسهلا بك.
4: أهلين يا هلا.
0: متى سينتهي هذا المسلسل؟
4: عنا اليهود التنبؤ ممنوع، فلذلك أقول يعني بشكل واضح لما نسمع القرار الأخير والأخير والنهائي للسيد ترامب فنعلم أن هذا، لأنه حتى الآن نسمع كل يومين تصريح عن يعني أن فتح معركة، ويوم الثاني نسمع أن أمريكا وإيران قريبين للاتفاق.
0: تعرف شو المشكلة دكتور موشي العاد، وأنا بتابع يعني القنوات المختلفة والتصريحات بعض المسؤولين في إيران، يعني أصبحوا أنه ما يخذوا كلام ترامب على محمل الجد.
4: أعتقد أكثر من هيك، أعتقد أن كل الردود الإيرانية حتى الآن كانت بمجرد إهانة للرئيس الأمريكي، لأنه كان تجاهل كامل من الطلبات الرئيسية. أولا موضوع مثلا الموضوع الرئيسي، يعني ما في موضوع أهم منه، وهو موضوع الأورانيوم المحصب 440 كيلو الموجودة حاليا في إيران. حتى هذا ما كانش بالرد تبع الإيرانيوز. فأنا بسأل نفسي طيب عليش المفاوضات،
0: كأنه المفاوضات وكأنه المشكلة هي فقط مضيق هرمز. الآن
4: مضيق هرمز موجود على أعتقد مستوى ثاني، يعني مستوى رقم 2. المستوى الأول سيكون بلا شك أو بالدرجة الأولى في جدول أعمال أمريكا وإسرائيل طبعا منع القدرة النووية من إيران، وهذا أعتقد الكل يفهمه، هذا كان السبب للخروج إلى الحرب. فلذلك موضوع مضيق هرمز يعني أصبح قضية يعني إثناء هذه المعركة. حاليا أعتقد أهم شيء هو موضوع منع إيران من قدرة نووية.
0: وبالتالي عندما يقرر ترامب تأجيل توجيه الضربة، على ماذا يستند؟ هل يتوقع مرونة أكثر في موقف إيران؟
4: رائد، كل هذه الكلمات زي مرونة، زي حل وسط،
0: تسوية،
4: ليس موجودة في القاموس الإيراني.
0: بفكروش في الموضوع أن...
4: لا طبعا ما في هناك تنزلات أو لا أبدا. فأنا شخصيا لم أعلم، يعني هناك ضغوط من قبل الدول العربية في الخليج، ضغوط قوية جدا من داخل أمريكا، من داخل حتى المؤيدين لترامب داخل أمريكا، لأنه واحد إذا يدفع 3 سنت أو 4 سنت أكثر بالجالون الغاز، جالون البنزين، ما بهمه شيء إلا هذا يعني مستوى الحياة اليومي. ولذلك أقول مرة أخرى، الضغوط الموجودة حاليا يجب أن تنتهي يوم واحد أو ساعة واحدة. ولماذا؟ لأنه لا أرى كيف ترامب يرجع مع كل هذه الأساطير والنقلات الطائرات يعني بدون نتيجة بدون صورة انتصار، هذا طبعا يمكن تكون كارثة كبيرة إلى السيد ترامب. فلذلك الخيار الوحيد هو فتح معركة ومحاولة لتدمير إيران، محاولة يخرجوا الناس إلى الشوارع ويقوموا بانقلاب. هذه الخطة الأمريكية.
0: دكتور موشي العاد، شو تفسيرك أنت أنه قطر والإمارات العربية الموحدة والسعودية كما صرح دونالد ترامب توجهوا له وطلبوا منه تأجيل هذه الضربة؟
4: لا واحد يعني هذه الدول تريد حتى ليس فقط تأجيل بل يعني إلغاء
0: التنازل عن الفكرة. التنازل عن الفكرة
4: طبعا لأنه لا يحب أن أي أزمة ستكون في الشرق الأوسط تؤثرهم. إذا كان تأثير من ناحية حربية أعتقد أن هجومات على قطر وعلى الإمارات وكذا أعتقد هذا الخطر الرئيسي. لا يريد بهذا. أو ثانيا خايفين من يعني من
0: العواقب
4: الاقتصادية.
0: من العواقب
4: لا من أزمة اقتصادية بالنسبة للبترول. والثالث أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية اليوم أن هناك يعني في تحالف غير رسمي ما بين الدول العربية وإيران، رغم أنهم يعني هجموا من قبل إيران ورغم أنه سمعوا كان عندهم مشاكل عديدة خلال هذه السنوات، ولكن كل ما يتعلق بمنع أزمات أو منع أزمات اقتصادية على الدرجة الأولى أعتقد أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات وقطر تريد وتطلب من الرئيس ترامب إلغاء العملية القتالية وإعادة إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور موشي العاد المحاضر في كلية الجليل الغربي، شكرا على المداخلة.
4: شكرا لك.
0: تحياتي لك. وزارة التربية والتعليم تقترح إطلاق خطة جديدة للتعامل مع مظاهر العنف في أوساط أبناء الشبيبة والتلاميذ بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون شيكل. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
5: وزارة التعليم تؤكد أن هناك حاجة ملحة من أجل تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية للتصدي لمظاهر العنف في أوساط أبناء الشبيبة والتلاميذ في الجهاز التعليمي. وقد أكد المدير العام لوزارة التعليم السيد مير شمعوني على أن عملية مكافحة مظاهر العنف تلزم جميع الجهات بالتعاون والعمل سوية لوقف أعمال العنف الأخذ بالإزدياد. وأوضح السيد شمعوني أن وزارة التعليم وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى من أجل مجابهة أعمال العنف في الجهاز التعليمي، وقال إن وزير التعليم صادق على هذه الخطة وأنه يعمل على إقرارها في الحكومة، وذلك من أجل تخصيص الميزانيات المالية اللازمة لتطبيقها. وأشار السيد مير شمعوني إلى أن تكلفة هذه الخطة تصل إلى 400 مليون شيكل. وفي السياق تعتبر أعمال العنف في أوساط أبناء الشبيبة والتلاميذ أزمة وطنية تستوجب تضافر جهود جميع السلطات المعنية لبناء خطة وطنية شاملة مدعومة بقرار حكومي ومرفقة بالميزانيات المالية والكوادر المهنية الملائمة. وينبغي أن تشمل الخطة جميع الجوانب لدعم وتطوير أساليب خاصة بمنع وقوع أعمال عنف ووضع حلول ملائمة للتصدي لمثل هذه المظاهر، هذا بالإضافة إلى تعزيز عمليات فرض القوانين، وذلك من خلال تعاون مشترك بين الوزارات الحكومية المعنية وزارة التعليم ووزارة العدل والرفاه والأمن الاجتماعي وخدمات الصحة النفسية والشرطة بالإضافة إلى جهات مدنية أخرى. وكانت رئيسة اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الطفل عضو الكنيسة كاتي شتريد قد دعت الجهات المختصة إلى تشديد العقوبات على أبناء شبيبة في حال إدانتهم في جرائم قتل، وذلك من أجل ردع الآخرين.
0: كشفت معطيات جديدة عن تصاعد غير مسبوق في الطلب على خدمات الصحة النفسية في إسرائيل، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 240% في علاجات الصحة النفسية ضمن صندوق المرضى كلاليت، وسط دعوات لتعزيز الميزانيات وتوسيع الخدمات في مختلف المناطق. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
6: معطيات جهاز الصحة في البلاد تواصل دق ناقوس الخطر بشأن الأزمة النفسية المتفاقمة، بعد تسجيل ارتفاع حاد بنسبة 240% في علاجات الصحة النفسية ضمن صندوق المرضى كلاليت خلال العامين الأخيرين، في ظل تداعيات الحرب والضغوط المتواصلة على المواطنين. المعطيات التي عرضت مؤخرا أمام لجنة الصحة في الكنيست خلال زيارتها لمستشفى بلينسون أظهرت أيضا استيعاب 290 معالجا جديدا، إلى جانب توسيع نحو 40 عيادة للصحة النفسية في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد على العلاج. رئيس اللجنة عضو الكنيست يوني مشركي أكد ضرورة تعزيز الميزانيات المخصصة للصحة النفسية وتوسيع الخدمات الطبية خاصة في منطقتي الشمال والجنوب وإيلات، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تتطلب استجابة وطنية شاملة. وخلال الزيارة استعرضت كلاليت خططها لتطوير البنى التحتية الطبية، وفي مقدمتها مشروع برج الأمل المحصن المرتقب افتتاحه عام 2027 باستثمار يتجاوز 2 مليار شيكل. كما عرضت تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تشمل تشخيص السكتات الدماغية والكشف المبكر عن سرطان البنكرياس وتحليل آلام الصدر. وتؤكد كلاليت أن هذه الخطوات تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتعزيز الجاهزية الصحية وتوسيع خدمات الطب عن بعد والاستشفاء المنزلي لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استمرارية الرعاية الصحية.
0: الآن إلى حملة الشرطة لمكافحة مخالفات السير، ينضم إلينا محاضر ومحقق في حوادث السير السيد حاتم فارس. أهلا وسهلا بك. ليس معنا، سينضم إلينا بعد قليل حاتم فارس محاضر ومحقق في حوادث السير بما يتعلق بآفة حوادث السير ومخالفات السير والحملة التي قامت بها الشرطة يوم أمس من أجل تحرير المخالفات للسائقين الذين يشكلون خطر على حياة الآخرين.
7: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: الآن ينضم إلينا سيد حاتم فارس محاضر ومحقق في حوادث السير، أهلا وسهلا بك سيد حاتم.
8: أهلاً أهلاً أهلاً.
0: إذن حملة لشرطة المرور، كيف بالفعل تساهم هذه الحملات في كبح جماح هذه الحوادث؟
8: هناك دراسات، طبعاً عندنا بدولة إسرائيل ما في دراسات مسبقة، في دراسات أوروبية تظهر أن تشديد الرقابة المرورية وخاصة الرقابة التكنولوجية والآلية يؤدي إلى انخفاض كبير في الحوادث والإصابات. ووفقا للبيانات الأوروبية فإن استخدام مثلا كاميرات السرعة وحده يقلل من عدد الحوادث بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، بينما بإسرائيل جرت بالنسبة للكاميرات جرت أبحاث التي وبيانات التي تدل على عدد المخالفات أو نسبة المخالفات تقل ب 50% ونسبة الحوادث تقل ب 54%. وين طبعا وين احنا بنحط الكاميرات؟
0: طيب سيد حاتم فارس اتركني من الكاميرات، هل انتشار يعني عناصر وأفراد الشرطة شرطة المرور في الشوارع تساهم في التقليل من الحوادث والتجاوزات؟
8: لا، تشير الأدلة على أرض الواقع إلى أن تأثير تشديد الرقابة المرورية جزئي ومؤقت في الغالب.
0: أنا لما بشوف شرطي مرور مثلا مر من جنبي أو على بعد عدة أمتار مني مثلا بشوف الضوء هذا الأزرق، هل هذا بيؤدي انه انا شوي يعني اغير سلوكي مثلا في الطرقات، اخفف من السرعه، انتبه اكثر؟
8: طلع شوف، عندما السائق يرى الشرطي او اللون الازرق والاحمر هذا يخلق ردعا محليا اذ يقلل
0: مؤقتا
8: مؤقتا على المدى القصير، إلا أنه لا يحل جذور المشكلة. عمليا لا يزال عدد الوفيات والحوادث في المجتمع العربي مرتفعا، وتتطلب البنية التحتية والتعليم اهتماما أكثر جدية. العوامل الرئيسية التي تحد من فعالية الرقابة المرورية هي رقابة موضوعية مقابل البنية التحتية. تقع معظم الحوادث القاتلة على الطرق بين المدن، بينما تتركز الرقابة غالبا في الشوارع الحضرية داخل البلدات. كما أن النقص الحاد في البنية التحتية السليمة ووسائل النقل العام طبعا يساهم في زيادة عدد الضحايا.
0: شكرا لك سيد حاتم فارس، محاضر ومحقق في حوادث السير. سنتحدث عن هذه القضية في برامج قادمة إن شاء الله بإسهاب. شكرا لك.
8: إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا. إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج جاستين محمد بريق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، من الهندسة الإذاعية أوسكار، مني رائد دياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: عناوين الساعة من مكان: اعتراض مسيرة في سماء الجليل، إصدار إنذار إخلاء لسكان 12 بلدة في لبنان، الوزير إلكن يدعو إلى استكمال تدمير الأهداف في إيران، إحباط محاولة تهريب كمية هائلة من السجائر كانت وجهتها مناطق السلطة الفلسطينية، وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الوزير سموتريتش قبل قليل أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت أمر اعتقال ضده، وفي مؤتمر صحفي أوضح أنه سيتخذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية ويستهل ذلك بتوقيع أمر بإخلاء الخان الأحمر. اعترض جيش الدفاع مسيرة معادية أطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في الجليل الأعلى ولم تقع إصابات. نشر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في 12 بلدة منها النبطية التحتة والبازورية وعين قانة وجبشيت والبرج الشمالي، وأوضح أن نشطات منظمة حزب الله الإرهابية في هذه القرى تجبره على العمل ضدها بقوة، وطلب من السكان الابتعاد عن هذه البلدات لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراضي مفتوحة. وأيضا في لبنان سجل في مجالس شيعية مغلقة أعنف انتقاد يوجه إلى حزب الله من شخصيات دينية بارزة شبهت مساره بمسار منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان. وأفادت صحيفة نداء الوطن أن هذه الشخصيات اعتبرت أن الحزب يواجه مخاطر مشابهة لتلك التي انتهت بخروج منظمة التحرير عام 82. قال عضو الكابينيت الوزير زياف إلكن إن إسرائيل لا ينبغي أن تخشى من استئناف الحرب مع إيران، وأوضح أنه لا تزال هناك أهداف مهمة يجب تدميرها. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أكد أن الاقتصاد الإيراني يضعف يوما بعد يوم ويقترب من نقطة اللاعودة. أحبطت مصلحة الجمارك في ميناء أشدود محاولة لتهريب كمية ضخمة من السجائر بمبلغ نحو 20 مليون شيكل من تركيا إلى مناطق السلطة الفلسطينية عبر تقديم تصريح كاذب حول السلع في حاويتين وكأنها أدوات منزلية، وتم اعتقال وكيل الجمارك والمستوردين على ذمة التحقيق. في تطور لافت في إسبانيا في قضية مقتل مؤسس شركة مانجو للملابس إيزاك أنديك قبل عامين، اعتقلت السلطات ابنه جوناثان بشبهة التسبب بوفاته، وقد لقي الوالد مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع 150 مترا أثناء نزهة على جبل مونزارت برفقة ابنه الذي كان الشاهد الوحيد للحادث. يشار إلى أن الابن وريثه، وتبين في الآونة الأخيرة أن هناك تناقضات في روايته.
3: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين المقبلين مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني.
0: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
0: حلبجي عزومة بالعيد، تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنتم مع مكان. مكان الآن على مكان هدوء نسبي.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: عناوين الأخبار: إصابتان طفيفتان إثر انفجار مسيرة مفخخة في إصبع الجليل، سموتريتش يتعهد بإخلاء الخان الأحمر وباتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، النائب الليكودي بوآرون يرى ضرورة إزالة التهديدات الإيرانية حتى دون مشاركة الولايات المتحدة، دفع إجراءات فصل منصب المستشار القانوني للحكومة، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أهلا بكم. في منطقة إصبع الجليل أصيب قبل قليل إسرائيليان بجروح طفيفة من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان. هذا وأصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان 12 بلدة في لبنان، منها النبطي التحت والبزوري وعين قانا وجبشيت والبرج الشمالي، وأوضح أن نشاطات منظمة حزب الله الإرهابية في هذه القرى تجبره على العمل ضدها بقوة، وطلب من السكان الابتعاد عن هذه البلدات لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراض مفتوحة. قال الوزير سموتريتش إنه أبلغ بأن مدعي المحكمة الجنائية في لاهاي أصدر أمر اعتقال بحقه، معتبرا ذلك إعلان حرب من قبل السلطة الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، تعهد سموتريتش باتخاذ خطوات ضد السلطة ردا على ذلك، وفي مقدمتها توقيع أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر فورا. ويذكر أن وزير المالية سموتريتش يشغل منصب وزير ضمن وزارة الدفاع أيضا. رأى النائب الليكودي في حي بوآرون أنه يجب على إسرائيل إزالة التهديدات الإيرانية بأي طريقة ممكنة حتى دون مشاركة الولايات المتحدة، وأشار خلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية إلى أهداف الحرب الثلاثة، وهي إزالة التهديدين النووي والصاروخي والقضاء على محور الشر الإيراني. أقرت لجنة الدستور البرلمانية مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة تمهيدا لطرحه على الكنيسة للتصويت بالقراءة الأولى. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن أعضاء الأحزاب الحريدية صوتوا مع مشروع هذا القانون، ما يعني أن الحديث عن فك الشراكة ووحدة المعسكر الوطني غير دقيقة بأقل وصف وتقدير. في ميناء أشدود أحبطت مصلحة الجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من السجائر بمبلغ نحو 20 مليون شيكل من تركيا إلى مناطق السلطة الفلسطينية عبر تقديم تصريح كاذب حول السلع في حاويتين وكأنها أدوات منزلية. وتم اعتقال وكيل الجمارك والمستوردين على ذمة التحقيق.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين المقبلين مع احتمال سقوط رذاذ في الشمال ووسط البلاد. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
9: مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، أسبوع جديد، أغاني جديدة، منافسات جديدة. من هالأسبوع بيحتل القمة. تحية لخين خندهان بيساعدنا بالهندسة الإذاعية، وبلكم مني دائما شادي بلان أحلى التحية.
0: الآن مع رائد الدياب.
9: إسا أنتوا مع السباق مرتبة العاشرة. عمر عبد الله المغني الأردني بيدخل معنا

مش الأردن الوحيد اللي رح نلتقي معه بسباق الأسبوع. هذا عمر العبد الله يدخل معنا مباشرة للمرتبة العاشرة بسباق الأسبوع. رقم واحد شيرين سلاوي أنغام ولا محمود العسيلي؟ هسا احنا مع كمان أغنية جديدة بتدخل مباشرة للمرتبة التاسعة، آدم بدونك.

بدونك سمعنا آدم بيدخل معنا هالأسبوع للمرتبة التاسعة اللي بيقول إنه أغنيتين ودعونا بوسي وننسى اللي كان وصلت للمرتبة الثانية نقصك القعدة لعمر دياب وصلت للمرتبة الأولى كمان سعد المجرد بزاف ودعنا هالأسبوع بعد ما وصلت أغنيته للمرتبة السابعة

0: هاي ساريا سواس شريكها الكليب ممثل السوري قصي الخولي يعني معقولة بيك القلب تقدم لا بتدخل معنا مباشرة للساتسي هالأغنية عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات بعدها منعود لنتابع معكم توب 10 سباق الأغنيات العربية
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى مبارك من صالح ذباح مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى مبارك من صالح ذباح
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: كانوا قريبين اثنيناتهم من وصوله للقمة، كانوا رقم 2 الأسبوع الماضي. الأسبوع محمود العسالي وصابرين، أخيرا مرتبة 5.
2: المرتبة الخامسة

من القمة كانوا رقم 2 محمود العسيري وصابرين، وأخيرا مرتبة 5. من رقم 1 هالأسبوع لسا منعرف، لسا منسمع. شيرين عبد الوهاب لسا ملتقي معها، تتقدم مرتبتين لحضن شوك من 6 ل 4 هالأسبوع.

أربعها الأسبوع شيرين عبد الوهاب أغنيتها الرومانسية لحضني شوك. قدمت مرتبتين، بنحكي لكم إنه هاي مش المرة الوحيدة اللي رح نلتقي معها مع شيرين.

المكتبة الثالثة. أنغام تتقدم للمرتبة الثالثة هالأسبوع بعد ما كانت رابعة. مش حبيبي بس.

كنا مع شيرين بالمرتبة الرابعة عم نعود إلها للمرتبة الثانية. أنغام كانت ثالثة، شيرين تباعاً تتقدم تقدم كبير من 9 الأسبوع الماضي لـ2 هالأسبوع.

تقدم كبير برك الأسبوع القادم رقم واحد برك. لم حسر عن الأغاني اللي مرقت معنا الساعة قبل ما نعرف مين رقم واحد. عمر العبد الله بالمرتبة العاشرة، التاسعة آدم أغنية جديدة لإله، الثامنة تراجعت رحم رياض استنوا إيه، السابعة تقدم مرتبة واحدة بهاء سلطان، السادسة سارية السواس دخلت معنا للسادسة، خامسة محمود العسيلي وصابرين تراجعوا، رابعة شيرين، ثالثة أنغام، شيرين انتباع بالمرتبة الثانية، أما رقم واحد بعده رقم واحد زي الأسبوع الماضي سلاوي نصابي.

2015 كانت هالأولى هالأغنية بالمرتبة الأولى عنا بالسباق. كمل مع أغنينا الناجحة العام الماضي كمان بالصيف، وصل تامر حسني ومع الشامي للمرتبة الأولى.

رقم واحد كانت هالأغنية الأسبوع السنة الماضية، مش الأسبوع الماضي، بالصيف 2025. انت بتاعتي. الساعة 1969 كانت أولى هالأغنية. أحمد عدوية.

زحمة يا دنيا زحمة. زحمة وتاه الحباب. الأغنية الحلوة قلنا لنا إياها أحمد عدوية وصلت لملايين مبيعات مش بس للمرتبة الأولى. هذا كان عام 1969. ألحان هاني شنودة، الكلمات لحسن أبو عثمان. كمان أغاني ناجحة عنا وقت بعد لنسمعها. جيت صاير عنا عام 1973 هالأغنية الحلوة وصلت للمراتب الأولى بالإذاعات اللبنانية وقتها.

ريفاي هاي غنتنا هالأغنية الحلوة من كلمات وألحان ياسر رحباني عام 1973. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سباقنا انتهى, خليكم معنا على السماع بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: عزومي بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: عناوين الأخبار: إيران تواصل استخدام لغة التهديد والوعيد، إصابتان طفيفتان إثر انفجار مسيرة مفخخة في إصبع الجليل، سموتريتش يتعهد بإخلاء الخان الأحمر وباتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، دفع إجراءات فصل منصب المستشار القانوني للحكومة، والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تفيد الأنباء الواردة من دمشق بوقوع انفجار قوي في محيط الدويلعة وباب شرقي في العاصمة السورية قبل قليل، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات جراء الحادث. وقال مصدر عسكري إن الحديث يدور عن تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة تستهدف مركز إدارة الأسلحة في دمشق. ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم الإيرانية اليوم، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية إن القوات الإيرانية عززت قدراتها القتالية خلال وقف إطلاق النار، مضيفا أن جبهات جديدة ستفتح ضد العدو إذا اعتدى على إيران. وشدد المتحدث على أن القوات الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وأن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. وقد رأى النائب الليكودي أفيحاي بوأرون أنه يجب على إسرائيل إزالة التهديدات الإيرانية بأي طريقة ممكنة حتى دون مشاركة الولايات المتحدة. وأشار خلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية إلى أهداف الحرب الثلاثة، وهي إزالة التهديدين النووي والصاروخي والقضاء على محور الشر الإيراني. بالقرب من كيبوتس ميزغاف عام في منطقة إصبع الجليل، أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة. وفي كريات شمونة سقطت شظية لصاروخ اعتراضي أطلقته منظومة القبة الحديدية ولم يصب أحد بأذى. حمل الوزير سموتريتش السلطة الفلسطينية المسؤولية عن طلب المحكمة الجنائية في لاهاي إصدار أمر اعتقال بحقه، معتبرا ذلك إعلان حرب. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، تعهد سموتريتش باتخاذ خطوات ضد السلطة ردا على ذلك، وفي مقدمتها توقيع أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر فورا. وأكد وزير المالية سموتريتش الذي يشغل منصب وزير ضمن وزارة الدفاع أيضا أنه سيستخدم صلاحياته في الوزارتين للمساس بالسلطة اقتصاديا أو بطرق أخرى. أقرت لجنة الدستور البرلمانية مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة، تمهيدا لطرحه على الكنيسة للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن المعارضة قاطعت التصويت فيما صوت أعضاء الأحزاب الحريدية مع مشروع هذا القانون.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين المقبلين، مع احتمال سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب 25، حيفا وجبال الجليل 24، الناصرة واللد والرملة 27، و29 في هضبة الجولان وبئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
7: المجتمع العربي يشهد إضرابا جزئيا، اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر المحلي ونائبه، ومطالبة الشرطة بوضع حد لحالة الانفلات. انعقاد لجنة الوفاق بمشاركة رئيس الجبهة الجديد جبارين، وتصويب كل الجهود حاليا على إعادة تشكيل المشتركة. ترامب يرجئ هجوما على طهران استجابة لقطر، السعودية والإمارات، حقيقة أم خطوة تأتي للتمويه؟ وإيران تتوعد برد شديد على أي هجوم. وتدشين المسار الجديد لمحطة القطارات شمرون الطيبة في المركز وسط مقاطعة رئيس بلدية الطيبة احتجاجا على تسميتها. هذا والمزيد، كونوا معنا
4: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق
11: يا حبيبي.
12: على الطريق.

حبيبي تعال وحبني برام الله. مقطوعة جديدة عاش حلقة يامات بلشنا معها على الطريق لليوم. أخبارنا الفنية اليوم مع مين رح نحكي؟ على 3:30 عسيلاوي راغب علامة وابنه محمد رمضان والصلح مع عمرو أديب. هذا رح يكون على 3:30 مع زميلي عرين بصول بأخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني. الساعة القريبة عندنا كتير أغاني ناجحة وحلوة هالأيامات، اسمعها ونتعرف عليها.

انا عمرو دياب. لسه مسمعكم جديد محمود التركي وداليا. داليا هي اللي بتكون عضوة لجنة التحكيم برنامج The Voice Kids.

0: عنا بالضبط دقيقة واحدة ومنعود لنتابع معكو عطري.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: رجعنا بعد الفاصل القصير نكمل معكم على الطريق. لسه جديد أحمد فودي.

الرين أحدث أغاني أحمد فوديل رح يكون ضيفنا يوم الاثنين بلقاء فن فنانين. شوي منكون مع أخبارنا الفنية. اليوم حكينا رح نحكي على السلاوي على رغد علامة مع محمد رمضان.

0: المتحف نبيل هذا 3:30 ساعة بوسياتنا موعد مع أخبار الفن والفنانين. رحب بزميلي عارين. يلا
1: نشرة أخبار الفن. اسكت يا لساني
2: اسكت يا لساني اسكت يا لساني
1: مع عارين بسوق.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
3: مرحبا شادي.
0: كيفك اليوم؟
3: منيحة.
0: جاي بأخبار عديدة اليوم.
3: بلش
0: بالصلحة. صلحة ولا توصي؟
3: اتلحموا
0: زمان.
3: ما خلوش حكي على بعض.
0: صح.
3: محمد رمضان والمقدم البرامج عمرو أديب المصار وبين بعض ما خلوش كلام. تخانقوا.
0: حكينا
3: ذكرنا القصة. كان في تراشقات كلام. اسمع وشوف هذا شو رد واسمع هذا شو قال وشوف شو هذا رد.
4: فأنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك، ولو ما حدش رباك انا حربيك وانا حاخد حقي بالقانون.
3: بس اسا اصطلحوا
0: ولقاء كان
3: بيحكوا مع بعض حلو.
0: مش بس هيك لما اجا نزل عبطه
3: إلا
0: غيرت الاحوال
3: وشكله في بنات قضيه رفعها عمرو اديب وفاز.
0: صح.
3: اللي ما خلاش ولا
0: 300,000 جنيه
3: ولا جنيه مع محمد رمضان.
0: سمعتهوش. اسمعي.
5: سعيد بكلامك جدا وكلامك وسام على صدري إعلامي الأهم في الوطن العربي. كلامك في تاريخي في يوم من الأيام يعني المؤدرة.
4: أنت تستحق.
5: الله يخليك.
4: يعني شوف أردنا لم نرد، عندنا خلافات، حد يقول حاجة عليك 300,000 جنيه ليه لازم تدفعهم.
5: أنا معي 300 جنيه دلوقتي. سعيد بكلامك جدا.
3: وليه الخلاف مش مفهوم والصلحة مش مفهومة؟ شو القصة؟
0: الصلحة مفهومة جدا.
3: ليه؟
0: تركي الشيخ اللي هو منتج فيلم أسد اللي عم يعرض هالأيامات أمره لعمر أديب اعملوا لقاء.
3: غصب عنك
0: الظاهر.
3: كل شيء خاص بترك الشيخ.
0: بس لذيذ محمد رمضان. انا حضرت المقابله بحكي حلو.
3: نينات اسكيا
0: البومات جديده وسلاوي قال الكل رح تقعدوا بالبيت.
3: 9 اغاني من هون لشهر 9. بس نصيحه طلعوش البومات لانه انا جاي اكسح الدنيا.
6: في البوم 9 اغاني حيكون من هون لشهر 9 حينزل. بنصح كل اخواني وكل اخواتي الفنانات والفنانين ما ينزلوش ألبومات هالفترة.
0: شامي كمان بده يطلع ألبوم.
3: عم بجرب بعد القضية اللي كانت عليه والهجوم الكبير اللي كان عليه.
0: اعتذر إنه قلنا.
3: يعتذر وبطل يهين الدين وبطل
0: يقرب. وقال إنه مفبرك كل هالفيديوهات مفبرك.
3: خلص تتركوني بحالي أنا بدي أركز بألبوماتي.
0: نختم أخبارنا بترند عراغب علامة وابنه كذب.
3: ترند كبير. السفايع وضج قايمة قاعدة وفيش حدا ما بعت ليش وبعت لك على فيديوهات. لؤي راغب علامة
0: تحول.
3: لؤي راغب علامة تحول وكل الناس
0: تحولنا
3: يا مستك يا راغب
0: تحول لبنت. قصدك
3: تحول من شاب لبنت. هو دائما كانوا ينتقدوا أصلا للؤي وأنه بلبس زهر وأنه بعالم الأزياء ودائما كان راغب علامة يدعمه حتى كان
0: شجع.
3: يطلع كتير بصور معه وفيديو كليبات.
0: صح.
3: هاي المرة بيقولوا أنه تحول وحطين فيديو لراغب علامة اللي بيقول الفيو أنا تبريت من ابني.
0: ولا
3: سامع؟
7: ما عاد عندي ولد اسمه لؤي وما بقى في شي بيربطني فيه.
0: المهم كله كذب هذا.
3: AI ذكاء اصطناعي
0: واضح
3: فش منه الحكي. فسيبوا لؤي وسيبوا راغب علامة في حالهم.
0: في عندك كمان أخبار؟
3: لا خلص بكفي لليوم.
0: أغني
3: شو؟ ترابات ترابات ترابات.
0: شو ذكرك فيها؟
3: لا محمود العسيلي.
0: شو ذكرك فيها؟
3: بحبها.
0: يلا بنسمعها. شكرا عارين.
3: لأنه الوضع ترابات تتي.
0: أوكي
3: باي
0: باي.
8: ألو يا قلبي.
9: أيوه.
8: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
9: أيوه.
8: هاتلنا طبلة وفوقيها كوبلة

0: Let's go, Shakira هاي أغنيتي مونديال رح تقدروا تتابعوه على قناة مكان. لسا الوقت لأغنية من زمان. يلا
1: أغاني زمان زمان.
0: ملحن وبيقدم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية الحلوة لا مش أنا اللي أبكي.

أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

زمان لا مش أنا اللي أبكي قال أجيال محمد عبد الوهاب غناها وأصدرها عام 1958 يوم ذكرناها بهالزاوية. بس نرجع لأغنينا الجديدة والإيقاعات السريعة يلا يعني محبوس ننسى اللي كان

الوقت لنقولكم إلى اللقاء بكرة حد تيجوا تسمعونا وتكونوا معنا على السمع على التنتين سباق فن فنانينا على الثلاثة على الطريق. نختم مع سمير غانم. تذكروا بنسبة مرور 5 سنوات على رحيله ب20/5 رحل قبل 5 سنوات. نسمع دنيا سمير غانم بنته بتجدد أغنية غناها.

على أنغام أخرى. تغنيها دنيا سمير غانم. هذا الوقت لنودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة من الساعة 2:00.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: عناوين الأخبار: حزب الله يواصل محاولاته استهداف قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان بمسيرات مفخخة. مقتل جندي سوري في تفجير سيارة مفخخة في دمشق. إسلام أباد تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. تقديم لائحة اتهام بحق النائبة ليكودية غوتليب. والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في الجليل الغربي أطلقت منظومة القبة الحديدية قبل حوالي الساعة صاروخا اعتراضيا صوب سماء جنوب لبنان حيث تعمل قوة من جيش الدفاع، وقد أصيب بالقرب من كيبوتس ميزغاف عام في منطقة إصبع الجليل في وقت سابق إسرائيليان بجروح طفيفة من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان. أعلنت السلطات السورية مقتل جندي وإصابة 12 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق. أعربت مصادر باكستانية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين واشنطن وطهران، وقالت لنيويورك بوست إن إسلام أباد لا تزال تعتقد أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين البلدين ستحرز تقدماً. أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرام ميارا تقديم لائحة اتهام بحق النائبة الليكودية تالي غوتليب تنسب لها خرق قانون الشباك. ويذكر أن غوتليب رفضت الخضوع لتحقيق بسبب قيامها بنشر تفاصيل شخصية لأحد مسؤولي الجهاز. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. استنكرت حركة السلام الآن نية الوزير سموتريتش إخلاء الخان الأحمر بداعي أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن طلب المحكمة الجنائية في لاهاي إصدار أمر اعتقال بحقه، واعتبرت الحركة أن خطوة سموتريتش انتقامية. يشار إلى أنه سبق لمحكمة العدل أن أكدت أن المباني في الخان الأحمر ليست مشروعة، إذ إنها أقيمت على أراض أميرية في المنطقة المصنفة سي في يهودا والسامرة، وسمحت عدة مرات بهدمها، إلا أن هذه الأوامر لم تطبق بعد. كشفت وكالة رويترز للأنباء عن أن حوالي 200 جندي روسي تدربوا في الصين العام الماضي ثم عادوا إلى القتال في أوكرانيا. وقالت مصادر استخباراتية أوروبية للوكالة إن التدريبات تركزت خاصة على تشغيل طائرات مسيرة.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بعد غد الخميس، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأوسطها، وغدا تهب رياح نشطة في معظم أنحاء البلاد. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: المجتمع العربي يشهد إضرابا جزئيا، اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر المحلي ونائبه، ومطالبة الشرطة بوضع حد لحالة الانفلات. انعقاد لجنة الوفاق بمشاركة رئيس الجبهة الجديد جبارين، وتصويب كل الجهود حاليا على إعادة تشكيل المشتركة. ترامب يرجئ هجوما على طهران استجابة لقطر السعودية والإمارات، حقيقة أم خطوة تأتي للتمويه؟ وإيران تتوعد برد شديد على أي هجوم. وتدشين المسار الجديد لمحطة القطارات شمرون الطيبة في المركز وسط مقاطعة رئيس بلدية الطيبة احتجاجا على تسميتها. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شاكة، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟ وين بالضبط؟
4: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي، وعلى مدى ساعة من الزمن سوف نكون مع عدة موضوعات تهم المواطن في حياته اليومية. بداية موضوع ضريبة الأملاك، ما يعرف بمس رخوش، أي الأمور وأي الحالات، كيف يتم القياس، ماذا عن المباني المنازل، وطبعا المدة الزمنية، خاصة وأننا في هذه الحرب التي انتهت مؤخرا كانت هناك إصابات عديدة لمنازل وممتلكات. كل التفاصيل وكيفية التصرف للحصول على حقوقك في برنامج أنا معك. مبادرة مميزة للدمج في مجال الهايتك، ومبادرة لإعطاء خدمات إدارة مالية ومحاسبة عن بعد. هذا البرنامج الذي يقدم خدمة للعديدين سوف نطلع عليه ونرى كيف يمكن تدعيم شبابنا وفتياتنا أكثر وأكثر في مجالات التكنولوجيا. نحن مستمرون في سلسلة اختراق سوق العمل، واليوم سوف نتحدث عن المقابلة الشخصية. هذه المقابلة التي يمكن أن تكون المفتاح الرئيسي لقبولك أو رفضك للحصول على وظيفة معينة. وفي سلسلة الإسعافات الأولية حديثنا اليوم عن كيفية التصرف عند وجود مركبات الطوارئ على الطريق. نعم، مش أنت بتنضغط بتصير تسرع تروح على جنب على اليمين على الشمال، تفضي الطريق ما تفضيش الطريق، كل التوضيحات اليوم في هذا البرنامج. الطاقم تنتج هذا البرنامج مع نادية أسمر مارون، يرافقنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ ميمون عزمي. أهلا بك أستاذ ميمون.
1: أهلا وسهلا فيك إيمان، بحييك بحيي كل المستمعين عبر الراديو مكان.
0: هلا
1: شكرا
0: فيك.
1: لإلكو على الاستضافة وعلى الفرصة نحكي عن موضوع القديم.
0: أهلا فيك وشكرا لإلك، لأنه هذا الموضوع مش كل مواطن بيعرف عنه، وأنت تدمج ما بين الجانب القانوني والجانب المالي والجانب الاقتصادي والحقوق المالية فيما يتعلق بمصر خوش ضريبة الأملاك. فإذا يعني خلينا نبدأ بس نفهم المواطن المستمع إيش القصد، ما معنى لما منقول مصر خوش أو ضريبة الأملاك؟
1: أوكي، قبل ما نتطرق لهذا الموضوع خلينا نقول إنه إحنا اليوم عايشين في فترة كثير صعبة نسبيا، واحد من أطول الحروب اللي كانت في دولة إسرائيل.
0: نعم.
1: وبعد ما انتهت بشكل رسمي، بعد الحكومة ما قالتش الحرب انتهت.
0: نعم.
1: هذا الوضع بيأثر بشكل مباشر على حياة الناس، على حجم الأضرار اللي ممكن تصير، اللي كانت إذا كانت في الممتلكات وإذا كانت كمان في مصادر الرزق. أوكي، من تجربتي بقدر أقول إنه الوعي هو الأساس. كثير مهم إنه كل واحد منا يعرف شو حقوقه ويعرف كيف يتصرف في الوقت الصح. وللأسف إحنا بنعرف إنه خلال هاي الحرب كان عندنا سقوط صواريخ آخر مرة في الزرازير، أما كان كمان في طمرة.
0: نعم.
1: وللأسف فقدنا غاد ناس.
0: نعم، وإحنا عم نتحدث عن مش منزل أو اثنين، يعني في حالات اللي كان الصاروخ مثلا ينزل ويصير أضرار لعدة منازل، 10 و20 و30 منزل حواليه.
1: مصبوط. كمان جبهة الدفاع في دولة إسرائيل بالنسبة لإلهم لما يوقع صاروخ هو وقع صاروخ واحد، أما بالنسبة للأضرار اللي بتتسبب في عقاب هذا الصاروخ ممكن كل الحارة أو حتى أكثر من الحارة يكون عندهم أضرار.
0: نعم.
1: عندنا نوعين من الأضرار اللي مهم كثير المواطن والمستمعين يفهمون. في عندنا الضرر المباشر. الضرر المباشر زي ضرر البيت أو ضرر السيارة أو محل إذا تصاوب، هو بتسبب كنتيجة عن سقوط الصاروخ في البيت وانكسر شباك، انكسر حيط، هد حيط، خربت سيارة. هذا هو الضرر المباشر. أما عندنا ضرر كمان اللي أكبر اللي هو ضرر غير مباشر زي خسارة الدخل أو تعطل شغل أو ضعف في الحركة التجارية بسبب هذا الأوضاع. وإحنا بنعرف أنه في الشمال بالأخص كثير محلات تسكرت،
0: ولحد الآن المنطقة الشمالية لأنها بعدها معرضة للصواريخ وطائرات مسيرة وغيره، الحركة مش مثل دائما مطاعم، مقاهي، غرف فندقية. فإذا هون أنت عم تحكي هون خسارة غير مباشرة، مش صاروخ نزل مباشرة، ولكن في أعقاب الوضع الأمني في خسارة في المدخول
1: 100%. المطعم اللي سكر كل هاي الفترة وكان عنده ضرر في الدخل في كل هاي الفترة كمان إله حقه، وبيطلع وبيقدر كمان هو يقدم طلب وياخذ تعويضات من صندوق.
0: نعم.
1: من صندوق التعويضات زي ما تفضلت وقلت اللي هو ضريبة الأملاك، والأغلب عندنا في المجتمع بنعرفه كمصري خوش.
0: إمتى بنتوجه لضريبة الأملاك؟ يعني أي نوع من الضرر، سواء على المنازل، المباني، السيارات، أو سواء على الخسارة الغير مباشرة؟ لأنه في حالات مثلا ممكن يقولوا لك هذا مش تابع لمصر خوش، أو إذا أنت عندك تأمين شخصي فعل تأمينك. فوضح لنا إمتى أنا كمواطن أروح لمصر خوش لضريبة الأملاك؟
1: كثير مهم هذا الموضوع، وخلينا نوضحه في طريقة مباشرة وخلي كل المستمعين هون يفهمونا منيح منيح. إذا إحنا عم نحكي عن صاروخ اللي سقط في حويطنا، التأمين تبع البيت اللي أنا عامله التأمين الشخصي ما إلوش مكان. ليش؟ لأنه الدولة هي اللي بتأمن الممتلكات في حالة حرب.
0: فإذا لازم يكون إنه الضرر بسبب حالة حرب، مش مثلا ضرر على سبيل المثال 2 متقاتلين وواحد أذى الثاني في بيته مثلا.
1: أكيد مش جنائي،
0: مش
1: أما مهم كثير مهم كثير نفهم إنه السبب للضرر يكون أمني، مش بس إذا وقع صاروخ. للأسف إحنا بنعرف الحوادث اللي بتصير معنا لما فيها بتهجموا ناس متطرفين على ممتلكات ناس من مجتمعنا وبيسببوا لهم أضرار.
0: نعم.
1: كمان هاي الأضرار بتنعد أضرار أمنية اللي فيها بيطلع حق لصاحب الضرر يقدم تعويض للدولة.
0: لحظة، هلأ أنت هون خلتني أفكر بكمان حالات. على سبيل المثال، اعتداء مستوطنين على فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، هل هذا يدخل في إطار ضريبة الأملاك وممكن يطالبوا بحقهم إذا حرقوا لهم سيارات، بيوت، ماشية أو أي ممتلكات؟
1: قانون ضريبة الأملاك بيكون بس على حدود دولة إسرائيل ومش على الضفة الغربية، عشان هيك لما إحنا نحكي عن القانون هذا بنحكي بس على المدن والقرى اللي موجودة من ضمن حدود دولة إسرائيل.
0: تمام، كان مهم هذا التوضيح. نقطة أخرى، الفترة الزمنية والمبالغ. أول إشي المبالغ كيف بتحدد؟ يعني أنا عندي مثلا بيت وكلفني كذا، تضرر من الحرب، تعرف المواطن بيصير يقول بدي 100,000 شيكل، بيجوا بيقولوا له لا احنا بندفع لك بس 20، تعرف هاي المفاوضات. كيف بتحدد المبلغ؟
1: اتطرقت لموضوع كثير مهم، وخلينا نبدأ من سؤالك اللي قبل. أول إشي، وانت لازم نعلن عن الضرر اللي تسبب لنا. وتعال نحكي على النوعين تبعون الضرر. النوع المباشر في اللحظة اللي بيصير فيه ضرر، وعادة جبهة الدفاع بتيجي وكل العمال تبعون ضريبة الأملاك بيجوا، وبيجي كمان من البوليس بيجوا، وبيجوا من مادة، وبيجوا من كل المحلات هاي، عشان هيك الإشي دغري بيصير.
0: نعم.
1: مباشر. أما في مرات ننتبهش، مثلا صار في ضرر على السطح وإحنا ما انتبهناش، في اللحظة اللي أنا بعرف عن هذا الضرر لازم أقدم طلب لسلطة ضريبة الأملاك.
0: نعم.
1: في اللحظة اللي أنا بعرف عنه. أوكي، القانون بيقول لحد 3 أشهر من يوم اللي فيه صار الضرر لازم نقدم الطلب. هذا في الضرر المباشر. في
0: نعم.
1: الضرر الغير مباشر هو أنت منعرف وانت خلص الضرر يكون، يعني وانت انتهى السبب اللي عشانه عم بخسر مصاري لانه المطعم تبعي مسكر.
0: بس هذا صعب نعرفه، يعني الحرب صار لها من 7 أكتوبر 2023، وحتى الحرب امام ايران كانت وخلصت وكانت، وهلا احنا بوقف اطلاق النار، والله يعلم ايش راح يتم اتخاذ قرارات. فاذا كيف بدي اعرف انا كمواطن؟ ما انا الاشي مش بايدي انه انتهت الفتره ولا لا.
1: بدون ما نتطرق لكل المواضيع هاي لأنه الحسابات هاي كثير دقيقة، وهذا في شكل عام أنا لازم أتطرق أو أقدم الدعوة تبعتي لما أعرف أنه الضرر تبعي نهائي، يعني لما بعرف أنه خلص بطلت أخسر عشان الوضع الأمني اللي إسه موجود. لأنه كمان خلال من أكتوبر 23 لليوم مش دائما كان الحرب والمحلات مسكرة ومنع التجول.
0: طبعا عشان هيك قلت يعني طلوع ونزول كانت الدورة.
1: كانت طلوع ونزول. عشان هيك إجت الدولة وقالت إنه للقرى وللمدن اللي موجودة قريب على الحدود واللي تضررت في طريقة في مستوى أعلى إلهن مسار خصوصي اسمه المسار الأحمر المسلول أدوم، اللي فيه بتقدم انت بس طلب لمقدمة كل شهرين، بتطلب مقدمة لانه تسبب لك ضرر، وبس تخلص الحرب في اخر الحرب في النهاية بتقدم لنا الطلب النهائي تبعك. احنا بنعمل حساب شو اعطيناك مقدمات وبنتحاسب اخر الحرب.
0: تمام.
1: هذا المسار الاحمر هو بس للمدن والقرى اللي موجودة في تحت كثافة
0: عادة عن خط المواجهة اللي هي كاف عمود مثلا ما يسمى.
1: بالضبط اللي قريبة على
0: الحدود.
1: بالضبط. أما خلينا نحكي عن مدن وقرى اللي موجودة في المركز، موجودة في حويط الخضيرة، في المثلث، في هذا اللي الحرب كانت on off زي ما بيقولوا، مرة مرة لا، فكل شهرين كانوا بيقدروا يقدموا طلب حسب مسار معين أو حسب مسار مخزورين، يعني قديش كان عندي الدخل في هالول الشهرين اللي كان فيه الحرب.
0: نعم.
1: ومقابل يعني بقارنه قبال الشهرين اللي كانوا السنة اللي مضت، عشان الحرب طويلة، وكمان في 24 كان عندنا حرب
0: فالمقارنة مع إشي من أساسه هو كمان يعني سيء.
1: مظبوط، عشان هيك المقارنة بتكون للشهرين اللي هن في السنة الجاري، السنة العادي اللي كانت، اللي عادة هي سنة 23. أوكي؟ طبعا الإشي مش دقيق جدا جدا لأنه في شوية تغييرات، أما بكفي المستمعين يفهموا أنه إذا هن بيعدوا تحت واحد من هاي العناوين لازم يعرفوا شو يفحصوا.
0: تمام. خلال قديش فترة الواحد لازم يأخذ تعويضه؟ وكمان كيف بتحدد المبلغ؟ لأنه في ناس عم بيقولوا صار لهم من أول 24 ولهلأ ما أخدوش.
1: مظبوط، في ناس للأسف. أنا امبارح زرت ناس من الطيري اللي تسبب ضرر لبيتهم في طريقة كثير صعبة في شهر 11-24
0: شهر 11-2024
1: أخين اللي مجوزين أولادهم مع ثلاث أولاد مجوزين اللي كلهم كانوا ساكنين في البناية اتهدمت.
0: نعم.
1: يعني اتحطمت على الآخر، فيش ولا أي إمكانية الإنسان يسكن في هاي البناية، ولسه ما خلصش الملف، هذا ملف كثير كبير. مضبوط أنه ضريبة الأملاك عم تدفع الأجارات لكل اللي كانوا ساكنين في البناية لحد اليوم، ورايحين يظلوا يدفعولهم لأنه تخلص الترميم تبع البناية.
0: نعم.
1: في ملفات اللي هي ملفات خاصة إحنا بنعرف، أما كمان مرة بنرجع بنقول لأنه الحرب إلها سنتين ونص تقريبا، وعدد الملفات قلط 800,000 ملف في دولة إسرائيل، هاي كمية هائلة.
0: 800,000 ملف.
1: 800,000 ملف. الدولة دفعت ما يقارب 30 مليار شيكل لحد اليوم بس للتعويضات للناس اللي تضررت من وراء الحرب. عم نحكي على الضرر اللي هن كمان مباشري وكمان غير مباشري.
0: نعم.
1: 20% من هالول 30 مليار أضرار مباشرة و80% أضرار غير مباشرة. فالدولة عشان هاي الكمية الهائلة عملت مسار خصوصي سمته المسار السريع، مسلول مهير.
0: نعم.
1: اللي فيه الأضرار اللي تسببت لحد 30,000 شكل في إمكانية قدم الطلب عبر الإنترنت، اطلع الفاتورة تبعت التصليح، والمصادر بتعدي دغري على البنك بدون ما يجي مخمن، بدون ما يجي كل الإجراءات الكبيرة.
0: نعم.
1: أما عادة المسار بيكون هيك، في حالة ضرر بوصلوا لعنا ممثلين عن ضريبة الأملاك، عن صندوق التعويضات، مع مخمن بخمنوا الضرر اللي صار عنا، وبطلبوا منا إن نبدأ نضمم البيت، نصلح البيت.
0: نعم.
1: وحسب شو دفعنا، حسب الفاتورة اللي دفعناها هن بيدفعولنا شو إحنا دفعنا
0: المبلغ.
1: في قانونين، هون كثير مهم هذا الإشي، كل المستمعين يصغوا منيح لهاي النقطة اللي أنا رايح أقول.
0: نعم. أوكي؟
1: وظيفة المخمن يخمن، أنا مش لازم أشغل محل المخمن، أروح أجيب له هتساعات بخير أو أشياء أنا زي هو، أنا أبدأ أشغل عند المخمن محل ما هو يشتغل عندي.
0: نعم.
1: عشان هيك إحنا لازم نعرف شو حقوقنا. مظبوط إنه القانون بيقول أنا بقدرش أزيد لك شو كان عندك، أنا لازم أرجع لك شو كان عندك مدي. إذا كان عندك بيت 100 متر أنا برجع لك بيت 100 متر.
0: نعم.
1: إذا أنت حابب تبني أو تزيد كمان 50 متر، ال50 متر بيكونوا عليك، أنا برجع لك شو كان عندك. عشان هيك الإنسان والمواطن لازم يفهم إنه حقه الكامل يطلب البيت يرجع أو السيارة، مش مهم شو تضرر عنده.
0: نعم.
1: يرجعوا زي ما كانوا. استمرات في بيوت قديمة، بيت حجر اللي معمر في من زمان، مرات القيمة تبعته، القيمة العاطفية تبعته أعلى بكثير من حق حيط أو
0: الإشي المادي، يعني الإشي النفساني أعلى من الإشي المادي.
1: بالضبط، أعلى بكثير. للأسف فيش
0: طريقة أنه هذا الإشي ينقاس أو يتعوض.
1: فيش تعويض. مظبوط، فيش تعويض على هذا الإشي.
0: نعم.
1: استمرات كثيرة بيجي بقوله مخمنين أنه في الوسط العربي بيشتغلوا بدون فواتير وإحنا بندفع لكم أقل. فيش إشي عن هالزاي، ممنوع الواحد يقبل مقولة عن هالزاي. في قانون، والقانون بيقول انه الدفع لازم يكون حسب ميخيرون داكل. ميخيرون داكل هو الشيء الواثق، زي ما لاقي يدفع كل ميخيرون تبع السيارات. ميخيرون داكل هو الميخيرون تبع الترميم وتبع البناء في دولة إسرائيل. نعم. وحسبه لازم نمشي. أوكي؟
0: تمام. فإذا يعني هاي النقاط في غاية الأهمية، بتأمل إنه المستمعين كتبوها عندهم، سجلوها. البرنامج بيضل كمان موجود في موقع الإنترنت، وأنا راح أحط لكم الرابط في صفحتي بالفيسبوك، لأنه حكيت كتير معلومات مهمة. الأستاذ ميمون عزمي، أنت تدمج بين تخصص القانون والمحاماة وإدارة الأعمال والحسابات والاقتصاد، لأنه ده كله one package زي ما بيقولوا.
1: مضبوط.
0: ولهذا السبب هاي الإحاطة الكبيرة تبعتك في هذا الموضوع. بدي أشكرك. بدك تقول كلمة أخيرة قبل ما ننهي أستاذ ميمون؟
1: 30 ثانية إذا بتسمحي.
0: طبعاً.
1: إحنا متوجهين على عيد الأضحى، وشكلنا كل عام الكل بخير.
0: أكيد.
1: إن شاء الله الكل البال هادي.
0: صحيح.
1: أما مجبور أوضح الصورة في طريقة شوي هيك سطر أخير زي ما بقوله.
0: نعم.
1: إن شاء الله تكون هاي المعلومات خطوة أولى لكل واحد بسمعنا، عشان يعرف حقه ويعرف شو يطالب. بحب أقول لأهلنا في المجتمع العربي، حقكم موجود. أوكي. الموضوع بده وعي، بده متابعة. تستنوش إشي، وثقوا كل إشي، وثقوا كل ضرر بيصير عندكم، وأعرفوا كيف تطالبوا فيه. أنتوا صاحبين حق، أنتوا مش عم تشهدوا هذا. ولا واحد بده الحرب، ولا واحد بده يصير عنده ضرر عشان وقع صاروخ عنده في البيت. إذا صارت هاي الحالة، كثير مهم تشتغلوا مع ناس مهنيين اللي بيعرفوا شغلهن، وكمان تعرفوا حقه. أنتوا صاحبين حق، ولازم تعرفوا وتتوجهوا بدون ولا أي تردد لسلطة صندوق التعويضات. وهني عادة يعني اشتغلت معهم كثير، ناس مناح وكرمة وعارفين وظيفتهم، بس بدهم يعرفوا انه الانسان والمواطن هو صاحب الحق وعم يطلب اشي اللي بحق له.
0: وهذا هو عنوان وموضوع مضمون برنامجنا انا معك، بالضبط لتعريف المواطن بحقوقه، ولا يضيع اي حق وراءه مطالب. شكرا استاذ ميمون. شكرا.
1: شكرا كثير لك اخت ايمان.
0: تحياتي. يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا.
2: الان مع ايمان القاسم سليمان انا معك.
0: مستمرون في سلسلة اختراق سوق العمل. ينضم إلينا الآن الخبير في شؤون الإنترنت والتكنولوجيا والموجه المهني في مجال التشغيل أيضا، شاهين صرصور. أهلا بك شاهين.
3: أهلا بك سيدتي إيمان، ولكل المستمعين في راديو مكان في كل مكان أينما تواجدوا، في الداخل أم في خارج البلاد.
0: يا هلا. نعم. يلا اليوم على إيش بدنا نركز؟ مقابلة العمل، صح؟
3: مقابلة العمل. للتذكير إيمان، احنا تحدثنا في الحلقة القامية عن المواقع اللي يعني أنا زي ما حكيت، احنا اليوم دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يساعد الكثير الكثير. اسأل الذكاء الاصطناعي أي سؤال يعطيك الجواب. المواقع المهمة اللي حكيناها نحكيها بسريع جدا، اللي هي دروشيم، أول جابس، جوب ماستر، لينكد إن، إنديد. يعني أنا بنصح أي واحد بيبحث عن عمل يبدأ بهذه المواقع، الشبكات الاجتماعية طبعاً، والذكاء الاصطناعي ما بحملك جميلة ولا إشي، أي سؤال تسأله بعطيه
0: برد عليك وبلاش.
3: وبلاش. وبلاش. إذا واحد بيعمل اشتراك بعطيه خدمات أكثر طبعاً.
0: طيب هلا مقابلة العمل هاي، تعال اليوم نركز عليها.
3: ممتاز إيمان. في مقابلة العمل دعنا نقسمها إلى جزئين. الجزء الأول الاستعداد لمقابلة العمل، والجزء الثاني هو الأسئلة الشائعة في مقابلة العمل. إيمان، إذا دعنا نبدأ بالجزء الأول اللي هي الاستعداد لمقابلة العمل. مهم جدا قبل المقابلة، الواحد يعني قبل يوم المقابلة الواحد يجهز أوعية من قبل، يقرأ عن الشركة، يحضر الأسئلة، ينام جيدا. مش يروح للملابس، مهم جدا إيمان، لأنه الانطباع الأول يبدأ قبل أن تتكلم. مش واحد يروح لي على لبس لحفاية أو لبس لبوت بلطون مخزق.
0: هذا الإشي اللي عم بتقوله مهم يا جماعة، يعني تقولوش إنه الإشي بس لا، المظهر الخارجي بعطي انطباع للشركة.
3: طبعا بعطي انطباع كثير كثير. اول وحده تروح لي حطيت لي مكياج او لبست لوعه شوي غير محتشمه بين قوسين وشغلات من نوع. اللبس مهم جدا ايمان، مهم جدا جدا. مش تلبس لي قميص وبنطلون ب 4000 5000 شيكل، البس 200 شيكل وتكون
0: محترم ومرتب ولائق
3: بالضبط. يوم المقابله مهم جدا، انت عارف المقابله تبعتك في تل ابيب، انا في شارع، انا عارف اليركون وكل شيء، تبكي عارف تطلع اللي توصل بالوقت، اوصل قبل الوقت مش توصل بعد 10 دقائق كل ربع ساعة. شو الانطباع بدك تعطيه؟ انت وصلت متأخر، انطباع غير جيد في الطريق. وانت في الطريق تفائل، ما تدركش تقول يا بي صعب وانا عارف ايش وهذه، جهز نفسك كن متفائل. وصلت والدخول، انت كيف بتعامل الحارس، كيف بتعامل الموظف، مهم جدا. ما نسمح لي انا احكي قصة قصيرة جدا. وهاني في اليابان في احد الشركات كانوا بدهم مدير اداري، جابوا الأشخاص، ده الشخص دخل وكانوا حطوه في غرفة المنتظر. الغرفة إيمان فيها مكتب مفعفل، مفعفل أنا عارف بالعرب بنقول
0: نعم.
3: خربت الكراسي، مش كراسي مقلوبة، صورة بالشكلوب، سبحان الله ولا واحد ما عمل إشي. أجل واحد شاف الشغلات، ضبط الصورة، ضبط الكراسي، ضبط كل شيء، دخل قال له عمي شكرا لقد قبلنا كل العمل، ما حكاش معه ولا كلمة.
0: لأنه أتاري حاطين كاميرا وشافوا مين اللي عنده المسؤولية.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، هذا مهم جدا يعني.
0: فإذا لما أنت بتكون خلال الانتظار ما تحكي ضد حدا، ضد الشركة، يمكن أصلا زارعين واحد من الشركة يفحص مين بغلط.
3: مهم جدا. مش في أنت في وقت الانتظار بتلعب لي في التلفون وبتحكي بصوت عالي وشغلات من النوع هذه. دخلت أجا دورك بتسلم عليه، إذا في يعني النساء بتحكي تسلم تحكي ذلك، أنا ما بسلم هذا ما مش بيها إشكال. تسليم تكون جاي مرتبة وكل شيء. أيمان أهم إشي يعني بدي أقول شغلي دقيق، لما يبلش اللقاء أنت لا تجلس لوحدك، هو يطلب منك تجلس احتراما يعني، وهذا الإتيكا وشغلات من النوع هذا. الدقيقة الأولى في المقابلة هي مهمة جدا، هي الانطباع وكل شوية. لذلك احكي بهدوء، ما تسعش بالكلام، ابتسم، كن واضح.
0: نعم.
3: وخلال المقابلة يعني يكون إجاباتك واضحة، أعطي أمثلة حقيقية، ما يعني ما تطولش في الحكي، ما تقطعش، ما تتضمرش، تيجي تبلش تقول والله هذا الباكيت اشتغل سابقا، هذا نصاب ومحتال وانا عارف ايش.
0: يمكن يكون ابن عم المدير الجديد.
3: بالضبط بالضبط إيمان. مهم جدا لغة الجسد، مهمة جدا. انظر بثقة، اجلس باعتدال، ظلك حاطط الرجل على الرجل وظلك رايح جاي وشغلات من النوع.
0: نعم.
3: التلفون بيدك وبتلعب فيه، مهم جدا التلفون فيه وحطه بالشنطه وكل شيء. هذه
0: بس لحظه، انت نسيت تقول عن موضوع العنوان، لانه انا متعوده على دائما كيف انت بتشرح.
3: نعم.
0: فيش هون انك تتاخر تقول ما لقيتش المحل.
3: لا لا لا، احنا اليوم في عصر التكنولوجيا، في عندك برامج كثيرة اللي هي الويز، اللي هي تطبيق رائع جدا.
0: فبردوش عليك تقول ما فيش، او مثلا توصل المحل ولكن ما فيش وين تصف السيارة، فهذا كمان هاي كلها اعذار ما بتنقبل. هاي
3: بالضبط، انا مش حجي، انت بدك تعرف انت رايح على تل ابيب، بدك تروح على الاقل قبل بساعه لتطوف الويز، بقول لك قديش بدك وبقول لك كمان وين في مواقف سيارات وكل شو هذه. اذا ايمان نكب، المهم جدا انه كمان خلال المقابله لا تعمليش حالك ابو علي تفكر حالك في محكمه كروس اكزامينيشن وانا عارف تقعد تسال وترد عليه وشغلات من نوع هذه. اعطي، كن بين انك جدي وكل الشغلات من نوع، مهم جدا.
0: نعم.
3: في نهاية المقابلة بيجي بيسألك بيقول لك في عندك أسئلة؟ تقول له لا والله ما عنديش أسئلة. لا، هذا ليس، لا أنصح بذلك، اسألوا أسئلة. كل مثلا أنا عارف الشخص الناجح عندكم بالشركة، شو الميزات تبعه، شو اللي بدكم إياه، شو التطور، كيف أنا ممكن أتطور خلال هذه. لما شوف أسئلة من النوع بيقول لك والله الزلمي بيعرف وبيعرف شو اللي بده إياه. لما يخلص اللقاء بتقول له شكرا. شكرا، كل احترام لكم، وإن شاء الله أنا بكون جزء من طاقم أو من الفريق العمل وشغلات من النوع.
0: نعم.
3: بعدها مهم جدا المتابعة، ودي إيميل.
0: لحظة قبل المتابعة، نعم. هل في محل إنه الواحد هيك يكون عنده شوية روح فكاهة؟
3: طبعا، بس بالحدود المعقولة، بالحدود المعقول، مش شوية زيدها زيادة على اللزوم.
0: لأنه مرات هيك أشياء فكاهية نتفة هيك بتخلي الجو يكون حلو.
3: ممتاز، بس تكون مناسبة في الوقت المناسب وفي السياق المناسب. مهمة جدا، هذه نقطة ممتازة جدا. هذا إذا واحد عنده روح فكاهة بقدر دخلها بنطاق الشغل، ممتاز جدا. مهم جدا، احنا حكينا عن ارسال رسالة نصيحة، بس باختصار اهم 10 قواعد ذهبية باختصار.
0: يلا.
3: كن قبل الموعد بوقت، اهتم بمنظرك، حضر نفسك جيدا، لا تكذب، هذه كثير كثير مهمة جدا. سألك سؤال ما تعرفش الجواب، كن صريح، كن صريح. هذا سنتحدث إليه الأسئلة، لا تتحدث كثيرا، استخدم أمثلة حقيقية، أظهر أنك نشيط وحمس وبدك الشغل، حافظ على هدوءك، اسأل بذكاء، ودع باحترام وثقة. هذا الاستعدادات ما قبل. الآن إيمان، مهم جدا نتحدث على الأسئلة الشائعة، وممكن أنت كمان أنت تقاطعين وتسألين أي سؤال وشغلات من النوع. شو الأسئلة الشائعة اللي بيجي بسألها، اللي بسألها مجري العمل؟ أول شغلات، عرف نفسك. والله مش تقول والله أنا اسمي إيمان، عندي سيارة مرسيدس وأنا عارف إيش.
0: بلاش المستمعين يصدقوك إنه عندي سيارة مرسيدس، تصدقوهاش. مش عندي يا جماعة، أنا مش من تبعون هاي السيارات.
3: إحنا هذه فوقاني، أتمنى نروح فوقها شوية. شغلات مهم جدا. سألك تحدث عن نفسك، قول أنا شخص أعمل في هيك هيك، أو أنا أحب التعلم، أتحمل مسؤولية، طور نفسي، اكتسبت خبرات ومهارات تساعدني على العمل والتعامل مع التحديات، وأبحث عن فرصة عمل أستطيع من خلالها أن أضيف قيمة وأتطور مهنيا. ركز على نفسك، شوفي عندك. نفس السؤال، لماذا تريد تعمل معنا؟ مش كلهم والله أنتم شركة أديداس وأنا بحبكم وأنا صغير بدي أحفل معكم. ما بزبطش. بين شوفي عندك، قول عندنا عندي مهارات. عندي مهارات اللي ممكن هذا. نفس السؤال، لماذا نختارك أنت؟ فشدد على شو في عندك. سؤال مهم جدا، شو نقاطك، مش شو نقاط ضعفك. مش كل نقاط ضعفي أنا صارم وشديد، ما بزبطش. نقاط ضعفي يكون أنا بشتغل تحت الضغط، أشتغل بتعاون مع الجميع. نقاط ضعفك، ما تقولش ما عنديش نقاط ضعف، مستحيل، ما فيش واحد ما عندهش نقاط ضعف. بتقول والله عندي نقاط، أنا مثلا على سبيل المثال نقاط الضعف تبعي إني أنا مثلا دقيق زيادة عن اللزوم، لأني بحب أعمل الشغل بأفضل.
0: يعني لا، نقطة الضعف اللي بالنسبة لهم يلاقوها إشي بالعكس منيح.
3: أيوة بالضبط، بدك توزن هذا. ممتاز. سؤال اللي كمان سؤال، ليش دشترت على شغلك اللي السابق؟ كل والله اسمع هذا اللي بكيت أشتر عنده، هذا نصاب محتال، مش سمعناها. بزبطش يا عمي، لو إنك مختلف معاه ما تجيبش سيلته بالمرة. قول يا عمي أنا شعرت أنه حان الأوان لإجراء تغيير في حياتي والبحث عن عمل آخر يتناسب مع المهارات تبعت اللي أنا طورتها وشغلات من النوع حالي. ممكن يسأل عن ضغط العمل. كله أنا بشتغل بحكمة وذكاء، عندما يوجد ضغط أنا أرتب وقتي. العمل الفردي، العمل الجماعي، يقول أنا أعمل فردي أعمل جماعي من أجل مصلحة الهاي. ممكن يسألك سؤال خبرات. إذا عندك خبرات، كله والله أنا عندي خبرة في المجال هيك هيك. إذا ما عندك كله مضبوط، أنا للتو تخرجت من التكنيون، وطبعا أنا جاهز أني أتعلم شغلات من النوع هذه. مهم جدا إيمان، سؤال مهم جدا جدا جدا جدا، ما الراتب التي تتوقعه؟ ما يستيجي تخبطه وتقول له بدي 15,000 دولار بالشهر. ما مضبطش.
0: بس إيش يجاوب؟ ما هو إذا قال له بكتفي ب 6-7,000 شيكل، كمان بقلله من قيمتك، بعطوكاش أكتر. هذا محير هذا السؤال.
3: لا أنا هلا بجاوبك عليه، بس أنا في كمان للشباب العرب، يعني أنا بعرف كثير بيشتغلوا بالهايتك وكل شيء، وهذه بيقلل يعني بين قوسين بيقللوا من قيمتهم. يعني في عندنا الأكاديميين رائعين ممتازين، يعني بحطوا أولاد عمنا في جبتهم الصغيرة، يعني بخاف يطلب مبلغ كبير، بخاف يطلب.
0: فلا أنت أطلب، أما إيش منه يعني؟
3: لا أطلب بكدارس السوق. يعني شو جواب السؤال هذا؟ ما الراتب التي توقعه بحسب طبيعة الوظيفة ومستوى السوق؟ بتقول أنا أتوقع راتبا منسوب مناسبا وعادلا، ولكن اللي بالنسبة لي هو فرصة التطور واكتساب الخبرة. هذا إذا كنت مبتدئ. أما إذا أنت كنت مشتغل أربع خمس محلات وبتعرف وعندك خبرة، أطلبه. ممتاز. هي هذه الأسئلة. ممكن يسألوك مثلا، ليش مثلا شفنا بالسيرة الذاتية في عندك فراغ بالسيرة الذاتية سنة سنتين؟ كن صريح، كله مثلا أنا سافرت أو أنا عملت دورة لتطوير نفسي وشغلت من نوع. أيوة. ممكن يساعدك مثلا كيف تتعامل مع واحد صعب معك بالشغل وشغلات. بدك تكون حكيم، بتقول والله صحيح. أنا بتواصل معاه، بحاول أحل المشكلة.
0: كل النقاط اللي قلتها مهمة.
3: مهمة جدا.
0: شاهين صرصور، خبير الإنترنت والتكنولوجيا وموجه مهني وخبير في أمور التشغيل والتوظيف، بدي أشكرك على كل هاي المعلومات. إحنا مستمرين ومنقول للمستمعين كونوا معنا دائما في هذا البرنامج، لأنه راح نحضر لكم كتير صفحات إنستغرام وتيك توك وفيسبوك ومواقع إنترنت اللي فيها يا جماعة وظائف شاغرة. هلأ وإحنا عم نحكي في وظائف شاغرة وبدنا نحاول نساعد المستمعين يوصلوا لها. شاهين صرصور ألف شكر لإلك. شكرا
3: ممتاز. لا
0: تحياتي.
3: شكرا على
0: تحياتي. شكرا. هلا.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
0: مبادرة مميزة لإعطاء خدمات إدارة مالية ومحاسبة عن بعد. تعالوا بنا نرحب بالدكتور وائل كريام المبادر الخبير الاقتصادي والمالي. أهلا بك دكتور وائل، تحياتي.

0: هزية كبيرة لدى شبابنا في مجال التكنولوجيا. هناك الكثيرين من الشباب اللي تعلموا برمجي وتكنولوجيا،
1: صح،
0: ولكن للأسف يعني قسم به لم يأخذ يعني، وبالتالي جاءت هذه المبادرة. المبادرة مبنية على يعني أساسين. الأساس الأول هو إعطاء خدمة للمصالح. من خلال هذه الخدمة يعملون تطبيق على التليفون أو الهاتف، تطبيق يرفع كل الفواتير والسندات المالية التي بحوزتهم، وبالتالي هذا التطبيق يقوم بإدارة الحسابات لا بشكل اللي فيه بحسب عن طريق الـ AI شو المعام اللي عندنا أو ضريبة القيمة المضافة، شو الضريبة اللي يدفعوها، يقوم بتقديم التقارير المالية كمان.
1: لحظة بس دكتور وائل، يعني هاي الآلية مين اللي يعني ممكن يندمج فيها ويشتغل فيها، وإيش لازم تكون خلفيته الأكاديمية؟
0: المصالح بشكل عام، كل مصلحة بحاجة إنه أحد يدير لها الحسابات. اليوم المصالح بديروا الحسابات عن طريق طبعاً مدققين حسابات ومديرين حسابات بسيط. هذا التطبيق بيسمح لمدققين الحسابات والمحاسبين إنه يتلقوا كل السندات المالية من الزبائن عن طريق التطبيق، وبخفف من يعني
1: الضغط
0: عند المحاسبين بشكل كبير. هذا أولا. ثانيا هناك مشكلة بإنه
1: دكتور وائل في مشكلة بالخط، في إمكانية إنه تضبط الخط، تنقل محل تاني، ترتب هيك مكانك، لأنه مش عم نسمع واضح الكلام.
0: هلا أحسن؟
1: يعني حاول. أيوة دكتور.
0: طيب ماشي. الفكرة إنه في منطقة مثلا مركز البلاد هناك نقص بمديرين الحسابات، ولكن بالشمال وبالجنوب هناك يعني طاقات كبيرة عند الشباب اللي متعلمين إدارة حسابات ولاقين شغل. فبالتالي هؤلاء من خلال هذا التطبيق اللي بيعمل عن بعد بيقوموا بإعطاء خدمة للمكاتب الموجودة بتل أبيب ومركز البلاد، بدون إنه يكون في حاجة إنه البنت أو الشاب يطلعوا من بيتهم ويروحوا يشتغلوا بتل أبيب. يعني في عندنا إمكانية يشتغلوا حتى من البيت عن طريق التطبيق والبرنامج، يديروا حسابات آلاف المصالح والورش من خلال الكمبيوتر او من خلال
1: دكتور وائل. كيف ممكن انه الشباب والفتيات اللي موجودين في هذا المجال انه ينكشفوا على التفاصيل ويندمجوا اكثر في الشيء، في المبادره، في المشروع؟
0: اول شيء التطبيق اكسترام، اكس تي ار اي ام، كل واحد بيقدر ينزل التطبيق عنده وبقدر كمان يدير حسابات لمصالح المصالح اللي حواليه اللي عنده من خلال هذا التطبيق. وبعدين شوي شوي بصير في عنده إمكانية إنه يتواصل مع مكاتب كبيرة يعملهن شغل حتى البنت وهي بالبيت. حتى مثلا في مبادرة اليوم شباب فتحوا محل بشمال البلاد وهن بيعطوا خدمة لمكاتب تل أبيب.
1: هاي فرصة كبيرة للشباب والفتيات اللي ساكنين بأماكن بعيدة في قرى نائية إنه بكل الأحوال يقدروا يندمجوا. بدي أشكرك دكتور وائل كريم، المبادر الخبير الاقتصادي والمالي. شكرا دكتور وائل، شكرا، تحياتي.
0: تحياتي.
1: موفقين للجميع.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: محطتنا الأخيرة سلسلة الإسعافات الأولية، واليوم موضوع مختلف مغاير، كيفية التصرف عند وجود مركبة أو سيارة طوارئ في الطريق. ينضم إلينا فياض نافذ عسالي، وهو متطوع في اتحاد الإنقاذ يخود هتسلا، وأيضا بنفسه مدرب سياقة. أهلا بك سيد فياض، تحياتي.
3: إيمان مساء الخير، يسعد مساك لكم جميع المستمعين، بشكل خاص لإزعاف مكان، وبشكل عام لك لكل المستمعين.
1: أهلا فيك. أهلا. الله يعافيك.
3: نحكي فيه اليوم كثير كثير موضوع مهم.

0: واحنا كسائقين.
1: تقدر بس استاذ فياض تظبط الخط تكون قريب على السماعه، موقعك يكون هيك فيه ارسال منيح علشان نسمعك بوضوح.
0: هيك سمعتيني الان؟
1: هيك افضل. ايوه، فاذا هات نوضح كيفيه التصرف لما في على الطريق سيارات اما اسعاف. اول مين هي السيارات اللي تندرج تحت هذا المسمى
0: بالضبط؟ إيمان، خلينا بشكل عام احنا نعرف شو هي مركبه الامن. مركبه الامن هي كل مركبه سجل برخصتها مركبه امن. مركبه الامن هي عباره عن، على سبيل المثال، كل مركبه اسعاف سجل برخصتها ان هي مركبه امن، مركبه جيش، مركبه شرطه. المركبه المشتركه اللي هي الشرطه والسيارات والبلديه اللي بتكون مشتركه اللي بيكون ضوها ازرق وقصي وبرتقالي، مركبات الجيش اللي بيكون ضوها برتقالي، سيارات الاسعاف اللي بيكون ضوها احمر، وسيارات الشرطه اللي بنعرفها احنا بشكل عام اللي هي بيكون ضوها ازرق واحمر. وكل مركبه سجل برخصتها من دائره الترخيص اللي هي مركبه الامن.
1: تمام.
0: مركبه الامن مش دائما انا بقدر اعطيها حق اولويه، لسبب مركبه الامن انا كواجبي كمستخدم الطريق اللي اعطيها حق الاولويه لما تكون هي في مهمة رسمية.
1: كيف بدي أعرف إنه هو في مهمة رسمية؟
0: سؤال كثير حلو. أنا كيف بدي أعرف إنه مركبة الأمن هاي في مهمة رسمية وأنا كواجبي كمستخدم الطريق، إن كنت أنا بسيارة أو كنت أنا مشاة أو كنت أنا على عربي جرح حيوان، أنا بقدر أميز إنه هاي مركبة أمن لما تكون البواوها شغالين والسيرينة تاعتها شغالة. هيك هي بتكون في مهمة وأنا يتوجب علي إني أعطيها حق الأولوية.
1: نعم.
0: حق الأولوية أنا بعطيها إياه لسببين. السبب الأولين اللي هو السبب الإنساني، لأنه هذا سائق مركبة الأمن مش داخل معي بسباق على الشارع. سائق مركبة الأمن طالع بمهمة هو لازم يوصل بأكبر بأقل وقت ممكن للمكان حتى يقدر يعالج الموضوع، إن كانت سيارة إطفائية لحريق بيت، إن كانت سيارة إسعاف لإسعاف، إن كانت شرطة لشغلات أمنية، فأنا لازم أعطي حق الأولوية. أنا كيف بتصرف لما أسمع صوت مركبة الأمن؟ أنا بسمع صوت مركبة الأمن ألاحظ.
1: سيد فياض، بس في جنبك ناس عم بيحكوا يمكن، أو حواليك حدا، لأنه عم بدخل على البث الكلام أو الناس الموجودين حواليك.
0: هيك واضح الصوت
1: أصلا؟ هيك أفضل، وحاول إبعد يعني إذا في حواليك ناس.
0: حاضر، ماشي، ولا يهمك.
1: تمام. فإذا كيف نتصرف لما نشوف في سيارة شغالة وهي في حالة طوارئ على الطريق؟
0: أنا أول إشي خلال النهار لما بدي أميز أو أسمع أو أشوف سيارة أمن أأمنها، أنا بسمع صوت على سيارة الأمن. لما أنا أسمع صوت سيارة الأمن بصير أدور على سيارة الأمن من خلال طريقتين، اللي هي الرؤية المباشرة، إني ألف راسي يمين شمال وأشوف وين هي. الشغلة الثانية اللي هي الرؤية الغير مباشرة عن طريق المري. أنا كيف أميز سيارة الأمن من وين جاي؟ أنا واجبي كسائق مركبة إني أخفف من سرعتي، أضوي ضوء غماز يمين وانحرف اليمين قدر الإمكان.
1: نعم.
0: إذا كنت أنا مشاة موجود في الشارع، مهمتي اللي أخلي الشارع وأطلع عرصي. إذا أنا كنت مشاة ناوي أقطع ممر مشاة، أنا لازم أوقف وأستنى حتى مركبة الأمن.
1: بس في سؤال بحير سيد فياض، إذا كنت أنا على إشارة ضوئية حمراء وأجت سيارة إسعاف أو إطفائية أو أي سيارة من اللي حضرتك ذكرتهم، أنا أدخل في ضوء أحمر علشان أمر؟ طب ما هيك بعرض حالي للخطر.
0: لا طبعا، أنت ما بتمر طبعا، أنت ما بتمر في الأحمر. إذا أنت كنت موجودة على مفترق طرق ووقفت أول سيارة ووقفت زي ما تعلمك أستاذ السياقة أنك تحافظ على مسافة من الممر المشاة اللي هو قبل المفترق، أنت ما قبل ما يختفي بتكون بعيدة عنه 4 متر.
1: نعم.
0: لو لفيت الستيرنج على اليمين وقدمت شوي، انت ما طلعت على ممر المشاة وفسحت مجال لسيارة الإسعاف أو سيارة الأمن إنها تمرق بسلام.
1: فإذا ما ندخل مفترق في ضوء أحمر علشان نمرق سيارة إسعاف، لا، نزيح على جنب اللي هو يقدر يمر. إيش كمان هيك تعليمات بتحب تقولها للسائقين في هاي الحالات؟
0: بالنسبة للسائقين، لما تسمعوا صوت سيارة الإسعاف لا تخافوا، ما ترتبكم وما تعرفوا شو بدكم تعملوا. الأمور أبسط من هيك، اتجنبوا البركات المفاجئة لما تسمعوا سيارة الإسعاف، لأن الشوفير سيارة الإسعاف بيكون وراكم، بتسمع الصوت بتنقزوا بتضربوا بريك مفاجئ، لا سمح الله بتكون السبب في كمان حادث،
1: بصير لازم يسعفوكم أنتوا السيارة اللي
0: عليكم. فعشان هيك أنا لما أسمع سيارة الإسعاف ما بدي أذكر إيش طبيعي، مراي يمين، مراي وسط، مراي يمين غماز، وباخذ على اليمين قدر الإمكان حتى أمرقها بسلام وبتجنب البركات الفجائية. كمان شغلة كتير مهمة حادثه كسائق سائق بتواجهنا انه انا لما اجي على مفترق باشاره حمراء وبدي امرق اشاره حمراء انا بكون مشغل الصوت العادي، بس لما بدي امرق اشاره حمراء بغير الصوت من عندي على حسب مستخدمي الطريق اللي موجودين يعرفوا انه انا بدي امرق. الشغله الثانيه اللي بتصير انا كسائق اسعاف مطلوب مني حسب اللوحه اللي بنيه حسب الانظمه التحكيميه، لان مثلا كنت انا ب اتحاد القاضي كنت في اي محل ثاني انه انا اوقف وقفه كامله قبل ما ادخل المفترق بالاحمر حتى اتاكد 360 درجه انه كل مستخدمي الطريق شافوني
1: شافوك وعارفين انه انت رح تمرق.
0: هلا في منهم شو بفكروا اني انا وقفت عشان امرقهم؟
1: لا، انتوا وقفوا عشان يتاكد انه انتوا ما تمرقوش تخلوه يمرق، هاي الفكره
0: بالضبط. هاي شغله فظيعه. هلا انا ليش كنت استخدم طريق لازم اعطي حق اولويه لصرف الفات؟ هي لسببين. اول شيء السبب الثاني كان ايش؟ القانون بيجبرني، القانون حسب القانون اللي هو 93 الف رقم 1 مخالفتها 250 شكل صف نقاط.
1: والله في مخالفه هون،
0: في هون مخالفه. هلا احنا ما بدنا نطلع على المخالفه، خلينا نروح للواجب الانساني. يعني كل واحد بيشوف سياره الفات ماشي بالشارع لا سمح ولا قدر الله، أنا أتخيل هاي رايحة لحد قريب من عائلته.
1: صحيح طبعا.
0: وأنا بدي أوصل في أقل وقت ممكن أوصل حتى أقدر أعالج.
1: وفي كمان نقطة، مرات في سيارات لما تمرق سيارة الإسعاف بلحقوها بقول يلا ما هي أكيد فتحين لها الطريق فأنا كمان بمر. وضح لنا أنه هذا ممنوع يا أخ فياض.
0: هذا مش بس ممنوع، هذا كمان أكبر خطأ. ليش أكبر خطأ؟ لأن سيارات الإسعاف لما بدها تمرق أنا كواجبي أول إشي أنا بدي أتصرف أعمله، قلنا بنحط قماز يمين ننحرك لليمين قدر الإمكان، وأنا بدي أستنى حتى تبعد عني تقريبا 100 متر. الطلاب دائما بيسألوني يا أستاذ طب أنا كيف بدي أعرف إنها بعدت عني 100 متر؟ بسيطة أستاذي، صوتها بلش يخف هيها أبعدت عني، هي كمان هي شغلي. شغلة ثانية، كل شارع فيه عمدان كهرباء، بين كل عمود كهرباء وعمود في تقريبا 25 متر. استناها تبعد 4 عمدان كهرباء وبعدين انا اطلع.
1: حلو.
0: السؤال الثاني اللي بيسالوه الطلاب، السؤال الثاني اللي بيسالوه، طب ليش يا استاذ انا لازم اخليها تستنى وتبعد عني 100 متر؟ هو مش عشان شوفير الامبولانس مش عارف وين بيروح، لانه كل مركبه امن من المتوقع ان يكون في وراها كمان مركبه امن. يعني هلا لا سمح الله صار حريق، اول ما بيجي بتطلع مركبه شرطه، بتطلع اسعاف اولي وبتطلع
1: سياره الاطفائيه، فاذا اكثر من سياره. صحيح،
0: ففي اكثر من سياره، فلما يكون في عندي الصوت ومركبه الامن قريبه علي ما في بني ادم مشلام 100%. يعني ما بقدر اميز هاي
1: مهمه جدا هاي النقطه. فياض نافذ عسالي متطوع في اتحاد الانقاذ ومدرب سياقه، معلومات في غايه الاهميه. المره الجايه رح نوضح كيفية الإسعاف أثناء حوادث الطرق. شكرا سيد فياض، شكرا، تحياتي. هلا. إلى هنا برنامجنا. نادية أسمر مارون، رامي فيليكس، وإيمان القاسم سليمان، أترككم في رعاية الله.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: عناوين الأخبار: استمرار العملية للاستيلاء على قافلة السفن المتجهة إلى غزة. مصدر لبناني رسمي يقول إنه تتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية. بلدية الطيب بصدد مقاطعة حفل تدشين محطة القطار الجديدة لتسميتها شمرون الطيب تفشي وباء إيبولا في الكونغو وأوغندا، والحرارة نحو الانخفاض.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تستمر عملية سلاح البحرية للاستيلاء على سفن الأسطول الذي انطلق من تركيا نحو قطاع غزة. واستولت القوات حتى الآن على حوالي 40 قطعة بحرية من أصل 57، واعتقلت نحو 250 نشيطا، ويتوقع أن تستكمل العملية خلال الساعات القريبة. وقالت مصادر صحفية إن 10 قوارب تركية انفلتت من العملية الإسرائيلية وتواصل الإبحار في محاولة الوصول إلى غزة. قال مصدر رسمي أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد. وفي تصريحات لقناة الجزيرة أضاف أن بيروت أبلغت واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. وأشار إلى أن استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجه لبنان للمفاوضات أو مشاركته وطرح بند وقف النار فقط. وأكد هذا المصدر أن على الراعي الأمريكي للمفاوضات تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارة تقديم لائحة اتهام بحق النائبة الليكودية تالي غوتليف تنسب لها خرق قانون الشباك. ويذكر أن غوتليف رفضت الخضوع لتحقيق بسبب قيامها بنشر تفاصيل شخصية لأحد مسؤولي الجهاز. استنكرت حركة السلام الآن نية الوزير سموتريتش إخلاء الخان الأحمر بداعي أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن طلب المحكمة الجنائية في لاهاي إصدار أمر اعتقال بحقه. واعتبرت الحركة أن خطوة سموتريتش انتقامية. يشار إلى أنه سبق لمحكمة العدل أن أكدت أن المباني في الخان الأحمر ليست مشروعة، إذ إنها أقيمت على أراض أميرية في المنطقة المصنفة سي في هداوة السامرة، وسمحت عدة مرات بهدمها، إلا أن هذه الأوامر لم تطبق بعد. أعلنت بلدية الطيب مقاطعة حفل تدشين محطة القطار الجديدة احتجاجا على تسميتها بشمرون الطيب. وأكدت البلدية أن المحطة أقيمت على أراضي مدينة الطيب بعد اقتطاع أكثر من 90 دنما لصالح المشروع، ولذلك من الطبيعي أن تحمل المحطة اسم الطيب فقط. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 500 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 130 على الأقل. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها إلى عدم السفر إلى الكونغو وجنوب السودان وأوغندا وإعادة النظر في السفر إلى رواندا.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناتي مكان وكان بوكس.
2: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بعد غد الخميس، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وغدا تهب رياح نشطة في معظم أنحاء البلاد. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
4: الآن وفي كل مكان.
5: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المتواصلة حتى السادس من مساء هذا اليوم. معكم من الإنتاج سي بي أفلح دفورة سويسة، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الرئيس ترامب بين حالة الارتباك والحيرة وضغوطات الظروف الدولية يتراجع عن قراره تسديد ضربات عسكرية على إيران ليمنح جهود الوساطة مساحة أكبر لتحقيق انطلاقة وتقريب إيران إلى مائدة المفاوضات. باكستان وإيران تبحثان استئناف محادثات السلام وتعزيز الحوار الإقليمي معربة عن أملها بإمكان التوصل إلى اتفاق ودي بين إيران وواشنطن. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يصرح بأن الاتصالات مستمرة بين القيادة القطرية ودول الجوار ساعيا لدفع جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وطهران.
6: لا يمكنني حقيقة ولا أعتقد أن لدى أي أحد القدرة حاليا على التكهن بنتائج هذه المحاولات الحثيثة التي تقودها جمهورية باكستان الشقيقة للوصول إلى اتفاق، ولكن بلا شك أننا نؤكد مرة أخرى على دعمنا المستمر لجهود الأشقاء في باكستان.
5: وفي ملفاتنا الأخرى، إطلاق مسيرة من قبل حزب الله، إصابة مواطنين إسرائيليين بجروح جراء انفجارها بالقرب من كيبوتس مزقاف عام. ومن بين ملفاتنا، سلاح البحرية يسيطر على عشرات السفن من أسطول البحر الذي انطلق من تركيا إلى قطاع غزة. المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميارة تقدم لائحة اتهام ضد النائبة تالي غوتليب بتهمة نشر هوية رجل شباك خلافا للقانون. وخلافات مستمرة بين أعضاء الائتلاف الحكومي حول تقديم اقتراح قانون لحل الكنيسة وكذلك قانون التجنيد وقضايا أخرى. احتجاجات تقوم بها السلطات العربية بما فيها سلطات محلية في الجنوب على جريمة إطلاق النار على رئيس مجلس محل جديد المكر. وجمعيات عربية وأخرى عربية يهودية تنشط لدعم المواطنين المحتاجين. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى السادسة كما أسلفنا بدايته. سنتوقف عند كل جديد فيما يتعلق بجهود الوساطة بين إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الرئيس ترامب عن فكرة تسديد ضربات عسكرية ليعطي للمفاوضات أو لجهود الوساطة مساحة أوسع. تعليق الرئيس ترامب: العودة للمعركة ضد إيران، الجمهورية الإسلامية تهدد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم، وأنباء عن تمكن إيران من استعادة القدرات الصاروخية، والحراك الدبلوماسي مستمر لإبعاد خطر الحرب. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير، هات ما عندك، تفضل.
7: مساء الخير لك محمد ولجميع المستمعين. لا غرابة إذن محمد في رد إيران التهديدي على إعلان الرئيس ترامب، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا اليوم مساء أن بلاده ستفتح فعلا جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استئناف الهجمات الأمريكية. دعنا فقط محمد نشير إلى هذه الصيغة العينية والتحديدية الدقيقة الهدف في حال استئناف الضربات الأمريكية سيكون أولا ربما قبل إسرائيل دول الخليج. من أحد الميادين في طهران حذر نيا أمريكا مما أسماه التهور والوقوع مجددا في الفخ الإسرائيلي قاصدا قائلا إن إيران ليست قابلة للحصار وأن وضع مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى سابق عهده. المتحدث الإيراني شدد أيضا على أن الجاهزية واستغلال الجيش الإيراني فترة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراته القتالية، وهو يلتقي بذلك محمد مع ما نشر اليوم أو الليلة الماضية في صحيفة نيويورك تايمز من استعادة إيران لقدراتها لاسيما في مجال الصواريخ البالستية المدفونة، نذكر في عمق وباطن الأرض في هذه الأنفاق الضخمة، ما يصعب على حتى المقاتلات الأمريكية أو القذيفات الأمريكية الثقيلة استهداف هذه الصواريخ. إيران تقول نيويورك تايمز طورت قدراتها بشكل كبير الهجومية استعدادا لأي معركة جديدة. فقط أريد محمد أن نستمع إلى ما صرح به الرئيس ترامب فجر اليوم.
8: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
7: كنا نستعد لشن هجوم كبير غدا يقصد اليوم بطبيعة الحال، ولكنني قمت بتعليق هذا الهجوم قليلا لوقت قليل على أمل أنه سيدوم ولكن فردا لفترة قصيرة. هكذا ترامب، فقد أجرينا يقول مفاوضات مستفيضة مع إيران وسنرى ماذا ستفضي إليه. طلبت مني كل من السعودية وقطر ودولة الإمارات وغيرها بتأجيل هذا الهجوم لفترة قليلة لأنها ترى إمكانية أو اقترابنا جدا من تحقيق اتفاق بيننا وبين إيران. هكذا ترامب محمد، ولا غرابة أيضا أن يواجه الرئيس الأمريكي هذه الضغوط الجامة خصوصا من قبل الدول الثلاث في الخليج التي تعرضت أكثر من غيرها ربما للهجمات من المسيرات والصواريخ الإيرانية خلال فترة الحرب. في كل أحوال محمد، مسؤولنا في واشنطن لا يعلقون أمالا كبيرة على المسار الدبلوماسي قائلين إن إيران عمليا طهران ترفض كل مقترح أمريكي للعزوف المطلق عن البرنامج النووي خاصتها. وكل هذه المسارات الدبلوماسية هكذا وفقا لمسؤولين الأمريكيين هي ربما فقط لكسب الوقت أو المماطلة وصولا إلى نتيجة ما في هذه المفاوضات. بكل أحوال اليوم مساء جلسة أخرى لترامب مع فريقه الأمني، الفريق المستشارين الكبار في المجال الأمني وأيضا الدبلوماسي، في الساعة 8 حسب توقيتنا مساء إجاز صحفي لنائب الرئيس الأمريكي جيري فانس. ربما سنفهم أكثر ماذا سيحدث وإلى أين الأمور متجهة. محمد،
5: شكرا لك شمعون بن نعيم، لكن لابد لنا من هذه الوقفة التحليلية مع البروفيسور محمود يزبك المحلل السياسي والباحث. أهلا بك بروفيسور محمود.
9: أهلا وسهلا
5: أستاذ
9: محمد،
5: هذا بيه. يعني الكل يقول ليس لسان حالي، فقط تصريحات ترامب تكاد يعني تفقد وقعها على وجدان المتابع والمستمع، تهديد وعيد ضربات وتسديد من ثم تراجع حاد. بروفيسور محمود،
9: نعم يعني أستاذ محمد، يعني هذه المرة أنا أعتقد أنه يعني ما حصل يوم البارحة أنه كان هنالك على ما يبدو في نوع من اتفاق بين إسرائيل وما بين يعني ما بين أمريكا والولايات المتحدة حقيقة الدخول إلى مرحلة الحرب، لأنه كان هنالك مؤشرات كثيرة عمليا. من بين المؤشرات هي أنه يوم البارحة تم إلغاء شهادات نتنياهو في المحكمة، وهنالك من وزارة المعارف كان منشور الذي يعني منع رحلات مدرسية اليوم
5: وجاهزية في المستشفيات وما إلى ذلك. طبعا
9: نعم، تزامن هذه الأشياء مع بعضها البعض، ومن ثم الخبر الذي ورد بأنه كان هنالك مخطط ضربة أمريكية على ما يبدو أن كانت الأمور تسير بهذا الاتجاه. لكن واضح جدا أن هنالك معارضة كبيرة لمثل هذه الضربة في دول الخليج، خاصة السعودية اليوم يعني تقود مسيرة مهمة جدا في محاولة المعارضة لهذه الحرب. يعني ولذلك على ما يبدو،
5: ودعنا نقول أيضا بروفيسور محمود، معارضة يبطنها ترامب في نفسه، معارضة من قبل ترامب لترامب.
9: ممتاز. لا أنا يعني هذا ما تقوله ممتاز جدا، يعني لأنه هو متشكك في الأمر. يعني حقيقة يوجد ضغوط كثيرة على ترامب لعدم الدخول في حرب من هذا النوع بسبب الـ يعني الضغوط الأمريكية الداخلية، وهنالك في حزب الجمهور نعرف أن هنالك الكثير من المرشحين للانتخابات النصفية الذين يعني يرون أنهم قد يخسرون مقاعدهم المستقبلية، وأن الحزب الجمهوري سيخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب هذا الوضع، ويضغطون لمنع الحرب هذه أو وقفها، خلاص انتهاء الحرب، بمعنى أنه التأثيرات على الأمريكي الداخلي، الوضع الأمريكي الداخلي كبيرة جدا. ولكن من ناحية ثانية يوجد ضغوط أخرى مقابلة وخاصة إسرائيلية، أنه يجب استمرار الحرب، لأن وقف الحرب في هذه الفترة التي يعني الآن والوصول إلى اتفاق في قضية النووية أو غيرها هو خسارة كبيرة بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو. ولذلك يعني الضغط الذي يمارسه نتنياهو كبير جدا على ترامب، ويبدو ومثل ما نعرف أنه نتنياهو لديه يعني يمون مثل ما نقول على نتنياهو، ويضغط عليه بهذا الاتجاه. السؤال الآن المطروح على طاولة ترامب، ما بين الضغط الخارجي من إسرائيل وما بين الضغط باقي العالم لعدم الاستمرار في الحرب وكذلك الضغط الداخلي.
5: طيب سؤالي لك يعني نحن طالعنا البنود التي كانت قد عرضتها أو مسودة اتفاق عرضتها إيران على الولايات المتحدة، الفجوة كبيرة بين المطالب الأمريكية والعرض الإيراني. كيف تعتقد أن يكون التعديل الجديد الذي قدمته إيران لم يرشح بعد كي يرضي الطرف الآخر، علما بأن إيران صرحت غير ذي مرة نحن لا نسعى لإرضاء ترامب، أو كي يقبل، لنكون أكثر دقة في التعبير، ترامب هذه المسودة؟
9: أنا أعتقد أستاذ محمد ما يحصل هو يعني أعمق بكثير من التصريحات التي تردنا بالإعلام من الطرفين. هذا التبادل، تبادل الرسائل المكتوبة، يعني يجب التشديد على كلمة مكتوبة، ما بين الإيراني وما بين الأمريكي بواسطة الوساطة الباكستانية، هذا دليل على أن هنالك في تغير ما يحدث ما للطرفين. الإيراني يعني وضع أنه مثلما يعني كان المرشد علي خامنئي الذي قتل يعني قال أنه نحن لا نريد امتلاك سلاح نووي، وتم عمليا التوقيع في عام 2015 مع الرئيس أوباما على اتفاق من هذا النوع الذي يعني لا يوصل التنصيب الإيراني إلى عملية امتلاك سلاح نووي. والآن يعني عمليا في هنالك عودة إلى هذا المسار، والإيرانيين يعودون ويقولون أن نحن على استعداد للوصول إلى تخصيص 3.7، وحسب كل خبراء في هذا الموضوع يقولون أن هذا التخصيص معناه للأمور المدنية، وهذا يعني لا يعترض الأمريكا على أن يكون تخصيبا للأمر المدني. وحتى في الرسالة الأخيرة حسب ما تم تسريب بعضا منها الأمريكية إلى إيران، أنه على استعداد أمريكا أن تقبل بإبقاء مفاعل نووي واحد. معنى ذلك أن هنا في تنازل من الجهة الإيرانية وكذلك تنازل من الجهة الأمريكية. هل هذا المسار ممكن أن يستمر؟ يعني يعتقد الآن بعد أن تم تأجيل ما كان مقررا لضربة اليوم، أن يكون هذا فاتحة لعمليا يعني أن يصبر الرئيس الأمريكي، لأنه هو يعني يصفوه بأنه غير صبور، لكن هذه المرة أن يصبر وأن تحلحل الأمور بطريقة سلمية، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تحاول جره إلى حرب جديدة.
5: يعطيك ألف عافية. نعم بروفيسور، إذا أردت أن تكمل فكرة تفضل.
9: فلذلك أنا هنا يعني بسبب إلغاء القرار اليوم أنا أعتقد أن هنالك يعني فسحة أمل لم تكن موجودة قبل أيام عديدة.
5: لعل وعسى. يعطيك ألف عافية بروفيسور محمود يزبك.
9: شكرا.
5: قبل أن نواصل مع ملفاتنا الأخرى المحلية تعالى وبنا نتوقف مع التطورات الميدانية العسكرية خاصة في شمال البلاد. إيال عليمة مساء الخير.
10: مساء النور محمد.
5: أهلا بك. الحدث الأبرز هذا اليوم إطلاق مسيرة من قبل حزب الله، إصابة مواطنين إسرائيليين بجروح جراء انفجار تلك المسيرة بالقرب من كيبوتس مزقاف عام.
10: نعم، في واقع محمد إطلاق المسيرات لم يتوقف طوال ساعات اليوم، وكما ذكرت يسفر اليوم عن إصابة 4 أشخاص مدنيان من جراء سقوط مسيرة على سيارة في منطقة مزقاف عام، تم نقلهما لتلقي العلاج الطبي. كذلك إصابة جنديين من جراء سقوط أو انفجار مسيرة قرب موقع عسكري. وطوال ساعات اليوم الصافرات الإنذار دوت في بعض القرى والتجمعات السكنية باستمرار، ومن الجانب الآخر سلاح الجو يواصل قصف أهداف في جنوب لبنان. المتحدث بلسان الجيش قال إنه خلال 24 ساعة الأخيرة تم قصف 25 هدفا تعود جميعها للبنى التحتية لمنظمة حزب الله. ضمن هذه الأهداف التي تعرضت للقصف مخازن للأسلحة والوسائل القتالية، وكذلك منصات إطلاق ومواقع لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. من الجانب الآخر يصدر المتحدث العسكري بلسان الجيش باللغة العربية إنذارا ل12 قرية في جنوب لبنان خارج المنطقة الصفراء، معظمها في محيط مدينة الثور، ويدعو سكان هذه القرى والبلدات إلى ترك بيوتهم وقراهم استعدادا لتعرض هذه المناطق للقصف الجوي. من الجانب الآخر تفيد التقارير اللبنانية أن 4 مواطنين قتلوا في قرية سيرة اللبنانية من جراء تعرضها لقصف مقاتلات إسرائيلية، كذلك استهداف سائق دراجة نارية ومقتله في وقت سابق.
5: نعم إيال عليم، أريد أن أستغل فرصة وجودك معي لتطرق إلى مسألة قيام سلاح البحرية بالسيطرة على سفن ضمن أسطول كسر الحصار الذي انطلق من تركيا صوب شواطئ قطاع غزة، ربما توفرت معطيات أوفى السيطرة على 40 سفينة تقريبا.
10: نعم، أسطول الصمود العالمي الذي قد تم اعتراض عدد أو جزء من السفن التي شاركت في هذا الأسطول يوم أمس قبالة سواحل قبرص، فبعض السفن قد تمكنت من الفرار وبالتالي إعادة أدراجها، واليوم اتضح بأن عدد من هذه السفن تحاول الإبحار والاتجاه إلى سواحل القطاع، واليوم ما يتم ربما نستطيع القول استكمال هذه عملية اعتراض والاستيلاء على السفن التي شاركت في هذا الأسطول، وحوالي 40 سفينة أخرى يتم اليوم أيضا اعتراضها. يجب القول لم تسجل أي حوادث أو ممارسة العنف والقوة من قبل النشطاء الذين شاركوا في هذه في هذا الأسطول، وذلك خلافا للتوقعات التي سادت لدى الأوساط العسكرية قبل انطلاق هذا الأسطول إلى المنطقة.
5: شكرا لك يا العليم على هذا الإسهاب. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. همومنا الداخلية، تصاعد العنف والجريمة في ظل تشهد السلطات المحلية العربية حالة من الغضب والإضراب عقب أو احتجاجات ليس إضراب كامل عقب محاولة اغتيال رئيس مجلس الجديد المكر سهيل ملحم. قيادات عربية ورؤساء سلطات محلية رفعوا صوت الاحتجاج وسط مخاوف متزايدة على مستقبل المجتمع العربي. خالد دراوشي يصف لنا الحالة هذه. أهلا بك خالد.
11: أهلا بك محمد ولجميع المستمعين. إذن كما ذكرت كان هناك إضراب في السلطات المحلية العربية احتجاجا على محاولة اختيار رئيس مجلس الجديد المكر المحلي السيد سهيل ملحم، واستغضب بوسياء من الحال الذي وصل إليه المجتمع العربي بسبب الجريمة، وأيضا محمد بسبب القلق بشأن المستقبل المجهول. يعني السلطات المحلية محمد تقسمت إلى قسمين في الوسط العربي، قسم قام بتعليق الأعمال لمدة ساعتين صباح اليوم، وقسم آخر أعلن إضراب شامل لمدة يوم كامل لإيصال صرخة الاستياء. لكن الجدير بالذكر محمد هي ليس هذا الإضراب، بل هناك يعني كان حدث آخر، ألا وهو يعني وصول وفد من رؤساء السلطات المحلية العربية إلى المركز الطبي نهرية برئاسة هذا الوفد كان السيد حايم بيبس رئيس مركز السلطات المحلية، وهذا بهدف الإطمئنان على صحة السيد سهيل ملحب ونائبه عبيد عبيد والوقوف إلى جانبهما في أصعب الظروف. لكن فقط نذكر لجميع المستمعين أن حالتهم الصحية حاليا يعني وصفت سهيل ملحم حالته الصحية هي خطيرة مستقرة، وعبيد عبيد هي حالة متوسطة بحسب البيانات الرسمية. في نقطة أخيرة محمد، نذكر أن أصداء هذه الحادثة تتخذ منحنيات عدة، إحداها قد يكون يعني في يوم السبت القادم، حيث دعت اللجنة القطرية لمظاهرة الرايات السوداء، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر انطلاقا من مدخل الجديد المكر باتجاه شرطة كفر ياسين في خطوة تصعيدية ضد العنف المستشري في المجتمع العربي. إليك محمد.
5: شكرا لك خالد الرشو، وسنكون مع هذا الموضوع مع تقارير لزملاء آخرين، ولكن تعالوا بنا الآن نتوقف عند قضايا حزبية وبرلمانية سياسية داخلية. فالح حبيب، أهلا بك فالح حبيب. أهلا بك فالح. خلافات داخل الائتلاف الحكومي حول حل الكنيسة غدا، حدة الخلافات داخل الائتلاف تتصاعد بفعل أزمة قانون التجنيد، والتي تعمق الشرخ بين الأحزاب الحريدية المتمسكة بالإعفاء. ماذا يدور في أروقة البرلمان وبين مكاتب الأحزاب المختلفة؟ فالح تفضل.
12: الواضح محمد أن التجاذبات والارتدادات تبلغ ذروتها، سيما ونحن نقترب من موعد الحسم، ألا وهو التصويت على حل الكنيسة على الأقل بالقراءة التمهيدية. والواضح أكثر وبناء على كل من أتحدث معهم من داخل حتى حزب الليكود، سلموا إلى الأمر الواقع، بمعنى لن تكون لديهم أي موانع بالتصويت على قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية. لكن نتنياهو يصر من أجل الحفاظ على شراكته التقليدية مع الأحزاب الحريدية مستقبلا، وعدم تفكيك ما يعرف بالمعسكر الوطني، معسكر اليمين، يريد من أجل إثبات صدق نواياه مواصلة العمل على تمرير قانون التجنيد على الأقل حتى الذهاب إلى الانتخابات. بالمقابل الأحزاب الحريدية محمد تعي تماما أنه قد تكون هنالك مناورة، لهذا في الساعات الأخيرة هم يواصلون دراسة إمكانيات ليس فقط التصويت على قانون حل الكنيسة الذي سيطرح من قبل الأحزاب أحزاب الائتلاف، وإنما أيضا على ذلك الذي سيطرح من قبل المعارضة، لأنهم قلقون من إمكانية الوقوع بفخ مناورة. بمعنى محمد، بحالة وصوتوا بما أنه قانون حل الكنيسة تعي المعارضة قبل، القلق لديهم أنه عندما يصوتون ضد الائتلاف باللحظات الأخيرة يسحب مشروع القانون، وبهذا يكون يا أبو زيد وكأنك ما غزيت. لهذا الأحزاب الحريدية لا تزال تصر على أنها ستصوت على كل قوانين حل الكنيسة بما فيها التي ستطرح من قبل المعارضة. والواضح أنه الليكود يعني سلم إلى الأمر الواقع، ويريد أيضا التصويت على حل الكنيسة ليبدأ بعدها السجال حول تحديد موعد الانتخابات.
5: طيب فالح حبيب، فيما يتعلق الخلافات، رغم الخلافات هناك إجماع واضح داخل الائتلاف على مواصلة التصويت على القوانين الإشكالية أيضا، ليس فقط قانون التجنيد وحل الكنيسة.
12: هذه هي المفارقة في الوقت الذي فيه الائتلاف بدأ يبعث بمؤشرات، أو بمعنى أدق الأحزاب الحريدية تبعث بمؤشرات بأنها غاضبة تقاطع التصويت ولن تلتزم بالانضباط الائتلافي، إلا أنها معنية ومعنية جدا محمد بالتصويت على كل القوانين الإشكالية التي تتعلق على وجه الخصوص بالتغييرات في جهاز القضاء. وإذا كنا التغييرات في جهاز القضاء على رأسها تجزئة منصب المستشار القانوني. واليوم لك أن تتخيل بأصابع أعضاء لجنة دستور القانون والقضاء من الأحزاب الحريدية تم التمكن من تمرير مشروع هذا القانون وتحضيره للقراءة الأولى. هم أيضا يتحدثون على أنهم ربما يحاولون ابتزاز نتنياهو أيضا من خلال جلب أذكرك محمد ما يعرف بمشروع قانون فقرة التغلب. هذا أيضا ما يريدونه في الأحزاب الحردية. ما يعني أن الأحزاب الحردية في الوقت الذي فيه تمتنع عن التصويت على بعض القوانين التي تهمها وتتعلق بالتغييرات في جهاز القضاء تصوت وتصوت بنعم كبيرة على الائتلاف.
5: فالح حبيب يعطيك ألف عافية، أشكرك.
12: وعلى يهمك محمد.
5: شكرا لك. نريد أن نعود إلى جريمة إطلاق النار على رئيس مجلس محل جديد المكر. هناك تبعات لهذه الجريمة كما أسلف خالد دراوشي، احتجاجات من قبل السلطات المحلية العربية كذلك السلطات في الجنوب أيضا. لكن تامر الكيلاني يتابع التحقيقات الشرطية المتواصلة في هذه الجريمة. تامر، هل رشحت أي معطيات من قبل الشرطة من قبل المحققين؟ مساء الخير.
13: نعم مساء الخير محمد. بالفعل تتواصل جهود حثيثة من قبل الشرطة للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس مجلس جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. هذه القضية التي لا تزال حتى اللحظة تثير حالة من القلق والغضب داخل المجتمع العربي. الشرطة من جهة تريد أن تثبت للمجتمع العربي وكذلك للجهات المسؤولة أنها قادرة على فك رموز هذه الجريمة كونها جريمة محاولة قتل رئيس مجلس محلي وهو من رموز الدولة ورموز الحكم المحلي. وفقا للمعطيات الأخيرة الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبهين من سكان جديد المكر، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاما، مدد اعتقاله حتى يوم الخميس. وأيضا تم اعتقال مشتبه ثاني يبلغ من العمر 18 عاما وسط تأكيدات بأن التحقيق لا يزال مستمر. الشرطة تحقق في عدة اتجاهات بينها شبهات تتعلق بصراعات على مناقصات ومصالح مالية إلى جانب فرضيات أخرى لم تحسم بعد، بينما تواصل وحدة التحقيقات المركزية في لواء الساحل جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة وتحركات المشتبهين. وأيضا كان هناك تطور لافت وهو الأبرز ربما يكتب بالبنط العريض تحديدا في هذه الساعة وفقا لتحقيقات طبعا وفقا لمصادر خاصة. جهاز الأمن العام الشباك رفض الانضمام إلى التحقيق رغم طلب الشرطة ذلك الأمر، الذي يعني فجر موجة من انتقادات واسعة، خاصة أن القضية تتعلق باستهداف شخصية منتخبة تعتبر ضمن ما يسمى رموز الحكم. وبحسب يعني تقديراتي فإن رفض الشباك هذا قد يعود لعدة أسباب، أولها محاولة تجنب التورط المباشر في ملف الجريمة داخل المجتمع العربي بعد سنوات من الانتقادات التي وجهت إليه بشأن كل تدخل أو عدم تدخل الشباك في كل قضية الجريمة. وكذلك هناك من يعتقد أن الشباك لا يريد من جديد، يريد فقط إبقاء الملف ضمن الإطار الجنائي العادي وعدم تحويله إلى قضية ذات طابع أمني أو سياسي، خاصة في ظل الحساسية المتزايدة حول دور الشرطة في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. محمد،
5: شكرا لك يا تامر الكيلاني. وبما أننا تحدثنا عن الاحتجاجات من قبل السلطات المحلية في منطقة الجنوب، استجابت السلطات للإضراب الجزئي الذي دعت إليه اللجنة القطرية أمس. جرى الإضراب لمدة ساعتين في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها المنطقة. هذا التحرك يأتي في إطار الاحتجاجات المتواصلة على تفشي العنف والجريمة والمطالبة بتدخلات عاجلة. التقرير لأحمد أبو سويس.
14: السلطات المحلية العربية في منطقة الجنوب كانت هي الأخرى اليوم شريكة في الإضراب الجزئي الذي دعت إليه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، احتجاجا على حادثة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديد المكر ونائبه يوم أمس. المكاتب هنا أغلقت أبوابها وامتنعت عن تقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الجمهور لمدة ساعتين كخطوة احتجاجية ضد استفحال آفة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي. إلا أنه رغم الالتزام بقرار اللجنة القطرية اعتبر عدد من الرؤساء هذه الخطوة غير كافية ولا ترتقي إلى حجم التحديات. والحديث لرئيس مجلس عدالة النقب الشيخ طلب أبو أرهر:
15: المدارس بقيت مفتوحة أبوابها، على الأقل تغلق الأبواب أبواب المدارس، يعني حتى الموظفين يعني يكون يعني يضربوا، وكذلك عدم استقبال الجمهور وكذا يعني. أما خطوات قرارات نقول لم ترتقي إلى مستوى ما حدث من هذه الجريمة.
14: تهديدات العنف والجريمة لم تعد تقتصر فقط على رؤساء السلطات المحلية العربية في منطقة الشمال فحسب، بل امتدت أيضا إلى منطقة الجنوب، حيث تعرض 3 رؤساء سلطات محلية خلال العام الأخير لتهديدات مباشرة، فيما يواصل 2 منهم حتى اليوم التنقل برفقة حراس شخصيين. والحديث لنائب مجلس شقيب السلام السيد سويلم العمرني:
16: ممثلين الجمهور وهم في خدمة الجمهور، ولكن هم مهددين من أي إنسان، يعني حتى لو مرات بيأتي مثلا المواطن وعلى عنده شكوى، أول ما يتكلم بلغة التهديد. وأنا أقول لماذا نبدأ بلغة التهديد؟ لماذا لا نبدأ بلغة التسامح والمعاملة الحسنة؟
14: رئيس بلدية رأس طلال القرناوي دعا أمس إلى إشراك جهاز الشباك للتصدي لهذه الآفة، وذلك في ظل مطالبات متواصلة من القيادة العربية في الجنوب إلى الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات جدية وحاسمة.
17: أنا مش ضد دخول الشباك لمحاربة الجريمة، أنا مش ضد أنه يعطي كل الوسائل التكنولوجية للشرطة حتى نعرف من المقتل، أنا مش ضد، وأنا مع أن احنا نعلم
18: ونقص. يعني يا أبو أمير الشباك بيعرف إيش؟
17: أنا بقول لهم ما في أي مبرر تقولوا إن إحنا كمواطنين بدنا كل وسيلة تحافظ على أمننا وأماننا.
14: وفي السياق ذاته نظمت عدة مدارس عربية في منطقة الجنوب اليوم فعاليات توعوية لطلابها، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتسامح. ورغم هذه الأجواء الغاضبة وتزايد الفعاليات الاحتجاجية والتوعوية، تبقى المسؤولية الجماعية الأساسة في مواجهة هذه الآفة لإعادة الأمن والاستقرار للمجتمع العربي.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
19: المجتمع العربي يشهد إضرابا جزئيا، اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر المحلي ونائبه، ومطالبة الشرطة بوضع حد لحالة الانفلات، انعقاد لجنة الوفاق بمشاركة رئيس الجبهة الجديد جبارين، وتصويب كل الجهود حاليا على إعادة تشكيل المشتركة، ترامب يرجئ هجوما على طهران استجابة لقطر السعودية والإمارات، حقيقة أم خطوة تأتي للتمويه، وإيران تتوعد برد شديد على أي هجوم، وتدشين المسار الجديد لمحطة القطارات شمرون الطيبة في المركز وسط مقاطعة رئيس بلدية الطيبة احتجاجا على تسميتها. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
20: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تسعة وثلاثون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مكان. نتوقف عما هو حاصل في قطاع غزة. ميلادينوف مندوب مجلس السلام يقول الحرب في قطاع غزة دمرت 85% من البيوت هناك، وحماس تهدد. لماذا؟ حسن أبو زايد أهلا بك.
8: أهلا محمد. تهديد حماس جاء ردا على إقرار قانون الإعدام بحق السجناء الفلسطينيين. الحركة محمد عممت مذكرة داخلية على عناصرها في غزة، شددت فيها على أن اختطاف جنود إسرائيليين يعد بحسب وصفها السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين. الرسالة وصفت القانون بأنه قانون فاشي، كما استحضرت الرسالة مؤسس الحركة وقوال مؤسس الحركة أحمد ياسين، والذي قال إن اختطاف الجنود الإسرائيليين وفق أدبيات الحركة هو وسيلة أساسية لفرض صفقات تبادل أسرى، محذرة الحركة في الوقت نفسه من أي مساس بالأسرى الفلسطينيين قد يؤدي إلى انفجار إقليمي كما قالت، مشيرة إلى استعدادات ميدانية وعسكرية للرد على أي خطوات تصعيدية. الحركة دعت جناحها العسكري إلى رفع مستوى الجهوزية والانتقال إلى العمليات النشطة. وفيما يتعلق بمجلس السلام، كما ذكرت محمد في الافتتاحية، مجلس السلام في غزة أعلن أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير وهدم نحو 85% من المباني والبنى التحتية في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة ونزع السلاح يشكل العقبة الأساسية الحالية التي تعرقل تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بالقطاع. المجلس وفي تقرير رسمي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أكد أو أوضح أن إجمالي التعهدات الدولية لإعادة الإعمار بلغت حتى الآن 17 مليار دولار في وقت تحتاج فيه العملية الفعلية محمد إلى أكثر من 30 مليون دولار.
7: نعم
8: محمد،
7: أشكرك جزيل الشكر حسن أبو زيد، يعطيك العافية. تعالوا بنا إلى هذه القضية الداخلية. عضو الكنيسة تالي جوتليب تعلن اليوم أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارة أبلغتها بأنه تم تقديم لائحة اتهام ضدها بتهمة نشر هوية رجل شباك خلافا للقانون. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير الزميل وليد يوسف.
9: إعلان عضو الكنيسة تالي جوتليب من الليكود عن تقديم لائحة اتهام ضدها جاء اليوم على شبكة إكس، مضيفة أنها تنوي إقناع أعضاء الكنيسة بأنه لا يمكن محاكمتها لأن المخالفة المنسوبة إليها ارتكبت في إطار ومن أجل أداء وظيفتها، أي أنها تتمتع بحصانة برلمانية حيال هذه القضية. وتعود القضية إلى قيام جوتليب في شهر كانون ثاني يناير 2024 بنشر معلومة على الإنترنت خلافا للقانون بأن زوج ناشطة المعارض شيكما براسلر يعمل في جهاز الشباك. عضو الكنيسة جوتليب لم تكتفي فقط بكشف هوية رجل الشباك، بل نشرت كذلك نظرية مؤامرة بموجبها يمكن الفهم ضمنيا أن التعاون بين قادة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن سهل الطريق أمام حدوث مجزرة 7 أكتوبر. في أعقاب نشر هذه المعلومات توجه رئيس الشباك في حينه رونين بار إلى المستشارة طالبا فتح تحقيق مع عضو الكنيسة جوتليب. في رسالته كتب رئيس الشباك أن جوتليب نشر التفاصيل كاملة عن رجل الشباك وأفراد عائلته، وبهذا خرقت القانون وألحقت الضرر بأمن الدولة عن علم وقصد، وعرضت حياة وسلامة رجل الشباك وأفراد الخضوع للتحقيق في الشرطة مستخدمة الحصانة البرلمانية، وبعد ذلك رفضت أيضا الحضور

0: قبل أن يوقعها قبل حوالي أسبوعين، حيث اتهمته المستشارة إثر التأخير بإساءة استخدام صلاحياته بسبب علاقة شخصية أو ارتباط سياسي بعضو الكنيست غوتليب من حزبه.
1: إلى هذه القضية الإنسانية الاجتماعية، بازار النور الأمل جمعية تطوعية خيرية ثقافية قامت بفترة العيد بجمع تبرعات من أصحاب محلات رجال أعمال دعما للمشاريع الخيرية، ملابس، احتياجات، إكسسوارات للعيد لكل العائلة الفحماوية. نطيب لنا أن نرحب بالأستاذ مهران محميد مدير جمعية نور الأمل. أهلا بك أستاذ مهران.
2: أهلا فيك أستاذ محمد، مساء الخير.
1: ومساء الخير. أنا نطقت اسم الجمعية صحيح؟ جمعية النور والأمل؟
2: نعم صحيح.
1: فكرة مميزة، حدثنا عن هذا المزار، كيف كانت استجابة المتبرعين لهذه المبادرة؟
2: أول شيء بدي أوجه لك كل الشكر، أوجه لراديو مكان أنه أنطونا الإتاحة والفرصة للحديث عن المبادرة اللي كانت. صراحة هي مبادرة نبعت من فكرة من أخت من الأخوات اللي هي في المنتسبين عندنا احنا في قائمة منتسبين، قائمة أعضاء وقائمة إدارة. فالمنتسبين بيجيبوا لنا أفكار من قلب الشارع، من قلب الشارع يعني الفحماوي خلينا نقول، بما انه احنا جمعية محلية. فأجت فكرة انه نعمل بازار، نكون بازار ملابس حديثة، ملابس جديدة، بما انه العبء ثقيل على المجتمع، مجتمعنا العربي ككل، من كورونا لحرب ولحرب والغذاء اللي قاعد بصير في الوقت هذا. فكنا خلينا نعمل بازار اللي هو يهون على شعبنا، على كأنه يعني خليه يخفف الضغوطات عنه.
1: لاحظت أستاذ مهران محميد في إقبال من قبل الذين يعني الذين يؤمون المزار، هذه دلالة إنديكاتسيا كما يقول على حاجة الناس.
2: نعم صحيح، وصراحة وصدقا أقول لك وفتل لجميع المستمعين كيف الإقبال كان. إحنا صراحة الفكرة طلعت إنه البازار يكون فقط 3 أيام، فلما شفنا الإقبال قوي والإقبال كبير حتى من خارج نطاق وادي عار، بما أنه الجمعية هي جمعية محلية في الفحم المنطقة، وصاروا يجوا الأشخاص من خارج منطقة وادي عارة، فهذا الإشي أنطانا أنه نكمل البازار لحد يوم الاثنين، وكان لازم ينتهي يوم الخميس فمددناه لحد يوم الاثنين، طبعا مع البضاعة توصل كل يوم. يعني حتى سكرنا البازار والمحلات التجارية تتصنى بتكون في عنا بضاعة وتعالوا خذوها بضاعة، احنا بنكون جديدة ماركات ممتازة، وخلينا نقول برضو اللي هي مش يعني سعرها مش بخيص. نعم. سعرها يعني غالي الثمن، يعني احنا بلشنا في البازار نبيع من 0 شيكل حتى 50 شيكل. القطعة اللي بتكلف 300 شيكل نبيعها ب 50 شيكل، وصلنا لحد 30، بعدين نزلنا بعد 3 أيام نزلنا ل 30 شيكل، وآخر يومين عملنا القطعة فقط ب5 شيكل أخوي محمد.
1: 5 شيكل
2: يعني 5 شيكل فقط القطعة، وانت احنا بنقول على القطعة اللي بتسوى 300 شيكل 40 شيكل أو البلوز اللي بتسوى 100 و150 شيكل. برضو كان عندك إكسسوارات وعطور وما شابه.
1: طيب شو مشاريعك المستقبلية؟ هذا البازار يعني مرة بنجاح، كانت تجربة اقتصادية إنسانية إذا صح التعبير، ونجحتم بها. ما المشاريع القادمة مهران باقتضاب لضيق الوقت، ولكن سوف يعني نهتم بنشاط هذا الجمعية مستقبلا عبر برامجنا المختلفة؟
2: بدي أنوه لإلك ولجميع المستمعين إنه موعود هذا البازار هو موعود مش إنه المصاري بتروح لديابنا، وإنما عملنا خلينا نقول دائرة أو حلقة مغلقة. المصاري اللي تجينا أجتنا من البازار هذا إحنا نحط على مشاريع أخرى. فهنا لما الطبقة الضعيفة أو الطبقة المتوسطة أو الطبقة الغنية اللي بتيجي بتشتري من عنا، فهي ساهمت برضو في الخير في مشاريع أخرى. المشاريع اللي هي خلينا نوصل للمشاريع اللي بنسويها كأن مشاريع شبابية، هي إحنا بالذات إحنا بندقق أو خلينا نقول بنشتغل على مشاريع شبابية أكثر اللي هم في المنتصف، يعني هم في المطرق الطرق اللي عليهم طوق، اللي هم من جيل خلينا نقول من جيل صف السادس حتى صف التاسع.
1: يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك
1: مهران.
2: هذا الجيل،
1: نعم
2: هذا الجيل، بس اسمح لي، هذا الجيل ومهم نحكي في هذا الجيل، لأنه هو هذا الجيل إذا اشتغلنا عليه فهذا هو أحد الأسباب اللي بنحارب فيها العنف.
1: سوف نتحدث مهران يعني سياقات هذا الموضوع متعددة، ولكن فعلا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. سوف نتطرق إلى نشاطات هذه الجمعية وتبعاتها وإيجابياتها مستقبلا عبر برامجنا الفكرية. يعطيك ألف عافية في هذه المرحلة مهران.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لكم، شكرا جزيلا.
2: بارك الله فيكم.
1: وفي إطار تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، شهدت مدينة ريشون لتسيون آلية تطوعية جمعت طلابا من خلفيات مختلفة ضمن مبادرة إنسانية هدفت إلى دعم العائلات المحتاجة. سالم أبو جامع.
3: في خطوة تهدف إلى

0: قيم الوحدة والتعايش بين مختلف فئات المجتمع، نظمت جمعية بتحون ليف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منطقة المركز يوما تطوعيا مميزا بمشاركة طلاب يهود وعرب من عدة بلدات ومؤسسات تعليمية في مبادرة إنسانية حملت رسالة واضحة حول أهمية العمل المشترك وبناء جسور الثقة بين أبناء الشبيبة. والحديث لميخا تلمور احد المنظمين.
1: זה לא מובן מאליו, אנחנו מאוד אוהבים את המסורת שיש לנו עם פתחו לב כל שנה כדי לעשות את זה וכדי לייצר שיח אחר ותקין יותר ובריא יותר בחברה הישראלית המלאה.
0: ושהדת מדינת ראשון לציון פעליית אינסנית ותרבויית واسعه حيث شارك الطلاب في مبادره تطوعيه تمثلت في تعبئه نحو 500 سله غذائيه بهدف توزيعها على عائلات محتاجة في مشهد يعكس روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية. تحدثت إلينا الطالبتان ريما صرصور ونادين رابي من كفر قاسم.
2: بكى كثير حلو من إحنا جينا وتطوعنا وبكى الحبور بيننا وبين الجميع، يعني بكى كثير من إحنا زي كأننا بنعرفه من زمان وحكينا كثير وغنينا.
3: اتعرفنا على ثقافات غيرنا، يعني تعرفنا إحنا واليهود على بعض وهيك تكبلنا بعض بسرعة، وهيك حبيت إنه هيك إنه صار بيننا وبين ثقافة ثانية لقاء تقرب.
0: وتخلل اليوم أيضا سلسلة من الأنشطة الحوارية والتربوية التي ركزت على أهمية التعارف بين الثقافات المختلفة وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك. والحديث للطالبة ميكا.
4: كل كخ خشوف شنتحد بيחד ولو نتحد من لشان اخيدوت الا من لشان اخدوت بسوف كل واحد نبيت الدئات שלו את تفسات العالم שלו ואת ما شو רואה وبמיוחד שזה מגיע מאיתנו מהנוער.
0: واكد المنظمون في نهايه اللقاء على اهميه مواصله تنظيم مثل هذه الانشطه لما لها من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء جيل يؤمن بقيم التعاون والانفتاح والتسامح ويكون قادرا على المساهمة في بناء مجتمع أكثر ترابطا وإنسانية.
5: قبل أن ننتقل إلى التقرير التالي نشير إلى أن مدينة شفا عمر شهدت إطلاق نار وإصابة خطيرة هناك كما ورد قبل قليل. إلى التقرير قبل الرياضي، في خطوة تعد من أبرز مشاريع البنى التحتية في مجال المواصلات، جرى اليوم تدشين المسار الشرقي الجديد للقطارات في محطة شمرون الطيبة بحضور رئيس الوزراء زكي بن حس.
6: في خطوة تعد من أبرز مشاريع البنى التحتية في مجال المواصلات، جرى اليوم تدشين المسار الشرقي الجديد للقطارات في محطة شمرون الطيبة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريجيف ومسؤولين من وزارة المواصلات وشركة السكك الحديدية. ويهدف المشروع إلى تعزيز شبكة القطارات في البلاد وتخفيف الازدحامات المرورية خاصة في منطقة المركز والمثلث من خلال إنشاء خط إضافي يربط بين شمالي البلاد وجنوبها. بلدية الطيبة قاطعت مراسم الافتتاح احتجاجا على إصرار وزارة المواصلات اعتماد اسم شمرون الطيبة متجاهلة طلب البلدية تسميتها الطيبة فقط، وخصوصا أن المحطة أقيمت على مساحة 95 دونما من أراضي المدينة.
7: هذه المحطة أقيمت على أراضي البلد، على أراضي أهل البلد، وجميعها أراضي خصوصية أخذت من الناس من أجل هذا المشروع، ولذلك الطيبة مصرة على أن تكون اسم المحطة محطة الطيبة، لا علاقة بالشمرون ولا علاقة بأي اسم ثاني. والشيء واضح، نحن بعيدا عن السياسة نتحدث، نريد أن يكون اسم الطيبة عاليا.
6: وتعد المحطة جزءا من مشروع استراتيجي كبير لتوسيع شبكة المواصلات العامة، حيث من المتوقع أن تخدم عشرات آلاف السكان من الطيبة والمنطقة المحيطة وتسهل الوصول إلى مدن رئيسية مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع. وأكد المسؤولون خلال مراسم الافتتاح أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة مواصلات أكثر نجاعة واستدامة، مع التركيز على ربط البلدات العربية بشبكة القطارات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي افتتاح المسار الشرقي في ظل تزايد أعداد مستخدمي وسائل النقل العام والسعي إلى توفير بدائل أكثر سرعة وأمانا مع أهمية الحفاظ على البيئة.
5: زاوية رياضية معك باسل زريق، باقتضاء مساء الخير.
8: نعم مساء الخير لك محمد. إذن الإيطالي إنسو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق هو أقوى المرشحين لخلافة بيب جوارديولا الذي أعلن أمس أمام لاعبيه عن إنهاء عمله كمدرب لمانشستر سيتي نهاية هذا الموسم. جوارديولا امتعض كثيرا من تسريب خبر استقالته للصحافة، خاصة أن الموسم الكروي الإنجليزي لم ينته بعد. إلى مباريات الليلة محمد، تنطلق في الساعة 8:30 من هذا المساء ثلاث مباريات ضمن الملحق العلوي من دوري الدرجة العليا، حيث يستقبل المتصدر بول بير السبع فريق مكابي تل أفيف. أما مكابي حيفا فسيستضيف بول تل أفيف. في المقابل يحل ثاني الترتيب بتار أورشليم ضيفا على بول بتختيكفا في مباراة تعتبر بالنسبة للفريق الضيف كن أو لا تكون من حيث السباق إلى لقب الدوري. في الدرجة الممتازة أيضا هنا في البلاد تجري أربع مباريات أيضا هذا المساء ضمن القسم السفلي من اللائحة، جميعها في السابع مساء. أبويل نوفاغالي يستضيف عروني مدعين، أبويل عكا، أبويل الخضيرة، أبويل عنان يستضيف النادي الرياضي كفر قاسم، وأبويل عفولة يحل في ضيافة مكابي يافا. في إنجلترا في التاسع ونصف مباراة غاية في الأهمية لمانشستر سيتي الذي يحل في ضيافة بورموث، وفي العاشر والربع تشيلسي يستضيف توتنهام الطامح في البقاء في الدوري. أخيرا محمد، أعلن فريق مكابي أرناء الريني تمديد عقد لاعبيه الثلاثة مور برامي، أسيل كناني والأورج ليكليخ لموسم آخر، وسوف يكونون جزءا من فريق الريني في الموسم المقبل. في الممتاز هذه أبرز عناوين على الساحة الرياضية. أعيد لك البث محمد في الاستوديو.
5: شكرا لك باسل الأزرق، هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج سي بي أفلح، دفورة سويسة هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: عناوين الأخبار. ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مجددا. إصابة خطيرة في حادث عنف في شفا عمر. حل لغز جريمة قتل مارلين الطوري في كفر قاسم الشهر الماضي. جيش الدفاع يعلن تدمير مستودع أسلحة ونفق لإطلاق الصواريخ في شمال قطاع غزة. والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل إن بلاده قد تضطر إلى ضرب إيران مجددا، وأضاف أن طهران تتوسل لتوقيع اتفاق. أصيب في شفا عمر عصر اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. فكت الشرطة لغز جريمة قتل مارلين الطوري الشهر الماضي في كفر قاسم، ومن المتوقع أن تقدم غدا لائحة اتهام ضد طليقها من سكان تل السبع في النقب تنسب له ارتكاب الجريمة وتشويش سير العدالة. وتبين من التحقيق أنه أقدم على دهسها وطعنها في منطقة مفتوحة قرب المدينة، ثم أدخل جثتها إلى سيارة وقام بحرقها، وسيتهم شقيقه بمساعدته. أعلن جيش الدفاع عن تدمير مستودع أسلحة ونفق لإطلاق الصواريخ التابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة الليلة الماضية. وأشار الناطق العسكري إلى أن المستودع كان يضم منصات إطلاق وعبوات ناسفة وبنادق وأكثر من 20 قذيفة هاون. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. تستمر عملية السلاح البحرية للاستيلاء على سفن الأسطول الذي انطلق من تركيا نحو قطاع غزة. واستولت القوات حتى الآن على حوالي 40 قطعة بحرية من أصل 57، واعتقلت نحو 250 نشيطا، ويتوقع أن تستكمل العملية خلال الساعات القريبة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي بلغت 3042 قتيلا وأكثر من 9300 جريح. وقد قال مصدر رسمي لبناني إنه تتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد. وفي تصريحات لقناة الجزيرة أضاف أن بيروت أبلغت واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. وأشار إلى أن استمرار الخروج سيؤدي إما لعدم توجه لبنان للمفاوضات أو مشاركته وطرح بند وقف النار فقط. وأكد هذا المصدر أن على الراعي الأمريكي للمفاوضات تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يشير تقرير مراقب الدولة ومفوض مظالم الجمهور إلى ارتفاع بنسبة 41% في عدد الشكاوى التي قدمت العام الفائت. ويستدل من التقرير أن 56% من جميع الشكاوى كانت مبررة، مما يشكل رقما قياسيا لم يسجل منذ تأسيس المفوضية. ومن بين الجهات الحكومية التي وجهت إليها الانتقادات الأشد حدة وزارة العمل.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بعد غد الخميس، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وغدا تهب الرياح النشطة في معظم أنحاء البلاد. النشرة انتهت، تحية وإلى اللقاء في الثامنة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: المجتمع العربي يشهد إضرابا جزئيا، اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر المحلي ونائبه، ومطالبة الشرطة بوضع حد لحالة الانفلات. انعقاد لجنة الوفاق بمشاركة رئيس الجبهة الجديد جبارين، وتصويب كل الجهود حاليا على إعادة تشكيل المشتركة. ترامب يرجئ هجوما على طهران استجابة لقطر السعودية والإمارات، حقيقة أم خطوة تأتي للتمويه؟ وإيران تتوعد برد شديد على أي هجوم. وتدشين المسار الجديد لمحطة القطارات شمرون الطيبة في المركز وسط مقاطعة رئيس بلدية الطيبة احتجاجا على تسميتها. هذا والمزيد، كونوا معنا
3: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: كولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاي وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

hakiklik. Hakiklik.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: بأعماله. حالة سهيل ملحم ما زالت خطيرة ولكنها مستقرة، ووفد من الحكم المحلي يقوم بعيادته في المستشفى. ترامب يعلن إرجاء الضربة على إيران تلبية لطلب السعودية، قطر والإمارات التي تنفي علمها بالأمر. لجنة الوفاق تجتمع مع ممثلي الجبهة في محاولة لتقريب وجهات النظر وصولا لإعادة المشتركة. الائتلاف يواصل سن قوانين إشكالية قبيل التصويت على حل الكنيست المقرر غدا. المستشارة القضائية تقرر تقديم لائحة اتهام بحق عضو الكنيست غوتليب بشبهة خرق قانون الشباك. وبلدية الطيبة تقاطع حفل تدشين محطة شمرون الطيبة احتجاجا على تسميتها.
1: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.

0: قبل قليل في مدينة شفا عمر. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة. تامر، الحديث للأسف عن قتيل في شفا عمر.
1: بالفعل سماح، المشهد بات أكثر رعبا في المجتمع العربي. الدم يتجول من بلدة إلى بلدة. قبل قليل كانت هناك أنباء أولية ثم أكدت عن جريمة قتل وقعت في مدينة شفا عمر، هذه المدينة الكئيبة التي عصف بها عدد كبير من جرائم القتل منذ مطلع هذا العام. شاب عشريني تعرض لوابل من الرصاص، قوات من الإسعاف وكذلك الشرطة توجه إلى المكان، طواقم الإسعاف التي حاولت إنقاذ الضحية لكنها في نهاية المطاف أعلنت عن مقتله بسبب الإصابة الحرجة التي كان قد تعرض لها إثر الرصاصات التي أطلقت عليه بشكل متعمد. طبعا الضحية وفقا للتفاصيل هو قاسم خطيب في العشرينيات من عمره. صور صعبة كانت قد وصلتنا من موقع الجريمة كأنها تلخص حال المجتمع العربي، مركبات شرطة، مركبات إسعاف وأشخاص يعني يهرولون نحو مسرح الجريمة من أجل التأكد من هوية الضحية بعد أن وقع إطلاق الرصاص في مدينة شفا عمر، هذه المدينة التي في الآونة الأخيرة تتصدر العناوين في عدد جرائم القتل إثر نزاعات مفتوحة داخل هذه
0: تامر المدينة. وقبل قليل هناك حديث أيضا للأسف عن حادثة أخرى في بتح تكفا. السؤال إذا كان الحديث يدور عن جريمة أخرى.
1: نعم، الشبهات الأولية تتعزز من قبل الشرطة أن الحديث يدور أيضا عن جريمة قتل لشاب عربي من الرملي، منطقة اللد الرملي، تواجد في منطقة بتح تكفا لأسباب غير معروفة. هناك عثر على الجثة متفحمة بعد أن اشتعلت بها النيران كما يبدو بشكل متعمد من قبل مجهولين. الشرطة تحقق في حيثيات هذه الجريمة أيضا في حال أكد ذلك. نحن نتحدث عن جريمتين منفصلتين، الأولى في شفا عمر والثانية في منطقة بتح تكفا لمواطنين عرب في غضون دقائق قليلة. نعم. هذا الأمر أيضا يلخص حال المجتمع العربي أن شلال الدماء مستمر ولا شيء يوقف المجرمين عن أفعالهم هذه.
0: من جريمة إلى أخرى، تامر زيد الكيلاني شكرا جزيلا لك تامر في هذه المرحلة. شكرا لك. إذن إجرام للأسف بلا توقف، واليوم إضراب كان شاهده المجتمع العربي في أعقاب محاولة اغتيال رئيس مجلس جديد المكر سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد بالأمس. مراسلنا خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة من استوديو حيفا. خالد، إضراب وحالة غضب في الواقع على ما وصلت إليه الأوضاع في المجتمع العربي بعد تجاوز كل الخطوط الحمراء، ضعنا أكثر في الصورة خالد. طبعا الرسالة الأبرز أيضا التي أطلقها الرؤساء اليوم على تجد لها العنوان في نهاية المطاف.
2: نعم سماح، إذن مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. من خلال جولة ميدانية قمنا بها اليوم وفحصنا يعني وضع الإضراب في البلدات العربية سماح، رأينا أن هناك إضراب في جميع البلدات العربية وخصوصا رؤساء السلطات المحلية المتلخصة بتلك السلطات المحلية التي يعني كان هناك قسم إضراب جزئي وإضراب كلي. لكن المجتمع العربي يعني يعيش حالة من، دعينا نقول من خلال هذه الجولة، رأينا الناس تقول أن هناك حالة من فقدان البوصلة. إذا ما تحدثنا سماح عن فقدان البوصلة، هناك من يضع اللوم على الشرطة وهناك أيضا من يضع اللوم على التربية، لكن الجميع يريد أن يوقف هذا الشلال. نحن سنوات نعيش في هذه الدوامة كما قال لي أحدهم، ونحن نريد الحل، لا نريد أن نضع أصابع الاتهام صوب أحد. رأينا هناك يعني التعابير، وجوه الناس بإمكانها أن تلخص ما يعيشه المجتمع العربي، خصوصا أن أزيز الرصاص وتلك الطلقات كانت يعني الآن أصبحت تصل وتشهد تصعيدا آخر وتصل إلى رؤساء سلطات محلية ومنتخبي جمهور. واليوم يعني بدون أدنى شك لخصنا كل هذه الأحداث، أحداث الإضراب إضافة إلى زيارة رؤساء السلطات المحلية لهذا الوفد المتمثل بحايم بيبس. دعينا نشاهد التقرير الذي عددناه لهذا اليوم.
3: اضطراب في السلطات المحلية العربية احتجاجا على محاولات اغتيال رئيس مجلس جديد المكر المحلي سهيل ملحم، وسط غضب واستياء من الحال الذي وصل إليه المجتمع العربي بسبب الجريمة والقلق بشأن المستقبل المجهول. فالسلطات المحلية العربية انقسمت إلى قسمين، قسم قام بتعليق الأعمال ساعتين من صباح اليوم، وقسم آخر أعلن إضرابا شاملا ليوم كامل لإيصال صرخة الاستياء.
4: هي عبارة عن صرخة طبعا من جهة أخرى، ندعم أخونا سهيل ملحم بالمصاب الكبير اللي صابه. أكيد هاي تهديد لكل رؤساء السلطات المحلية العربية بشكل خاص، طبعا لما يجتمع اليهود ورؤساء السلطات اليهودية بشكل عام. أكيد طبعا احنا نتمنى الشفاء العاجل لأخونا سهيل. طبعا أخونا عبيد قام بأعمال الرئيس، بدون أدنى شك أصبح الإشي بخوف بشكل كبير لكل رؤساء السلطات المحلية. من جهة لازم تأخذ دورها الدولة والشرطة بهذا الموضوع. نتأمل طبعا هاي الصرخة وهذا النداء اللي عملنا توصل لمخدين القرار في الحكومة.
5: بالنسبة للإضراب احنا عندنا واخذنا قرار امبارح بالنسبة للخطوات الجاي. اليوم عندنا إضراب محلي في البلد وفي الوسط العربي كله.
6: طلع الإضراب هذا واحدة من الشغلات اللي اتخذت، طبعا الاشي مش كافي، الاشي هو اكتر احتجاجي من انه هو خطوة فعالة عشان نقدر نوقف هاي الآفة. للأسف الآفة هاي لازم يكون الحل تبعه وجذري وعميق ومتوازع كل الشئات، يعني مش بس إضراب هون وإضراب هناك. الاشي لازم يكون اكتر خطوات فعلية نقدر نيجي نقدر نطلع من هذا الوضع.
7: في خطوات فعلية اتخذتوها؟
6: للأسف لا، حديث إسا لا.
3: وفي أعقاب إصابة رئيس مجلس جديد المكر المحلي سهيل ملحم ونائبه المهندس عبيد برصاص الغادر على أيدي مجهولين ومكثهما في المستشفى، حيث وصفت حالة ملحم بالخطيرة ولكن المستقرة بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المستشفى، وحالة نائبه عبيد بالمتوسطة. وفي أعقاب ذلك زار وفد من رؤساء السلطات المحلية العربية المصابين وعلى رأسهم كان حايم بيبس رئيس مركز السلطات المحلية من أجل الإطمئنان على صحتهما والوقوف إلى جانبهما في أصعب الظروف.
6: ولا مشي ويني الصراحة، إيش مشي وين، لا إله ولا للعيلة ولا اللي مرقوا. طبعا بيستاهل شو سهيل، احنا بنعرفه كيف اشتغل واشتغل جدي تيطلع البلد من الوضع اللي هو فيها، فده آخر إشي الواحد لازم يكافئ فيه.
8: تفكيك שלנו בראש ובראשונה לשמור מעבר דה שאנחנו משרתים את הציבור ודואגים לחומסר, זה גם לשמור על ביטחונם והבטחתם של ראשי רשויות, בטח ובטח בתקופה שבה כל אחד מרשה לעצמו גם לדבר באלימות מילולית וגם לנהוג באלימות מילולית, בטח ובטח כל מה שקורה בעיקר בחברה הערבית של ארגוני הפשיעה, שצריכים לקבל טיפול שורש מהותי ומשמעותי.
4: احنا وظيفتنا كناس مسؤولي نعطي حلول ونعطي ترويق ووضع عادي لأبناء مجتمعنا، ويكون عندنا قدرة على الشرح والإقناع أنه هاي الحياة راح تستمر ومش راح تقفون من هون. إحنا طبعا إيماننا وعزيمتنا قوية جدا هترجع صيرة طبيعية، مجتمعنا دائما قادر قادر للتحديات وقادر نحل هاي المشاكل إن شاء الله.
3: إذن ما زالت أصداء هذه الحادثة تتخذ منحنيات عدة، حيث يسعى الشارع العربي بقيادته إلى إيصال صرخة مدوية تجاه أجهزة إنفاذ القانون. وبدورها دعت اللجنة القطرية لمظاهرة الرايات السوداء القطرية يوم السبت القريب في تمام الساعة الثانية بعد الظهر انطلاقا من مدخل جديد المكر باتجاه شرطة كفر ياسيف، في خطوة تصعيدية ضد العنف المستشري في المجتمع العربي.
0: هذا وتستمر تحقيقات الشرطة في ملابسات إطلاق النار على رئيس مجلس جديد المكر والقائم بأعماله، والشرطة تعتقل شخصين بشبهة الضلوع في الجريمة. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني يعود إلينا من جديد. إذن تامر، اعتقال يعني ساعات معدودة بعد ارتكاب الجريمة، فجاءك الأمر تامر؟
1: نعم، لا شك سماح أن عندما يكون الحدث كبير ويخص رؤساء السلطات المحلية ورموز الحكم المحلي، الشرطة تسارع وتسابق الزمن وتحاول أن تثبت أنها قادرة على كبح جماح العنف بعد الفشل الكبير الذي رافق جهاز الشرطة خلال كل السنوات الأخيرة. الشرطة اعتقلت مشتبهين من جديد المكر بعد ساعات قليلة من وقوع هذه الجريمة. الأمر كان مفاجئا ليس فقط بالنسبة لي سماح بل بالنسبة للكثيرين أن تتحرك الشرطة بهذه السرعة الكبيرة وسط ضغوطات كبيرة من قبل المواطنين ورؤساء السلطات المحلية وأيضا في هذه القضية بالذات من قبل المسؤولين من الوزارات المختلفة والحكومة حتى على الشرطة أن لا تترك هذا الملف مفتوحا وأن تصل إلى الجناة. ربما هذه الضغوطات على الشرطة كانت قد ساهمت في ردة فعل سريعة بالنسبة للمعتقلين، الأول مثل أمام القضاء في محكمة الصلح في مدينة حيفا وهناك تم تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس، أما المشتبه به الثاني البالغ من العمر 18 عاما سيمثل هو الآخر أمام القضاء بعد اعتقاله من أجل تمديد هذا الاعتقال كي تستمر الشرطة في عمليات التحقيق.
0: تامر، هل صدر أي شيء عن الشرطة بخصوص الأسباب التي ربما دفعت إلى مثل هذه الجريمة؟
1: مصادر في الشرطة لا تستبعد أن تكون هذه الجريمة بسبب مناقصات داخل مجلس جديد المكر، ونحن نعلم جيدا أنه خلال السنوات الأخيرة قرابة 3 مرات تم إطلاق الرصاص صوب منزل رئيس المجلس وحتى على مركبته، وكان هناك تهديد واضح على حياته كان مصنف بالدرجة 6 وهي الأعلى للشخصيات المهددة، وكان يرافقه دائما حارس شخصي. بالرغم من كل هذه التشديدات على الرئيس والتحذيرات التي كان يتلقاها من الشرطة، هو في نهاية المطاف تعرض لهذا الحدث المؤسف، بل المؤسف جدا. الشرطة أيضا تفحص ما إذا كانت هناك أسباب أخرى وأسباب مختلفة أدت إلى هذه الجريمة التي وصفت بالمرعبة على لسان أهالي أجديد المكر. لا نعلم سماح في هذه المرحلة إذا بالفعل المعتقلون سيتم تمديد اعتقالهم وسيتم تقديم ضدهم لائحة اتهام. الشرطة تعتقد أن الأمر يحتاج لبضعة أيام إضافية من أجل الوصول إلى معلومات أخرى ككاميرات وأيضا مواد الشرطة تصفها بالسرية. وأيضا هناك منعطف إذا سمحت لي سماح يلف كل قضية التحقيق، هناك مصادر تتحدث أن الشرطة توجهت للشباك جهاز الأمن العام من أجل إشراكه في عملية التحقيق، لكن الشباك رفض ذلك، رفض التدخل في هذا الملف بشكل خاص. هناك جهات يعني في المجتمع العربي كانت لا تريد إدخال الشباك خلال كل الفترة السابقة في كل قضية العنف والجريمة، وهناك جهات أخرى تقول إن دخول الشباك لربما سيساهم ويساعد في كبح جماح العنف في المجتمع العربي، لكن عدم موافقة دخول الشباك إلى تحقيقات بالنسبة لجديد المكر هذا يدل إلى أن الشباك غير معني في التورط إذا صح التعبير في كل قضية العنف والجريمة، لأن نعلم أن الشباك يتدخل فقط في القضايا الأمنية، وفي حال تدخل في قضية سهيل ملحم وعبيد عبيد ستكون هناك علامات استفهام بالنسبة للجرائم القادمة، لأن الشرطة تملك كل القدرات والوسائل التكنولوجية من أجل حل جريمة بين قوسين بسيطة، لأن منفذ إطلاق الرصاص وصل بواسطة كوركينت يعني بواسطة آلة جدا بسيطة واختفى بين أحياء جديد المكر. الشرطة إذا كانت تريد أن تثبت أنها يعني لا تزال تحمل نوع من القوة عليها أن تفك رموز محاولة الاغتيال هذه.
0: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا تامر على هذه التفاصيل، شكرا لك. والسلطات المحلية في جنوب البلاد أيضا أعلنت الإضراب اليوم وأغلقت المجالس المحلية أبوابها وكرست المدارس الحوارات مع الطلاب حول آفة العنف. عن ذلك تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
9: السلطات المحلية العربية في منطقة الجنوب كانت هي الأخرى اليوم شريكة في الإضراب الجزئي الذي دعت إليه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية احتجاجا على حادثة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديد المكر ونائبه يوم أمس.
10: ونحن نريد أن نشاركهم فيما أصابهم الجلل، لأن هذا شيء هم في البداية وفي النهاية هم أتوا من أجل خدمة الجمهور، ولكن كما ترى يتعرضون إلى العنف بشتى أنواعه، حتى وصل بهم يعني الحمد لله الذي لم يصل إلى القتل، ولكن هم كانوا بينهم وبين القتل ثواني.
9: المكاتب هنا أغلقت أبوابها وامتنعت عن تقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الجمهور لمدة ساعتين كخطوة احتجاجية ضد استفحال آفة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي. إلا أنه رغم الالتزام بقرار اللجنة القطرية، اعتبر عدد من الرؤساء هذه الخطوة غير كافية ولا ترتقي إلى حجم التحديات.
11: المجالس بقيت مفتوحة أبوابها، على الأقل تغلق الأبواب، أبواب المجالس يعني حتى الموظفين يعني يكون يعني يضربوا، وكذلك عدم استقبال الجمهور وكذا يعني. أما خطوات قرارات نقول لم ترتقي إلى مستوى ما حدث من هذه الجريمة.
9: تهديدات العنف والجريمة لم تعد تقتصر فقط على رؤساء السلطات المحلية العربية في منطقة الشمال فحسب، بل امتدت أيضا إلى منطقة الجنوب، حيث تعرض 3 رؤساء سلطات محلية خلال العام الأخير لتهديدات مباشرة، فيما يواصل 2 منهم حتى اليوم التنقل برفقة حراس شخصيين.
10: ممثلين الجمهور وهم في خدمة الجمهور، ولكن هم مهددين من أي إنسان، يعني حتى لو مرات يأتي مثلا المواطن وعلى عنده شكوى أول ما يتكلم بلغة التهديد، وأنا أقول لماذا نبدأ بلغة التهديد؟ لماذا لا نبدأ بلغة التسامح والمعاملة الحسنة؟
12: كسلطات محلية أمام مكتب رئيس الحكومة.
9: رئيس بلدية رأت طلال القرناوي دعا أمس إلى إشراك جهاز الشباك للتصدي لهذه الآفة، وذلك في ظل مطالبات متواصلة من القيادة العربية في الجنوب إلى الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات جدية وحاسمة.
12: أنا مش ضد دخول الشباب لمحاربة الجريمة، أنا مش ضد أنه يعطي كل الوسائل التكنولوجية للشرطة حتى نعرف من المقتل، أنا مش ضد وأنا مع أن احنا نعلن
13: رقية أمير الشباب بعرفيش
12: الله ما شباك
13: اللي بيعرفيش.
14: هذا العمل نتيجة تقاعس السلطات التي كانت يجب أن تقوم بدورها في اجتثاث الجريمة من الوسط العربي إجمالا. كل نفس تقتل في الوسط العربي هي مهمة، هي كان رئيس مجلس أو مواطن عادي.
9: وفي السياق ذاته نظمت عدة مدارس عربية في منطقة الجنوب اليوم فعاليات توعوية لطلابها، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
15: دائما نوجههم لطريق التسامح والحوار المتبادل من أجل التخفيف من هذه الظاهرة، ودائما في عندنا الدين تبعنا دين اللي هو دين التسامح، ودين اللي هو يحث على عدم استعمال كل طرق العنف.
9: ورغم هذه الأجواء الغاضبة وتزايد الفعاليات الاحتجاجية والتوعوية، تبقى المسؤولية الجماعية الأساسة في مواجهة هذه الآفة لإعادة الأمن والاستقرار للمجتمع العربي.
0: ومع استمرار شلال الدم النازف والجرائم المتواصلة والتي كان آخرها التجاوز الخطير المتمثل في محاولة الاغتيال الآثمة لرئيس مجلس جديد المكر ونائبه، تسابق الأحزاب العربية الزمن بتحركات متسارعة وغير مسبوقة لإعادة إحياء المشتركة، ولم يعد هناك متسع للانتظار، فهذه التحركات تأتي كاستجابة فورية وحتمية لفرض واقع جديد يضع حدا للانفلات الجنائي ويؤسس لرؤية نضالية موحدة تفرض الأمن والأمان. مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب هنا معنا في الاستوديو، أهلا بك فالح. يعني أقترح أن نشاهد ونستمع أولا لتصريحات النائب منصور عباس وبعد ذلك نعود لنتحدث.
16: أدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع سريع ومستمر ينعقد بشكل متواصل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل حول تشكيل القائمة المشتركة في الرؤية التي طرحتها القائمة العربية الموحدة، قائمة مشتركة تعددية تقنية مع اتفاق وحدوي استراتيجي على قاعدة التنسيق، التعاون، تكامل الأدوار وتقاسم الأدوار بيننا حتى نستطيع أن نستثمر قوتنا الانتخابية في الانتخابات القادمة.
0: فالح، يعني واضح منصور عباس يرغب في الحسم السريع، السؤال كيف يمكن أن نقرأ تصريحاته؟
17: الواضح أنه الموحدة تدفع باتجاه الحسم السريع، والواضح أكثر أن الموحدة تلجأ إلى استراتيجية ليس فقط إدارة الوقت الثمين وإنما أيضا إدارة الطاقات، سيما وهنالك هدر للطاقات، علما والمفاوضات بخصوص إعادة تشكيل المشتركة مستمرة منذ عام، وإن كان تارة يخبو لهيبها وتارة يشتعل لهيبها إلا أنها مستمرة، ما يدعو إلى التدخل السريع، سيما هنالك من بدأ يفسر ذلك على أنها عملية إرهاق ترهيق وأيضا عملية استنزاف للجهود والطاقات. أكثر من ذلك، أنا أشتم من خلال تصريحات النائب منصور عباس أيضا حديث من منطلق قوة، وكأن لسان حاله يقول أنا ناجح أنجح، ومن يريد أن ينجح معي عليه أن يقدم تنازلات وأن يدفع ثمن. وهذا الثمن السياسي الذي يريده منصور عباس يتحدث عنه بشكل واضح عندما حدد نطاق المفاوضات ووضع شروط المفاوضات على الطاولة التي تتمثل بإقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية فنية فقط لا غير، تستند على مبدأ التشارط وتبادل الأدوار.
0: أعتقد من قبل الأحزاب الأخرى حتى الآن لم يكن رفض لمثل هذه
17: ليس الفكرة. ليس بالضرورة. الآن هنالك من يفسر تصريحات منصور عباس على أنها نوع من الاستعلاء. نعم قد تجدين من يتحدث بهذه اللهجة، وهنالك من يرى أنه لا، هو يتحدث من منطلق القوة المشروعة. هذا مشروع جدا في خضم التجاذبات والارتدادات التي تشهدها المفاوضات ما بين الأطراف. لاحظي أنه يركل الكرة إلى ملعب الأطراف الأخرى، هو يضع موقفهم بشكل واضح وصريح، وكأن لسان حاله يقول تيكت أور ليف إت، هذا موقفنا، إذا أردتم أن تسيروا وفق الرؤية التي نريدها إذا تمت الشراكة، وإذا لا لكم أن تختاروا ما يخدم مصالحكم السياسية الحزبية. أكثر من ذلك، هنالك جهات من داخل الموحدة تتحدث لي بشكل واضح أنه يا جماعة شو بدكم منا، هاي موقفنا هاي رؤيتنا، إذا بدكم تمشوا حسب ما بدنا حياكم الله، وإذا لا يمكنكم
0: يعني أكثر من مرة قال يعني هذا يعني لا يهمنا ما يمكن تسمية مثل هذه القائمة، وجبرين أيضا لم يرفض
17: باستثناء النائب أحمد الطيبي. هو يدعم فكرة التقنية التعددية. الجبهة وسأتحدث عن ذلك بإسهاب في السؤال الثاني عمليا لديها تحفظات على التقنية التعددية. التجمع كانوا قد تحدثوا بشكل علني من خلال بيانهم الرسمي أنهم يريدون قائمة مشتركة تمثل مشروعا وطنيا يستند على برنامج سياسي. واضح جدا أنه الموحدة تنتهج نظرية القناع، قناع الأكسجين. عندما تصعدين إلى طائرة سماح، أول قاعدة يتحدثون عنها من قواعد الأمان والقواعد الاحترازية بحالة وكان هنالك أي انهيار،
0: حالة طارئة،
17: ضعي قناع الأكسجين لك أولا ومن ثم اهتم بالآخرين. هذا لا يعد أنانية في عالم السياسي، وإنما قطع الطريق على حالة الاستنزاف. هذا على ما يبدو ما تريده الموحدة، هي تضع الأمور كما هي على الطاولة، والآن الدور يأتي على الأطراف الأخرى، هل هي مع هذه الرؤية أم لا؟ عليها أن تخرج وتتحدث عن ذلك علنا. والأهم السؤال، لماذا لا يتحدثون عن رؤيتهم بشكل واضح؟ واضح أنه هو موقع المسؤولية التي تفرض عليهم أن لا يصرحوا تصريحات،
0: ولكن على ما يبدو
17: من باب الدبلوماسية حتى لا يتحملوا المسؤولية أمام الجمهور.
0: ولكن في الأيام القادمة على ما يبدو سيكونون مرغمين على ذلك. يعني لجنة الوفاق الآن دخلت إلى الصورة، التقت اليوم بالجبهة، تحدثت قبل قليل عن الجبهة، وهي مصممة أيضا على لقاء ممثلي الأحزاب الآخرين. السؤال، ماذا سينتج الآن من هذه اللقاءات
17: وماذا يحدث عمليا في غرف التفاوض؟ لجنة الوفاق الوطنية التي هي تعد الراعي الأساس لهذه المفاوضات، وهذا ما قبلت به الأحزاب على الأقل علنا، بعد أن أجرت لقاءات أولية مع كل الأحزاب العربية واستمعت إلى ملاحظاتهم، تحفظاتهم، وأيضا مواقفهم، خلصت إلى توفير إطار تفاوضي، وخلصت إلى منح تفسير للتقنية التعددية بناء على اجتهاد سياسي من قبلها. الآن عادت مجددا لتلتقي مع الأحزاب، نحن نشاهد أيضا ذلك على الشاشة، عندما اليوم تحدث لي جهة من داخل غرف المفاوضات جهة نافذة بالمناسبة، استمعنا إلى مواقف جميع الأطراف، عرضنا تفسيرنا للمشتركة التقنية التعددية، اجتمعنا بالجبهة وسنلتقي بممثلي الأحزاب الأخرى على جميع الأطراف تقديم التنازلات والتضحيات. لا يمكن أن يكون حزب واحد الرابح الوحيد. المصدر واصل وتحدث بشكل واضح أنه بعد ما اجتمعنا مع الجهات ووفرنا الإطار التفاوضي ووضعنا تفسيرنا الخاص كلجنة وفاق من أجل جسر الهوى وهندسة هذه الوحدة السياسية، بدأنا نلتقي بهم مجددا. أول هذه الجلسات اليوم كان مع الجبهة، كل من أتحدث معهم يتحدثون على أن اللقاء كان لقاء إيجابيا، ولكن للجبهة كان هنالك تحفظات على مفهوم التقنية التعددية التي جاءت من الاجتهاد السياسي للجنة الوفاق. حتى يوم السبت المقبل ستجتهد لجنة الوفاق لتجتمع بكل الأطراف لتعرض عليهم رؤيتها بكل ما يتعلق بالتقنية التعددية، ومن هناك لابد أن نتابع كل التحركات والتصريحات حتى نرى بنهاية المطاف إذ ما سيصعد الدخان الأبيض من هذه الغرف، غرف المفاوضة.
0: سنرى. فالي حبيب شكرا جزيلا. فالي شكرا لك. الآن إلى الملف الإيراني نتحول. الرئيس الأمريكي يقرر إرجاء الضربة التي كانت مقررة اليوم على إيران بناء على طلب قطر السعودية والإمارات بالتأجيل، وإيران بالمقابل تقول إنها سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له. والسؤال الأبرز المطروح، إعلان التأجيل من قبل ترامب حقيقة أم هي ربما محاولة للتمويه؟ السيناريوهات المطروحة في هذا الملف يجملها وسيم كيوف.
18: يبدو أن التطورات والمنعطفات والتقلبات الدراماتيكية في الملف الإيراني لا تزال تفرض نفسها على المشهد الإقليمي، كل ذلك وسط توعد أمريكي باستئناف القتال وتهديد إيراني بتصعيد المواجهة وترقب دولي وشرق أوسطي. في الأثناء إيران تواصل استخدام لغة التهديد والوعيد، بل صعد مسؤولها من نبرة التهديدات تجاه واشنطن وحلفائها. هذا يتماشى مع ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي الذي قال بأن القوات الإيرانية عززت قدراتها القتالية خلال وقف إطلاق النار، مضيفا أن جبهات جديدة ستفتح ضد العدو على حد تعبيره إذا تم الاعتداء على إيران، مشددا بأن القوات الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وأن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل على حد قوله. هذا مع التأكيد إلى أن إيران تعمل حاليا على تطبيق إطار قانوني جديد لإدارة مضيق هرمز، ومن المنتظر أن يصادق عليه البرلمان الإيراني موضحا أن هذا الإطار سيفرض قيودا على عبور ما وصفها بسفن العدو عبر المضيق. بدوره نوى السفير الإيراني لدى مصر بأن أمن مضيق هرمز يقع تحت مسؤولية إيران، معتبرا أن لطهران الحق في إدارة الأمن في المضيق خلال فترات الحرب استنادا إلى موقعها الجغرافي وامتدادها الساحلي المطل عليه، كما كشف عن مفاوضات جدية بين إيران وعمان بشأن إدارة مشتركة لمضيق هرمز. كما أكدت أوساط إيرانية مطلعة أن أمام الأمريكيين إما الخضوع للدبلوماسية والشروط الإيرانية أو مواجهة القوى الصاروخية لطهران، هذا مع التأكيد بأن أي اعتداء على إيران سيواجه هذه المرة برد أشد وأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي حذره أيضا الولايات المتحدة وحلفائها من ارتكاب خطأ استراتيجي وحسابات خاطئة. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون بأن إيران بالفعل استغلت وقف النار لإعادة تأهيل قوتها العسكرية والاستعداد لاستئناف القتال، هذا مع الكشف أنه خلال الشهر المنصرم أنشأت إيران مجددا عشرات المواقع لتصنيع الصواريخ الباليستية التي تعرضت للقصف ولكنها لم تدمر كليا. كما بدأ الإيرانيون بتحريق منصات إطلاق متنقلة ويدرسون أنماط تحليق الطائرات المقاتلة الأمريكية في محاولة لتطوير تكتيكات عسكرية أكثر ملائمة لمواجهة أي هجمات مستقبلية. هذه التطورات اللافتة تأتي بعد الإعلان الدراماتيكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرجائه شن هجوم ضد إيران اليوم، وذلك استجابة لطلب من قطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه تم إطلاع إسرائيل على القرار، كما أن القادة الخليجيين يرون على حد تعبيره إمكانية التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ويضمن بشكل أساسي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن في المقابل أوعز الرئيس الأمريكي ترامب إلى الجيش الأمريكي بالبقاء في حالة جهوزية كاملة لشن هجوم شامل واسع النطاق ضد إيران في أي لحظة، كل هذا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يراه مقبولا.
19: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
18: رغم ذلك السؤال الذي لا يزال يلوح في الأفق، هل يمكن أن يكون هذا التأجيل للضربة على إيران خطة تضليل ترامبية جديدة لتمويه ضربة عسكرية مرتقبة؟ يبدو أن كل الاحتمالات واردة.
19: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. Please.
0: وطبعا للمزيد من التحليل حول هذا الملف معي في الاستوديو أيضا الزميل وليد يوسف، أهلا بك وليد. يعني هناك تصريح لترامب أعتقد قبل ساعة أو ساعة ونصف عصر اليوم يقول الضربة ربما ستكون غدا أو بعد غد، على أبعد تقدير ربما حتى الأحد القادم. عنصر التشويق عند ترامب قوي جدا وليد.
20: صحيح، ولا يزال يهدد كعادته، وبعد ذلك يؤجل الضربات مرة تلو الأخرى. يقول كنا على بعد ساعة واحدة من شن هجوم على إيران، لكن أنبؤوني السعودية والإمارات وقطر بأن هناك أنباء جيدة بالنسبة للتقدم في المفاوضات أو الاتصالات. ويقول مرة أخرى الجانب الإيراني يتوسل إلى التوصل إلى اتفاق.
0: على فكرة الإمارات وقطر والسعودية قالت يعني ليس لدينا أي علم بهذه الأمر ولم نطلب حتى التأجيل،
20: وهذا يثير التساؤلات بالنسبة يعني لتصريحات لمصداقية تصريحات ترامب في الفترة الأخيرة، وكيف يتم يعني النظر إلى ذلك خاصة من قبل الجانب الإيراني. وربما نشاهد تصريحات ترامب ويؤكد مرة أخرى أنه لن يسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. لنشاهد.
0: نعم.
19: You know how it is to negotiate with a country where you're treating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.
0: طبعا وليد، رغم كل هذه التصريحات، رغم التهديدات من ترامب، المصادر الباكستانية من جانبها يعني تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين رغم كل ذلك.
20: هي لطالما يعني أعربت عن يعني هي من واجبها كوسيط في هذه الاتصالات إطفاء أجواء إيجابية وإرسال رسائل إيجابية ربما لحث الطرفين على مواصلة المفاوضات، ولكن من الواضح سماح أن هنالك جمود والفجوات بين الطرفين لا تزال واسعة جدا. إيران لا تزال تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، ويعني تقول أنه لديها شروط مسبقة من أجل خوض هذه المفاوضات مرة أخرى. بداية يجب وقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك طبعا الجبهة اللبنانية، هي تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية حالا، ورفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة في البنوك والشركات الدولية، كذلك دفع تعويضات عن الأضرار، أضرار الحرب التي لحقت بها.
0: السؤال وليد، المقترح الذي قدمته إيران المعدل هل يختلف عن المقترح الأخير؟
20: هو يختلف يعني بشكليا، ولكن من حيث الجوهر يعني هي لا تزال تصر على مواقفها، وهي تهدد بل تهدد انه يعني في حال توجه ترامب الى الحل العسكري في نهايه المطاف سيكون لها يعني رد جديد، وتهدد. كان بيان اليوم لمجتبى خامنئي ويقول يعني سنفتح جبهات جديده وسوف نستخدم اساليب جديده. وكما جاء في التقرير ايران استغلت وقف اطلاق النار من اجل بناء قدراتها مجددا،
0: نعم،
20: قدرات صاروخية، بل حفرت يعني تحت الأرض حيث كانت منشآت للصواريخ البالستية وكشفت عنها وبنت قدراتها. وعلى ما يبدو يعني هي تهدد كذلك بإغلاق مضيق باب المندب،
0: نعم،
20: والحوثيون بطبيعة الحال عندما يعني تقرر إيران ذلك سوف يقومون بذلك الأمر في تلك الشق من يعني الذي يربط البحر الأحمر مع المحيط الهندي.
0: شكرا الزميل وليد يوسف، شكرا لك. وبينما طبعا تبقى السيناريوهات ضبابية بشأن إمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية في منع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، تتواصل على الجبهة الشمالية النشاطات العسكرية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أسابيع. مراسل للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، إذن إيال استمعنا قبل قليل عن قضية تعليق الضربة حاليا لإيران من قبل الولايات المتحدة، السؤال هل هذا التعليق يمكن أن يؤثر وينعكس على ما يجري على الحلبة الشمالية الآن؟
2: في الواقع واضح أن المعركة في لبنان مستمرة بغض النظر عن التساؤلات والضبابية كما أشرت في الجبهة الإيرانية. في الواقع وبغض النظر عن الإعلان عن وقف إطلاق النار، المعركة الحرب نستطيع القول في الجبهة اللبنانية تتواصل وتستمر. اليوم دوي صافرات الإنذار سمعت في بعض القرى والتجمعات السكنية. في قرية مسقف عام سقطت سيارة على سيارة أسفرت عن إصابة مواطنين، وكذلك الإصابات تتواصل أيضا في صفوف القوات العسكرية المرابطة في المنطقة الصفراء كما تسميها إسرائيل. في الواقع طوال ساعات اليوم إطلاق مكثف للمسيرات، ومن الجانب الآخر قصف عنيف لمقاتلات إسرائيلية. المتحدث العسكري يقول أنه خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 25 هدفا لحزب الله تعرضت للقصف. وإلى جانب ذلك المتحدث العسكري يعود ويصدر إنذارات لحوالي 20 قرية في محيط منطقة صور والنبطية، يدعو سكان هذه القرى خارج المنطقة الصفراء إلى ترك منازلهم. هذا واضح بأن المعركة مستمرة، وهناك علامات استفهام كثيرة خاصة على خلفية المسار الدبلوماسي، الخطة لعقد جلسة مشتركة في نهاية الأسبوع، اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني في واشنطن. الجانب اللبناني يقول بأن الحل الوحيد قد يكون التقيد بوقف إطلاق النار، وهذا بلا شك يعني أن الموقف في حالة من الخطورة، ربما التدهور والعودة إلى المعركة العسكرية.
0: طبعا المسار الدبلوماسي هذا ما تريده واشنطن كما هو معروف. إسرائيل بالمقابل تريد الفصل بين الملف الإيراني والملف اللبناني، وإيران على نقيض إسرائيل تقول الملف اللبناني جزء من الملف الإيراني.
2: الأمر غير المتوقع هو أن هناك ربما مصالح مشتركة تعمل أو تثبت بأن إسرائيل وحزب الله يعملان في نفس المسار، بمعنى أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار ووقف المعركة في لبنان.
0: نعم.
2: دعينا نتذكر بأن قد اضطرت إلى الموافقة على وقف إطلاق النار. حزب الله أيضا غير معني بذلك ويعتبر البقاء الإسرائيلي بمثابة مواصلة الاحتلال، ولذلك يبرر ذلك بمقاومة الاحتلال. في نهاية الأمر هناك نوع من الازدواجية غير المعقولة الوهمية ما بين إسرائيل وحزب الله، ولكن في نهاية الأمر بين هذا وذاك المسار السياسي سوف لم ينجح، وسوف يؤدي ذلك إلى ربما واقع جديد لا ترغب به كل الأطراف.
0: مراسلنا إيال عليمة، شكرا إيال.
2: سمح.
0: إلى الشؤون الحزبية من جديد، هذه المرة إلى تصاعد حدة الخلافات داخل الائتلاف حول حل الكنيسة غدا بفعل أزمة قانون التجنيد التي تعمق الشرخ بين الأحزاب الحريدية المتمسكة بالإعفاء وشركائها الذين يواجهون ضغوطات شعبية وقانونية تطالب بالمساواة في العبء. ورغم هذا التهديد الوجودي للاستقرار الحكومي، يواصل الائتلاف المقابل دفع التشريعات الإشكالية والمثيرة للجدل داخل الكنيسة في محاولة للمناورة والحفاظ على التوازنات السياسية وإرضاء القواعد الانتخابية على حساب تفاقم الانقسام المجتمعي والقانوني. نعود لمراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. السؤال الأكبر فالح، السؤال يعني هل سيتم غدا فعلا التصويت على حل الكنيسة، أم ربما نرى هذه الأحزاب الحريدية تتراجع في آخر لحظة غدا؟
5: هذا السؤال المركزي، سيما والائتلاف وعلى وجه الخصوص الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو يصل إلى مرحلة مفترق الحسم بين المناورة والاضطرار. نجدهم أيضا يلجؤون إلى استراتيجية التسليم بالأمر الواقع بعد ما أنفهم نتنياهو بأنه لا محال، وأن قضية التصويت على حل الكنيسة هي أمر نافذ. ذهب باتجاه على الأقل إذا ستنحل الكنيسة أن يسيطر على موعد إجراء الانتخابات، ليس هذا فحسب، وإنما بالتوازي إلى حل الكنيسة مواصلة تشريع قانون التجنيد على الأقل الذي لا يوجد لديها أغلبية ولن تكون لديها أغلبية، ولكن هو يريد للحفاظ على المعسكر الوطني، معسكر اليمين كوحدة واحدة، أن لا يتفكك، أن يبدي على الأقل النوايا الصادقة لشركائه التقليديين الأحزاب الحريدية. كل من أتحدث معهم يتحدثون على أنه نعم قد يكون هنالك حل للكنيسة بالقراءة التمهيدية. الأحزاب الحريدية لن تصوت فقط على المقترح الذي سيطرحه الائتلاف، وإنما أيضا على تلك التي ستطرحها المعارضة.
0: نعم.
5: حتى لا يقعوا في فخ مناورة. لماذا؟ شوف إلى حد الوين لديهم قلق، إنه في الوقت اللي بصوتوا فيه على حل الكنيسة المطروح من قبل المعارضة ضد، قد يلجأ الائتلاف إلى سحب مشروعه، وبالتالي يجدون أنفسهم دون حل كنيسة. لهذا بدهم يروحوا على مصوجر ويصوتوا على كل هذا ما يتحدثون حاليا.
0: نعم طبعا فالح، إلى جانب يعني قانون التجنيد هناك قوانين إشكالية أخرى على رأسها قانون تجزئة يعني المستشارة، القانون المستشارة. السؤال إلى أين تذهب كل هذه الإشكاليات الآن؟
5: هي المفارقة في الوقت الذي فيه الأحزاب الحريدية تبعث بمؤشرات بأنها لا تلتزم بالانضباط الائتلافي ولم تعد جزءا من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أنها تصوت بنعم ونعم كبيرة. ولولا أعضاء الأحزاب الحريدية اليوم في لجنة الدستور القانون والقضاء لما كان

0: الآن تعالوا مشاهدينا نتحول إلى جملة من الموضوعات القانونية. الزميل وليد يوسف، تعال نبدأ وليد ربما بقرار المستشارة القضائية، تقديم لائحة اتهام ضد النائبة الليكودية تالي غوتليب بسبب خرقها قانون الشباك. ماذا نعرف من معلومات حول ذلك؟
1: صحيح، هذه القضية سماح تعود إلى شهر كانون الثاني يناير من العام 2024. تالي غوتليب نشرت على منصة إكس، قالت، كتبت هناك أن زوج الناشطة الاجتماعية ناشطة الاحتجاجات ضد ما وصف بالتعديلات القضائية بأنها يعني شيكما بريسلر زوجها يعمل في جهاز الشباك، وهذا بطبيعة الحال يخالف قانون الشباك.
0: يعني كان من المحظور عليها أن تذكر مثل هذه التعليمات.
1: هذه يعني تعتبر جريمة، لأنه حسب القانون كل من يعمل في جهاز الشباك وأجهزة الاستخبارات بشكل عام لا يمكن الإفصاح عن هويته، وهي قامت بذلك. يعني وهناك يعني كان لها حوالي 65 ألف متابع على منصة إكس، وهي بل كتبت أكثر من ذلك. هي أشارت، كتبت أن هناك كانت يعني نظرية مؤامرة، ما وصفته أنه كان هناك يعني يمكن أن نفهم مما كتبته على الأقل بأن كان هناك تعاون بين قادة الاحتجاجات وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن، ما سهل الطريق أمام حدوث مجزرة 7 أكتوبر. بل أكثر من ذلك، هي تقول أنه وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA رصدت مكالمة هاتفية بين الزوج شيكما بريسلر ويحيى السنوار
0: إلى هذا الحد.
1: والCIA نقل هذه المعلومات إلى جهاز الموساد، ولكن جهاز الموساد طبعا بطبيعة الحال نفى صحة.
0: باختصار ورطت الجميع تالي غوتليب. يعني نقطة أخرى، سموتريتش كما تعرف الجنايات الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال، هو بالمقابل الآن يتهم الجنايات بأنها لا سامية، بأنها منحازة، وبالإضافة إلى ذلك هو يتهم السلطة الفلسطينية بأنها وراء كل هذه الخطوة.
1: صحيح، يتهم محكمة الجنايات الدولية بأنها منحازة ضد إسرائيل، بعد أن قدم مكتب المدعي العام في المحكمة طلبا للقضاء بإصدار مذكرة اعتقال ضده، وعلى ما يبدو ضد آخرين مثل الوزير بن غفير والوزيرة أوريت ستروك على ما يبدو، إضافة إلى رئيسي الأركان السابق هيرسي هاليفي والحالي إيال زمير، هكذا على الأقل ما تم نشره. وبعد ذلك، بعد أن يعني تم إبلاغه بهذا الأمر، يعني نظم مؤتمر صحفي وقال أنه سيوقع، وفقع في نهاية المطاف على أمر بإخلاء خان الأحمر. نحن نعلم أنه يسكنه يعني عشرات العائلات البدوية التي نقلت في الخمسينات من الجنوب إلى منطقة قرب معالي أدوميم في الخمسينات، وبعد ذلك يعني تمت مصادرة هذه الأراضي على أنها أراضي دولة، وكان هناك قرارات من المحكمة العليا من أجل هدم هذه القرية، وبعدها قدمت التماسات من أجل إجلائها ورفضت وما إلى ذلك، وهناك حاليا هناك التماس لا يزال لم يتم حسمه يعني في هذا الموضوع.
0: وليد، نقطة أخيرة، العدل العليا تطلب من لجنة جرونس إعادة النظر من جديد في تعيين رومان غوفمان رئيسا جديدا للموساد، إذن هذه القضية تعود لتتفاعل من جديد الآن.
1: صحيح، لجنة جرونس كانت صادقت على تعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء البريغادير رومان غوفمان رئيسا جديدا للموساد، ولكن ليس بأغلبية، ليس بإحاد، بالإجماع.
0: بالإجماع، نعم.
1: كان هناك رئيس اللجنة القاضي آشر جرونس رئيس المحكمة العليا سابقا، هو عارض هذا التعيين، والآن يعني بعد ما تم سماعه في المحكمة من قبل الملتمسين في هذه القضية، المحكمة تقرر بإعادة النظر، بإعادة الموضوع إلى لجنة جرونس، بل وطلبت منها الاستماع إلى شهادة أوري المكايس، وهو القاصر الذي تم تشغيله آنذاك من قبل رومان غوفمان في عملية تأثير على

0: شبكة الإنترنت وكذلك الاستماع إلى شهادة ما أشير إليه بالحرف جيم وهو آنذاك كان رئيس شعبة التشغيل في شعبة الاستخبارات رئيس قسم التشغيل في شعبة الاستخبارات الذي كان أجرى التحقيق مع غوفمان في هذه القضية ويعني سيكون هناك نتائج من قبل هذه اللجنة على أن تقدمها خلال أسبوع للمحكمة.
1: الزميل وليد يوسف شكرا جزيلا وليد على هذه التفاصيل. الآن إلى موضوع آخر، مراسم احتفالية عصر اليوم بمناسبة تدشين محطة القطار الجديدة شمرون الطيبة قرب مدينة الطيبة ومقاطعة من البلدية بسبب التسمية. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: في خطوة تعد من أبرز مشاريع البنى التحتية في مجال المواصلات، جرى اليوم تدشين المسار الشرقي الجديد للقطارات في محطة شمرون الطيبة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ومسؤولين من وزارة المواصلات وشركة السكك الحديدية. ويهدف المشروع إلى تعزيز شبكة القطارات في البلاد وتخفيف الازدحامات المرورية خاصة في منطقة المركز والمثلث من خلال إنشاء خط إضافي يربط بين شمالي البلاد وجنوبها.
3: אנחנו עומדים כאן לרגע היסטורי, יותר מעשור של עבודה, יותר מעשור של מאמצים, השומרון ובמיוחד צפון השומרון, שהרבה יישובים בזכותכם נבנים בו עכשיו, מתחבר לרשת המסילות של מדינת ישראל. צעד ברור בדרך ליעד ברור, מיליון תושבים בשומרון, זו ציונות, ההתיישבות בשומרון היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
2: بلدية الطيبة قاطعت مراسم الافتتاح احتجاجا على إصرار وزارة المواصلات اعتماد اسم شمرون الطيبة متجاهلة طلب البلدية تسميتها الطيبة فقط، وخصوصا أن المحطة أقيمت على مساحة 95 دونما من أراضي المدينة.
4: هذه المحطة أقيمت على أراضي البلد، على أراضي أهل البلد، وجميعها أراضي خصوصية أخذت من الناس من أجل هذا المشروع، ولذلك الطيبة مصرة على أن تكون اسم المحطة محطة الطيبة، لا علاقة بالشمرون ولا علاقة بأي اسم ثاني. والشيء واضح، نحن بعيدا عن السياسة نتحدث، نريد أن يكون اسم الطيبة عاليا.
2: وتعد المحطة جزءا من مشروع استراتيجي كبير لتوسيع شبكة المواصلات العامة، حيث من المتوقع أن تخدم عشرات آلاف السكان من الطيبة والمنطقة المحيطة وتسهل الوصول إلى مدن رئيسية مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع. وأكد المسؤولون خلال مراسم الافتتاح أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة مواصلات أكثر نجاعة واستدامة مع التركيز على ربط البلدات العربية بشبكة القطارات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي افتتاح المسار الشرقي في ظل تزايد أعداد مستخدمي وسائل النقل العام والسعي إلى توفير بدائل أكثر سرعة وأمانا مع أهمية الحفاظ على البيئة.
1: نشاطات لتعزيز التعايش بين طلاب المدارس من المجتمعين العربي واليهودي نظمت اليوم في مدينة ريشون لسيون، شملت حوارات بين المشاركين وفعاليات تطوعية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
5: في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم الوحدة والتعايش بين مختلف فئات المجتمع، نظمت جمعية بتحون ليف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منطقة المركز يوما تطوعيا مميزا بمشاركة طلاب يهود وعرب من عدة بلدات ومؤسسات تعليمية في مبادرة إنسانية حملت رسالة واضحة حول أهمية العمل المشترك وبناء جسور الثقة بين أبنائي الشبيبة.
6: השאיפה שלנו שהתלמידים יראו שהם יכולים לפגוש תלמידים אחרים מהחברה הישראלית, ולמרות השוני יש הרבה דמיון, וביחד לייצר גשר של תקווה.
7: في ظل العنف اللي احنا عايشينه هذا الوضع اللي احنا بنراه قديش احنا من اليوم نعطي الابناء الشبيبه يتطوعوا ويكونوا قيادين في هذا المجتمع احنا بنغير الوضع القائم عندنا وبعتقد انه شبابنا اليوم هم شباب بيقدروا يغيروا وهذا المجال تبعنا نغير واكبر اثبات اللي موجود ورانا واللي بكى قبل شبابنا عندهم القدره انهم يغيروا بس نعطيهم المجال انهم يتطوعوا ويعملوا
5: وشهدت مدينة ريشون لتسيون فعاليات إنسانية وتربوية واسعة حيث شارك الطلاب في مبادرة تطوعية تمثلت في تعبئة نحو 500 سلة غذائية بهدف توزيعها على عائلات محتاجة في مشهد يعكس روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية
8: تعرفنا على ثقافات جديدة وثقافات اللي هي ما كناش نعرفها من قبل وناس برضو جداد من بلدان ثانية ويهود فصار الاشي يا احد اليهود وعرب وكله بكى كثير ممتاز
9: اليوم بكى كثير مهم لانه ساعدنا الناس المحتاجة والناس اللي بحاجة لهالاشياء قبل عيد الاضحى عشان نرسم البهجة على وجوههم والحمد لله ان شاء الله كل شيء بيوصلهم ويعجبهم ويرزق الجميع يا رب
5: وتخلل اليوم أيضا سلسلة من الأنشطة الحوارية والتربوية التي ركزت على أهمية التعارف بين الثقافات المختلفة وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك إلى جانب ورشات عمل هدفت إلى تقوية مهارات التواصل وبناء صداقات جديدة بين الطلاب
10: כל כך כיף וכל כך מרגש לראות את כל את החברות שלנו מתאחדות ביחד, חילונים, יהודים, ערבים, דתיים, באמת פועלים כאן למען מטרה משותפת של נתינה ושל עזרה הדדית. עברנו כאן סדנאות ביחד, היה לנו כאן קשיים, גם קשיים בשפה, אבל בסוף הצלחנו והתגברנו על זה. אנחנו באמת רואים כמה כיף וכמה טוב לראות שכולנו כאן פועלים ביחד ועוזרים בעצם לאנשים שקשה להם ולאנשים שצריכים את העזרה.
5: وأشار القائمون على الفعالية أن هذا اليوم يأتي ضمن سلسلة مبادرات مستمرة تهدف إلى
11: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: عناوين النشرة: مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في شفا عمر مساء، العثور على جثة رجل داخل مبنى محترق بين اللد والرملة، ترامب يعلن أنه قد يمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق، تدشين محطة قطار جديدة في الطيبة، والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قتل في شفا عمر مساء اليوم الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار. هذا وعثر على جثة رجل داخل مبنى محترق بين اللد والرملة مساء اليوم، وتعتقد الشرطة بأن الخلفية نزاع دام. وفي الطيب تعرض شاب لإطلاق النار والطعن مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفارسفا لتلقي العلاج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يعطي يومين أو ثلاثة لإيران، موضحا أنه ستكون فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي تصريحات جديدة له أشار إلى أن واشنطن تتفاوض مع طهران، وأنه يأمل في ألا تضطر بلاده للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكنها قد تضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى. ومضى ترامب يقول إنه كان على بعد ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقررا على إيران قبل أن يقرر تعليقه، مبينا أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما كبيرا بخصوص إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الساعات 48 الماضية دون خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أن التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية كانت قادمة من أراضي العراق. في جديد قضية تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان رئيسا للموساد، أمرت محكمة العدل العليا اللجنة لتعيين مسؤولين كبار في القطاع العام بإعادة النظر في قرارها، قائلة إنها لم تستمع إلى كل الضالعين في قضية تفعيل الشاب أوري الماكياس، ويطلب من اللجنة تقديم استنتاجاتها النهائية في غضون أسبوع. في الطيب تم مساء اليوم تدشين محطة قطار جديدة تربط المدينة بشبكة السكك الحديدية، وشارك رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرة المواصلات ريجيف في حفل التدشين. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن بلدية الطيب قاطعت الحفل احتجاجا على تسميتها بشمرون الطيب، وأكدت البلدية أن المحطة أقيمت على أراضي المدينة بعد مصادرة أكثر من 90 دنما لصالح المشروع، ولذلك من الطبيعي أن تحمل اسم الطيب فقط.
4: حالة الطقس
1: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تستمر درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيا لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بعد غد الخميس، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وغدا تهب رياح نشطة في معظم أنحاء البلاد. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: اذا انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا لكم اخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا ابو الورد.
1: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: لازيلو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند الشراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند الشراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: عناوين الأخبار: استشهاد الميجر احتياط إيتامار سبير في معركة في جنوب لبنان. ترامب يعلن أنه قد يضطر إلى تسديد ضربة قوية أخرى إلى إيران. المحكمة توافق على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته غدا لأسباب أمنية وسياسية. الشرطة تحقق في جريمتي قتل إحداها في شفا عمر، والحرارة نحو الانخفاض.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع ليلة سقوط الميجر احتياط إيتامار سبير البالغ من العمر 27 عاما من سكان عيلي في معركة في جنوب لبنان صباح اليوم. وأفيد أن مخربا لحزب الله كان يتستر داخل كنيسة في قرية القوزح، خرج منها فجأة وأطلق النار على قوة عسكرية ثم لاذ بالفرار كما يبدو. أعلن منظمو الأسطول الذي أبحر من تركيا نحو قطاع غزة أن قوات سلاح البحرية الإسرائيلي أكملت مساء اليوم الاستيلاء على جميع السفن المشاركة. إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 من المنظمين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يعطي 2 أو 3 لإيران، موضحا أنه ستكون فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي تصريحات جديدة له أشار إلى أن واشنطن تتفاوض مع طهران وأنه يأمل في ألا تضطر بلاده للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكنها قد تضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى. ومضى ترامب يقول إنه كان على بعد ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقررا على إيران قبل أن يقرر تعليقه، مبينا أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما كثيرا بخصوص إيران. وافقت المحكمة والنيابة العامة على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته غدا لأسباب سياسية وأمنية. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في شفا عمر مساء اليوم. كما يستمر التحقيق في ظروف مقتل رجل عثر على جثته داخل مبنى محترق بين اللد والرملة مساء، وتعتقد الشرطة بأن الخلفية نزاع دام. وقد فكت الشرطة لغز جريمة قتل مارلين الطوري الشهر الماضي في كفر قاسم، ومن المتوقع أن تقدم غدا لائحة اتهام ضد طليقها من سكان تل السبع في النقب تنسب له ارتكاب الجريمة وتشويش سير العدالة. وتبين من التحقيق أنه أقدم على دهسها وطعنها في منطقة مفتوحة قرب المدينة ثم أدخل جثتها إلى سيارة وقام بحرقها، وسيتهم شقيقه بمساعدته. أصيب في أم الفحم مساء اليوم شاب عشريني بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. في الطيب، تم مساء اليوم تدشين محطة قطار جديدة تربط المدينة بشبكة السكك الحديدية. وشارك رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرة المواصلات ريجيف في حفل التدشين. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن بلدية الطيبي قطعت الحفلة احتجاجا على تسميتها بشمرون الطيبي، وأكدت البلدية أن المحطة أقيمت على أراضي المدينة بعد مصادرة أكثر من 90 دنما لصالح المشروع، ولذلك من الطبيعي أن تحمل اسم الطيبي فقط.
3: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بعد غد الخميس، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأوسطها، وغدا تهب رياح نشطة في معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 24، الناصرة واللد والرملة 26، جبال الجليل 21، هضبة الجولان 27 و 28 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان غازي أبو بكر وين مكان؟

واحتفلت النجمة نانسي عجرم يوم السبت الماضي بعيد ميلادها 43. بدأت نانسي عجرم عالم الاحتراف عام 1998، ولكن نجاحها الأكبر كان عام 2002 بأغنيات

فنان سازرم في أول أغنية ضاربة لها عام 2002 عام 2004 أطلقت نانسي عجرم آه ونص

ننسى عجرم طبطب عام 2006. في نفس العام أطلقت معجبة مغرمة

جرى مغرمة قدمتها نانسي عجرم عام 2006. عام 2007 أطلقت نانسي عجرم ألبوم خاص بالأطفال.

نانسي عجرم تغني للأطفال. عام 2008 ألبوم بتفكر في إيه؟

نانسي عجرم بتفكر في ايه عام 2008؟ في نفس العام ونفس الألبوم أطلقت أغنية جميلة أخرى من دلنسيك.

ننسى أجرهم. ومن أجمل الكليبات التي صورتها نانسي عجرم فيديو كليب أغنية إحساس جديد.

وقدمت نانسي عجرم خلال مشوارها الفني 13 ألبوما غنائيا ونحو 20 أغنية منفردة. إحدى هذه الأغنيات المنفردة يا غالي عام 2013.

نانسي عجرم عم بتعلق فيه في عام 2017 إلى عام 2007 حيث أطلقت نانسي عجرم أغنية منفردة ناجحة الدنيا حلوة

Nancy Ajram. كما وقدمت نانسي عجرم أغنيات جماعية بالإضافة إلى تترات مسلسلات تلفزيونية وإذاعية، وغنت أيضا أغنية للسينما، وعاد عن أغنياتها الخاصة قدمت نانسي عجرم عدة أغنيات لمطربين ومطربات أخريات. مستنياك لعزيزة جلال.

0: أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعد جديد مع فناني بلادنا، إصدارات جديدة، لقاءات معهم، كل هذا بالساعة القريبة. تحية لرانيا رشيد أبو نمر، شيران حجير بيكي ساعدونا بالإنتاج، تحية لخين دهان كمان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. لقاءاتنا نكون مع أنجح الأغاني، أغاني فنانين بلادنا هالأيامات، يا طنوس بيحل المرتبة الأولى بالسباق، سباق فن فنانين، أربع سباق جديد على التنتين، الهوى جانب.

0: الفنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: الإصدارات والإنتاجات الجديدة زي ما بتعرفوا وتعودتوا كل أسبوع كمان نلتقي مع الفنان اللي رح يظهر يوم السبت في برنامج استوديو ماريا مصري. هالأسبوع هي الضيفة رح تكون في البرنامج ورح تغني عدد كبير من الأغاني، منها رح نتعرف إسا على تفاصيل هالحلقة. مرحبا ماريا.
2: أهلا يا هلا،
1: كيف حالك؟
2: نشكر الله تمام.
1: حكينا يوم السبت رح تكوني ضيفة على برنامج استوديو بقناة مكان. ماريا رح تخصص الحلقة لزكي نصيف، صح؟
2: صح مضبوط، لزكي نصيف.
1: شو رح تغنوا؟
2: رح نغني كتير أغاني الناس يمكن سمعتها كتير من قبل، بس أقل بتعرف إنها لزكي نصيف.
1: زي إيش ذكرينا؟
2: مثل أغنية اشتقنا كتير، أهواك بلا أملي، وكمان نقيلي أحلى زهرة. هاي أغاني كتير معروفة عند الناس وبتغنيها دايما، بس يمكن أقل بعرفوا إنها لزكي نصيف.
1: بالفعل.
2: فرح نخصص الحلقة عن هاي الأغاني ونحكي عن حياة زكي نصيف وعن الموسيقى تبعته.
1: ليش اختاروكي انت؟
2: يمكن لانه الاغاني تبعت زكي نصيف هي هيك نوع من البساطه، وبحس انها كمان تلبق لصوتي اللي هو كمان مش يعتبر من الاصوات الكتير قويه، بس في هيك شوي بساطه في الاغاني وفي اللحن. والاغاني يعني هيك كتير بتتغنى بين الناس، وهذا الإشي هيك بخليها كمان تكون أكتر بمحل يعني متداول وكأنه وبما أنه هيك في جيل الشباب هذا اللي إحنا اليوم عايشينه، كمان ترندات السوشيال ميديا، فبفكر أنه يعني حدا كمان قاعده بأول طريقه مثلي، فكتير مناسب أنه يغني هيك أغاني
1: لزكي نصيف. إيه نحكي شوي عنك، احنا ما بنعرفك للاسف، قد ايش صار لك تغني؟
2: انا صرت اغني من الطفوله، بغني في مسرحيات، في حفلات ومهرجانات محليه، ومرات كانت تكون عالميه مش كثير. بالاساس انا في مجال التمثيل، وكنت ادمج بين التمثيل والغناء في المسارح والمهرجانات.
1: كيف شايفي هالتجربة، تجربة الغناء وتغني لزكي نصيف فنان كبير؟
2: تجربة جديدة بالذات إنها متخصصة فقط في الغناء، واللي هو إشي جديد علي، بس بفكر إنه كتير قريب من موضوع المسرح كمان، لأنه كل الأغاني فيها هيك حالة معينة اللي لازم الفنان أو المغني يكون فيهن في وقت يعني ما يغني هاي الأغاني، لأنها أغاني جاي من الشعب ومن الناس، من أصوات الناس.
1: بالفعل.
2: فعندك بتفوت في حال اللي هي كمان ممكن تذكرك بحالك وأنت على المسرح.
1: صح.
2: بس يعني تجربة عن جد هيك جديدة، وفيها كتير جوانب موسيقية جديدة كمان، مع التعاون اللي كان مع دكتور ريس الحداد.
1: فهمنا كمان انه بتغني اغنية خاصة من الاغاني الخاصة لإلك في البرنامج، صح؟
2: مزبوط.
1: شو الاغنية؟
2: الاغنية اسمها انت وين، تأليف الفنان نهدي بشير،
1: اللي هو منتج البرنامج، فهمنا صح؟
2: مظبوط، ومن ألحان دكتور تيسير حداد، والأغنية اشتغلنا عليها هيك سوا، كتير حلوة، جديد، بتدمج بين الجديد والقديم والبساطة تبعت زكي نصيف، بما إنه الحلقة عنه.
1: شو رأيك نسمعها ونسمع المستمعين الأغنية؟

0: عاملين معكم هاللقاء مع ماريا مصري. مرحبا ماريا من جديد،
1: أهلا يا هلا.
0: راح تكوني ضيفة حكينا في برنامج استوديو اللي راح يبث يوم السبت.
1: مظبوط.
0: في إلك قرايب فنانين؟
1: صح مظبوط.
0: مين؟
1: أبوي الفنان ميسرة مصري.
0: بنت ميسرة أنت.
1: بنت
0: حلو
1: ميسرة.
0: حلو، يعني جاي من عائلة فنية.
1: يعني هيك إشي.
0: قدي بيساهم ميسرة بأنه تورجي كل الطاقات اللي عندك؟ ميسرة قدي بيساعدك؟
1: أكيد بيساعدني كتير. بفكر أنه دائما الأهل هم المشجعين الأوائل، كيف لو كانوا عن جد من المجال. يمكن بالبدايات هيك شوي كان في اعتراض معين من قبل ميسرة أنه أكون في المجال، لأنه
0: ليش؟
1: بعرف قديش
0: صعب.
1: صعب
0: صعب من
1: مجال
0: الصعوبة.
1: صعب. مظبوط. وما كانش متأكد انه عن جد يمكن انا اللي بدي اختاره، او يمكن فكر اني بدي اقلده نوعا ما. بس لما شاف انه هذا الاشي يعني كمان هيك فيي من
0: في
1: محل،
0: موهبة.
1: مظبوط، في عندي مواهب واللي عن جد بقدر اكشفها للعالم، والاشي كمان بيريحني انا. فبالعكس كتير كان داعم بمحل وكتير يسر لي الامور، وأكيد يعني بيساعد وبيساهم دائما واقف حدي.
0: يوم السبت رح نتابعك ماريا، بنشكرك. تحب تقولي كلمة للمستمعين اللي بيسمعوك على راديو مكان؟
1: بقول استنوا الحلقة، الحلقة رح تكون كتير حلوة والأغاني كمان كتير لطيفة.
0: بختام هاللقاء بدنا نسمع أغنية من الأغاني اللي أديتيها بالبرنامج من أغاني زكي نصيف. شكرا ماريا مصري،
1: يا هلا،
0: شكرا، إلى اللقاء.

0: عندنا فاصل إعلاني قصير بعد ما نعود لنتابع معكم لقاء فن فنانين.
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانين.
0: رجعنا بسرعة زي ما وعدناكم نكمل مع سماع أغاني فناني بلادنا الحلوة والناجحة زي الأغنية اللي بتجينا من وسام حبيب.

0: كارين كوسا هاي بلبل الأفراح، أغنية جديدة ما تعرف على تفاصيلها من ملحن الأغنية الفنان فادي استبان. مرحبا فادي، كيف حالك؟
1: أخبارك فادي؟ الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام.
0: نرحب فيك معنا، مبروك العمل الجديد.
1: شكرا الله يبارك فيك.
0: عم نسمع ونعرف المستمعين عليه، احكي لنا شوية تفاصيل عن العمل، لاحظت انه عائلي شوي.
1: مظبوط، بصراحة الشعر هذا انكتب قبل بحدود 80 سنة. كتبه جدي وكان شاعر، بس شاعر ما عمره عمل نشر أفعاله، يعني اللي كان يسويها كان يكتب أشعار. والشاعر جمعته مظبوط برضو زي ما قلت إشي عائلي، جمعته عمتي بعد سنين من وفاته لجدي وعملت كتاب ووزعته على العيلة. وظلوا هذا الكتاب عندنا على الرف لحد ما قبل سنتين بديت أقرأ فيه بتمعن ولقيت فيه أشعار كتير حلوة وكلمات اللي بتحكي فعليا عن واقعنا هلأ. إشي اللي انكتب قبل 80 سنة برضو حسيت انه المشاعر الموجودة فيه برضو تنطبق على واقعنا حاليا.
0: حلو،
1: حبيت ابدا الحن من اشعاره، وهذا كان هاي يعني الاغنيه هي اول
0: اغنيه
1: اول من شاعر من بنطلعه. نعم،
0: الجد السيد حنا استبان.
1: حنا استبان،
0: الله يرحمه.
1: مظبوط،
0: انت طبعا عم تحيي ذكراه هيك وبتعيد للوجدان كلماته الحلوه.
1: هو جدي توفى بنفس السنة اللي أنا خلقت فيها.
0: ما بتعرفه يعني؟ ما بتعرفه؟
1: ما بعرف.
0: حكينا الأغنية عائلية، كمان زوجتك بتغني صح؟
1: مظبوط، أنا تعرفت على زوجتي بمجال الغناء، يعني إحنا اشتركنا بفرقة قبل 14 سنة بدنا نشتغل بالفرقة فرقة صوان بالقدس.
0: حضرتك من القدس ولا بيت لحم؟
1: أنا من القدس. مرتي كارين كوسا اللي هي يعني بتغني صار لها من وقت ما كانت 14 سنة، وهي اللي رح يعني تشارك في كل هذا المشروع لقدام. وعملنا احنا كمان نشتغل اغاني برضو، اغانينا احنا الخاصة من كلماتنا وألحاننا، مش بس مشروع الاغاني اللي من الكتاب تبع سي دي، بينما برضو عملنا نحاول نشتغل
0: كلمات جديدة.
1: نعم.
0: عندكم حفلات ظهور بمناسبات معينة بتظهروا ولا بس على اليوتيوب بتطلعوا اغاني بهالمرحلة فادي؟
1: المظبوط، لهلا بس عمالنا بنطلع على
0: المنصات
1: يعني على السوشيال ميديا، على المنصات ان شاء الله بس يشتغل الاشي اكتر يعني ويمشي، وننشر كمان اغاني من هذا المشروع. يعني في عنا بحدود 9 اغاني.
0: حلو.
1: من الكتاب الاشعار، وكمان اغاني لإلها خاصة يعني ممكن نوصل بحدود 15-16 عمالنا بنحاول نشتغلهم شوي شوي. وكمان بدي اوجه كتير شكر للي عم بيساعدني كتير في هذا العمل اللي هو من ارج ميوزك برودكشنز، جون حندل.
0: عنده استوديو وعمل
1: بيساعدنا بالتسجيل. بوجه له تحيه كبيره لانه عم بيساعدني كتير بهذا المشروع.
0: نجاح فادي، انبسطنا اليوم انه تعرفنا عليك وعلى هالمشروع اللي بنستنى اغاني منك كمان.
1: شكرا لك كتير على الفرصه.
0: شكراً.
1: وان شاء الله بتسمعوا شيء بيعجبكم
0: ان شاء الله. بالنجاح فادي. شكرا
1: شكرا،
0: الى اللقاء. باي باي.
1: سلام.

البوسة القدس اللي غنتلنا الأغنية الحلوة الجديدة بلبل الأفراح. الأسبوع القادم الاثنين القادم لقائنا رح يكون مع الفنان أحمد فودي، والمناسبة إصداره أغنية جديدة الريم.

حيفا على عكا على يافا وعلى الجولان كمان. كمان أغنية ناجحة الأيامات ستوني مع ليث نابلسي جنة ونار.

الصوت الحلو صوت صفاء عمار مغنية فريد الشاطئ. قالوا لنا وجددوا لنا بصوتهن أغنية سيدي فيروز في قهوة على المفرق. احنا رح نعود ونلتقي معكم حلقة جديدة الأسبوع القادم من لقاء فن فنانين. مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر وشريان حجير بيك كانوا معنا بالإنتاج، خين كان معنا بالهندسة الإذاعية. نختم لقاء فن فن

0: هي واحدة من أدق التخصصات الجراحية وأكثرها تعقيداً، يتم التعامل فيها مع مناطق بالغة الأهمية ترتبط بالحواس والتنفس والكلام والبلع والمظهر الجمالي للإنسان. هي جراحة الرأس والرقبة، وتحديداً سنتحدث اليوم عن قاع الجمجمة. في السنوات الأخيرة شهد هذا المجال تطوراً هائلاً بفضل التقدم الطبي والتقنيات الحديثة، مما أسهم في رفع نسب النجاح وتحسين جودة حياة المرضى بشكل ملحوظ. ولا تقتصر أهمية هذا التخصص على علاج الأورام أو التشوهات فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة الوظائف الحيوية والحفاظ على الهوية الجمالية والنفسية للمريض، ليبقى هذا الفرع الطبي شاهدا على التكامل ما بين الدقة العلمية والمهارة الإنسانية. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن جراحة الرأس والرقبة، وتحديدا كل ما يتعلق بقاع الجمجمة. هذا المجال الذي يعتبر في غاية الدقة والتعقيد، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور عميد ناطور، مختص أنف أذن حنجرة وجراحة الرأس والرقبة وجراحة الأذن والقوقعة وأورام قاع الجمجمة وأعصاب السمع والتوازن في مستشفى إخلوف في تل أبيب. أهلا وسهلا فيك دكتور عميد.
1: أهلا،
0: شكرا طبعا على حضورك. خلينا نوضح، عميد ناطور غالي ناطور ما في علاقة، كل واحد جاي من بلد، بس هاي للبداية يعني لكل اللي عم يستمع لنا. ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بجراحة الرأس والرقبة، وتحديدا قاع الجمجمة الجانبي. ومعنا هنا في الاستوديو كما ذكرت الدكتور عميد ناطور، مختص أنف أذن حنجرة وجراحة الرأس والرقبة جراحة الأذن والقوقعة وأورام قاع الجمجمة وأعصاب السمع والتوازن في مستشفى إخلوف في تل أبيب. كثير تعريفات هيك دكتور عميد،
1: صحيح.
0: يعني كل واحد فيهم تخصص طبعا نابع من الأي أنف أذن حنجرة،
1: صحيح.
0: خلينا نحكي على هذا التخصص، نحكي على جراحة الرأس والرقبة هيك بشكل عام، ولكن عمالنا نحكي على تخصص أدق منه بعد،
1: صحيح.
0: كل ما يتعلق بقاع الجمجمة الجانبي، شو هذا التخصص؟ هيك ريت تفوتنا بداية في هذا التخصص.
1: صحيح، أولا شكرا إليك ويعطيكم ألف عافية على استضافتي وتعطيني هالوقت أشرح عن التخصص. صراحة هاي تخصص اللي هو جدا موجود بمنطقة اللي بالجسم تعد من أزيد أكثر المناطق المعقدة بعلم التشريح، حيث أنها تحتوي على أوعية دموية معقدة، أعصاب معقدة، منطقة اللي هي جدا قريبا داخل المخ وبجانب المخ أو بجانب جذع المخ. فمن هاي الناحية علم اللي هو قائم بحد ذاته ودقيق جدا اللي هو قاع الجمجمة. وللأسف في حالات مرضية اللي بتطب في هاي المنطقة، والإنسان يعني الطبيب لازم يكون على قدر من المسؤولية والتعليم ويقدر يعالج هاي الحالات.
0: قبل ما نبدأ في الأشياء الطبية بهمنا نتوقف شوي عند هذا التخصص، لأنه مش كل يوم عندنا دكتور طبيب اللي هو مختص يعني في إشي هالقد اللي هو دقيق ومحدد. جراحة الرأس والرقبة هي دارجة موجودة، جراحة قاع الجمجمة هي أقل إشي معروف عندهم في البلاد.
1: صحيح، أنا فترة تأهيلي لهاي المجال طبعا أنجزتها في الولايات المتحدة الأمريكية مدة 4 سنوات ونصف تقريبا ال5 سنوات. سنتين كنت في أحد المراكز اللي هي تعد من أحسن المراكز موجودة بالعالم لهاي الجراحة في سينسيناتي بأوهايو، ومن ثم انتقلت لكمان سنتين ونص لبنسلفانيا، ولاية بنسلفانيا فيلادلفيا، وفي كمان مدينة اسمها ألين تاون اللي كمان هناك في مركز لهاي الجراحة نفسها. تقريبا كل هاي السنوات يعني أدت لأنه يكون أكتسب خبرة وعلم اللي هو أقدر أعمل هاي العمليات. طبعا مجال معقد مش دارج طبعا، بس بالنسبة للمشاهدين
0: في البلاد قديش الاشي متطور؟
1: من ناحية قدرات طبية طبعا موجود هاي الأدوات الطبية، بس من ناحية أطباء اللي بيعملوا هاي العمليات المعينة طبعا هو شيء غير دارج ومش شائع، لأنه هي فترة التدريب لهاي الموضوع هي صعبة جدا، وكمان بعدها الحياة بتصير أصعب كطبيب اللي بتعامل مع هاي نوع من الأمراض اللي يحتاج ساعات طويلة جدا في غرف العمليات ومتابعة طويلة لمدة سنوات وبشكل قريب للمتعالج للمريض بعد العملية.
0: ولما احنا بنحكي على هاي التخصصات ان كان جراحة الرأس والرقبة وان كان التخصص اللي هو ادق طبعا اللي حكينا عنه قاع الجمجمة الجانبي، انتوا بحاجة لما احنا بنحكي على غرفة عمليات يمكن طاقم كمان اللي بيكون
1: صحيح.
0: ايش مين بيكون معكم في هيك عمليات معقده؟
1: هاي العمليات طبعا هو طاقم كبير بتكون بشكل رئيسي من كوني كطبيب اللي مختص بهذا المجال، وبيكون معي بالفريق طبيب جراح اعصاب في من مستشفى إخلو، وبيكون طبعا غرفه العمليات بتكون عندنا كبيره لانها بتحتاج مساحة كبيرة لعدنا معدات تعد ولا تحصى يعني هناك، على أساس إحنا نقدر نطلع أحسن نتائج موجودة وأحسن نتائج اللي ممكن نساعد فيها المريض ونقيم هاي الأورام أو هاي الأمراض.
0: قبل ما نفوت في كل المشاكل الطبية خلينا بعد شوي في مجال التخصص هذا طبعا. لأنه يعني ملفت للانتباه ومش كل يوم إحنا بنحكي على تخصصات هالقد دقيقة. ذكرنا إنه عمليات هي جدا معقدة عمليات طويلة، كيف بفهم منك احكي لنا هيك الجراح نفسه اللي بيكون في غرفة العمليات ساعات طويلة، أول شيء كيف أنتوا كجراحين تتعاملوا مع الإشي؟ أنت مجبور تكون مركز، عملية دقيقة جدا، عملية حساسة جدا، عملية خطيرة كمان. أنت أنا بدي أنك أنت تحكي لنا موقفك أنت كجراح، كيف تقدر تتعاملوا مع كل هاي المتطلبات تبعت الجراحة؟
1: أولا أنا بفكر هو يبتدأ الإشي قبل ما يوصل للإيدين والقدرة على أنك تعمل عملية وما تعملها، بفكر هو يبتدأ الإشي بالمخ، في أنت كيف أنت بتقدر تجهز نفسك من ناحية نفسية. لازم تكون إنسان صبور جدا، صبور لدرجات متتوقعش الإنسان لحد درجات معينة كبيرة جدا اللي ممكن أنت تقعد تشتغل ساعات طويلة جدا.
0: شو يعني ساعات؟ كم من ساعة بتستغرق عملية؟
1: يعني مثلا هاي احنا بنقسم بشكل عام بنقسم هاي العمليات لقسمين، القسم الأول اللي هو كيف أنت بتقدر توصل للورم، والقسم الثاني هو كيف أنت بتقدر تقيم الورم من المخ. طبعا لتوصل الورم في كثير عظم اللي لازم ينكام، مثلا من هاي من جهة الأذن نحكي عن 5 ساعات و6 ساعات اللي أنت ماسك المكدح وبتكيم في العظم بشكل طبعا بطيء وشوي شوي عشان أنت ما تؤدي لأضرار، لأنه هناك كل إشي مشان يعني المشاهدين يفهموا عن شو إحنا بنحكي. بحكي عن فراغ اللي هو 1 سنتي على 1 سنتي على 1 سنتيمتر الأذن الوسطى، وأنا بدي أشتغل في هاي اللي في هناك أعصاب، في هناك أوعية دموية، وفي هناك المخ موجود من فوق، في هناك أشياء جدا معقدة، وكل هذا الإشي موجود في 1 سنتيمتر. فأنت يعني لازم تكون تشتغل بصورة هادئة وبطيئة طبعا
0: بطيئة وهادئة وتركيز عالي جدا لازم يكون على مدار ساعات. يعني احنا نعرف اليوم الكل بيفقد تركيزه بعد أكم من ثانية، الناس بطل تقدر تركز في أكم من ثانية وبعدين بيخلص التركيز. صحيح. يعني إشي أكيد بيتطلب، وهذا الإشي كمان بيتطلب بسنوات عديدة من التعلم. صحيح. والمثابرة وكثير شغلات. وأنا بدي أسألك هيك، يعني ذكرنا كل ما يتعلق بهاي الأورام هيك دكتور عميد نطور وقدش الإشي بحاجة لهذا المهارات تبعت الطبيب. طب يعني إذا بدنا نأخذ هذا الموضوع ونبدأ نحكي عنه من الناحية الطبية، إحنا إيش عملنا نحكي على عادة هاي الجراحات هي نتيجة أورام بس يعني أنتوا بتوصلوا لها، ولا إنه في حالات ثانية اللي ممكن تكون؟
1: طبعا أنا بمجال تخصصي بعالج وبعمل عمليات اللي هي تختص بالأذن والسمع والأشياء اللي هي أكثر دارجة، بس بشكل عام هي أورام اللي ممكن تصيب الأذن نفسها، إن كان الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية أو حتى الأعصاب للتوازن أو السمع اللي موجودين جدا قريب على جذع المخ والمخ. طبعا بشكل عام هي أورام يعني. ممكن يكون أشياء ثانية طبعا اللي طريقة العلاج تختلف، العمليات تختلف، بتعلق شو وضع المريض كيف موجود قبل العملية، هل بسمع أو بسمعش، فكمان نتطرق لهذا الشيء لقدام
0: طبعا لكل هاي الأمور. بس قبل ما ننتقل طبعا ونتوسع أكثر في هذا المجال، ذكرنا على دقة هاي العملية، اليوم وكمان من خلال هذا البرنامج حكينا كثير على الروبوتات اللي فاتت في مجال العمليات. قديش الروبوت أيضا دارج في عمليات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة؟
1: بمجال تخصصي طبعا هو شيء لا غير دارج. مش صعب انك توجد روبوت اللي هو يشتغل بهاي المناطق اللي هي جدا ضيقة, ومن لازم يكون هناك معرفة للعلم التشريح, معرفة كثير كثير عميقة. صعب انك تعطي هذا الاشي لروبوت يعمله. عشان هيك يعني حتى يعني في مجال في سنوات تخصص بأمريكا ما شفت هاي الاشي,
0: ولا عالميا الاشي بعده مش داخل هذا المجال, مع انه هو اكثر دقة. احنا بنعرف انه اليوم العمليات عن طريق الروبوت على الاقل هي دقيقة اكثر.
1: في مجال بسيط يعني حتى في زراعة القوقعة مثلا اللي انا طلع كنت استعمل روبوت في الولايات المتحدة, لسه ما اجى على البلاد. طبعا هو اشي جزء بسيط من العملية نفسها اللي الروبوت بيعمله بالضبط, هو مش الاشي الاساسي بالعملية. وهنا شوي أصعب يعني, لأنك أنت بدك تخلي الروبوت يبدأ من نقطة معينة اللي تكون نقطة آمنة ويكمل يخلص كل شغله بصورة آمنة, وهي إشي صعب لروبوت حاليا.
0: يعني بعده كل الثقل هو عليكم أنتوا كأطباء جداً. بحاجة للصبر, بحاجة لكثير تركيز, بحاجة لكل الأشياء اللي حكينا طبعاً. عنها هيك
1: قبل العملية مثلا ممكن تعمل أشياء اللي ممكن تساعدك. أنا كثير بعمل سبورت, موسيقى, بعزف بيانو, يعني أشياء اللي هي
0: اللي تخليك تفوت في مجال تركيز,
1: شو مجال تركيز, وبعطيني هاي الطمأنينة قبل ما تفوت. الهدوء النفسي طبعا
0: بحاجة الواحد يكون في طمأنينة, لأنك أنت كمان يعني عندك مسؤولية المريض نفسه.
1: صحيح.
0: عندك مسؤولية العيلة اللي عمالها تستنى. مزبوط. بتحس ثقل المسؤولية على الطبيب لما بتفوت هيك عمليات القد مش بسيطة خلينا نقول.
1: صحيح. وجدا الإشي يعني بصبح زي تحدي شخصي, يعني أنك أنت هذا الإنسان أو هذا المريض أخذته بشكل معين, أنت بدك تحاول ترجع لهذا الإنسان نفس الشكل بعد العملية. طبعا هاي تحدي كبير جدا بعد هيك عمليات اللي هي موجودة في مناطق جدا ضيقة دقيقة جنب أعصاب, زي ما تفضلت حضرتك عصب الوجه موجود هناك بالمنطقة, يعني التأثير واضح يعني إذا بصير أي مشكلة بهاي الأعصاب.
0: كنت اليوم بتختار مجال ثاني ولا كنت بتكمل في هذا المجال؟
1: لا بس بهالمجال,
0: بس بهذا المجال.
1: شايف حالي بمكان ثاني طبعا. لا
0: طبعا, وزي ما ذكرنا هيك بدينا وحكينا عن التخصص, بما انه تخصص مش كل يوم احنا بنحكي عنه,
1: يعني ساعات, اسف على المقاطعه, هي ساعات طويله كمان يعني بامريكا, ساعات طويله من التدريب. يعني انا يعني قبل ما انت تبلش انك تفكر هناك, الامريكان يخلوك طب في بني ادم, بدك تتدرب ايام وساعات واسابيع. فانا بكيت في المختبر مضي أسابيع كاملة ما أشوفش عائلتي وما أشوفش زوجتي, وأنه أظلني أمسك هاي العظمة اللي موجودة من الجنب وأظلني أكدح وأشوف وأوصل وأشوف شو هالمبنى. ساعات
0: ساعات
1: مئات من
0: الإشي ما بيجي ولا إشي بيجي ببساطة, دايما طبعاً. الواحد لازم يتعب, وإحنا منشوف صحيح. كمان ثمر التعب, مرات الواحد بيستاهل هذا التعب, مرات بتشوف الإشي. خلينا هيك نحكي, لما حكينا على أورام هيك دكتور عميد نطور, في أنواع معينة في أشياء اللي هي خاصة, هي عادة أورام حميدة, إيش بتكون؟
1: طبعا الورم المركزي أو الأساسي بهاي الأمراض هو ما يسمى الإكوستيك شفانوما اللي هو, أو الفستيبولر شفانوما اللي هو ورم ينبع من الغلاف للعصب السمع, عصب التوازن أو عصب الوجه. فهاي بشكل عام اللي هو ورم اللي هو طبعا حميد لحظنا, اللي هو مش مرض اللي ينتشر بالجسم زي باقي أنواع السرطانات أو الأورام الثانية. لكن زي ما تفضلنا قبل, وجوده موقعه في منطقة حساسة جدا دقيقة جدا, اللي مشان أنت تقيم هاي الورم تحتاج للدقة, دقة جدا عالية, يعني مش أقل من مرض اللي هو خبيث مثلا.
0: يعني هو موقعه هو اللي بيعمله درجة الخطورة تبعته. صحيح. لأنه ممكن إذا كبر شوي يأثر على كثير شغلات.
1: صحيح.
0: يعني هون المشكلة طبعا. يعني لأنه مرات إذا في ورم اللي هو حميد ما بيتعاملوا معه عادة.
1: صحيح.
0: فأنتوا ما بتقدروا أنه ما تتعاملوا معه.
1: مزبوط. إذا المرض, إذا هاي الورم بيكبر طبعا بيؤدي لأعراض معينة, اللي هي بشكل عام السمع بنزل, بصير الإنسان يبطل يسمع منيح بهاي بجهة المرض, الطنين بالذان, دوخة, بفقد توازنه, وشوي شوي ممكن يسوء. اليوم لحسن حظنا في التصوير المغناطيسي اللي هو ممكن يظهر هاي الأورام في مراحلها جدا بدائية يعني.
0: طبعاً بس أنت هون حكيت على كم من أعراض اللي كل واحد بيسمعنا، في كتير أشخاص اللي عندهم صحيح. طنين في الأذن، فأول شيء يكونوا هيك يهدوا شوي، مش كل واحد عنده طنين صحيح. في الأذن، معناه في نوع من الأورام، وأنت الواحد لازم يفحص هذا الإشي. يعني أي هالعلامات الحمراء اللي بتقول لك مجبور تفحص إنه إذا في مشكلة في الأذن، إن كان في الأذن وإن كان كمان في الرأس، يعني يمكن هي في هون أشياء اللي هي ممكن تكون قريبة جدا إذا إحنا عمالنا نحكي على أورام الرأس بشكل عام.
1: صحيح. أولا بالنسبة للسمع، طبعا المشكلة بالسمع أو الطنين أو الدوخة في أي مشكلة بالأذن، إن كانت خارجية أو وسطى أو داخلية، ممكن تعمل هاي الأعراض. فللأسف هي مش أعراض اللي الإنسان بيقدر يحكي إنه عندي هالأعراض معناته أنا عندي إشي ثاني، بس في حالات معينة اللي إحنا بنسميها العلامة الحمراء بالنسبة إلي في مجالي، مثلا الإنسان عنده سمعه بينزل بجهة واحدة غير عن الجهة الأخرى، هاي أكبر علم أحمر من ناحيتي. أوكي. إنه هاي إشي لازم عن جد أنت تروح تعمل تستفسر ليش هاي الأذن تسمعش زي الأذن الثانية. يبدو إنه في عدة ملان أسباب، بس بالآخر أنا بدي أنفي السبب إنه موجود هناك إشي بمسك العصب أو بمسك ال.
0: أما عادة إذا في عنا ضعف سمع من جهة واحدة، الإنسان بيشعر إنه من هاي الجهة مثلا مش سامع منيح، ولا إنه الثنتين بغطوا على بعض؟
1: ممكن، بس بيكون عنده شوي أصعب إنه يستطيع إنه يعرف من وين مصدر الصوت جاي. يعني أنت من أجل هاي الإشي تقدر تعمل لازم يكون عندك سمع جيد في الذانتين. فإذا في مشكلة بجهة واحدة راح يكون صعب جدا الإنسان يعرف من وين الصوت موجود، مصدر الصوت.
0: يعني إذا ما عرفنا مرات نحدد من وين مصدر الصوت، هاي كمان علامة حمراء. غيرها إيش في بعد أعراض اللي الواحد لازم
1: ينتبه لها؟ طبعا الدوخة الصعبة، الدوخة اللي هي جدا سيئة صعبة، لا من ناحية علاج مش بيساعدش العلاج اللي الأشياء اللي الطبيب بيعملها. الطنين صعب تعرف إذا هو موجود أو مش موجود، لأنه الطنين هو شكل عام، يعني إحنا بنحكي على تقريبا 15% من الناس موجودين عندنا هين بالبلاد
0: بيعانوا من طنين.
1: فوق جيل 65 15% عندهم طنين بالأذن. فهي
0: مش أنا عشان هيك لما أنت ذكرتها أنا حبيت إنه يعني هيك إنه ما ينضغطوا أكثر من لازم، إنه هذا إشي اللي هو موجود بس هو ممكن يكون واحد من الأعراض.
1: يعني حتى الناس اللي عندهم السمع بجهة واحدة في مشكلة، يعني الواحد بروح بستفسر، بس مش راح يقول إنه في ورم.
0: قديش نسب انتشار هاي الحالات هيك؟ يعني في اشي اللي انتو بتقول تقول مثلا اشي دارج جدا، اشي قليل، اش انت كيف بتشوفها؟
1: هو مش دارج هذا المرض لحسن الحظ طبعا. مش مرض دارج. انا شخصيا بركز هاي انواع المرض في مستشفى اخلف، فبشوف هاي الحالات كثير، بس هو مش مرض دارج يعني.
0: طبعا مهم جدا الحمد لله زي ما ذكرت، يعني انه الاشي مش دارج طبعاً. طبعا بس بهمنا نحكي على الاشياء هاي، وعادة في اسباب محددة اللي ممكن تسبب هيك انواع من السرطانات، بالاخص انه احنا بنحكي يعني عفوا من الاورام مش من السرطانات، في قاع الجمجمة والاذن.
1: ما في أسباب اللي طبعا مثبتة بشكل قاطع إنه هي تؤدي لهاي الأنواع من الأورام. كان مرة أحكوا بالنسبة للتلفونات، بس مش إشي مثبت، لكن في أشياء وراثية، أمراض وراثية اللي ممكن تؤدي لهذا الإشي. مثلا إذا بشوف مريض في العيادة أو بالمستشفى اللي هو عنده هاي نوع من أنواع الأورام تحت جيل 30 سنة، أنا لازم أعمل
0: فحص للعائلة،
1: فحص وراثي،
0: يعني فحص وراثي للشخص نفسه. ولا إنه العائلة الباقي ممكن إنه يكون عندها لا سمح الله إيش عنها زي؟
1: أول شيء نبتدئ في المريض نفسه. إذا المريض نفسه عنده هاي
0: في جين طفرة، اللي هو طفرة معينة اللي أنتوا بتعرفوها.
1: مزبوط. نيروفيبروماتوسيس تايب 2 اللي هو نوع من الأمراض الوراثية اللي ممكن يؤدي لهاي النوع من الأورام. طبعا بجهتين بشكل عام، من جهة اليمين واليسار للأسف طبعا، وهي أشي أكثر تحدي لأنك تعالج هيك إنسان.
0: وعادة في فئة محددة اللي عندها أكثر من غيرها مثلا اللي هذا الإشي دارج؟
1: ممكن حسب طبعا الأبحاث بالعالم، هو أكثر الناس اللي من أوروبا ممكن يكونوا عرضة لهذه الأمراض أكثر، مش مفهوم ليش. ناس من الدنمارك، هاي الدول الاسكندنافية ممكن يكون شوي عارضة أكثر لهاي الأمراض، بس ما في سبب اللي.
0: ومن ناحية فئات عمرية بين شباب بين كبار؟
1: ممكن يكون بأي جيل. أنا في أمريكا كنت أشوف طبعا مع النيروفيبروماتوسيس تايب 2 اللي هو هاي المرض الوراثي طبعا أطفال، ومن جيل 30-40-50 كمان 60 بنشوف، وجيل اللي هو أكثر متقدم 70-80 طبعا.
0: بس أنت بتحكي أنه كل التلفونات والهواتف النقالة ما أثبت هذا الموضوع؟
1: لا ما أثبت،
0: برغم أنه في كثير أشياء وفي كثير تنقول ميتوسم وشغلات قصص هيك اللي بتحكي على أنه استخدامنا المفرط للهواتف النقالة ممكن مرات أنه يسبب أشياء اللي تكون غير حميدة.
1: ما أثبتوا هذا الأشي، يعني ما نسبب خوف عند المستمعين، بس لا ما في إثبات.
0: هم بيقدروا يخففوا كمان شوي استخدام التلفونات، هاي مش مشكلة.
1: للأطفال خصوصا.
0: هاي كلنا بنشجعها، بس الإشي غير مثبت يعني من ناحيتكم.
1: لا ما في إثباتات.
0: وحكينا عن الأعراض اللي ممكن تكون بارزة، ومن ناحية عوامل الخطر ذكرت إنه في عامل وراثي ممكن يكون في الموضوع. وإذا بدنا نحكي هيك إنسان اللي حس في أعراض أو إيش عن هالزاي وراح عند طبيبه، إيش بيستناه؟ إيش كيف أنتوا بتشخصوا الإشي بشكل تام؟
1: طبعا احنا بنبتدئ في انه احنا بنستفسر وبنسأل المريض عدة اسئلة اللي ممكن هي توجهني ممكن تكون مشكلة من هاي الورم موجود او مش موجود، من ثم الفحص الفيزيائي بفحص المريض، ومن ثم بضطر انه اعمل فحص سمع. وإذا في مشكلة بالسمع انا كبر لازم اتقدم واعمل MRI اللي هو التصوير المغناطيسي للأذن نفسها، يعني
0: للأذن نفسها،
1: للأذن والمخ، مشان أعرف القنوات الداخلية إذا فيه مشكلة أو ما فيه مشكلة.
0: قديش أما نسبة، إحنا ذكرنا على كل ما يتعلق بأورام جراحة الرأس والرقبة وجراحة القوقعة من ناحية ثانية، مش القوقعة عفوا، جراحة الجمجمة الجانبي، قديش في تشابك بيناتهم؟ يعني قديش يعني أنواع مختلفة، هي إحنا بنحكي على الرأس ولكن أنواع مختلفة من الجراحة.
1: صحيح في تشابه تقارب كثير بين المجالات. أنا كمان بشتغل مع جراحين من الرأس والرقبة في حالات معينة، اللي هو الورم اللي ممكن الإصابة تكون مشتركة للمنطقة اللي أنا بشتغل فيها ولل كمان للرقبة أو شوي أعلى الرقبة، فأنا بحتاج كمان جراح اللي هو جراح رأس رقبة، فبغرفة العمليات بيكون كمان فريق غير الفريق اللي إلي.
0: طبعا وكلها في تشابك زي ما احنا ذكرنا بين كل هاي الحالات. وإذا هيك دكتور عميد نطور، إذا بدنا نحكي أو قبل ما نحكي على كل ما يتعلق بالعلاجات، خلينا نتوقف مع فاصل ومن بعده رح نرجع نواصل.

0: نعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية، ونرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن وكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. برنامجنا اليوم مخصص للحديث عن كل ما يتعلق بجراحة الرأس والرقبة وتحديدا قاع الجمجمة الجانبي. ومعنا هنا في الاستوديو ما زال معنا طبعا الدكتور عميد ناطور، مختص أنف أذن حنجرة وجراحة الرأس والرقبة، جراحة الأذن والقوقعة وأورام قاع الجمجمة وأعصاب السمع والتوازن في مستشفى إخلوف تل أبيب. دكتور عميد، قبل الفاصل حكينا على كثير، على كل هذا التخصص وكل تميز هذا التخصص، وعدنا المستمعين نحكي عن العلاجات كمان. إحنا لما بنحكي على علاجات لا تقتصر على الجراحة، يمكن خلينا نبدأ من الأشياء البسيطة لحد ما توصل للجراحة.
1: طبعا بسؤال جدا ممتاز. طبعا بالنسبة للعلاجات، إحنا في بشكل عام ثلاث أقسام من العلاج أو ثلاث أنواع علاج. النوع الأول اللي هو أنت بتعمل متابعة، اسمه متابعة مع تصوير مغناطيسي بمدة سنة أو سنتين، بس هاي اسمه متابعة، اللي انت ما بتعمل اشي مع المريض بس بتفحصه بشكل سنوي وبتشوف اذا هاي الورم بيكبر او بيغير شكل. النوع العلاج الثاني هو طبعا الاشعة. في نوع أشعة معين، طبعا هي مش الأشعة اللي بيعطوها لسرطانات ثانية بالرأس والرقبة، نوع أشعة جدا معين اللي ممكن يكون مرة واحد بيروح على مركز الأشعة وبيعملوا هاي الأشعة، وهاي الأشعة الهدف تبعها إنه تعمل تبطئ إنه هذا الورم يكبر ويغير من شكله، تبطيئه بس مش إنه تقيمه أو تغيره، طبعا ما راح تزيل الورم. والأشياء الثانية اللي ممكن إنه بالنسبة للأشعة إنه بعد سنوات معينة، 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، ممكن هاي الورم يرجع يكبر، فلازم كمان يظل متابعة ورا المريض. وطبعا الشيء الثالث، النوع الثالث من العلاج اللي هو الجراحة. طبعا جراحة بتعلق شو وضع المريض، هو قبل العملية ممكن بسمع أو ما بسمع، لأنه في أنواع عمليات اللي احنا بنقسمها لقسمين كبار. قسم اللي هو بحافظ على السمع، بتكيم بتزيل المرض وبتحافظ على السمع، وفي طبعا عمليات اللي بتزيل المرض طبعا ما راح يضل سمع،
0: اللي انت مضطر انك انت إزالة كل الأذن الداخلية.
1: مزبوط.
0: يعني
1: أو الطريق للوصول لهذا المرض أو لهذا الورم راح يكون عن طريق الأذن الداخلية، فالسمع راح يروح مش راح يظل سمع.
0: نعم.
1: بتعلق الكبر، بتعلق
0: يعني هذا كله يتعلق في أول إشي في موقع الورم.
1: صحيح.
0: بتعلق في حجم.
1: صحيح.
0: وإيش بعد في أشياء اللي أنتم ممكن تكون تأثر عليكم من ناحية القرارات؟
1: جيل المريض طبعا هاي اشي أوكي. كثير مهم بالنسبة لي، الجيل الناس الشباب او الحجي 40-50، هاي الاجيال احنا طبعا دايما احنا بنحث للعملية احسن من العلاجات الثانية. والجيل المتقدم اللي هو 70-80 راح يكون شوي صعب انك مريض من هالنوع تفوت على هيك عملية 15 ساعة او 12 ساعة او 10 ساعات، وطبعا بعدها مشقة في التعافي، فبنفضل انه يكون اشي شعة في هاي الأجيال أكثر متقدمة.
0: يعني كل ما كان الجيل متقدم أكثر كل ما كانت العملية أقل، وإنما الاعتماد أكثر على الأشعة.
1: صحيح.
0: لأنه في مخاطر طبعا.
1: صحيح.
0: احنا
1: أو أشعة أو طبعا متابعة.
0: عادة يعني في حالات كثيرة اللي بتوصلكم أنتم مجرد متابعة بس، تعالوا نشوف كيف تطور الموضوع، ولا أنه في مرات كمان تتخذوا قرار مباشرة لازم عملية؟
1: صحيح، للأسف في حالات معينة اللي بتيجي عنا على المستشفى مريض بيكون عنده حجم الورم كبير، وهذا الورم ممكن يضغط على جذع المخ ويؤدي لحالات جدا خطيرة. فإحنا أول إشي طبعا أنا بحكي مع المريض وبحكي معه إنه لازم إحنا نقيم هاي الورم. حالات أخرى اللي هي ما بتشكل أي خطر على حياته أو على تنفسه أو على أشياء ثانية، إحنا ممكن نتابع الحالة، ممكن نعطي أشياء ثانية أو نعطي أكثر وقت أشوف أفهم كيف هاي الورم ممكن يتقدم أو ممكن يغير من حجمه.
0: طبعا مهم جدا هون المتابعة في كل الحالات، وأنه أنتوا بتشوفوا كيف التطور حسب بتقرروا العملية وإيش نوعية العملية طبعا.
1: صحيح.
0: وإحنا لما بنحكي هيك وحكينا سابقا شوي على هاي العملية، هي عملية معقدة غير بسيطة.
1: طبعا معقدة جدا طبعا، لأنه إحنا أنا العمليات اللي ممكن أعملها هي من خلف الأذن، من داخل الأذن أو من فوق الأذن. وطبعا في كل طريق من هاي الطرق يتخلل المئات والألاف من الخطوات للعملية نفسها. يعني على سبيل المثال الطريق من فوق الأذن بنسميها باللغة الطبية MCF اللي هو ميدل كرانيال فوسا، طبعا هاي فيها 1000 خطوة. يعني انت مشان تفتح وتسكر لازم تعد 1000 خطوة تتخلص العملية. فيعني الاشي ممكن يكون جدا معقد طبعا، والانسان لازم يكون يشتغل شوي شوي بصبر وبشكل بطيء.
0: وتختلف عادة إذا كانت مكان العملية، يعني في كل ما يتعلق بتعقيدها، بدرجة تعقيدها، ولا إنه كلهم مش سهلات؟ يعني مش مهم من وين أنت بتفتح الرأس، بقصد
1: صحيح.
0: يعني بتختلف؟
1: صحيح. أنا دائما هاي السؤال بالمرضى بسألوني إياه كثير. أنا من ناحيتي كطبيب مختص بعمل عمليات في ساعات طويلة، أو حتى العمليات اللي أبسط وساعات أقل اللي ممكن 3 ساعات أو 4 ساعات اللي هي بالأذن نفسها، أنا ولا مرة بحكي لمريض إنه في عملية سهلة. مش هاي الإشي مش موجود، لأنه هاي مريض بده يروح على يوم العملية، بده فيه تخدير كلي، أشياء اللي جدا معقدة. فأي كل عملية هي عملية قائمة بحد ذاتها، ما في إشي اسمه عملية سهلة من ناحيتي. يعني عشان هاي الإشي بيأدي إنه المريض يفهم بالضبط شو وضعه.
0: وأنا بهمني في هاي النقطة هيك نركز عليها دكتور عميد نطور، لما إحنا بنحكي على شرح على هيك عمليات، يعني كل واحد بيمرق في عملية أكيد بيستشير قبل، بيقعد مع الطبيب المختص بالتخدير، مع الطبيب الجراح بيشرحوا له عن العمليات. هاي العمليات بتحتاج شرح أكثر؟
1: طبعا، لأنه الموقع الأورام اللي هي موجود في موقع دقيق، من جانب هاي الأورام موجود عدة أعصاب. يعني على سبيل المثال عصب الوجه موجود بشكل جدا قريب على هاي الورم، ممكن حتى يكون الورم يلتصق بهاي العصب. فأول إشي طبعا لازم تحكي للمريض أنه ممكن أنت تخرج من العملية مع من ناحية وجهك لا تستطيع أنك تحرك العضلات في وجهك مثلا. السمع، أنه راح ممكن يروح السمع أو ممكن يضل السمع. التوازن، راح يفقد التوازن الإنسان بالفترة القريبة بعد العملية. طبعا كل هاي الأشياء التعقيدات اللي ممكن تكون من العملية، اللي هي إن كانت بشكل اللي هو إحنا متعمد أو شكل غير متعمد. طبعا متعمد لأنه الطريق للورم نفسها ممكن تقيم أعضاء اللي هي طبعا مهمة، بس أنت مجبور تقيمها مشان توصل للمرض نفسه.
0: يعني هي مش في كل الحالات أنت ممكن توصل لمرحلة أنك توصل مثلا عصب السمع. في مرات بيكون الورم أبعد شوي فأنت ما بتوصل عصب السمع، ولكن في حالات اللي بتضطر أنت فيها توصل، يعني أنه يكون قريب جدا.
1: صحيح. وبشكل عام هو بيكون بعصب السمع، ممكن يكون بعصب التوازن، بتعلق من وين المصدر.
0: يعني أنا ذكرت نوع واحد من العصب، يعني كمان ممكن صحيح. عصب الوجه صحيح. فممكن يكون زي ما أنت ذكرت الإشي، يعني في كثير أعصاب هناك وفي كثير أشياء اللي ممكن تتضرر.
1: صحيح.
0: فهاي الخوف من هاي العمليات، وعادة يعني درجة خطرتها أو درجة نجاحها كيف أنت كنت بتقيمها؟
1: طبعا إذا أنت طبعا بتحاول تختار الحال الصح اللي أنت تفوت على العملية مشان تقيم هاي الورم، نجاح جدا ممتاز من ناحية احتمالات النجاح انك تقيم كل المرض. طبعا هاي هو اهم اشي، المرض ما يظل وراك مرض. والاشي الثاني طبعا اللي هو عصب الوجه في هاي الحالات، في الاورام اللي هي كبيرة، في الاورام اللي بالاحجامها اصغر بتصير تفكر انك انت كيف تقيم هاي المرض وتخلي السمع نفس السمع، يعني الانسان ما يفقد سمعه. بس هاي بالاورام الكبيرة طبعا اشي اللي هو صعب ينعمل، لانه الاعصاب، احنا مشان نحكي للمستمعين، الاعصاب هي زي شعرات، يعني زي شعر موجود هناك الـ من ناحية قوته. يعني أنا بدي أقيم المرض بدي أشد شعرة، فممكن هاي الشعرة تنقطع بسهولة، أو حتى لو أني ما شديت الشعرة الدم الأوعية الدموية اللي بتغذي هاي العصب ممكن تتضرر بس بمجرد أنك حركت هاي الورم. فطبعا هاي إشي دقيق جدا يحتاج سنوات من التدريب والتخصص
0: طبعا، وهذا الإشي بيأثر على كل مجريات العملية. وزي ما ذكرنا أنتوا بتحكوا طبعا مع المريض قبل وبتشرحوا له كل الأشياء المتوقعة. وإذا ما بدنا نحكي هيك، ذكرنا جراحة طويلة، جراحة بحاجة لكثير صبر من الجراح نفسه. صحيح. من الطاقم الموجود. ما بعد الجراحة إيش بيتطلب من الشخص اللي مرق هيك عملية معقدة؟
1: يطلب
0: طبعا
1: الكثير.
0: في حال إنه كل إشي تم بسلام
1: طبعا
0: بدون مشاكل.
1: أنا بحكي مع المريض طبعا قبل العملية عدة مرات. أنا بعرف أنه كثير صعب الإنسان يستوعب كل هاي الكمية من المعلومات، إن كان التعقيدات، إن كان الطريق للورم، إن كان الورم نفسه. فأنا بطلب دايما أشوف المريض أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث حتى، مشان المريض يبقى فاهم وعارف عايش إحنا فايتين. التعافي من هاي العمليات طبعا هو تعافي اللي بيحتاج المريض قسم كبير من المريض من نفسه، يعني لازم يشتغل على نفسه كثير. احنا بنحكي عن مثلا في نوع معين من العمليات اللي بيقيم جهاز توازن من جهة واحدة، فبحتاج شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر من الوقت على أساس إن المخ يتعود كيف يعمل توازن بس من جهة واحدة.
0: هذا إشي اللي المخ بيرجع بيتعود عليه؟
1: إيه طبعا مع التدريب طبعا لازم الإنسان يتدرب أكثر، بس هاي مش مشكلة لقدام. طبعا الإنسان ممكن يتعافى وممكن يرجع يمشي بصورة جدا صحيحة. على سبيل المثال دايما بحب أذكر هاي المثال بأمريكا، لما في عندنا كان مريض دخلناه على عملية جدا معقدة اللي كان نحتاج نقيم جهة من جهاز التوازن، أو باللغة الطبية اسمه ترانزلاب الطريق للمرض. وهو إنسان شغله طيار طيار في شركة طيران يعني. وبعد 4 أشهر هاي الإنسان رجع وكمل شغله.
0: هذا إشي بيبعث للتفاؤل، لأنه إحنا بنحكي على عمليات معقدة، ودائما لما بنحكي على عمليات معقدة في خوف نوعا ما. فلما أنت بتجيب أمثلة عنها إزاي، يعني أنه ممكن الإنسان يرجع لحياته اللي كان قبل. وكمان إحنا بنحكي على طيار، اللي هاي كمان مسؤولية زي مسؤولية الدكتور يعني.
1: صحيح.
0: مش بس إنسان واحد أنت معلق فيك أكثر من واحد.
1: صحيح. طبعا أخذ التصريح من جميع الأطباء اللي عملنا له عملية أنه ممكن الإنسان يرجع. طبعا بعد ما شفنا وفحصنا وشفنا الإنسان من ناحية توازن ما عندهش مشكلة، وجميع الفحوصات بعدها ورجت أنه ما عنده مشكلة، فعشان هيك تم تصريحه ليرجع يكمل شغله.
0: نعم، وهذا مهم جدا طبعا أنه نذكر كمان هاي الأشياء. بس هون دكتور عميد نطور بدي أسألك، أنت ذكرت كل ما يتعلق بالتوازن. التوازن هو إشي اللي ممكن يصير فيه اختلال وممكن يرجع الإنسان يتعافى، اللي فهمته منك من ناحية التوازن. إذا كان في أي إشي مثلا في السمع واضطريت أنه تشيله الأذن الداخلية وكل هاي الأشياء، في إشي اللي يبدل؟ يعني إحنا مثلا زراعة قوقعة ممكن تبدل الأذن، يعني في هيك حالة لما في استئصال مثلا؟
1: طبعا سؤال جدا حلو ممتاز. أحد الأشياء اللي درستها وأحد الأشياء اللي تأهلت عملها بأمريكا، اللي هو في حالات معينة، طبعا مش كل أحجام الأورام، في حجم معين اللي هو حجم كبير مش صغير، اللي ممكن تقيم المرض تزيل الورم، وبنفس العملية نعمل زراعة قوقعة. يعني من هاي الحالة احنا بالمرض يزال. ومن ناحية ثانية طبعا السمع ممكن الإنسان يستخدم ذانه ليسمع بعدها. طبعا دايما في حلول الحمد لله، يعني الطب جدا متقدم بالبلاد وعندنا هاي الإمكانيات وعندنا الكفاءات، فهي ممكن الإشي اللي عن جد انت تصلحه، إن كان هو بالسمع أو بالتوازن أو بالوجه أو بالشكل
0: كمان
1: الخارجي.
0: في الوجه كمان العصب السابع، هذا إشي اللي قابل إنه يتصلح إذا ما تضرر؟
1: طبعا ممكن نصلحه طبعا لدرجة معينة، صعب يرجع مثل ما كان قبل العملية أو مثلا قبل ما العصب يتضرر، بس في حالات كثير شائعة أنه بيرجع مع عمليات أخرى مثلا، أو من طبيب تجميل اللي هو أنا حاليا بشتغل على وحدة في نبني وحدة في مستشفى إيخلوف، اللي هي بتضم كمان جراح عصب وبتضم كمان طبيب تجميل اللي هو متخصص بعصب الوجه، فإحنا بنحتاجه مرات معنا، وبيكون في توافق وشغل زي فرقة مع بعض، إنه إذا في مشكلة بهاي الإشي هو ممكن يساعد المريض بعد العملية.
0: يعني الإشي بحاجة لطاقم كامل مرات.
1: صحيح.
0: لأنه إحنا بنحكي على أكم من تخصص في التخصص، يعني
1: صحيح.
0: مجال معقد جدا
1: جدا.
0: أنتوا بحاجة مرات، يعني صحيح إنه في الطبيب المركزي والطبيب الجراح المركزي اللي بيعمل العملية، ولكن لازم يكون في تعاون بين الأطباء. كيف بفهم؟
1: صحيح، مساندة. كمان إحنا بنطرح الحالات، في عنا زي لقاء شهري كل مرة بالشهر نقعد مع جميع الأطباء من جميع التخصصات، وإحنا بنقرر إنه هاي الإنسان أوكي بنأخذ هاي الإنسان لعملية، فالكل بيكون موافق أو غير موافق أو عندك تحفظات أو مش تحفظات. هاي أنا كثير بحب يكون في مستشفى أو المحل اللي أنا بشتغل فيه على أساس دائما يعني
0: إنه تسمع أكثر من رأي.
1: صحيح الآراء المختلفة هاي إشي كثير جدا صحي للمريض وللنتائج نتائج أحسن.
0: ما يسمى بالعصف الذهني إنه أنت بتقعدوا مجموعة وأنت بتفكروا في الحلول أكثر من حل واحد وكل واحد بيحكي على يمكن الخطورة. صحيح. على النجاح على كل الأمور الأخرى.
1: صحيح في أشياء اللي هو ممكن هو شايفها أنا مش شايفها والعكس صحيح. فدائما هاي الآراء المختلفة دائما إشي اللي أنا كثير بشجعه.
0: كيف مين بيتخذ القرار الأخير في هيك أشياء اللي هي معقدة؟
1: بحكي عن بيني وبين الجراح الأعصاب.
0: يعني طبعا والإشي مش بسيط, هي مسؤولية.
1: احنا كبيرة.
0: طبعا حكينا عن الإشي قديش الإشي بيتحمل هيك مسؤولية على الجراح نفسه.
1: صحيح يعني انت مرات عندي هسه مريضة عمرها 42 سنة معافية ما عندها أولاد متزوجة مع كاريرة مع هاي الإنسانة ناجحة بحياتها, أنا بدي أخذها وفوتها غرفة عمليات وبدي أنا أبقى متأكد إنه بعد ما تطلع من العمليات إنه هاي الإنسانة بعد شي مرحلة ترجع لحياتها الطبيعية. فطبعا هاي تحدي كبير وإشي اللي هو مش سهل ينعمل طبعا.
0: ولما إحنا بنحكي على عملية تأهيل ما بعد العملية نفسها قديش الإشي بيستغرق الإنسان؟ يعني إذا الحمد لله وكل إشي تم على خير وسلامة وما كان في أي ضرر اللي هو دائم, قديش الإنسان بيرجع لنفسه؟
1: بتعلق في الإنسان نفسه. أنا عندي مرضى اللي بعد أسبوع رجعوا على حياتهم الطبيعية, في ناس بقعد بأخذ معهم أكثر 3 أشهر. أما بشكل عام أنا بحكي عن بعطي المريض نفسه بحكي معاه أنه يأخذ فرصة من عمله ما يشتغل مدة شهر. يعني بهاي الشهر يحاول يشوف نفسه يرتاح يعمل أشياء اللي بحبها لمدة شهر, وبشكل عام من شهر لثلاث أشهر هو زمن التعافي المتعارف عليه.
0: من شهر لثلاث أشهر.
1: من شهر لثلاث أشهر.
0: وإذا كان عنا أي إشي لا سمح الله اللي صار فيه ضرر معين الإشي طبعا بيستاهل أكثر,
1: بتطول أكثر وقت. أما بتعلق شو يعني في أشياء اللي هي أقل تعقيد أشياء أكثر تعقيد بتعلق شو نوع الضرر.
0: وعادة هيك دكتور عميد نطور لما إحنا بنحكي على متابعة ما بعد العملية قديش الإنسان اللي صار عنده مرة واحدة إنه كان في ورم, وإحنا ذكرنا أغلب الأورام هي أورام حميدة, إيش احتمال إنه الإشي يتطور إنه الإشي يرجع يتكرر كمان؟
1: بتعلق في العملية طبعا إذا هاي الورم طبعا إن كان أزيل كل الورم طبعا الاحتمالات لرجوع هي طبعا جدا ضئيلة. بس أنا شخصيا ولا مرة بترك مريض وبقوله ما ترجع عندي, دايما أنا بشوف المريض حتى لو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة. بتعلق كيف الورم نفسه بتصرف, وهذا الشيء طبعا نقدر نعرفه من عن طريق التصوير المغناطيسي. بس انه دائما انا بخليهم لكل الحياه,
0: وانا انه يضلوا في متابعه لكل الحياه. يعني كل اكم من سنه لازم الواحد يرجع
1: حتى لو بعد 5 سنين او سنه او سنتين. طبعا اول بعد العمليه طبعا بيحتاج يجي كل نص سنه, بعدها كمان كل سنه, بعدها كل سنتين. اذا بشوف كل شيء تمام بصور احكي كمان 5 سنين.
0: اما الشخص لازم يعرف انه هو في متابعه.
1: صحيح.
0: وعادة من ناحية الشكل الجمالي ذكرنا عصب الوجه, غير هيك ممكن يكون في تأثيرات؟
1: هو عصب الوجه القريب جدا طبعا. في كمان أعصاب, هو مبدئيا في 12 زوج أعصاب احنا بنسميهن الأعصاب اللي تخرج من المخ من جذع المخ, إلها وظائف عدة في جسم الإنسان. اللي أقرب علينا هو بشغلة العصب السابع اللي مسؤول عن الوجه, الثامن مسؤول عن التوازن والسمع, في ممكن السادس مسؤول عن تحريك العين, ممكن التاسع والعاشر والـ11, وهي الأعصاب اللي مسؤولة مثلا عن تحريك الأكتاف أو الجهاز الهضمي. بتعلق وين الورم موجود, بس كمان المنطقة اللي أنا فيها هي الشكل الأساسي الأعصاب اللي ممكن يكون فيها تغييرات أو ما يكون فيها.
0: لأنه لما إحنا بنحكي على عمليات هيك دكتور عميد نطور في كل ما يتعلق بجراحة الرأس والرقبة في خوف معين إنه الإنسان يطلع في نهاية المطاف ما بيقدر يتحرك مع شلل معين, قديش هاي الإشي كمان وارد؟
1: نادر جدا هاي العمليات, يعني لحسن حظنا انه جدا نادر هاي الاشي. بس احنا بنحكي عن انك تفتح جمجمة, دايما هذا الاشي بنحكي للمريض قبل طبعا قبل العملية, وبيكون مفهوم انه في ممكن هاي الاحتمال, بس طبعا احتمال ضئيل جدا جدا جدا بعد هيك عمليات.
0: طبعا نحن بنحكي على هي في إلها عادة, يعني لما انتوا بتصنفوا العمليات في درجات خطورة من ناحيتكم؟
1: خطيرة, هي عملية مش سهلة. يعني انت نحن بنشتغل على جانب المخ، اعصاب قريبه جدا، اوعيه دمويه قريبه.
0: طبعا وزي ما ذكرنا الاشي دقيق جدا، والاشي طبعا فيه خطورة معينة، وعادة هيك دكتور يعني احنا بنحكي كمان على وقاية. هاي اشياء اللي الانسان عنده يعني الاشي في ايده، اللي انا بقدر اقول اذا انا بدي اعمل رياضة او بديش اكل نوع من نوع معين من الاكل ممكن احمي نفسي
1: بهاي الأورام. للأسف ما في أي دور يعني بسوء حظ الإنسان يكون عنده هيك إشي، بس إحنا دائما بنشجع الحياة الصحية والأكل الصحي والرياضة. طبعا كل هاي الأشياء بنشجعها لأنها بتقوي جهاز المناعة، وجهاز المناعة اللي ممكن يدافع عن الإنسان بهاي الحالات. بس ما في إشي معين اللي بتنهى،
0: يعني فيش إشي عين إن إحنا نقول اعملوا 5 ساعات رياضة أسبوعيا ممكن يكون عندكم محميين من إشي عن هالزي. ما في أي سبب كمان اللي نقدر نقول إيه ما تعملوه بصيرش عنكم إيش عن هالزي؟
1: لا ما في سبب.
0: مشان يكون الإشي واضح، يعني إحنا مالنا نحكي طبعا. أشخاص اللي ممكن يكونوا محافظين على نهج حياة بجنن، صحيح. اللي عندهم كل إشي ممكن الإشي يصير، يعني صحيح. ما في علاقة وأنت ذكرت هون إنه استخدام الهاتف النقال مش هو السبب.
1: لا مش هو السبب.
0: طبعا احنا طبعا هيك في الجزء الاخير من البرنامج بهمنا هيك نحكي كمان لما احنا بنحكي على عمليات عن هالزي دكتور عميد نطور، وذكرنا كل التخصصات اللي حكينا عنها. عادة اذا بتكون الاورام مثلا في قاع الجمجمة او اشياء ثانية بتختلف كل الجراحة.
1: طبعا بتعلق المناطق، طبعا في قاع جمجمة طبعا اللي هو موجود في الجزء الأمامي، في قاع جمجمة اللي أنا متخصص فيه اللي هو موجود في الجزء الجانبي، وكديش هو مدى كديش فايت لجوه، يعني كديش هو عميق، بتعلق يعني من ناحية

0: دائماً أنا بنصح أي طبيب أو باللغة الإنجليزية هو do no harm، يعني ما تعملش ضرر. أول شيء أنت لازم تساعد، ما نضر المريض. حتى لو أنك أنت داخل العملية وأنت بتفكر أنك راح تضر المريض، ممكن أنت تسكر تدشر العملية، تسكر وترجع مرة ثانية أو تحكي لحد ثاني ممكن يساعدك، بس ولا مرة أنت تحاول تعمل ضرر للمريض. والشغلة الثانية طبعا اللي هي أنا بفتخر فيها، المدرب اللي إلي بالولايات المتحدة بأمريكا كثير شدد على هذا الموضوع، أنه أنا بعامل وبعالج المرضى تبعيين زي ما أنا بعالج أمي وأبوي وأخوي وأختي وزوجتي. يعني إذا مثلا لأخي وأخوي بقرر أنه هذا بلزمه سيتي أو مغناطيسي أو إمراي أو عملية، نفس الإشي للمريض. إذا هالمريض بلزمه أنا بعمله، إذا لأخوي ما بقبله لهالمريض مش راح أقبله. أنا بنصح كمان للأطباء يعني كمان إنه دائما تتعامل مع المرضى تبعينك زي الناس اللي بخصوك، حساس هيك أنت بتنجح ومسيرتك الطبية بتبقى لامعة.
1: من الأول عرفت أنك أنت بدك تروح على مجال الجراحة؟
0: طبعا.
1: كان الإشي واضح لإلك؟
0: صحيح، سنة خامسة بتعليم الطب كنت أفكر في جراحة القلب. وحتى بجيل أكثر أصغر بكيت بجراحة القلب، بس بسنة خامسة دخلت عملية كانت في الأذن والإشي كثير شدني، يعني من ناحية التشريح ومن ناحية المبنى للأذن كان كثير غريب بالنسبة لي، فعجبني هالموضوع.
1: عادة لما إحنا بنحكي على جراح أنف أذن حنجرة يختلف عن الجراحة العادية.
0: صحيح.
1: مش نفس المسار.
0: لا مش نفس،
1: لأنه مسار الجراحة كمان بحد ذاته إذا مش غلطانة شيء 6 سنين.
0: 6 سنوات مزبوط. جراحة الأعضاء الداخلية مثلا أو البطن أو هاي موضوع ثاني يختلف كليا عن جراحة الرأس والركبة. يعني الأنف والأذن والحنجرة الرأس والركبة هي 6 سنوات، كمان بأمريكا هو 5 سنوات.
1: يعني بحاجة لكثير سنين
0: طبعا
1: قضيتها وأنت تتعلم فيهم.
0: تقريبا 16 سنة.
1: كلمتك الأخيرة دكتور عميد ناطور اللي بتحب توجهها؟
0: بشكركم على استضافتي بهذا البرنامج، كثير كان شيق، وأنا مستعد طبعا رجعت من أمريكا مشان أساعد هاي النوع من المرضى دايما يكون عندهم أجوبة، دايما إذا في احتاجوا عمليات طبعا يكون في حدا اللي ممكن يعمل هاي العمليات. فأنا متواجد في مستشفى بيخلف بتل أبيب ومستعد أساعد أي إنسان بتوجه إلي من جميع أنحاء البلاد لكل الناس.
1: بوركت طبعا على كل هذا المجهود، بدي أشكرك كثير كمان أنك إجيت لهون مخصوص لأن تشاركنا في هذا البرنامج. شكرا كثير لقدومك الدكتور عميد ناطور، مختص أنف أذن حنجرة، جراحة الرأس والرقبة، جراحة الأذن والقوقع وأبرام قاع الجمجمة وأعصاب السمع والتوازن في مستشفى إخلوف في تل أبيب. يعطيك ألف عافية وشكرا كثير لك. شكرا.
0: يعطيك العافية. شكرا.
1: بهذا نصل لمستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد الرزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم كما دائما غالي ناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم جميعا مستمعينا. اليوم ركزنا على كل ما يتعلق بجراحة الرأس والرقبة وبالأخص قاع الجمجمة الجانبي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ونلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله الأسبوع القادم. أجمل تحية وإلى اللقاء.

في 7 88.8 FM. يا مسافر.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف